من أئمة السلف من قالوا بهذه المقالة التي قالها ابن سيرين، منهم زيد بن أسلم والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وإبراهيم النخعي في جماعة آخرين. قال الخطيب معلقا على أثر أخرجه عن الإمام شعبة بن الحجاج أنه قال: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. علق الخطيب قائلا لما قال حدثوا، قال: هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة، فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه يجب. ثم أسند رحمه الله عن الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أنه قال: دين الله أحق أن يطلب له العدول، دين الله أحق أن يطلب عليه العدول. هذه الكلمة التي قالها وأسندها الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أخذها أبو غسان عن شيخه بهز بن حكيم، وذلك فيما أخرجه الحافظ بن حبان في مقدمة المجروحين بسنده من طريق أبي غسان الرازي. قال: قال بهز بن حكيم: دين الله أحق أن يطلب له العدول. قال الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وهو يتكلم عن مبحث العدالة هذه التي صارت تصرف لكل من هب ودب وأقبل وأدبر، صاروا يعدلون بالكون كما يقال. قال: مما يحتاج إليه طالب الحديث أن يبحث عن أحوال شيخه الذي يأخذ عنه بعدما يتحقق إيمانه وحسن عقيدته وأنه ليس بصاحب هوى ولا بدعة يدعو الناس إليها. ثم ذكر مثالا في ذلك عن علي رضي الله عنه ثم قال: وعلى ذلك، يعني الطلب والبحث، ما هو استمع لكل أحد، ذكر أثرا عن علي ثم قال، أعني ابن الأثير، وعلى ذلك، على هذا الصنيع الذي عليه علي وجماعة من الصحابة، قال: وعلى ذلك كان أكثر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رحمة الله عليهم، وإن في الاقتداء بهم أسوة حسنة، ونحن على الأثر، ونحن على الأثر. لما أقول لا تعر سمعك كل أحد، هذا منهج الصحابة ومنهج التابعين وتابع التابعين وأئمة الدين. تريد أن تكون على الأثر، هذا هو أثرهم. تريد أن تخرج عن الأثر، قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. في المقابل تجد أن أئمة العلم قد نقدوا من جلس إلى غير مرضي وتحمل عنه. أسند الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله ابن المبارك يقول على رؤوس الناس، يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، فإنه كان يسب السلف. تجد بعض الناس يستمعون ويجلسون لمن يطعن في أصحاب رسول الله أو يغمز فيهم أو ينال من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يشكك في الصحيحين أو يتكلم

قاموا في أئمة الدين من التابعين وأئمة السنة كالإمام أحمد وغيرهم، بل ويطعن في سادات العلماء في عصرنا الحاضر، يجلسون إليه ويستمعون منه ويأخذون عنه. ماذا تأخذ من هذا المريض؟ لن تأخذ منه إلا الداء، ولن يجلب لك الدواء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. في ترجمة إسماعيل ابن موسى الفزاري من سير أعلام النبلاء أن عبدان الأهوازي قال: أنكر علينا أبو بكر، أنكر علينا أبو بكر ابن أبي شيبة أو هناد، شك إما هناد وإما أبو بكر، مضينا إلى إسماعيل بن موسى يعني الفزاري. أنكر على من؟ أنكر على عبدان الأهوازي، مضينا يعني أنا ومن معي، وقال: إيش عملتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف؟ ماذا عملتم؟ ماذا رحتم تأخذون منه وتحملون عنه؟ ذاك الفاسق الذي يشتم السلف. في ترجمة محمد بن يونس الكديمي قال الإمام أحمد فيه: حسن الحديث، حسن المعرفة، ما وجد عليه يعني أخذ عليه إلا صحبته للشاذكون، إلا صحبته للشاذكون، يقصد سليمان الشاذكون الحافظ، لكنه كان رقيق الدين يكذب. عيب على الكديمي وأخذ عليه جلوسه عند هذا. يقول أحمد: ما وجد عليه إلا صحبته للشاذكون، نسأل الله العافية. قال محمد بن رجاء العطاردي رحمه البصري، محمد بن رجاء البصري: قلت لأبي داود، الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله: لم أرك تحدث عن الرمادي، يعني لماذا؟ قال: رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه، رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه. رأيتم؟ بل كان من صنيع السلف رحمهم الله أن الواحد منهم لو جلس إلى غير مرضي أو متكلم فيه يتحاشى أن يراه أصحابه جالسا في مجلسه. أسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه قال: رأيت روح بن بطيف راو صاحب الدم قدر الدرهم، حديث، رأيت قال: وجلست إليه مجلسا، مجلس كان يجلس للتحديث، يقول الإمام رحمه الله: فجلست أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه. لماذا؟ قال: كره حديثه، كره حديثه رحمه الله أجمعين. قال ابن جماعة الكناني في التذكرة: ينبغي لطالب العلم، للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه. هلموا تعالوا روحوا، فلان جاء، علان راح، يجلسون تستخير؟ هل استخر؟ ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مرؤته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفكيرا.

ما لا ولا يرغب الطالب في زيادة العلم، لا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. تجلس إلى رجل قليل الديانة رقيق الدين لا ورع عنده أو ورعه بارد كاذب، ماذا تحصل من مثل هذا؟ فلا يرغب في مثل هذا، بارك الله فيكم. فإذا يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر المهم، وهو تحمل العلم عن أهله أهل السنة والاستقامة والطريقة المرضية. وضح هذا. مما يجب أن تعلمه في هذا الباب أن تحذر كل الحذر في أن تقع ضحية لما يقال عنه أستاذية الكتب، أستاذية الكتب، فتستغني بالكتاب عن أهل العلم وتقول أنا أقرأ، أنا أعرف، أنا أتعلم، أنا أنا أنا أنا إلى آخره. هذا إن قلنا أنك تقرأ، إن لم تكن دائما تعير نظرك وسمعك للكتاب هؤلاء الجهلاء والدخلاء في وسائل التدابر، أو تكون من الذين لا هم لهم إلا هذه الأجهزة، مكتبة شاملة وما أدراك، مما تسبب في إهمال الطلب للعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذر هذا لأنه مذموم. من سلك هذا السبيل قل أن يسلم من مزالق هذا المسلك وأخطائه العظيمة. من سلك هذا المسلك واكتفى به عن أخذ العلم عن أئمة العلم، ثبت عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام عند الدارمي رحمه الله في السنن، قال الإمام الأوزاعي: ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال. يتلقاه ممن يتلقونه؟ ممن يتلقونه؟ من أفواه حملته من العلماء. ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف، فحمله يعني حمل العلم أو دخل فيه غير أهله. غير كم الدخلاء إذا كان ذاك الوقت وهو يقول قد دخل فيه من غير أهله؟ الآن كم هم الدخلاء؟ أجنبيون من كل وجه عن العلم. قال الإمام سعيد ابن عبد العزيز التنوخي رحمه الله: هذا الإمام إمام أهل الشام بعد الإمام الأوزاعي رحمهم الله أجمعين. قال: لا يأخذ أو لا يؤخذ الحديث من صحفي، لا يؤخذ الحديث من صحفي. أخرجه الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، وجاء عنه أنه قال: كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني لم يأخذ العلم ممن؟ من الأفواه الرجال، أو يأخذ القرآن ويقرأه على قارئ متقن، إنما حفظه كما ترون الآن، حفظ هو حافظ، لكن تعال اسمع قراءته فيها من اللحن الفاحش ما يجب عليه أن يعيد القراءة من جديد. كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. خرجه ابن عدي في الكامل. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. أورده الحافظ النووي في مقدمة المجموع. وذكر ابن جماعة الكناني في التذكرة منبها طالب العلم إلى أنه يصحح، أن الطالب يصحح ما يقرأ قبل أن يحفظ، قبل أن تحفظ كل كتاب وقع في يدك. كيفما اتفقت تحفظ تقلد زيدك.

0: زيد وعمرو من الناس؟ أي واحد؟ هذه السياسة لا أدري من أين جاءت. واحد ما يعني في هذا الدرس كله يمشي نفس الطريق، هذا يقرأ كله يقرأ هذا، إيش هذا الكلام؟ هذا مسلك صحيح؟ ليس مسلكا صحيحا، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ينبهك على ضرورة تصحيح ما ترغب في حفظه مما تقرأه، وأن يكون التصحيح متقنا. كيف تعرف أنه متقن؟ بقراءته على الشيخ، أو من يعينه الشيخ لك لتقرأ عليه، يقول اقرأ على نسخة فلان إنها مضبوطة. ثم بعد ذلك بعد أن تحفظ تحكم الحفظ وتكرره دائما ليثبت، وتتعاهد هذا الحفظ في أوقات متعددة لتكرر ذلك. يقول ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه، لأنه يقع في التصحيح والتحريف. ثم قال والعلم لا يؤخذ من الكتب فإنه من أضر المفاسد، من أضر المفاسد، من أظهر المفاسد التصحيح والتحريف، فتقرأ وتظنه كذلك وهو محرف ومغاير. والشيء بالشيء يذكر. أحد الطلبة ناقشته في رسالة من الرسائل دكتورة قبل مدة من مدة طويل يعني زمنية، واستدركت عليه مما استدركت كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله من أحد كتبه، مما هو على شرطه مما فاته، وذكرت له هذا في اللقاء. ثم ذكرت أيضا لما سطرت في الرسالة بخط يدي، أخذ الرسالة للتصحيح، أذكر له الجزء والصحيفة ليرجع. وبعد أن ذهب مدة قابلني قال يا شيخ أظن أن هذا الكلام عن إمام ابن القيم غير صحيح، فيه خطأ. قلت بناء على ماذا حكمت؟ قال لأن رجعت إلى نسخة أخرى وهذا الكلام فيه مغايرة يسيرة. نعم بعض الحروف زائدة تغير المعنى لا شك. قلت أي نسخة هذه؟ قال التي في الشاملة. فتح الشاملة قال قلت وكما رجعنا إلى الشاملة الهاملة هذه والله ما أورثتكم إلا جهلا، والله ما أورثت إلا جهلا مع الأسف. قال لكن يوجد صورة تصوير، افتح الصورة. فتح الصورة قلت هذا غير صحيح، نسخة غير مصححة، غير مصححة. لكن باب العلم ليس قابلا لماذا؟ للجمود كما يقال. البحث ممكن وهمت أنا، الوهم وارد بشر. فقلت أراجع وأخبرك إن شاء الله. فرجعت إلى المنزل بعد أن التقيته جزاك الله خير، وراجعت ثلاث نسخ غير تلك النسخة من الكتاب، ثلاثة نسخ غير تلك النسخة ومع النسخة السابقة، وكلها على الصواب، والنسخة التي مصورة محرفة، بل وفيها سقط بشع. فاتصلت بي قلت يا بني انظر النسخة الفلانية والنسخة الفلانية وكذا وكذا بالصفحات والأجزاء، هذه نسخة سقيمة التي اعتمدت عليها، وبالتالي الاستدراك في محله. قال ابن جماعة فإنه من لا يؤخذ العلم من إيش؟ فإنه من أضر المفاسد. لما يصحب ذلك من تحريف وتصحيح وتق. وقديما قيل الناسخ ما الناسخ. الناسخ ماسخ. فما بالك بمن أدخل هؤلاء؟ أليس نساخا مساخا؟ بارك الله فيك. وهنا أمر أن الاعتماد كما قلت على أستاذية الكتب ابتداء في هذه المرحلة المهمة من التأسيس والاستغناء بها عن أهل العلم، أو الاستغناء بالجلوس إلى أهل العلم والاكتفاء بالسماع منهم فقط دون القراءة والنظر لمن تأهل، سواء هذا أو هذا، كلاهما لا ينتج طالب علم مؤصل ليبلغ مرحلة البناء. البناء العلمي فضلا عن مرحلة ماذا؟ التصنيف في هذا الباب. إذن يجب أن تعتني في هذه المرحلة التي كما قلت الأساس أن تأخذ العلم من أهله ابتداء، ثم إذا تأصلت وتأهلت تأخذ العلم من العلماء مع النظر في الكتب المصححة الدقيقة المصححة الدقيقة. هذان هما الطريقان، هما مسلك أهل العلم كما قلت للابتداء كيف تسير، ثم إذا تأهل ماذا تفعل. وضح هذا؟ كم بقي على ذلك؟
1: كم بقى على ذلك؟
0: نكمل بعد الصلاة ولا؟
1: لا لا لا.
0: وبعدين؟
1: إن خلص نكمل يا طاهر.
0: الأمر الذي يلي هذا وهو الثالث التدرج في طلب العلم. كثير الحقيقة يعني إهمال هذا الأمر وهذه النقطة الأساس، هذه نقطة أساس وحساسة، غالب الارتباك وأكثره ومعظمه هو بسبب الإخلال بهذا الأمر المهم والعظيم. هنا مسلمة يجب أن تسلم بها. العلم كثير كما قال الإمام ابن شهاب لتلميذه يونس، خذه مع الأيام والليالي. العلم كثير والعمر قصير، هذه مسلمة، فخذ من كل شيء أحسنه. إذا أدركت هذه القاعدة فهمتها عرفت كيف يمكن أن تسير على هذا الباب. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في ترجمته من تهذيب الكمال: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. لن تجد عالما بحق، لن تجد عالما بحق منذ الرعيل الأول حتى يومنا هذا يشكك في أهمية هذا المسلك الرصين، أعني التروي والتدرج في أخذ العلم. ما يوجد أحد، من قال بخلافه ليس من أهل العلم أصلا. لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، لا تضيع عمرك ولا وقتك. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع مثل هذه التفاهات والسفاهات. المسلك الصحيح والرسول

الصين هذا هو الوسيلة الوحيدة بعد توفيق الله لك، الوسيلة الوحيدة الناجحة الناجعة المثمرة للعلم وفهمه وضبطه بإذن الله تعالى عن التدرج. يقول الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: ينبغي له، أي المبتدئ في الطلب في فقه في التفقه، أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. انتهى. استدل بهذه الآية المباركة على ضرورة ماذا؟ التثبت في الأخذ وعدم الإكثار، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه. ويقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أخرج البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. قال: ويقال الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل كباره. لماذا يربي على صغار العلم قبل كباره؟ لأجل هذا الأساس، وهو التروي والتدرج. ذكر ابن حجر في الفتح أن أثر ابن عباس رضي الله عنهما وصله ابن أبي عاصم بسند حسن، وكذا الخطيب. ثم قال ابن حجر: المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها. ما دق منها. وسبق أن الإمام ابن شهاب نصح تلميذه الأيلي بقوله: لا تكابر العلم، فإن العلم أودية من أخذه جملة، إلى آخر ذلكم الأثر العظيم في هذا الباب، ليدله على الطريقة المثلى في تحصيل العلم، وهو التروي والتدرج فيه. خذه مع الليالي والأيام تتقدم إن شاء الله تعالى فيه. أخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف عن معمر أنه قال عن شيخ معمر بن راشد: من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة. هذا العلم ومحله القلب. بارك الله فيكم. لماذا ينصح العلماء بضرورة التروي والتدرج؟ كل هذه النصائح الغالية الثمينة لماذا تضرب بها عرض الحائط أو عرض الحائط ولا تعرها سمعك؟ ينصحون أئمة العلم في وقتهم، ينصحون بهذا طلابهم، ولا نعلم أحدا خرق هذه النصائح. ثم نأتي نحن في ذنب الزمان ونخرق تلك القواعد ونضرب بها ماذا؟ يمنة ويسرة. لماذا نصحوا؟ الجواب قاله الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه، قال: اعلم أن القلب جارحة، أن القلب جارحة من الجوارح، تتحمل أشياء وتعجز عن أشياء، يتحمل أشياء ويعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل

ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام. فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، أما قلنا سياسة القطيع، تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. طيب ماذا نفعل؟ قال فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاطه. هو ما عندك إلا حفظ فقط؟ أما عندك واجبات أخرى وعبادات أخرى؟ فإن ذلك أعون له على التعلم من الذهن الجيد والمعلم الحاذق. واضح؟ وفي الآداب الشرعية لابن مفلح قال أبو حيان النحوي الأندلسي وهو يتكلم كلاما طويلا، ذكر ابن مفلح رحمه الله أنه قال، أعني أبا حيان، قال وأما أن صاحب تناتيف، تناتيف يأخذ من كل بحر قطرة كما يقال، وأما صاحب تناتيف وينظر في علوم كثيرة فهذا لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيء منها، في شيء منها. وقد قال العقلاء ازدحام العلوم مضلة للفهوم، ولذلك تجد من بلغ الإمامة من المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلى غيره. انتهى. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا الحديث. علق ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر على هذا الحديث قائلا فيه، يعني من الفوائد، فيه تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج. استفاد من هذا الحديث أن من الفوائد أن تعليم العلم يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده لو دخله ماذا؟ غير راغب. انتهى. هل هناك صور لهذا الإخلال؟ نعم، كما قلنا هذا يمشي وراء ذاك لا يعرف قدره ولا يعرف ماذا حظه من ذلك. لها صور، إخلال كثير، ستأتي صور من ذلك، منها ما قاله العلامة ابن بدران رحمه الله في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. ماذا قال؟ اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم بل في علم واحد ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، كما يقال مكانك راوح. وإنما يكون ذلك، ما السبب؟ قال وإنما يكون ذلك لأحد أمرين، أحدهما عدم الذكاء الفطري، عدم الذكاء الفطري واندفاء الإدراك التصوري. ومن لم يكن كذلك، يعني هو ليس ذكيا، ما عنده ذكاء ولا عنده إدراك، ضعيف الإدراك، قليل الفهم، ها؟ هذا الحال قال هذا لا كلام

فيه ولا علاج له. الثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا وقع فيه غالب المعلمين، فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا، فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة. واستمعت إلى أحدهم قديما أخذ محاضرة بين المغرب والعشاء وبعد بين المغرب والعشاء وبين الأذان والإقامة فقط في بسم الله، والناس مجتمع عشان تفسير سورة الفاتحة، هو فقط في بسم الله. طيب، يقول رحمه الله: فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم الحمدلة أياما بل شهورا ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم. ثم إذا قدر له الخلاص، يعني كأنه كان في كرب شديد فخلصه الله من هذا، إذا قدر له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، ويحشرون له خلاف العلماء، ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به عن الرد ومبتدئ، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية. الولي بعدين تفهم العلم، قبل هذا ما يمكن تتعلم. نسأل الله العافية والسلام. إذن بارك الله فيكم، من المهمات في هذا الباب الذي ضاعت فيه أعمار كثيرين من الشبيبة والشباب، بل وبعض الذين شاخوا، وبعض الدكاترة مع الأسف، هذا لا يقتصر على من يجلس في حلق العلم، حتى من تصدر في التدريس وغير ذلك هو جاهل. نعم، وكلنا نتعلم بارك الله فيك، لكن البعض يكابر ويلقن الناس الجهل والخطأ ويصر عليه ويعاند ويكابر. نسأل الله العافية والسلامة. هذا المسلك مهم جدا جدا، هو مسلك الأئمة دلائل القرآن والسنة عليه، ومسلك الأئمة وسادات العلم جميعا، مع ما في هذا الترك لهذا الجانب من خلل، لك أن تدرك الخطر الذي أنت عليه إن تجاوزت هذا الأصل العظيم. الصور العديدة، ذكر ابن بدران صورتين، هناك صور كثيرة بارك الله فيكم في الإخلاص. من هذا إن أخليت لا يمكن تكون متعلم، عندك كما قلت ثقافة، عندك ثقافة، ممكن ثقافة ليس ثقافة مرتكزة ركازة علمية، ثقافة ضحلة سطحية، هذا ليس علما، هذا ليس علما، ليس منجيا بين يدي الله تعالى. من صور الإخلال بهذا الأصل عدم التدرج في البداءة بالمهم أو بالأهم فالمهم، عدم التدرج في البداءة بالأهم فالمهم بارك الله فيه من العلوم، لأن العلوم بارك الله فيكم ليست في رتبة واحدة، هناك علوم آلة وعلوم مقاصد، فقد يبدأ بالآلة قبل

يفسد، وهذا خلل، وهذا إيش؟ خلل. من أوجه الخلل أيضا صورة أخرى الإخلال بالتدرج في اختيار الكتاب الذي تدرسه. مثلا يبدأ بالمطولات قبل المختصرات المعتمدة في الفن، في الفن الذي تدرسه. من صور الإخلال أيضا الإخلال بالتدرج في اختيار طريقة الشرح للكتاب الذي يرغب في دراسته، مثل أن يحضر درسا علميا لمتن متقدم، متقدم على مرحلته، ويكون الشرح غير مناسب له، إنما يناسب مرحلة أعلى، ومرحلته تقتضي الاختصار والاختصار. هذا إخلال، هذا إخلال. نقف عند هذا الأمر، وهو قد يقول قائل كيف أتدرج، صحيح؟ كيف إيش أتدرج؟ إن شاء الله نكمله عقب الصلاة بحول الله تعالى. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم ما كنا قد بدأنا فيه بارك الله فيكم. وقفنا عند قضية سائل يرد أو سؤال يرد، وسائل يقول كيف التحقيق أو كيف تحقق هذا التدرج المطلوب. الجواب عن هذا بارك الله فيكم أيضا من المسلمات أن التدرج على قسمين، تدرج بين الفنون وتدرج في فن واحد، وعليه فيجب أن يقدم الأهم منها في تدرجه بين الفنون. تدرج بين الفنون يقدم الأهم منها، وكذلك يفعل بالفن الواحد. لماذا يفعل هذا؟ ليفهم ويضبط، ليفهم ويضبط. ليس هناك حد محدود في هذا الباب، إنما هو راجع وخاضع لاجتهاد المعلم الحاذق، اجتهاد المعلم الحاذق الحصيف، كذلك طبيعة المكان الذي يعيش فيه الإنسان. فثمة أناس في الشرق، وثمة أناس في الغرب، وثمة أناس في أماكن متباعدة وأقطار متعددة. الناظر في كلام أهل العلم يجد اختلافا في بعض عباراتهم في باب التدرج، في باب التدرج، ليس بسبب اختلافهم في أصل التدرج والأخذ به، إنما بسبب اختلاف أماكنهم وكذلك مذاهب بعضهم. فثمة مذهب حنبلي في جهة، وشافعي في آخر، وهكذا. فتباين الموجود باعتبار المكان واعتبار المذهب أيضا، اختلاف المذهب والمكان. إلا أن أصل التدرج لم يختلفوا فيه، بل ولن يختلفوا فيه، لأنه أصل مقرر. وليس المقام مقام أن أستعرض لك بكلام عالم في المشرق بكلام آخر في المغرب أو غيره من البلدان لأظهر لك هذا التباين، فهذا أمر يجب أن يستقر حتى لا

يكثر القيل والقال حوله. هناك حالة تقريبية يكاد الجميع يتفق عليها، يكاد الجميع يتفق عليها. ماذا أقصد بقوله اختلاف المكان والمذهب والجهة وغير ذلك؟ يعني ليس هناك قاعدة لا بد أن تقرأ كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كما يفعل بعضهم، المستوى أول مستوى ثاني مستوى ما أدري كيف، ها؟ فيظن من يقرأ أن هذا الكاتب نفسه يحتاج إلى أن يعرف معنى التدرج وآلية التدرج، هو جاهل به، فكيف فاقد الشيء لا يعطيه؟ كيف تجعل برنامجا يسير فيه أهل المشرق والمغرب والشمال والجنوب والشرق والغرب؟ هذا عبث، أغاب هذا عن أئمة العلم وفطنت له أنت؟ إذن هي ثمة حالة كما قلت تقريبية يتفق عليها علماء البلدان، وهي كما قالها شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، قال: العلم النافع هو المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين. ما هو هذا العلم؟ قال: وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين عليه من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. طيب، لماذا لم يضرب مثلا بالكتب؟ قال: وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في أي مكان كان في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعثر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة وصارت له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على ما ذكرناه واستعان بالله أعان وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة يصفها بأنها إيش؟ نافعة، فاتت عليه الأوقات كما هو حاصل الآن، فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. واضح؟ هذا باختصار، خل عنك الشقشقة الزائدة، هذا لب الكلام. أشار إلى نحو من هذا أيضا في كتابه الذي علقنا عليه اسمه بآداب المعلم والمتعلم أيضا. فيما يتعلق بالبداءة بالأهم فالمهم، هذه نقطة مهمة. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه.

بل أقول له قدم المهم، فإن العالم من قدر عمره وعمل بمقتضاه. العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. إلى أن قال: تقدير العمر قال مبني على الأغلب، ما أحد يستطيع أن يقدر عمره، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، لكن حالة تقريبية وأغلبية. إلى أن قال: فقبيح بالعاقل، قبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا، ذكر أمثلة ثم قال، بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث. يمشي يبحث عن المتشابه في القرآن، الوقف والابتداء وغير ذلك من مفردات العلوم، وهو لا يعرف الحديث. لابد أن تعرف الأهم فالمهم وماذا تقدم. قال الإمام ابن القيم في الإعلام: لما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها على أحكام أفعال العبيد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكاة من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أصل العلم، أصل العلم هو الكتاب والسنة، ولهذين الأصلين آلات، علوم تسمى بعلوم الآلة، آلات للوصول لضبطهما وفهمهما. وضح. التدرج في الكتب له طريقتان، التدرج في الكتب له ايش طريقتان. الطريقة الاولى البدء بالمتون المختصرة في الفن، البدء بالمتون المختصرة في الفن، ثم المتوسطة ثم المطولة، هذا واضح. الطريقة الثانية أن يكرر دراسة المتن ولو كان مختصرا، يكرر دراسة المتن ولو كان إيش مختصرا، لكن بطريقة سيأتي التنبيه عليها في كلام ابن خلدون رحمه الله. إن انتهى من هذا الكتاب بطرق ثلاثة ستأتي، انتقل إلى كتاب آخر بالطريقة نفسها ونحو ذلك. طيب، نأتي، عرفنا هذا من حيث الإجمال طريقتان، نأتي إلى التفصيل. الطريقة الأولى قلنا البدء بالمختصر ثم المتوسط ثم إيش المطول. تتلخص هذه الطريقة في نقاط، ألخصها لك في إيش في نقاط. أولا، البدء بالمتن المختصر في كل فن حفظا. طبعا الحفظ هنا سبق أن ذكرت كلام ابن جماعة، لابد أن يكون المتن إيش مصححا، ما تحفظ محرف ولا مصحف. أن تحفظ في المتن المختصر، أن تحفظه في هذا الفن إذا أمكنك، إذا أمكنك. إن لم يمكن كرر لترسخ ماذا معاني الكتاب في الجملة في ذهنك. هذه القراءة وهذا الحفظ، نعم، اقرأه على شيخ، اقرأه على شيخ يعرفك معناه من حيث الجملة. الثانية،

قلنا تتلخص في نقاط. النقطة الأولى. النقطة الثانية العناية بالضبط والإتقان لهذه المتون حفظا وشرحا، يعني لا تنتقل إلى متن آخر إلا بعد أن تضبط هذا المتن. النقطة الثالثة لا بد للطالب أن يعتني بأصوله التي يقرأ منها ويعلق عليها، لا بد يعتني، ما هو مهمل ترميه في كل مكان. ثم إذا أردت المراجعة والمذاكرة لا تدري هو أين، يجب أن تعتني بأصلك وأن تحافظ عليه الذي حفظته وقرأته على شيخك وعلقت عليه، بحيث يكون لك مرجعا عند مذاكرة الفن، عند مذاكرة الفن. يعني هذا تضييع هذا كما يقال بين معترضتين، ها، أو الإهمال. والله أحيانا يحصل الإنسان ما يعني يورث كارثة وألما لا ينفك عن الطالب. حدثت لي حادثتين في هذا، في هذا إيش الأمر. كتاب لنسخ لفتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن، كانت هناك تعليقات كتبتها على الكتاب ومن شيخنا رحمه الله العلامة محمد أمان رحمه الله الجامي، علقتها لما كان يعلق على الكتاب. آخر عهدي بهذا الكتاب، شوف أحيانا أنا ما أدخل مكتبتي أحدا من زمان، جاءني طلبة يدرسون عندي هذا في العام 1417، شوف. فكان من ضمن هذا، كان المجلس مفتوح على المكتبة ما في مكان آخر، فطالع بعضهم أو كذا هذا الكتاب وطلع يعني تعليقات الشيخ، ولا لا أتهمهم الحقيقة، منذ ذلك اليوم حتى اليوم لا أدري هذا الكتاب أين ذهب، كم أتألم على هذه التعليقات التي ذهبت. فتشت المكتبة 4 مرات 5 مرات لم أجده حتى اليوم. كم يتأسف الإنسان، لم أفرق، ولكن أحيانا أيدي بعض الناس تمتد إلى ما لا ما ليس لها مع الأسف. الأمر الثاني أو الكتاب الثاني هو وزع علينا في موسم الحج، في الإفتاء في الحج، لشيخنا رحمه الله الإمام العثيمين، فتاوى أركان الحج، آسف، فتاوى أركان الإسلام. وزع علينا تلك السنة التي طبع فيها الكتاب، ونحن في مخيم منى التوعية، وكان أني أقرأ على شيخنا متع الله به وحفظه وبارك لنا فيه وفي مشايخ السنة، شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله. فكنت أقرأ على الشيخ في هذه السفريات وفي الحج بعض المتون، ومنها هذا الكتاب لما وزع، فصارت حلقة كبيرة للمشايخ يجلسون، أقرأ على شيخنا السؤال الذي وجه لشيخنا العثيمين وجواب الشيخ إن كان لشيخنا تعليق على هذا الجواب. والمجلس كان كبيرا، كل شيخنا الشيخ علي الفقيه والمشايخ كثيرين رحم الله الميت وحفظ الحي. فقرأت الباب الحج كاملا فيه قرابة 93 سؤالا بأجوبتها على شيخنا، علق على بعض المواطن وبعض السؤالات التي وردت فعلقت عليها، حتى انتهينا في يوم 12

إلى الزوال. آخر سؤال، ودع الشيخ بالبركة، بارك الله فيك وكذا وانتهينا وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. ثم لما رجعنا وعندي في الجامع مما أقرأه على العامة كتبا، منها هذا الكتاب لفتاوى تتناسى مع أحوال الناس في الصلاة في كذا في كذا، وإذا بسارق يدخل المسجد يسرق هذا الكتاب ويسرق ساعة كانت في السفل، ما أدري إيش هذا. وأفتش، سألت كل من أعرف من أهل الحي والعمال والزوار، يا أخي أعطيه كتابا عندي نسخة ثانية خلوه يجيبه، والله حتى اليوم لم أره مع الأسف الشديد. وكان كتاب آخر في المسجد وهو كتاب الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، تحفة الإخوان، الذي في أسئلة وأجوبة بأركان مهمة في أجوبة في أركان الإسلام أيضا أو نحو هذا، أيضا فيها تعليقات مما قرأت على شيخنا الشيخ عبد المحسن وعلق عليه، فأخذته مباشرة بعد أن سرق ذاك، أخذت هذا حتى لا يسرق هذا. فانتبه، اعتني بأصولك، لا يحصل معك كما حصل معي، فاستعيذ من وعظ بغيره، حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك الحذر من الاستعجال في أخذ هذه المتون، لا بد من التأني والترسل مع الفهم والتصور الصحيح للمسائل، ما هو تستعجل قرأت قرأت قرأت قرأت وبعدين لم تفهم ولم تضبط. كذلك يجب أن يحذر طالب العلم ابتداء من الإطالة والتشعب، فإن هذا جالب للملل والضجر. كذلك النقطة الخامسة، بعد الانتهاء من المختصرات ينتقل إلى دراسة متون متوسطة في الفن مع العناية بالحفظ إن أمكنه وضبط شرحها على شيخ متقن أيضا. النقطة السادسة، في هذه المرحلة التي تقدمت به، ينبغي في هذه المرحلة أن يطالع الشروح المناسبة لهذا المتن الذي انتقل إليه في هذه المرحلة التي تقدمت به. لو كان في هذه الشروحات شيء من الطول اليسير يقرأ فيها يدون ما يشكل عليه مما ورد في هذا الشرح، لماذا؟ ليسأل عنه الشيخ إذا ما لقيه عما جاء في هذا الشرح ويستوضح ويستفهم من الشيخ، لا يستقل بفهم ذلك دون مراجعة الشيخ. السابعة، النقطة السابعة، ينتقل بعد ذلك كما قلنا في هذه المرحلة إلى المطولات مع ضبطها شرحا وفهما، إذ يكون الطالب في هذه المرحلة إذا ما وصل إليها بإذن الله قد حصل الآلة التي تمكنه بإذن الله من الانتقال إلى المطولات والشروح المطولة في كتب العلم بحسب كل فن، وذلك يجردها ويقتنص الفوائد من بطونها، يجرد ذلك ويبحث إن اضطر الأمر إلى بحث بعض مسائله ويتوسع في ذلك. لكن إياك أن تبتدئ بهذا وأنت لما تضبط ما سبق، فهذه مهلكة، ولا بد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

هنا أؤكد على ضرورة أن تحرص على الضبط، على أن تضبط ما تحصله من العلم. ضرورة في ضبط ما تحصله من العلم. لماذا؟ لأن الضبط يختصر لك جهدا ووقتا وعناء. فالطالب إذا ضبط بأمر الله لن يحتاج إلى كثير وقت ليتأهل. كثير من الطلبة المبتدئين يفتقدون الضبط، يفتقدون ضبط العلم فهما وحفظا وإدراكا. لذا تجدهم لا يتجاوزون أماكنهم، يدوروا في محله. وتجد أقرانهم، ممكن بعض أقرانهم ممن حرص على الضبط وعلى الإتقان والفهم فاق زملائه وتقدم بمراحل في وقت أقصر. واضح؟ لماذا؟ لأنه عنى أو اعتنى بالضبط. واضح يا إخوة؟ نعم. ما هي الوسائل لضبط العلم والإتقان؟ ما قلنا اضبط اضبط اضبط. من وسائل الضبط أولا تكرار المحفوظ. تكرار، قلت إن أمكنك الحفظ. ما أمكنك الحفظ؟ تكرار النظر والقراءة. إذن تكرار المحفوظ وإدامة النظر. قال الإمام البخاري رحمه الله كما في هدي الساري للحافظ ابن حجر وفي سير النبلاء للحافظ الذهبي: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر، ومداومة النظر. قال الإمام ابن مهدي رحمه الله: لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد، ولا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث. والحفظ هو الإتقان. بعض الناس يقول يحفظ، افهم المراد بالحفظ الإتقان. ما يعطيني واحد كمسجل بغلطه بعجره وبجره وكله وكلكله، هذا ليس حافظا، هذا نسخة زائدة، هذا نسخة زائدة. أخرج هذا الأثر عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسند صحيح عنه. الحفظ يحتاج إلى سؤدة. قال ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه. وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علية ومعمر وساق جماعة. قال: وليكن الإتقان من شأنه. فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ الإتقان. شوف كيف تتابع العلماء. فلا تأتي ببدع من القول ليس عليه سنن العلماء. مما يضبط وسائل الضبط مذاكرة العلم ومدارسته، أمر مقرر في الشريعة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن.

الإيمان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن حجر في الفتح: قوله فيدارسه القرآن، فإن ظاهره أن كل منهما كان يقرأ على الآخر، وهي موافقة لقوله يعارضه، يعني في رواية يعارضه، فيستدعي ذلك زمانا زائدا على ما لو قرأ الواحد، على ما لو قرأ الواحد. انتهى. بوب أهل العلم في جملة من كتبهم بمثل هذا، باب مذاكرة العلم، باب مدارسة العلم، كالدارمي رحمه الله في سننه باب مذاكرة العلم. وقل أن تجد كتابا في علوم الحديث إلا ويشير في آداب الطلب إلى باب إيش؟ إلى باب مذاكرة العلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن بسند صحيح: تذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا درس العلم. علي بن أبي طالب الخليفة الراشد أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث. خرج ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه ابن أبو خيثمة في كتاب العلم بسند صحيح، قال الإمام الحسن: إن لنا كتبا نتعاهدها، يعني بالمذاكرة، نتعاهدها بالمذاكرة. قال ابن الجوزي في الصيد: فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي، يحفظ ثم ينسى، بعدين يريد يرجع من الأول، زمان يذهب. قال ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به، كذلك من أسباب ضبط العلم وإتقانه اتخاذ الصاحب النبيه التقي لمدارسة العلم ومذاكرته. ما تجالس كل من هب ودرج من هؤلاء البطالين الذي لا هم لهم، قيل وقال، كتبوا قالوا، يرسلون، يجلس الليالي والأيام والساعات الطوال فيما لا فائدة منه، ما عنده عمل، ولا يشتغل بما ينفع نفسه ولا ينفع غيره، ولا يصلح نفسه ولا يصلح غيره، قيل قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وأحمد وابن المبارك في الزهد وغيرهما وهو حديث صحيح، قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال الإمام شيخ الإسلام: فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل الطاعة، مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله. يدل على ذلك الحديث الذي في السنن، فذكر حديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذه جملة من وسائل ضبط ماذا؟ العلم. نأتي إلى الطريقة الثانية في التدرج، ما قلنا هذه الطريقة الأولى مختصر.

0: متوسط مطوع. هذه الطريقة الثانية كتاب واحد، ولكن ما في مساعدة للظهر يا شيخ تعبني هذا.
1: شيخ في
0: أقول هذه الطريقة كتاب واحد يكرر، ولو كان مختصرا بينها ابن خلدون العلامة ابن خلدون في مقدمته، حيث عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم، هكذا عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم، قال اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج التدرج، يعني شيئا فشيئا قليلا وقليلا. كيف يفعل يعني المدرس؟ قال أن يلقي عليه على الطالب أولا مسائل من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب، يقرب له يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، يقرب له على في شرحها على سبيل الإجمال، يعني دون أن تتفرع. أصول الباب تشرحها له كما يقال بالمعنى الإجمالي. يراعي في ذلك، ما الذي يجب أن تراعيه أنت كمعلم؟ قوة عقله واستعداده لما يرد عليه، هل عنده إدراك كما يقولون الآن الفروق الفردية، ها؟ تفاوت الناس في هذا. يقول يأتي على هذا حتى ينتهي إلى آخر الفن بهذا الطريق. ما الذي يحصل عند الطالب بعد هذا؟ قال عند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، عنده إحاطة عامة، ما عنده إتقان لمسائل الفن ولا إحاطة، عنده إلمام عام. هذا الإلمام العام ملكة العامة ذلك تلك، قال إلا أنها جزئية وضعيفة، يعني غير مفصلة. غايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، تهيأ. يقول ابن خلدون ثم يرجع به إلى الفن ثانية. ما هو أعطيناك أولا بالإجمال، الآن نرجع مرة أخرى فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، المرحلة المتوسطة كما يقال، ويستوفي في الشرح والبيان، يدخل أعمق قليلا ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه، شيء من عدم الإطالة، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن. ما الذي يحصل عند الطالب؟ الأول صارت عنده ملكة لكنها ضعيفة وجزئية، هذه الثانية يقول تجود ملكته، تجود تتحسن. قال ثم يرجع به إلى الفن نفسه وقد شد، وقد إيش؟ يعني أخذ طرفا من العلم والأدب، علم بلا أدب لا ينفع. قال فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا، يعني في الفن، إلا وضحه وفتح له مقفلة فيخلص من الفن الطالب وقد استولى على ملكته، استولى على ملكته. قال هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأى إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك، يعني يمكن أن يرتقي به بدل الأولى إلى الثانية إذا أدرك منه قوة وفهما ونجابة بحسب قال ما يخلق له ويتيسر عليه. قال: قد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم والإفادة وإفادته، ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم كما قال ابن بدران، ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحسبون ذلك مرارا على التعليم وصوابا فيه، ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله، ويخلطون عليه بما يلقون عليه من غايات الفنون في مبادئها. وقبل أن يستعد لفهمها لا بد لتفهم العلم لا بد أن يصادف مكانا، يعني حتى الدواء أو العلاج من على من من, من أساسياته كما قال الإمام ابن القيم ماذا؟ صلاحية المحل والخلو من الضد. أرأيت إن لم يكن المكان صالحا وغير خال من ضده؟ يقول رحمه الله: فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيا. ابنك يا أخي الولد الصغير عندما يدخل المدرسة يدرس مادة الرياضيات ولا كذا، واحد يعلمه واحد يمكن يوم ولا أسبوع ولا الأستاذ يعرفه كيف يرسم واحد ولا أياما، مادة سادس ولا كم يدرس الرياضيات لكن فيها متقدمة. لو جئت لهذا صاحب السادس بالأول ما يفهم إيش هذا، وما عرف رسم الحرف. ولو جئت لصاحب السادس في الأول هذا استخفاف بالعقول، فأعطي كل ذي حق حقه ولا تهن العلم، لا تكن سببا في إهانة العلم وصرف الناس عنه بحمق التعليم وعدم إدراكه. تك تماما يفعل هذا من لا يدرك مسالك التعليم مع الأسف. قال: ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة، شيء جديد لا يعرفه، إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثلة الحسية، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل، ويحيط بمسائل الفن. إذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له إيش يصير؟ كلا، يقول كلا ذهنه عنها، وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنها. صحيح؟ وانحرف عن قبوله. يا أخي إيش هذا العلم اللي بهالصورة يا لطيف؟ وتمادى في هجرانه. لماذا؟ قال: وإنما أتي ذلك من سوء التعليم، من سوء. ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه عن فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا، ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ بها في غيره، لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد لقبول ما بقي من العلوم الأخرى، يعني وحصل له

نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى يستولي على غايات العلم. وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره ويأس من التحصيل وهجر العلم والتعليم. والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. نعم، كذلك بارك الله فيكم مما ذكره هنا، أعني ابن قدامة ابن خلدون، قال: ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم أن لا يخلص على المتعلم علمان معا. عرفنا كيف يدرس الكتاب والفن، خلاص الآن العلوم. أن لا يخلص على المتعلم علمان معا، فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما، يتشتت لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه فربما كان ذلك أجدر بتحصيله، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. انتهى. عرفت؟ أدرك، هذا هو التدرج بهذه الطريقة، ما في طريقة ثالثة ولا تابعة ولا عاشرة مخترعة. أدركنا مشايخنا على هذا المسلك يسيرون، منهم من سلك المسلك الأول ومنهم من سلك المسلك الثاني. من الأمور المهمة أيضا في المهمات، رجعنا إلى المهمات، رابعا المحافظة على الوقت والعزيمة الصادقة في الطلب والقراءة. قاعدة، الآن نحن ذكرنا قواعد عديدة في الباب، مسلمات، كلام ابن سيرين وكلام الشعبي أن العلم كثير والعمر قصير إلى آخره. من المسلمات أيضا كلمة الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي في صحيح مسلم: لا يستطاع العلم براحة الجسم، صحيح أو الجسد، كما هي عند الخطيب في الفقيه. وفي لفظ عند الخطيب: لا يستطاع العلم براحة البدن، والمعنى واحد. نقل الخطيب في الفقيه والمتفقه عن بعض الحكماء أنه قال: أيها المتعلم، إنك إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الجهل. صبرت على شقاء إيش؟ الجهل. تحصيل العلم أيها الإخوة وإتقانه يتطلب منك الإيفاء بهذين الأمرين، ذلك أن العلم كثير والعمر إيش؟ قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. ما هما الأمران؟ الأول المحافظة على الوقت، المحافظة على الوقت الذي يترتب عليه الأمر الثاني علو الهمة، علو الهمة في تحصيل العلم وقراءة العلم. إن ضيعت الأول لن تحصل الثاني، لا يدرك الثاني إلا بالأول، مرتبط به، مرتبط به. الوقت مهم، لا أظنك تغفل عن أهمية الوقت، أليس كذلك؟ وطالب العلم على وجه الخصوص يجب أن يكون حريصا شحيحا مدركا لأهمية الوقت شحيحا عليه. الوقت أغلى ما تملك، ليس المال الذي في البنوك، لا، أغلى ما تملكه هو الوقت، مع أنه أغلى ما تملك

ظهره عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، والعارية مؤداه. لا تنفع الندامة بعد الفوات، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، وأما الموت فهو يقطعك عن الدنيا وأهلها، كما قال الإمام ابن القيم في الفوائد. أدرك ذلك وتأمل في سير السلف، ستجد عجائب في هذا الباب، في تحصيلهم للعلم وقراءتهم في العلم وإدراكهم للوقت مع عزيمة صادقة. الحافظ ابن حجر ألف كتابا أسماه توالي التأنيث لمعالي محمد ابن إدريس الإمام الشافعي رحمه الله، ذكر في هذا الكتاب قال: قال ابن أبي حاتم: سمعت المزنية يقول: قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف، يعني الكلمة، أسمع بالحرف مما لم أسمعه، يعني من قبل، فتود أعضائي أن لها أسماعا، يتمنى أن ليديه ورجليه وجوارعه أسماعا، تود نعم. قال: فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم بمثل ما تنعمت به الأذنان. قيل له: كيف حرصك عليه، على العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. قيل له: فكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة، المضلة ولدها ليس لها غيره، كيف تنشده لو ضاع لها ابن؟ الله أكبر. لهذا تقلد منصب الإمام في الدين رضي الله عنه ورحمه، حرص على الوقت، نهمة في الطلب، لذة في ذلك، لم يتفرد بهذا، شاركه أئمة العلم في ذلك، وله كلمة رائقة في هذا في مراتب العلم وتحصيله، حيث قال: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه تعالى، فإن من أدرك علم أحكام الله نص في كتابه نصا واستدلالا، ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونور في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. انتهى كلامه من كتابه العظيم الرسالة. والله يا إخوة، لو تقرؤون في تراجم الأئمة وسير السلف تجدون عجبا في هذا الباب، أعني في الحرص على الوقت والنهمة في طلب العلم. هذا مثال من أمثلة أئمة الدين، مثال من أمثلة أئمة الدين، تجد الصبر والعجب والجلد والتجلد في تحصيل العلم وطلبه والبحث عنه والرحلة فيه. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من

اقتنعت كتبهم رؤية لهم، رؤية لهم إلى أن قال وليكثر من المطالعة، فإنه يرى علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره. هذه النفوس الكسولة تبحث عن الدعاء، عن الطعام، عن الشراب، الأكل، العبث، اللعب، إيش هذا؟ إيش هذه النفس يا أخي؟ ما هذا؟ دعمك الكسل، دعمك التواني والتسويف. جد واجتهد، من جد وجد لأمر الله تعالى. يقول فإنه يرى علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. ما يمكن يأتي إنسان يجرك ويفتح صدرك ليدخل فيه الهمة إن لم تتحرك أنت بنفسك في إصلاحها وتهذيبها وحثها. نقل الشاطبي رحمه الله، العلامة الشاطبي في الاعتصام، عن حمدون القصار أنه قال من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، عن درجات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الرجال إذا ما قرأت تعرف أين مكانك منهم. ثم علق الشاطبي على قوله حمدون رحمه الله بقوله هذه والله أعلم إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة. الواحد من هؤلاء شحيع على وقته أشح من أحدنا على ديناره ودرهمه. يوم ينزل يشتري جوال يفحص يفحص يفحص يفحص يفحص ولا يشتري شيئا من هذا يفحص إيش؟ عجيب. أما الوقت يذهب منه الساعات ولا يندم ولا يتأسف ولا يتوجع ولا يتعثر، فضلا عن الاستغفار والتوبة والرجوع. قال الإمام الحسن رحمه الله البصري كما ذكر ذلك الحافظ البغوي في شرح السنة عنه أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. قيل لعبد الله بن مبارك إلى متى تطلب الحديث الإمام المجاهد العلم هذا؟ قال إلى أن أموت، إلى أن أموت أطلب الحديث. أخرجه الخطيب في الجامع. وفي شرف أصحاب الحديث أنه قيل للخطيب قيل لابن مبارك إلى كم تكتب الحديث؟ قال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. قيل للإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة كما في شرف أصحاب الحديث للخطيب أنه قيل له إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال حتى يموت. وقال الإمام أحمد أيضا أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر. في سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي أنه قال قال لي أبو زرعة الرازي يعني قال لي أبي حاتم ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. قال له أبو حاتم فقلت له إن ابني عبد الرحمن لحريص. يقول أبو زرعة من أشبه أباه فما ظلم. قال الرمام أحمد بن علي أحد رواة القصة فسألت

عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه على أبيه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه من الخارج، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. انظر الحرص إلى الوقت وعلو الهمة. هذا قال الإمام الشافعي كما في مناقب في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: كنت يتيما في حجر أمي، يتيم ولم يكن معها ما تعطي المعلم ليعلمني يعني، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيط، وكنت أنظر إلى العظم عقب ذهاب الحجيج من الهدي لحوم الهدي والأضاحي وغير ذلك. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث والمسألة. يتيم فقير ما عنده ما يكتب، فين يكتب؟ ما يحفظه. قال: فأكتب فيه الحديث والمسألة، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة يحفظ ما كتب. جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض في ترجمة أبي بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، قال عن نفسه: كتبت بخط المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال: ومن كتب الفقه والحديث مما كتبه نحو 3000 جزء بخطه، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، جامع المنصور في بغداد، ولي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. الحافظ ابن حجر ترجم لنفسه في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر، قال عن نفسه: مات أبوه في رجب 77 و700، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، يتيم الأبوين، فنشأ يتيما ولم يدخل الكتاب حتى أكمل 5 سنين، فأكمل حفظ القرآن وله 9 سنين، ثم لم يتهيأ له أن يصلي بالناس التراويح إلا في 85 و700، وقد أكمل 12 سنة، إلى أن قال: وحفظ بعد ذلك كتبا من مختصرات العلوم. ثم قال: ثم حبب إليه النظر في التواريخ وهو بعد في المكتب، يعني في الكتاب، فعلق بذهنه شيء كثير من أحوال الرواة، إلى أن قال: ثم اجتمع بحافظ العصر زين الدين العراقي، وذلك في شهر رمضان 96، فلازمه 10 أعوام، وحبب إليه فن الحديث، إلى أن قال: ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من مسندها من مسنديها إذ ذا، ثم حج ودخل اليمن فسمع بمكة والمدينة وينبع وزبيد وتعد وعدن وغيرها من البلاد والقرى، إلى أن قال: ثم رحل إلى الشام فسمع بقطية وغزة

الرملة والقدس ودمشق والصالحية وغيرها من القرى والبلاد، وكانت إقامته بدمشق 100 يوم، 100 يعني 3 أشهر و10 أيام، 100 يوم، ومسموعه في تلك المدة نحو 1000 جزء حديثي، 1000 جزء حديثية، منها من الكتب الكبار المعجم الأوسط للطبراني ومعرفة الصحابة لأبي عبد الله بن مندة وأكثر مسند أبي يعلى وغير ذلك، ثم رجع وأكمل كتابه تغليق التعليق في حياة كبار مشايخه فكتبوا عليه، ولازم الشيخ سراج الدين البلقين إلى أن أذن له، وأذن له بعد إذنه شيخه الحافظ زين الدين العراقي، ثم أخذ في التصنيف، أذن له في التعليم وفي التدريس ثم في التصنيف. هذا شيخ الإسلام الإمام الحضر ابن تيمية الحراني رحمه الله. يقول تلميذه ابن عبد الهادي في العقود الدرية، شيوخه شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، وسمع مسند الإمام أحمد مرات مرات، كم يبغى له وقت هذا قراءة المسند، وسمع الكتب 6 الكبار، معليش أتعبناكم قليلا بس بقي قليل لا تنعس، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السب وأحكم أصول الفقه وغير ذلك، إلى أن قال هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة، ابن 10 سنة. يقول فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه رضي الله عنه. قال تلميذه الفقيه أبو حفص عمر ابن علي البزار، تلميذ شيخ الإسلام في الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، يظهر عليه في صغره النبوغ، ودلائل العناية فيه واضحة. قال أخبرني من أثق به عن جدته، جدة شيخ الإسلام، أن الشيخ رضي الله عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب الكتاب يعني يعترضه يهودي، كان منزله بطريقه. بماذا يعترض هذا اليهودي شيخ الإسلام؟ يعترضه بمسائل يسأله عنها، لما يلوح عليه من الذكاء والفطنة وجد في شيخ الإسلام هذا، فصار يلقي عليه المسائل وكان يجيبه عنها سريعا، ما يتركه، حتى تعجب منهم. ثم إنه صار كلما اجتاز يخبره بأشياء، شيخ الإسلام يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه. أول هذاك يلقي المسألة وهو يجيب، ثم صار شيخ الإسلام

يلقي عليه أمورا تدل على بطلان دينه الذي هو عليه اليهودية. فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه. يقول: ولم يزل منذ أيام صغره مستغرقا الأوقات في الجد والاجتهاد، وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه، وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا، إلى غير ذلك من المناقب العظيمة. بارك الله فيكم. من ظن، وأختم، من ظن أن العلم تعطيه فضلة وقتك وجزءا من يومك وأنه يدرك بمجالسة عابرة أو سريعة أو أيام يسيرة أو أوقات متفرقة مع توان وكسل، فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد، وضرر ذلك بالغ ومفاسده عظيمة عليه، لأن هذا يفضي إلى أمر عظيم من أعظم الأبواب خطرا، وهو القول على الله بغير علم والافتيات على الله. قال النووي في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. انتهى. جاء في تذكرة الحفاظ في ترجمة الصديق أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الذهبي: لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان. إياك ثم إياك أن تقرأ قراءة عشوائية تضرب يمنة ويسرى كيفما اتفق، هكذا تسير في سياسة القطيع. اقرأ كذا تمشي وراء هذا، تمشي وراء هذاك، وراء ذاك، وراء ذياك، ينزلون إلى المكتبات، ما الجديد ما الجديد، ويبحثون عن الجديد كأنهم أتقنوا القديم وحووه وعرفوا ما هو الجديد وغير ذلك. انتبه، كلام الإمام الزهري رحمه الله قاعدة: خذه مع الليالي والأيام. آفة القراءة العشوائية آفة

0: عظيمة قد تكون سببا في حرمانك الوصول إلى العلم وتحصيله والتأصيل فيه. احذر العجلة والطيش، عليك بالأناث، عليك بالأناث والحلم، لأن العجلة تنافي الأناث. قال أبو عثمان الحداد: من تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لم يتهيأ لصاحب البديهة. خرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. العجلة العرب تقول عنها أم الندامات، العجلة أم الندامات، انتبه. بارك الله فيك. يصحب ذلك من القراءات العبثية، القراءات السريعة، في ساعة تقرأ ما أدري إيش، في كذا، في مجلس نقرأ ما أدري إلى آخره. فرق بين الدرس وبين العرض، فرق يجب أن تعرف هذه الأمور المهمة التي شوهوا بها العلم. لا يعرفون حق السماع ولا يعرفون حق الدرس، ثم يقول درسنا وقرأنا وأخذنا، لا يعرفون معنى الدرس ولا يعرفون معنى العرض. هذا بارك الله فيك حقيقة مثل هذه القراءات. تخرج لنا طالبا لم يحط ولم يتقن ولم يضبط ولم يفهم، ها؟ تفوت عليه خيرا كثيرا. يصحبها عدم استيعاب وفهم، فضلا عن التعالي والغرور. اسمع هذه وبه أختم لتعرف من يقوم بهذا العبث، هل هو يسير على سنن العلماء أم لا. في التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمه الله ذكر في المجلد الأول منه قال: قال عمر بن عبد الواحد، قال عمر ابن عبد الواحد صاحب الأوزاعي، عرضنا على مالك الموطأ، عرضنا، ما قال درسنا. الدرس كما بينا معناه، العرض، العرض إما يمسك الشيخ الكتاب أو يحفظه إن كان يضبطه والطالب يعرض عليه ما كتب، قراءة عرض، تكلمنا عنها هذا في مسائل علوم الحديث. على كل حال قال عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، ما هو في مجلس ولا في يوم، ها؟ عرضنا الموطأ على مالك في 40 يوما، فقال مالك لهم: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوم، في 40 يوما قلما تفقهون منه، قلما تفقهون منه. من الذي يأخذ في مجلس ولا مجلسين؟ وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله البخاري على هذه المحاضرة القيمة، مهمات في طلب العلم. ولا شك أن موضوعا مثل هذا لا بد للمسلم وطالب العلم أن يعرف أسسه وثماره، وكيف لا، والله عز وجل شرع لنا في كل ركعة أن نسأله الهداية إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

0: الصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا شك أيها الإخوة أن طريق العلم عبادة من العبادات، والعبادة لقبولها وللحصول على ثمارها شرطان: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون المرء على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فجزا الله الشيخ عبد الله على وضعه النقاط على الحروف في هذا الموضوع المهم، وأنصح بسماع هذه المحاضرة وقراءة كتب السلف التي تكلمت عن آداب طلب العلم، وقراءة سير علمائنا المتقدمين والمعاصرين، ليشهد المسلم همته لطلب العلم. والعلم له ثمار جليلة كما سمعتم. يكفي أن المرأة يسلك بطلب العلم يسلك الله به طريقا إلى الجنة، والجنة أعظم المقاصد وأعظم الغايات. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وإن موت علمائنا عظة وعبرة لنا لنشهد هممنا لنسلك مسلكهم ونأخذ بسبيلهم لنشر الحق والسنة والعلم. فنسأل الله أن يرحم شيوخنا وأن يرحم شيخنا الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري وسائر علمائنا ومشايخنا، وأن يجعل لنا في ذلك عظة وعبرة لنشهد الهمم ونسلك مسلكهم في طلب العلم والدعوة إلى الله على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فهذه الدعوة وهذا المنهج السلفي منهج عظيم ونعمة عظيمة من الله عز وجل نسأل عنها يوم القيامة. فالواجب علينا أن نسلك هذا المسلك وأن نحرص على تلقي العلم من أسسه وعلى أصوله ليثمر لنا خيرا، ولنسلك مسلك علمائنا وننتظم مع الطائفة المنصورة الباقية إلى قيام الساعة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وجزى الله الشيخ عبد الله على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذه السلسلة في بيان كتب الشمائل النبوية المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وقد وقف بنا الحديث فيما مضى عن كتاب الإمام الترمذي، كتاب الإمام الترمذي الشمائل، وبينا منهج الإمام الترمذي في كتابه، وأطلنا الكلام على ذلك، وبينا مزايا كتابه الشمائل النبوية للإمام الترمذي أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عرفنا بالكتاب تعريفا أحسب أنه تعريف وافي بمضمون الكتاب. ووقف بنا الحديث عن الكتاب، عن جهود العلماء والباحثين في خدمة كتاب الشمائل للإمام الترمذي. كتاب الشمائل للإمام الترمذي نال هذا الكتاب عناية فائقة من العلماء والباحثين، فتنوعت خدمتهم للكتاب، فقام جماعة من العلماء بشرحه وبيان ألفاظه ومعانيه وفوائده وتخريج أحاديثه. وللشمائل شروح كثيرة وعديدة، ولعله يتعسر حصرها واستيفاء الكلام عليها. وقد قام صاحب كتاب الشروح أو جامع الشروح والحواشي مشكورا مأجورا في حصر هذه الشروح حول كتاب الشمائل للإمام الترمذي، فذكر ما يربو على 95 شرحا بين مطبوع ومخطوط ومفقود. وكذلك أيضا ذكر بعض من حقق كتاب الشمائل، وهو الأستاذ عبد كوشك في مقدمة تحقيق للشمائل، كذلك ذكر زيادة، وكذلك أيضا ذكر مؤلف الشروح المغربية على كتاب الشمائل عددا من الشروح التي فاتت صاحب كتاب الجامع أو جامع الشروح والحواشي. ولا ريب أنه يطول المقام بذكر هذه الشروح، ولكن حسبنا أن نذكر أهم هذه الشروح والتي نقل منها العلماء واستفاد منها من تبعهم وتتابع من جاء بعدهم في الاستفادة من كتبهم في شرح الشمائل للإمام الترمذي. ونذكر بعض هذه الشروح حسب أوليتها. فمن أوائل كتب الشروح على الشمائل للإمام الترمذي كتاب الحافظ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 من الهجرة، له كتاب سماه زهر الخمائل على الشمائل، زهر الخمائل على الشمائل، وهو جزء لطيف، جزء لطيف صغير أشبه، يعني هذا الجزء أشبه بالتنكيت أو الحاشية، اقتصر فيه مؤلفه على بيان قريب الألفاظ، ألفاظ الأحاديث وضبطها، وأحيانا يشير إلى الإجابة عن بعض التعارض في بعض الأحاديث، أو يشير أحيانا إلى شيء من التوضيح في بيان ما يشكل كذلك، لكن هي كما قلنا حاشية لطيفة مختصرة جدا على كتاب الشمائل، وهي تصلح يعني حال قراءة الكتاب، تسعف في بيان معنى كثير من الألفاظ وضبطها. ومع ذلك لم يطبع الكتاب حتى الآن طبعة تليق به، طبع طبعة تجارية سقيمة فيها كثير من التصحيف والخطأ، مع أن الكتاب له نسخ خطية عدة. الشرح الثاني

إذن الشرح الأول هو عبارة عن حاشية، والحواشي هذه شروح مستقلة بكيفيتها وبطريقتها. الشرح الثاني هو شرح مشهور لكنه لم يطبع حتى الآن، لم يطبع حتى الآن، هو شرح من أوائل الشروح واعتمد عليه من جاء بعده. وهذا الشرح هو شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل، هكذا اسم الكتاب، شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل، لعصام الدين إبراهيم ابن محمد عرب شاه الإسفرايني المتوفى سنة 54 و900 من الهجرة، الحنفي. وهذا الشرح لا يزال مخطوطا وله عدة نسخ، 4 نسخ خطية، وربما يوجد أكثر من ذلك، وقد أخذ رسائل علمية في بعض الجامعات. ويعتبر كتاب شرح الشمائل لعصام الدين من أبرز الكتب التي شرحت الشمائل، قال عنه المناوي، وكان ممن تصدى لشرحه، يعني لشرح كتاب الشمائل للترمذي، فضل المدققين وأوحد المحققين مولانا عصام الدين الإصفرعيني الشافعي، وقال هكذا الشافعي، والصواب أنه حنفي، هذه تحتاج إعادة نظر. فأتى بما لم يسبق إليه من كشف النقاب عن أسرار الكتاب، لكنه أكثر من الاحتمالات العقلية في هذا الفن الذي هو من الفنون النقلية، مع ما هو عليه من عدم إلمامه بالأحكام الفرعية، وربما أورد من المباحث ما لا تجول فيه الأفهام حتى عد ذلك عليه من السقطات والأوهام. إذن هذا وصف موجز يسير لكتاب العصام الإصفرعيني أو عصام الدين الإصفرعيني، شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل. والكتاب هو شرح يقتصر على توضيح الألفاظ، وأما عنايته بالصناعة الحديثية فقليلة، وإن كان يذكر شيئا من ذلك بالذات في الحكم على الرجال، يعتمد على كتاب التقريب للحافظ ابن حجر، وهو أحيانا يوضح صيغ التحديث ويعرف بالرجال تعريفا موجزا، ويذكر تبويب الترمذي ثم يشرح عنوان الباب، وقد يذكر ما يتعلق به من حكم فقهي أو غيره، ويذكر اختلاف العلماء في أحكامه. وكذلك في شرحه يتعرض لشرح ألفاظ الحديث لفظة لفظة، وهذا ما تميز به، مع ضبطها ووزنها، وكذلك موقعها الإعرابي واختلاف العلماء في ضبطها ومعناها والروايات الواردة فيها ومعنى كل رواية، ويجمع بين مشكلها، وذلك في الغالب قد يذكر الخلاف بين العلماء في بعض المسائل، ويسوق أدلتهم ويرجح ما يراه، لكنه سلك فيه مسلك التأويل، خاصة ما يتعلق بأحاديث التي فيها ذكر لصفات الباري أو نحو ذلك، سلك مسلك التأويل على طريقة الأشاعرة والماتريدية. كذلك أورد في شرحه بعض الأشياء المنافية للعقيدة الصحيحة، قال في مقدمة شرحه: فتصديت لشرح أحاديث الشمائل مستمدا من ساحة كرمه الذي لا يرد فيها السائل، فجئت فيه بما هو مقدرتي غير متحاش عن قلة البضاعة لما سمعت من معذرتي، فكشفت عن مراتب رواتها الثقات، واجتهدت فيما يناسب من كشف اللغات، ونبهت على أقرب الوجوه في حل بعض التراكيب، وأوضحت بعض النكت في الأساليب، وذكرت ما هديت له من أقرب المعاني، وتباعدت عن التكلف في حل المباني، ونبهت على سهو من سبق

من إنسان هو أخو النسيان إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذا بالنسبة لشرح العصام الإسفرايني. ثم جاء بعده شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي المتوفى سنة 74 بعد 900 من الهجرة، فألف شرحه المشهور وسماه أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، وهو شرح ممزوج، وقد توسع في شرح الألفاظ والمعاني وتخريج الأحاديث ودفع التعارض عن بعضها، غير أنه أكثر فيه من التكرار والاستطراد في أمور لا علاقة لها في أمور لا علاقة لها بالشرح، ووقع في بعض الهنات والزلات، وفاته مواضع وألفاظ سهى عن شرحها وبيانها، وجل مادة كتابه أخذه بقبضه وقضيضه من كتاب القسطلاني المواهب اللدنية، فهو يتابع القسطلاني في أوهامه. جاء عند حديث مثلا، أورد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في الظلمة كما يرى في النور، وهذا حديث موضوع باطل لا يصح واهي. قال هو أخرجه البخاري والبيهقي، وهذا وهم من القسطلاني تبعه عليه، والحديث ليس في البخاري وإنما هو أخرجه البيهقي وابن عدي في الكامل. وهكذا يعني يورد أشياء أطال فيها. وكذلك كان همه الشديد تعقب العصام الإسفرايني وتحميله جناية بعض الألفاظ وعدم فهمها ونحو ذلك، وترى هذا جليا في شرحه، في شرح ابن حجر الهيثمي. وكذلك أيضا يعني نجد يعني من أوجه النقد لكتابه أنه مثلا يذكر، يقول إن الحديث مثلا سيأتي تفصيله في مبحث كذا، وعندما ترجع إلى المبحث لا تجد تفصيلا. مثلا قال يعني في مواضع قال تفاصيل حديثه ستأتي في مبحث الإسراء والمعراج، ومع ذلك لم يأتي هذا التفصيل مطلقا، حيث أنه لا وجود أصل لمبحث الإسراء والمعراج في هذا الشرح ولا في كتاب الشمائل. وهكذا يقول مثلا في أشياء، مثلا قال في أثناء حديثي عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تجري عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره الشريف أو غسل صدره الشريف في طس ذهب مع تحريمي على ما يأتي في مبحث الإسراء. أين مبحث الإسراء؟ لا يوجد. كذلك في مباحث أخرى يعني يقول المقام، ذكرتها في أصل كتاب المدخل إلى علم شرح المدخل إلى علم الشمائل النبوية. وكذلك أيضا أنه كما قلنا يعتمد اعتمادا كليا على كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني، فلا يرجع إلى المصادر، يعني لا يرجع إلى البخاري ينظر هل أخطأ القسطلاني، يرجع إلى ما يرجع، فإنما ينقل عنه حرفيا، وأحيانا يشير وكثيرا لا يشير كما ذكرنا في الحديث السابق. يعني من الأشياء أيضا التي تؤخذ عليه لم يهتم أنه لم يأتي بمتن الشمائل بكامله، يتصدى لشرح بعض الكلمات أو إيضاح مفهوم ولا يعرض العبارة كاملة، وأحيانا كذلك أيضا يعني لا يلقي بالا إلى التبويب وتنظيم العبارات، والشرح يتسلسل دون عنوان أو باب أو إشارة إليه في مواضع كثيرة، وقد يأتي بشرح يعني كلمة من عنوان نفس الباب، ولا الداعي يعني طالب العلم لا ينتبه بأن الباب الأول قد انتهى وهذا دخل، وإن كان بعض الطابعين تصرف في هذا تصرفا حاوله. نعم، وقلنا إنه يعنى عناية شديدة بالرد الشديد وبالتعصب على العصام الإسفرايني، فهو يبالغ في الإنكار بل بأشد الألفاظ عليه، وهذه طريقته في عامة
الكتب تقريبا. وكذلك ترك كثير من الأحاديث لم يشرحها شرحا كاملا، فهو شرح يعني كما قلنا إن كان دائعا ومشهورا لكن عليه المؤاخذات السابقة، ولا نطيل في هذا. ولذلك قال المناوي عن شرح الهيثمي قال: فأطال وأطاب، ولكن بعد الانتهاء من ذلك الكتاب أزال رونق المتن باختصاره على ما زعم أنه المهم من الباب، مع ما هو عليه من الشغف بالتعقيب بما ليس بكبير أمر تارة وأخرى من محض التعصب. انتهى كلامه رحمه الله. فهو انتبه المناوي، لاحظ هذا الأمر على شرح ابن حجر الهيثمي بالتاء، لاحظ ذلك ونبه عليه. ننتقل بعد ذلك إلى شرح آخر، وهو من أهم، أراه أنه أهم شرح في شروح الشمائل. وهذا الشرح قد جمع مؤلفه فيه فأوعاه، مع حسن التنسيق والترتيب والإيراد، وهذا دأبه في جل شروحه رحمه الله. الشرح هو للعلامة ملا علي بن سلطان القاري، المتوفى سنة 1014 من الهجرة رحمه الله. وشرحه الماتع سماه جمع الوسائل في شرح الشمائل، وهو شرح ممزوج. ومعنى ممزوج أن أنواع الشرح شروح الحديث تنقسم إلى أنواع، منها الشرح بالقول، يعني يشرح يقول قوله ويشرح، والشرح المزجي أن يدخل قول صاحب المتن مع كلامه ولا يفرق، لكن في الطباعة الحديثة الآن يجعلون أقواسا يميزون بها بين المتن وبين الشرح. ويعد هذا الشرح من أفضل وأنفس شروح الشمائل، فقد أبدع فيه العلامة ملا علي قاري رحمه الله كعادته في شروحه، فأطنب في الشرح وأجاد وأجاد وأفاد، ولم يدع لمن بعده مستزاد. ويجدر بنا أن نقف مع شرحه بشيء من البسط فنقول: تميز شرحه بمزايا، منها أسهب في نقله عن الشراح السابقين، مع أنه لا ينقل فقط، ينقل وينقد ويتعقب ويناقش، ليس هو ناقلا فحسب، إنما ينقل مع التحقيق والتمييز لما نقله. فأطنب الشارح فيما اقتطفه من مؤلفات الشراح لهذا الكتاب، ورصع كتابه بذلك ترصيعا، كما استمد من المراجع المختلفة الحديثية والفقهية والأصولية والتفسيرية واللغوية والنحوية وما إلى ذلك مما يقول بنا تعداد أسمائها. وأما من استفاد المصنف من شروحهم وأكثر النقل عنهم فمنهم الشيخ ميركشاه، وهو السيد نسيم الدين محمد بن جمال الدين الحسين الهروي، نقل عنه كثيرا، وهو ينقل عن شرحه لكتاب مشكات المصابيح. ميركشاه له شرح نفيس على مشكات المصابيح، يعتني فيه بالضبط الألفاظ والمعاني، وهو وقد طبع قريبا شرحه على مشكات المصابيح، وقيل إن له شرحا على الشمائل لكن لم أقف عليه. كذلك ينقل عن كتاب عصام الدين الإصفرعيني الذي ذكرناه آلفا، ينقل عنه وينص عليه، يقول: مولانا عصام الدين أو مولانا العصام، وذكره في مواضع أخرى بقوله قال العصام أو نحو ذلك. وينقل كذلك عن غيره من، ونقل أيضا عن ابن حجر الهيثمي وهو شيخه، نقل عنه في شرحه السابق وينص عليه، يقول: قال ابن حجر، وقد فرق ملا علي قاري بين شيخه ابن حجر الهيثمي وبين الحافظ ابن حجر العسقلاني، فالهيثمي يقول قال ابن حجر.

عسقلاني فيقول قال العسقلاني أو قال الشيخ بن حجر العسقلاني. ثانيا مما تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، وهذا تميز به كما قلنا شرحه، تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ. فهو يشرح الألفاظ ويبينها. مثلا قال عند وصف أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالأبيض الأمهق، قال أي الشديد البياض الخالي عن الحمرة والنور كالجص وهو كريه المنظر، وربما توهمه الناظر أبرص، بل كان بياضه نيرا مشربا بحمرة كما في مشربا بحمرة كما في روايات أخرى. ومنها قال أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، النفي للقيد فقط، وأما رواية أبيض ليس بأمهق مقلوبة وهم كما قاله عياض. يعني يذكر هنا، يذكر مثلا قال ولا بالجعد بفتح الجيم وسكون العين من الجعودة وهي في الشعر لا يتكسر تكسرا تاما ولا يسترسل، القطط وبكسر بفتحتين وهو شدة الجعودة، ولا بالسبط، والسبط ضبطت على ثلاث لغات. يوضح ذلك يعتني بضبط الألفاظ، ويعني لو أخذنا في هذا لطالة أن نقول عنه. كذلك قلنا أنه يعتني بضبط النصوص الحديثية، وهذا تميز به كما فعل في كتاب شرح المشكاة وهو من الشروح النفيس في المشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح له. فهو يضبط النصوص، يضبطها بالحروف، يضبط النصوص بالحروف، وهو يرى أن تحفظ النصوص كما هي ولا يتصرف فيها بحال من الأحوال أداء للأمانة العلمية، حيث قال هذا واحتمل احتمالا قريبا أن يكون في نسخة المصنف قال أبو عيسى إلى آخره، وزيادة الشيخ الحافظ من التلامذة إجلالا وتعظيما، لكن الأولى أن لا يقع التصرف في الأصول أصلا، بل يحفظ على وجهه وقعت بل يحفظ على وجه وقعت من المشايخ. وكذا لو وقع سهو في تصنيف ولو من ألفاظ القرآن فإنه لا يغير بل ينبه عليه. يعني هو يذهب هذا المذهب أنه يبقى ما وجده كما هو ولا يغير، ولكن ينبه في الحاشية عليه ولو كان خطأ، وهذه مسألة ذكرها العلماء. كذلك أشار أيضا إلى عناية المحدثين السابقين بنقل النص حرفيا في تعليقي على كلام المؤلف عن أشعث يعني ابن سوار حديث، قال ولم يقل أشعث ابن سوار محافظة على لفظ الشيخ، وهذا دأب في رعاية الأمانة. كذلك تميز شرحه بمقابلة النصوص بالنسخ الأخرى، فالملا علي قال تحصل على نسخ يعني نفيسة وقيمة وعتيقة للشمائل وتيسرت له، وهو يذكرها عند المقارنة بين الألفاظ وضبطها يذكر ذلك، وبعض النسخ يعني صححها على بعض شيوخه، ويذكر الفروق بينها المهمة بينها والألفاظ الموجودة في بعضها بصورة مغاير للأخرى، وينقل كذلك أقوال الشراح في ذلك، لكنه لم يسمي هذه النسخ بنسخة فلان مثلاً، وإنما إشارته إليها بالرموز، وذلك لأنه كان المتبع في عصره. فتحدث القاري مرات عديدة عن النسخ المصححة والمضبوطة المعتمدة عليها، فقال في شرح قوله خضب بالحناء والكتم بفتحتين والتاء مخففة كذا في النسخ المصححة انتهى، وقال عند قوله فإذا لم يدهن بضم الهاء كذا.

وفي بعض النسخ معي ابن لي، وهذه الجملة حال من فاعل أتيت لكنه اكتفى بالضمير. قال فهو مخالف للأصول المعتمدة وغير موجودة في النسخ الحاضرة الموجودة والله أعلم، انتهى. أنا ذكرت أذكر هذا الكلام لماذا؟ أذكره حتى يتبين عنايته يعني بالألفاظ وعنايته بالنسخ، وأن شرحه ماتع نفيس مليء بالفوائد والضبط. فأنت ترى بين يديك شرح لعالم متمكن أحسن الشرح وأجاد فيه. كذلك بالنسبة لتراجم الرواة عنده، يتبع القارئ في خلال تراجمه لرجال الحديث في شرحه للشمائل طريقة متوسطة، فلم يتوسع في تراجمهم ولم يختصر، وإنما اكتفى بتعريفهم العام ودرجتهم عند المحدثين من الجرح والتعديل بأوجز تعبير. ونقل كلام المؤلف في الجامع الصحيح على الحديث، ينقل هذه ميزة أيضا، ينقل الحديث التي اشترك تخريجها في الشمائل مع كتاب الجامع للإمام الترمذي، ينقل حكمه عليها إن وجد ذلك. ولم يتعرض القارئ للحكم على الحديث بالصحة والحسن والضعف، ولكن ربما يتكلم على رجال الحديث. يعني من أمثلة نذكر بعض الأمثلة على هذا، يعني في الرواة مثلا جاء في كتاب الشمائل قال حدثنا هناد، قال بتشديد النون، ابن السري بفتح المهملة وكسر الراء ويعمل مشددة، السري الكوفي التميمي ثقة، ترجم له هكذا. وذكر أيضا غيره قال عن شهر بفتح معجمة وسكونها شهر، ابن حوشب بفتح مهمل والسكون واو وفتح معجمة بعدها موحدة، صدوق كثير الإرسال، أخرج حديث البخاري في تاريخه والخمسة في صحيحه، لكن ذكر في مقدمة مسلم أن شهرا تركوه، وذكر أنه في شرح مسلم واتقه كثيرون من أئمة السلف، حتى قال أحمد بن محمد ما أحسن حديثه، انتهى. وقال المصنف في جميع حديث حسن غريب، يعني أنه حسن له حديث، حسن حديثه في جامعه. إذن هكذا يسوق التراجم. ويذكر أيضا كتابه لا يخلو عن مسائل ذكرها متعلقة بعلوم الحديث دراية، فمنها الفرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع، فقال في ذلك مثلا واعلم أنه لا فرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع عند المتقدمين كالزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، وعليه استمر عمل المغاربة. ورأى بعض المتأخرين التفرقة بين صيغ الأداء بحسب افتراق التحمل، ويخصون التحديث والسماع بما يلفظ به الشيخ وبسمع الراوي عنه، والإخبار بما يقرأ التلميذ على الشيخ، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وجمهور أهل الشرق. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر، من سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني وسمعته، ومن سمع مع غيره جمع فقال حدثنا وسمعنا، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع فقال أخبرنا، انتهى كلامه. من هذه فائدة، يذكر هذه الفوائد والمسائل ينثرها في شرحه، وشرحه كما قلنا كذلك ذكر كثير من المسائل النحو واللغة، ونثرها كذلك في شرحه، ويتعقب كثيرا العصام الإسفرايني في هذا، وميرك والحنفي شيخ أيضا كذلك، وابن حجر الهيتمي يتعقبهم كثيرا، وكذلك اعتنى أيضا بعلم القراءات، أيضا أورد كثيرا من ذلك في شرحه. فالشرح ماتع إلا أنه يعاب عليه أنه أورد بعض هرطقات الصوفية والحكايات التي ليته جنبها شرحها، لكنها قليلة. كذلك تميز شرحه بالإفاضة بالأدلة الحديثية في الاستشهاد، يعني يستشهد بالحديث كثيرا، وهذا يدل على سعة الاطلاع على السنة النبوية. مثلا قال عند حديث فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا

تكون صلاة مكتوبة أي فريضة، قال أي فريضة، فإن الأحب إلى صلاتها فيها لأنها من شعائر الإسلام، وعلى هذا قياس سائر العبادات من إعطاء الزكاة والصدقات والصيام جهرا وسرا. وهذا الحديث في معنى ما ورد من الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أخرجه الشيخان من حديث زيد بن ثابت مرفوعا. إذا نجد هذه المزايا في هذا الشرح، وهي كما قلنا كثيرة زخر بها كتابه، الكتاب كما قلنا نفيس وماتع، ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم خاصة في قراءة كتاب الشمائل. ننتقل بعده إلى كتاب آخر نشير بعض الكتب لأن الوقت أدركنا، كتاب شرح الشمائل لتأليف العلامة عبد الرؤوف المناوي القاهر المتوفى سنة 1031 من الهجرة، وشرحه شرح يعني متوسط أو يميل إلى الاختصار أحيانا، لكنه شرح فيه تحرير وفيه نفس، وهو يفك يعني يعتني بضبط الألفاظ والكلمات، واستفاد من الشراح قبله خاصة شرحي عصام الدين السرعيني وشرح ابن حجر الهيثمي كما نص عليه في مقدمته أنه اعتمد على هذين الشرحين، شرح العصام السرعيني وشرح ابن حجر الهيثمي، وكذلك استفاد من بعض الشروح الأخرى، وأيضا كذلك عنده عناية بالصناعة الحديثية والحكم على الحديث، ولا وقع في بعض الهنات في شرحه. وهناك من الشروح شرح يعني شرح المناوي طبع في حاشية كتاب الهيثمي أشرف الوسائل، طبع معه في الحاشية قديما، وحتى الآن لم يطبع طبع علمية تليق به، وهو شرح يعني جميل في القراءة في الكتاب لأنه شرح يعني متوسط يميل للاختصار ويعنى بالألفاظ كما قلنا، وفيه صناعة حديثية. وهناك من الشروح التي لم تطبع بعد وهي شروح نفيسة، ووجد يعني قدر منها، من هذه الشروح شرح الشمائل النبوية لأبي العلاء إدريس بن محمد العراقي المتوفى سنة 1183 من الهجرة، وهو من علماء المغرب، من علماء المغرب، وكانت له عناية بالحديث وحفظه، ويتبين يعني عنايته بالحديث من خلال شرحه، والشرح لا زال مخطوطا، وبلغنا أنه أخذ يعني لتحقيقه في بعض الجامعات، وقد أفادني بعض المشايخ الفضلاء. والكتاب هو شرح للشمائل النبوية، وقد ذكره غير واحد، ذكره الكتاني وذكره ابن سودة إتحاف المطالع والمراكشي في الإعلام، وقال عن المؤلف له تعاليف مفيدة منها شرحه على الشمائل، وكذلك ذكره عبد الحي الكتاني في كراريسي في شرح الشمائل ضمن بعض الشروح التي أشار إليها، وقال وهو حافل، وأيضا ذكره في كتاب فارس الفارس، وذكره أيضا صاحب كتاب معجم المؤلفين وغير ذلك ذكره، والكتاب يوجد له نسخ خطية ذكرها صاحب كتاب الشروح المغربية على الشمائل ذكر منها، وقد اطلعت على نسخة من هذه النسخ ورأيت أن الشرح شرح نفيس، الشرح شرح نفيس تميز بطول نفس الشارح وتمكنه في الصناعة الحديثية وكذلك في العلوم الأخرى، لكن الشرح تميز حافل يظهر فيه تخريج الأحاديث من طرقها ورواياتها مع الكلام على الرواة والرجال من جهة الجرح والتعديل، وكلامي على درجة الأحاديث كذلك من حيث الصحة والضعف، وهذه مزية له تميز بها، وهو يسلك طريقة العلماء الكبار في ذلك، طريقة

الكتاب كأنك تقرأ لابن حجر وتقرأ للمحدثين الراسخين في علم الحديث، ونفسه واضح في هذا الشرح، وجنب شرحه القصص السمجة والحكايات، شرحه غاية في النفاسة، ولعل الله يسر الوقوف عليه كاملا ويطبع، فإن شرحه كما قلنا يخوض في شرح الأحاديث موضحا معانيها ومستجليا ما خفي منها، مدعما كلامه بأقوال السابقين مع الإحالة على المصنفات. وهو لما يخرج مثلا البخاري يقول أخرجه البخاري في الأدب باب كذا، يوضح وكتبهم وينقل عن كتب أيضا، ويبدو على أن كانت عنده مكتبة زاخرة واقف على كتب كثيرة، مما يشهد له بسعة الاطلاع على المصنفات والآراء، خاصة ما يتعلق بالحديث ورجاله. فالشرح في عمومه ظاهر، الصناعة الحديثية ظاهرة فيه، وتميز في هذا تميزا فاق فيه غيره، وفيه تعاليق وفيه يعني تحقيقات نفيسة في هذا الشرح. نسأل الله أن ييسر نشره وطبعه، وهو من الشروح المهمة التي ينبغي العناية بها. كذلك أيضا هناك شرح آخر، وهو الفوائد الجلية البهية في شرح الشمائل المحمدية للشيخ محمد بن قاسم جسوس المتوفى 1182 من الهجرة، وهو شرح ممزوج متوسط نفيس يميل فيه الاختصار، وغالبا يعتمد في الشرع على كتاب جمع الوسائل لملا علي قارئ، وقد نص على هذا في المقدمة، بالإضافة إلى نقول عن المصنفات الأخرى فيما يتعلق بالآثار والأقوال والأحكام والأشعار، وطبع في مجلد، في مجلد طبع الكتاب قديما في مجلد واحد. كذلك نختم بشرح المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري المتوفى 1277 من الهجرة، وهو شرح يعني بالقول توسط فيه وأحيانا يطيل، واعتنى بشرح الألفاظ والأسماء وضبطها وبيان الغريب، واعتمد على الاستفادة من الشروح السابقة خاصة شرح الهيتمي، واستفاد من ملا علي قارئ أيضا، واستطرد في بعض المواضع وقع فيه بعض الهنات والقصص الصوفية السمجة، وثم حقق بتحقيق عوامة، لكنه يعني اعتمد على المطبوع قديما ولم يعلق على مثل هذه الحكايات والقصص بشيء. إذن هذا بالنسبة لأشهر الشروح لكتاب الشمائل للإمام الترمذي، أخذنا جولة فيها، ونختم بذكر المختصرات للكتاب. الكتاب قام جماعة من العلماء باختصار الكتاب وتهذيبه لتقريبه للناس وطلاب العلم، وهي كثيرة، منها تهذيب الشمائل في السيرة النبوية للشيخ محمد بن عمر بن حمزة الأنطاكي المتوفى 938 للهجرة ولم يطبع، وكتاب زبدة الشمائل وعمدة الوسائل للعلامة ملا علي قارئ وأيضا كذلك لم يطبع، وكتاب كذلك الروض الباسم في شمائل المصطفى أبي القاسم للمناوي، وهذا طبع في مجلد أو جزء لطيف، وكذلك حلل الاستفاء بشيم المصطفى، حلل الاستفاء بشيم المصطفى لإسماعيل بن غنيم الجوهري المتوفى 1165 من الهجرة، وكذلك أيضا كتاب عنوان الفضائل في تلخيص الشمائل، وكتاب مختصر الشمائل، وكتاب أيضا وعدة مختصرات، ولعل من أشهرها وأهمها مختصر الشمائل المحمدية لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقد اختصره واعتنى به وهو نفيس. نكتفي

0: هذا القدر في هذا ما يتعلق بالشمائل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن. الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده. الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه، كما أخبر عنه نوح وهود وصالح وشعيب، وقومهم كانوا مقرين بالخالق لكن كانوا مشركين يعبدون غيره، كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هو أول واجب على العبد المكلف أن يتعلمه هو معنى إيش؟ لا إله إلا الله وتحقيق العبودية لله. وليس أول واجب على المكلف هو النظر، فهذا قول باطل، هذا قول باطل، بل هو أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. نعم.
3: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته، وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات.
2: نعم. ثم نقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وهو في كتابه مفتاح دار السعادة، هذا في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو بين ظاهر في دلالته، لكن كلام الإمام ابن القيم ينتهي عند انتهاء الآية، أما قوله إلى آخر الآيات هذا ليس من كلام الإمام ابن القيم، هذا من كلام الشارح، هذا من كلام من؟ الشارح، لأن الإمام ابن القيم ذكر هذه الآية وذكر آيات بعدها أيضا، فاختصر الإمام عبد الرحمن هنا هذا بقوله إلى آخر ماذا؟ الآيات، أي المذكورة في المقام، أي المذكورة في المقام. نعم.
3: قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام

0: وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء؟ لا كثرهم الله تعالى. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى.
1: ثم ذكر رحمه الله فائدة منقولة عن الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب، نعم، وهي المسألة العاشرة في كتابه كتاب التوحيد، ورأى رحمه الله أهمية ذكرها هاهنا والتعليق عليها، وهي أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. ما فائدة العلم الذي لا ينجيك؟ أقول: ما هي فائدة العلم الذي لا ينجي؟ لا فائدة منه، بل يعود وبالا على صاحبه. وهؤلاء كثير لا كثرهم الله، ولهم شهادات ومناصب وولايات وزعامات ورئاسات، ويشار إليهم بالبنان في بعض البلدان والأزمان، وهم من أجهل الناس بلا إله إلا الله ودلالتها، بل يدعون الناس إلى عبادة غير الله ويسوغون لهم ذلك، ويلقون عليهم الشبه في صورة الأدلة، يلبسون الحق بماذا؟ بالباطل، ويكتمون الحق وهم يعلمون. فهؤلاء ندعو عليهم كما دعا الإمام: لا كثرهم الله. قال: أو يعرفه ولا يعمل به. كذلك لا فائدة من علم لا يعمل به، ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. لا ينفع، والذي لا ينفع هو الذي لا يدلك على العمل ولا تعمل به، فهذا ليس علما. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: وقد يكون في نفسه صالحا العلم، ولكن لما لم تعمل به صار عليك وبالا. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن، علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في عمله. في ماذا؟ في عمله، يعني يترجم ذلك ماذا؟ عملا. ومعلوم أن المغضوب عليهم هم اليهود، علموا الحق فلم يعملوا به، والضالون هم الذين النصارى هم الذين عملوا بلا علم. ولهذا يدعو المرء ربه أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم وهم أهل الإيمان حقا وصدقا. يقول رحمه الله: قوله فإنهم أطاعوك لذلك، هذا يدل على أن المشرك يدعى أولا إلى التوحيد قبل كل شيء. قبل إيش؟ قبل كل شيء.

0: إن، فإن أجاب لذلك يدعى إلى بقية أمور الشرع وأركانه. قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تعليقه على كشف الشبهات: التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد، التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد ودخوله الجنة، فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيد ثم توفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه كفى التوحيد وحده. فالتوحيد ليس فقيرا إليها، بل هي الفقيرة إليه في صحتها. لماذا؟ في صحتها. هذه العبادات من صلاة وزكاة وغيرها ومن أركان الإسلام، إذا كان العبد مشركا بالله جل وعلا ما تنفعه، فإذا هي فقيرة إلى ماذا؟ إليه في صحتها، في صحتها. وأنتم ترون، وإذا ما رجعتم إلى كلام أهل العلم المطول منه والمختصر في شروط العبادات، شروط وجوبها أو شروط صحتها، يقولون: أولا الإسلام، العقل، شرط الإسلام أول الشروط أولها، فهذا دليل على افتقارها إيش؟ إليه، افتقار صحتها إلى ماذا؟ إليه. قال: أي شهدوا وانقادوا، فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. شهدوا أي لها قولا، شهدوا بها، شهدوا بها قولا، وانقادوا لها عملا. شهدوا بها قولا وانقادوا لها عملا وامتثالا. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، افترض يعني أوجب عليهم، أوجب عليهم كم؟ 5 صلوات. ثم قال فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، فهي عمود الإسلام، هي عمود الإسلام. فإذا ما رأيت الرجل، يقول أهل العلم، بعض أهل العلم: إذا ما رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، كيف هذا الذي يترك الصلاة؟ هذا يتكلمون عمن يتهاون في إدراك تكبيرة الإحرام، فما بالك بمن يترك الجماعة، فما بالك بمن يترك الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول رحمه الله ناقلا عن الحافظ النووي رحمه الله قال: قال النووي: ما معناه أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد الإسلام، إلا بعد الإسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، شرط لصحة ماذا؟ العبادة، كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. نعم، تفضل.
1: قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8.
0: نعم، قوله رحمه الله: لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8،

0: في حديث الباب فترد على إيش؟ على فقرائهم أو في فقرائهم. هذا الذكر وهذه التسمية تدل على أنهم أهم الأصناف. أهم ماذا؟ الأصناف. ولهذا بدأ الله تعالى آية الصدقة بهم، فقال إنما الصدقات للفقراء. فهذا الصنف هو أهم الأصناف. هذا الصنف هو أهم الأصناف وأوسعها وماذا؟ وأعمها. فأما مثلا الغارم أو ابن السبيل أو نحو ذلك، نعم يوجد لكن ليس بكثرة الفقراء ولا بعموم الفقراء. واضح؟ هذا المراد. فمن هذا الباب هم كذلك كما قال رحمه الله. نعم.
1: وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت قهرا منه.
0: نعم، كما فعل الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من امتنع من ماذا؟ من مانع الزكاة، أخذها منهم قهرا وقاتلهم عليها رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد.
0: نعم، ليس بالضرورة أن يعمم المرء زكاة ماله في عموم الأصناف الثمانية، فلو صرف ذلك في صنف منها صح ذلك منه وصح إخراجه لها، ولا يلزم بالإخراج للجميع. ولا شك إذا ما بما أن الشيء بالشيء يذكر، إن كان ثمة شخص وعندك مال للزكاة وهذا فقير وذاك كذلك وهذا معدم، ينظر نعم في توزيعها، إن استطعت أن تعمم فينتفع الجميع انتفاعا يغنيهم عن سؤال الناس فافعل. ليس المراد أن تعطيه ليأكل فقط يومه، إنما يعطى ليستعف ولينشط في طلب الرزق بالوجه الحلال، هذا الذي ينبغي أن يكون. فلو عندك ثلاثة أشخاص، أحدهما عنده قوته لكنه فقير وعنده ما يسدد أمره، ويوجد آخر فقير وغارم، وعندك ثالث لا شيء يكتسي الأرض فراشا والسماء غطاء، فأيهما تقدم؟ قدم الأولى حاجة. إن استطعت أن تعطي الثلاثة والمال الذي عندك يغنيهم ويكفيهم ويسد حاجتهم فافعل، فذلك الأتم والأكمل. وإلا فانظر أيهم أشد حاجة وفقرا فاغنه. فهمت؟ واضح بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني،
0: يعني بعض الناس أقرب أكثر تأتيه زكاة مال، ويوجد من الناس مثلا 10,000 ريال مثلا، يوجد عدد ممن يستحق، فيوزع على هذا 100 و200 و200، أعطى وفرق نعم، لكنه لم يغني أحدا ولم يعف أحدا. فلو كان أحدهم لو أعطي 10,000 لاستغنى عن سؤال الناس واستأنف حياة العمل والجد والاجتهاد في التحقيق.

0: التفصيل وكف عن السؤال فإعطاؤه هو الأولى لتغنيه عن سؤال الغير أو عن سؤال غيرك، هذا هو الأنفع والأتم. بارك الله فيك.
1: نعم. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت والفقير إذا
0: أفرغ. نعم، هذا واجب يقوم به من؟ وليه. يقوم به من؟ وليه، ولي الصبي وولي ماذا؟ المجنون. نعم.
1: قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام.
0: يعني اللفظ هذا إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، هذا مراده. نعم.
1: قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة. قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي.
0: قال فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم. بنصب ماذا؟ كرائم، يعني المراد يحذره من أخذ خيار المال وأنفسه، يعني لا تأخذ خيار أموالهم وأنفس مالهم. وأصل الكريمة، أصل الكريمة هي كثيرة الخير. كثيرة ماذا؟ كثيرة الخير. ولهذا قيل للمال النفيس كريم، قيل للمال النفيس ماذا؟ كريم. لماذا؟ لكثرة منفعته، لكثرة منفعته. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في القرة هذا تحذير له، هذا يعني هذا هذه اللفظة وهذه الجملة تحذير له من، انظر، من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وهو أخذها من أوساط المال. هذا الذي شرعه الله، أن تأخذ من أوساط المال. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس. بطيب ماذا؟ بطيب نفس، أن يخرج هذه الزكاة ونفسه ماذا؟ طيبة، غير مقتر ولا متضجر ولا متأفف ولا منشرح الصدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظروا إلى مراعاة الشرع إلى هذه المسائل والدقائق، حتى النفسية، حتى ماذا؟ حتى النفسية. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة. وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. هو يتكلم، يعني الحديث لفظه عن أخذ الزكاة صحيح، وإياك وكرائم الأموال، ولكن انظر إلى الفائدة العامة من مثل هذا والاستنباط الدقيق منه رحمه الله، أنه تحذير من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله. هذه قاعدة عامة ليست فقط في الزكاة، هي في الزكاة وفي غير الزكاة، في كل شؤونك، في كل شأن صغير كان أم كبيرا، صغيرا كان الأمر أم كبيرا، تتحين السنة في ذلك وشرع الله. ثم قال وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. لماذا؟

0: أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهذا أصل ينبغي التفطن له. هذا أصل ينبغي التفطن إيش له، يعني استصحبه معك في كل شؤونك. والله لو أن الناس حكمت هذا الأصل في شؤونها ما حصل خلاف قط ولا تشرذم، ولا يأتينا فلان وعلان فيلقي بالشبه والترهات والموبقات والكفريات على أسماع الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها. جامعة الكمال الممكن في إيش؟ في حقها، يعني في صنفها. هذا الكمال يتفاوت من بهيمة من في ذوي الأنعام وفي ذات الأنعام. نعم، ففي حقها يكون أمرها كذلك، كل بحسبه. قال: من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف. إذن إياك وكرائم، خذ ما من ذلك الأوسط، لا تأخذ كرائم الأموال ولا تأخذ ماذا الهزيلة المتردية. فلو أخرج المرء صاحب المال، لو أخرج المرء صاحب المال مثلا كرائم ماله عن طيب نفس، مرحبا وجزاه الله خيرا، لا نقول لا ما نأخذ، إذا ما أخرجها بطيب نفس منه فلا حرج في أخذها. نعم.
1: قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز.
0: جاز بس، جاز وأجر، جاز أخذ ذلك منه وأجر على هذا، وأجر على هذا. نعم.
1: قوله: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله: فإنه، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله، قال: وله واتقي دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. بماذا تكون الوقاية؟ بالعدل وترك ماذا؟ وترك الظلم. في هذا اللفظ أيضا من الفقه الحث على التبليغ، الحث على تبليغ دين الله، والحرص على عدم الظلم. فالمرسل الذي يرسل لتبليغ العلم وبيانه للخلق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ وأبي موسى، يبلغ ولا يظلم، يبلغ ولا يظلم. يقول رحمه الله: وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا: فيه التنبيه على المنع، فيه التنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. قال: والنكتة

0: والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم. أما جاءت هذه الجملة عقب إياك وكرائم أموالهم؟ قال النكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم، إلى أن أخذها إيش؟ ظلم. وضح؟ فهو يحذره عليه الصلاة والسلام من هذا الظلم، ويحذر كذلك أمته من جميع أنواع الظلم. نعم. ثم قال فإنه أي الشأن، وهذا الضمير يسمى ضمير الشأن. قال فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها، بمعنى لا تحجب عن الله تعالى أي ترفع إليه سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب، فهي ترفع إليه جل في علاه. نعم.
1: قال وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف.
0: قال وفي الحديث قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به أي بخبره. والإمام البخاري له في الصحيح كتابا، كتب كتابا من جملة الصحيح، كتاب خبر إيش؟ خبر الواحد، كتاب خبر الواحد. فهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، أصل عند أهل السنة والجماعة. وأن الإمام إذا ما بعث عماله سواء لجباية الزكاة أو لغير ذلك، حتى في الغزوات أو والبعوث والسرايا وغير ذلك، يوصيهم بتقوى الله، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته إلى غير ذلك. هذا هو الأصل. أما ينطلق هكذا يظلم نفسه ويظلم غيره، يعلمهم الجهل وينشره فيهم، هذا من الظلم، هذا من الظلم للنفس وللغير، وفي افتيات على الشرع. بارك الله فيكم. نعم. والتنبيه على التعليم بماذا؟ بالتدريج، أي التدرج في التعليم. هذا هو الأصل، أن يتعلم الإنسان شيئا فشيئا، وأن يتدرج في التعلم. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، هذا سنن العلم وسنن أهل العلم، وهذه الهداية التي كان عليها السلف في التعليم. نعم.
1: قلت ويبدأ بالأهم فالأهم، واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء.
0: قلت ويبدأ بالأهم فالأهم، قوله قال المصنف، هذه إشارة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهي المسألة الحادية عشرة. وقوله قلت يبدأ بالأهم فالأهم، هي المسألة كم؟ الثانية عشرة عند الإمام محمد رحمه الله في المسائل التي يذكرها عقب ذلك. ومما ذكره الإمام محمد أيضا المسألة الرابعة عشرة أو الرابعة عشرة، قال كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. وقد بينا هذا في اللقاء الماضي، كيف يكون كشف ماذا؟ الشبهة. ولا بد لمن أراد أن يكشفها أن يكون على علم وبصيرة، كما مر معنا بيانه. ثم قال واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. يعني هذا ثمة إيش؟ إشكال هنا. نعم.
1: قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك. ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليها، لأنهما
0: عليهما عندك
1: عليهما
0: نعم.
1: ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم، لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج، لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى بمعناه. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
0: ذكر رحمه الله الإشكال هذا، أنه لم يذكر في الحديث الصوم ولا الحج، وأن هذا عدم الذكر أشكل على بعضهم أو على بعض أهل العلم. ثم قال: وقال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس من هؤلاء الناس المشار إليهم، أقول من هؤلاء الناس المشار إليهم ممن أجاب بهذا الجواب، من هؤلاء الحافظ ابن الصلاح، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وتعقب ابن الصلاح بقوله تعقب، أي ابن الصلاح، بأنه يعني هذا القول يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان، ولهذا قال شيخ الإسلام لما أورد هذه الإجابة أن بعض الرواة اختصر إيش؟

0: الحديث. قال شيخ الإسلام: وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، أي يوجب الطعن في الرواة. فإذا طعنت في الرواة أيضا طعنت في مروياتهم، في مروياتهم. لكن ثمة إجابة أيضا على عدم الذكر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر هذه الأركان: الشهادتين والصلاة وماذا والزكاة، لأنها أهم الأركان، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، يعني وجب عليه أن يجيب إلى البقية أيضا. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه. فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. قال الشارح: قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان أرمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: نعم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في الصحيحين. نعم، هذا الحديث في الصحيحين. يقول فيه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. قال:

مقال قوله قال يوم خيبر في غزوة خيبر، وفي الصحيحين كانت غزوة خيبر في السنة كم؟ السابعة من الهجرة، وقد طال حصارها، طال حصارها. ثم ذكر فيه في الشرح حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وفيه كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا. قال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير: هذا يبين أن عليا، هذا يبين أن عليا رضي الله عنه لم يشهد أول خيبر، صحيح؟ أنه قال في الحديث تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر ثم التحق. قال لم يشهد أول خيبر، وأنه عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة لأعطين الراية، قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، في صباحها. نعم. ثم شرح أيضا الراية ونقل عن الحافظ أن في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، أي الراية واللواء، الراية واللواء. والراية أو اللواء علم يرفع في الحروب، علم يرفع في الحروب، يعرف به موضع صاحب الجيش يعني أميره، وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه إلى مقدم العسكر، يعني ليس بالضرورة أن يحمله، قد يحمله هو أو غيره يدفع به إلى مقدم العسكر أو ميمنته أو نحو ذلك. ثم ذكر بعض الأحاديث، قال: لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة، وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها هنا ثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث بارك الله فيكم أخذت وقتا وجهدا في تحريرها. نعم. فأقول حديث عبد الله بن عباس هذا الذي أشار إليه الشارح رحمه الله أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي في الكبرى والصغرى، والخطيب في التاريخ، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق يزيد بن حيان، كلهم من طريق يزيد بن حيان عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا على نحو هذا اللفظ الذي ذكره المصنف، أن رايته كانت سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قال الترمذي فيه حديث غريب، غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. وسكت الحاكم عليه في المستدرك، وقال

البيهقي في تلخيص المستدرك المطبوع بحاشية المستدرك قلت، يقول الذهبي في المطبوع يزيد ضعيف. ها؟ هو الذهبي. قلت البيهقي، أنا آسف، الذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع في تلخيص المستدرك قال قلت يزيد إيش؟ ضعيف. وفي مختصر استدراك الذهبي على الحاكم للحافظ ابن الملقن جاء أن قال، أي الذهبي، استشهد به الحاكم، وفيه يزيد بن حيان وقد ضعفوه. هكذا قال القطان أبو الحسن في بيان الوهم والإيهام متعقبا عبد الحق الإشبيلي في أحكامه، لما روى الحديث أو ذكر الحديث وسكت، قال ابن القطان لا يصح، فإنه من رواية يزيد بن حيان عن أبي مجلز عن ابن عباس، ويزيد بن حيان هو أخو مقاتل ابن حيان، روى عنه جماعة، فذكر من روى عنه وعمن روى، ثم قال هذا الذي ذكره ابن أبي حاتم ولم يزد على ذلك، ثم قال فهو عنده، أي بناء على هذا فهو مجهول الحال. فأما البخاري فإنه زاد أن قال عنده، يعني يزيد بن حيان، عنده غلط كثير. يقول ابن القطان ثم أورد له هذا الحديث، يعني البخاري، ثم قال وسكت عنه، يعني عبد الحق، نعم، قال وقد سكت عنه الترمذي أيضا، وليس سكوته، يعني سكوت الترمذي، كسكوت أبي محمد، يعني عبد الحق. ثم قال فأما أبو محمد فقد قال إنه لا يسكت إلا عما هو عنده صحيح، شرط عنده، وهذا أي الحديث غير صحيح، فاعلم ذلك. وضعف الحديث أيضا في موطن آخر من بيان الوهم والإيهام. وهذا الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لابن ماجة والحاكم ورمز له بالضعف. قال المناوي في الفيض لم يصححه الحاكم، وزاد الذهبي فيه أن فيه يزيد ابن حيان وهو أخو مقاتل وهو مجهول الحال، وقال البخاري عنده غلط ظاهر. هكذا في المطبوع من الفيض، والذي وجدته من كلام الحافظ الذهبي في المطبوع من المستدرك بحاشية المستدرك التلخيص ما ذكرته لكم، وفي استدراك جمع الحافظ ابن الملقن ما ذكرته لكم، فلا أدري هذا الذي ذكره صاحب الفيض هو نسخة أخرى زائدة، الله أعلم، أو تغيير في المطبوع يحتمل. وأما قوله عن البخاري أنه قال فيه غلط ظاهر، فهذا ليس في المطبوع من التاريخ الكبير، الذي في التاريخ الكبير فيه غلط، نعم فيه غلط، كعنده غلط كثير، ما هو ظاهر، كثير، واضح، فالله أعلم. هذا الحديث أيضا ضعفه الحسن الصنعاني في فتح الغفار، فقال رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه مقال. لماذا أتكلم؟ لأن البعض وبعض أهل العلم حسن الحديث بمثل هذه الطرق، وهذا محل نظر، هذا محل إيش؟ نظر. الإسناد فيه يزيد بن حيان النبطي نزيل المدائن أخو مقاتل، تكلم فيه الإمام البخاري بما مضى ذكره له.

قال عنده غلط إيش؟ كثير. وفي التاريخ الأوسط للإمام البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث قال يرويه أيضا عن ابن بريدة عنده وهم كثير. وهذا الراوي ذكره ابن حبان في كتابه الثقات. ومع الأسف بعض الناس يقولون يريدون أن يمشوا بس. قال والراوي هذا قد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات. طب أكمل إذا كنت فعلا رجعت إلى ثقات ابن حبان ولم تصبك غفلة. هذا يوهم إما على اعتبار أنه وثق وإما على اعتبار أنه مجرد ماذا أن ذكره. فالحافظ ابن حبان ذكره وتكلم عليه فقال رحمه الله كان ممن يخطئ ويخالف. قال فيه الحافظ ابن معين ليس به بأس. أما الحافظ الذهبي فنقل كلام البخاري في الكاشف والمغني كأنه يرتضيه. وفي الميزان قال فيه صويلح قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ. فمن كان هذا حاله فحديثه لا يقبل ولا يصح لا يصح. هو أضعف من قولهم صدوق. نعم لكثرة غلطه لكثرة ماذا غلطه ووهمه. فمثله لا يحتمل لا تحتمل حاله قبول التفرد ويعتبر منكرا. فقد يقول قائل أخرج أبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير وفي الأوسط وأبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وابن عدي في الكامل والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق حيان ابن عبيد الله بن حيان العدوي عن أبي مجلز عن ابن عباس. يعني هنا حيان متابع لمن؟ ليزيد. لكن الرواية هذه فيها عن أبي مجلز عن ابن عباس قال أي حيان في روايته وحدثنا عبيد الله بن بريدة عن أبيه. وهو حديث من؟ بريدة الثاني هنا لما قال المصنف ومثله عند الطبراني عن بريدة. هذا الحديث قال فيه الطبراني في الأوسط لا يروي هذا الحديث أو لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. تفرد به حيان ابن عبيد الله رواه عن أبي مجلز عن ابن عباس وأيضا ضم معه عبد الله ابن بريدة عن أبيه. قال ابن عدي في الكامل هذا ليس يرويه عن أبي مجلز وابن بريدة الإسنادين جميعا إلا حيان هذا. هذه الطريق فيها حيان هذا ابن عبيد الله ابن حيان العدوي أبو زهير سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل ينقل ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أنه قال صدوق. وهذه مرتبة ليست كمان في بالك هي مرتبة عند الحافظ ابن حجر لا هي دون مرادها عند أبي حاتم دون. وذكر هذا الراوي الحافظ ابن حبان في الثقات قال فيه الإمام إسحاق بن راهوية رجل صدق رجل إيش صدق. قال البزار بصري مشهور ليس به بأس. قال البخاري كما في الميزان قال ذكر أصلت منه الاختلاط يعني أنه راو إيش مختلط. قال الهيثمي في المجمع لكنه اختلط. وذكره سبط بن العجم في الاغتباط بمن روي من الرواة بالاختلاط.

قال الإمام الدارقطني في السنن بعد أن ذكر حديثا من روايته قال فيه ليس بقوي تنكيرا. قال البيهقي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في اللسان تكلموا فيه، ونقل عن ابن حزم أنه قال مجهول، وتعقبه الحافظ بقوله فلم يصب، يعني ابن حزم. قال ابن عدي رحمه الله لحيان غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير، يعني رواياته إيش قليلة، عامة ما يرويه أفراد ينفرد بها. وعد الإمام ابن عدي هذا الحديث في مناكيره في منكراته، وقال الذهبي فيه ليس بحجة. وفي الميزان، هذا في المغني، وفي الميزان قال شيخ بصري، وهذه منزلة ضعيفة، يعني من المنازل في أدنى درجات التوثيق وأعلى درجات ماذا؟ التضعيف، يعني من حيث النزول والصعود، لما نقول أقواها وأدناها، وأدنى التصحيح التوثيق وأعلى التصحيح، فأدنى مراتب التوثيق شيخ وأعلى مراتب التضعيف ماذا؟ هذا المراد، التوازي من هذه الناحية. ذكر هذا الحديث أيضا الذهبي في مناكيره في الميزان. طيب ما الخلاصة؟ الخلاصة أن هذا الرجل لسانه لسان صدق كما قال الإمام بن راهوية، هو في نفسه لسانه لسان صدق. نعم، أما من حيث الضبط فليس بحجة، فليس بحجة يحتمل منه التفرد. لما؟ لاختلاطه وعدم ضبطه، وليس هو بمجهول كما قال ابن حزم، بل هو بصري مشهور لا بأس به إذ هو معروف، لكنه ليس بإيش؟ بالضابط الحجة. ولهذا أنكر الحفاظ ابن عدي والذهبي عليه هذا الحديث وعدوه في مناكيره. فهمتم هذا؟ فليس هذا بمتابع لذاك، وثمة إشكال، ثمة إشكال أيضا مشكل قاله الحافظ ابن أبي حاتم في بيان خطأ البخاري في تأريخه، بيان خطأ البخاري في إيش؟ في تأريخه، حيث قال يزيد بن حيان عن أبي مجلز وابن بريدة عن أبيه إنما هو حيان بن عبيد الله، سمعت أبي يقول الذي روى عن أبي مجلز وابن بريدة جميعا فهو حيان ابن حيان بن عبيد الله، وإنما هو يزيد بن حيان فهو أخو مقاتل ابن حيان. يعني رجع هذا الحديث حديث من؟ يزيد. فهمت؟ عرفت؟ فلا يصح أن يقال في نظري بتحسين هذا الحديث وتقويته. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره عند ابن عدي زاد مكتوب فيه لا إله إلا الله، فهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والحافظ ابن عدي في الكامل، وهو حديث فيه راو يسمى محمد ابن أبي حميد، وهذا راو متفق على ضعفه، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث. وقد عد الحافظ ابن عدي هذا الحديث في منكراته، في إيش؟ في منكراته، والله أعلى وأعلم. نعم، لا يستقيم.

0: القول بماذا؟ بتقوية هذه الأحاديث وتصحيحها أبدا. نعم.
1: قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. قوله يفتح الله،
0: علق شيخنا رحمه الله محمد أمان على هذه بقوله في الحديث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فيه دليل على أن الله يحب ويحب، فيحب الصالحين من عباده ويحبه المؤمنون من عباده، وهو أي حبه سبحانه فرض عليهم، ومن أعظم شعب الإيمان. نعم.
1: قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يخوضون، أي في من يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان.
0: نعم، كلهم يرغب أن يكون كذلك. نعم، يدوكون يخوضون، نعم، ويتدارسون في ذلك. نعم، رضي الله عنهم.
1: قوله أيهم يعطاها، هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام: إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء.
0: هذا فيه بيان للسبب الذي من أجله كانوا يدوكون ويخوضون وكلهم يرجى أن يعطاها. نعم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا فين وقفنا؟ نعم،
1: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص

0: فقال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أرسل إليه،
0: فأرسل إليه،
1: نعم،
0: أنا أقول مبني للفاعل.
1: طيب
0: نعم. ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله.
1: نعم هذا نعم. هو أرسل وأرسل إليه.
0: نعم سهل الخير. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله فدعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية.
1: فما رمدت ولا صدعت
0: منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين. قوله فأعطاه الراية، قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. قوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها.
1: نعم. ثم ذكر أن في نسخة صحيحة بخط المصنف يقصد من؟ نعم. وهذا مهم على أنه رحمه الله مع عنايته بالشرح يعتني بأن تكون بين يديه نسخة إيش؟ صحيحة. أنه قيل في هذه النسخة يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، إلى أن قال ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. ثم ذكر رواية ماذا؟ مسلم. وفيه أنه جيء به وأنه يقوده قائد. قوله فبصق في فتح الصاد أي تفل. قال ودعا له فبرأ على وزن ضرب، ويجوز الكسر على وزن ماذا؟ علم. وهذا من الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا للأمر بأن يقول له كن فيكون. وفيه أيضا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا يدل على أن النفع والضر بيد الله لا بيد غيره جل في علاه. ثم ذكر رواية الطبراني فما رمدت ولا صدعت إلى آخره. هذه الرواية عند أحمد وغيره وهي حسنة. قال وفيه دليل على الشهادتين، يريد دليل على توحيد الله وكذلك على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي ماذا؟ التوكل، يعني الأخذ بها من التوكل، الأخذ بالسبب الشرعي من التوكل، تركه ليس من التوكل. قال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجله.

0: يعني بهدوء وروية، فدائما العجلة يصحبها طيش، ولهذا قيل العجلة من إيش؟ من الشيطان، العجلة من الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام: التؤدى في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة. قال: وانفذ على رسلك، هاي على رفقك، من غير ماذا؟ عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها، يعني القريب من الحصون، القريبة من الحصون، كن قريبا منهم. قد يكون مع هذه الجلبة أو الاستعجال شيء من لفت الأنظار، من لفت إيش؟ الأنظار والانتباه الذي قد يصحب ذلك شيء لا تحمد عقباه من النيل، بل كن يقظا حريصا على ماذا؟ على ذلك من غير عجلة. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش. فكم ورد أعني العجلة والطيش المرء موارد الهلكة، كم والواقع خير شاهد، والأصوات التي لا حاجة إليها، أين الفواحش الدواعش والقاعدة وأفراخها؟ هؤلاء الجهلة، هؤلاء الشذاذ، هؤلاء الذين ظاهروا المشركين على المسلمين بأفعالهم القبيحة وطرائقهم المشينة، وفتحوا الباب على مصراعيه على أهل الإسلام، يسام فيه أهل السنة سوء العذاب في بلاد شتى. من الذي يتحمل هذا الذي يحصل في سوريا؟ من الذي يتحمل مثل هذا؟ أما هذه من العمالة لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء الطواغيت؟ قبحهم الله، ثم يريدون أن يقيموا شرع الله ودولة الإسلام. كذبوا، لا يريدون إلا أن يقيموا دولة الرفض، لأنهم أذناب لهم وتربوا في أحضانهم، وما هم إلا عقيدة الخوارج بسقاية الرافضية وعناية صليبية ورعاية يهودية، شاءت الناس أم أبت، والواقع خير شاهد. والأصوات التي لا حاجة إليها، وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف والانتقاض عزيمة، كما يشير إليه في قوله: حتى تنزل بساحتهم. ترفق لكن من غير إيش؟ ضعف ولا خور. ومن قال لك أن الحكمة والعقل ينافيان الشجاعة والإقدام؟ من قال؟ من ظن هذا الظن فلا يعرف معنى ذلك. نعم.
1: وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله: حتى تنزل بساحتهم. قوله: ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا
0: أحد
1: الله.
0: الذين رجعوا قبل أيام من براثن هؤلاء الفواحش، وكان معهم يعترف ويتكلم، ونشروا هذا الكلام له، وما رآه بأم عينيه وما سمعه بأذنيه، هذا أمر يستأنس به، لا نعتمده، لأن الحقائق عندنا ظاهرة ولله الحمد، ما يحتاج. لكن هذا من باب ماذا؟ الاستئناس. وأنه رأى ما لا يعني يمكن أن يتخيل من شرب الخمور والمسكرات، تخيلوا، والعياذ بالله، وانتهاك الأعراض والوقوع في الحرمات، إلى أنواع وضروب من الآفات والمعاصي والمنكرات وكبائر الذنوب. ماذا ترجو من أمثال هؤلاء؟ أي شريعة وأي دولة يريدون إقامتها؟

0: أي شريعة هذه؟ من الذي أباح لهم هذا الفعل؟ والشيء كما قيل قديما، الشيء من معدنه لا يستغرب، لا يستغرب. نعم.
1: وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة فما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
0: نعم. ثم شرع رحمه الله في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو إيش؟ الشاهد من الحديث الذي أورده رحمه الله تحت هذا الباب. وقال الشيخ عبد الرحمن في قرة عيون الموحدين: هكذا ينبغي لأهل الإسلام، هكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم، أن يكون قصدهم بجهادهم، أن يكون قصدهم بجهادهم ما هو؟ هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا معتمدهم ومرادهم ونيتهم. نعم. فقوله ادعهم إلى الإسلام، هذا بيان إلى ضرورة العناية بدعوة الخلق إلى الحق، وبيان هذا الحق الذي هو الإسلام لهم، وإقامة الحجة عليهم، وإبلاغهم، وإنذارهم. وهذا يدل على ضرورة العناية بالدعوة إلى الله جل وعز، ضرورة العناية بالدعوة إلى الله، وعلى وجه خصوص الدعوة إلى توحيد الله جل في علاه. واضح؟ ويستحب تكرار ذلك، خاصة إذا ما كان بقي ثمة ماذا؟ رواسب وبقايا. بعض الناس قد يؤمن ويكون على شرك أو بدعة أو ملة أو إلحاد، فيؤمن تبقى رواسب، يحتاج من صاحب الدعوة صاحب البصيرة أن يكرر ليرفع الشبهة ويدفعها، ولا يبقى منها ماذا؟ شيء. نعم.

0: وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني
1: المسلمين. قال جاز ما قال وجب، وهو كذلك،
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله
1: وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله عز وجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون يفعلون، يبعثون من؟ الدعاة إلى الله. وهؤلاء الدعاة لهم صفات قد سبق الكلام عليها في أول الباب عندما تكلمنا وشرحنا هذا الباب، ثم ذكر أثر عمر رضي الله تعالى عنه في المسند، وهو عند أحمد أيضا كما قال رحمه الله، وعند ابن أبي شيبة كذلك، وقبله عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من حديث أبي فراس النهدي عن عمر، وهذا تابعي مخضرم، وهو رجل قوي، يعني يثبت من مثله الحديث. نعم.
0: قوله فوالله لئن
1: لأن صاحب الزوائد يقول لم أرى من جرحه ولا من وثقه، بل هو موثق وقوي. نعم.
0: قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر، رفع على الابتداء والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف.
1: نعم. قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى آخره، هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق، فهو صادق من غير يمين، من غير يمين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بالتأكيد بقسم كنحو هذا حتى يفهم المخاطب أن هذا الأمر مطلوب، أن هذا الأمر إيش؟ مطلوب، وهو الحرص على هداية الناس ودعوتهم. وفي هذا أيضا أن هداية الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور خير والله للمرء من الدنيا وما فيها. فالذين يشتغلون ويعنون بهداية الخلق وتبصيرهم بالسنة كم لهم من الخير والمناقب، فلئن كانت الهداية لأن يهدي الله بك رجلا واحدا هذه منقبتها، فكيف الظن بمن يهدي الله على يديه كل يوم أمما إلى الحق والهدى؟ كم يجري الله عز وجل له من الخير؟ ولهذا أيضا فيه، أعني في هذا الحديث، الحرص على الهداية والدعوة، الحرص على الهداية وماذا؟ والدعوة، هداية الناس إلى الحق ودعوتهم إلى الحق، وليس المقصود الحرص على القتال، وليس الحرص على ماذا؟ على القتال، إنما الحرص على ماذا؟ على دعوة الناس والأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور. ما هو إمضاء الأحكام الظالمة الجائرة التي يفعلها أمثال هؤلاء الشذاذ؟ هذا مرتد فيقتلون، وهذا مشرك فيفعلون به الأفاعيل. إنما الحرص على الهداية والدعوة، وليس ماذا؟ أن يحرص المرء على ماذا؟ على القتال. والتوحيد وهداية الناس إليه هو المقصد الأول، هو المقصد الأول من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم، هكذا أتباعهم يجب أن يكونوا. فإن أصرت الناس بعد ذلك وكان ثمة قوة وعاندوا واستكبروا، نعم، فثمة أحكام تترتب على ذلك. إذن الحرص على هداية الخلق واجب، وكما قال غير واحد من العلم أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من شقين: دعوة الكافرين أو غير المؤمنين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين أن يثبتوا على الدين. يحرص على هؤلاء أمة الدعوة، ويحرص أيضا على أمة الإجابة، فيحرص على أمة الدعوة فيدعو غير المسلمين إلى الدين، ويحرص على من أجاب دعوته إلى أن يثبتوا على ماذا؟ على الحق. تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. هذه دعوة لمن؟ لمن أجابه عليه الصلاة والسلام ليثبت على الحق، ليثبت على الحق. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
2: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المخرج من الفتن. الفتن. ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 2 ربيع الأول عام 1444 هجرية في جامع الملك عبد العزيز رحمه الله.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،
3: الله سبحانه وتعالى،
4: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. إن السعيد أي إن السعيد بحق من كان حاله لمن جنب الفتن أي أبعد عن الفتن، ولمن ابتلي أي امتحن وعاصر شيئا من تلك الفتن فصبر أي صبر عليها فلم يفتتن ولم يقع في شرها ولم يشارك فيها. وقال صاحب عون المعبود قوله فواها معناه التلهف والتحسر، أي واها لمن باشر الفتنة وسعى فيها، وقيل معناها الإعجاب والاستطابة. فما أحوجنا في هذا الزمان المملوء بالفتن والأكدار إلى أن نستبصر بطبائع الفتن وكيفية النجاة منها، ومن خلال هدي القرآن الكريم والسنة الشريفة، وكذا هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فإن الفتن تترى كالسحب المتراكمة وتتواتر عمياء صماء مطبقة كقطع الليل المظلم، أو كالأمواج المتلاطمة تطيش فيها العقول وتموت فيها القلوب إلا من عصم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. فالناس لا يقعون في الفتنة إلا إذا تركوا كتاب الله عز وجل وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا العقول وذهبوا خلف آراء الرجال ولم يحكموا كتاب الله عز وجل. أحبتي في الله، هذا الموضوع أو هذه المحاضرة تحتاج لوقت طويل، ولكن لعلي أختصر الموضوع وآتي على بعض العناصر دون بعض، وسأتكلم في هذه المحاضرة أو سأجعلها على محاور. وقبل ذكر مبحث أو عنوان المحاضرة وهو المخرج من الفتن، أو أقول أسباب النجاة من الفتن. وقبل البدء في المحاضرة فلا شك أني نتقدم بالشكر لمن تسبب في هذه المحاضرة، وكذلك القائمين على هذا المسجد المبارك من حسن الاستقبال.

بالي ومن تهيئة هذا المكان، فأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. المحور الأول في هذه المحاضرة: ما هي الفتن؟ أو تعريف الفتن. الفتن جمع فتنة، الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار، وهي الابتلاء والاختبار، كما مر معنا في مقدمة هذه المحاضرة، منه قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالله سبحانه وتعالى يجري الفتن ليظهر ويعلم الصادق من الكاذب، فإن الفتن إذا وقعت فإن الناس يعرفون، الصادق يعرف والكاذب يعرف. ولولا هذه الفتن التي تحدث لم يميز بين هذا الصادق وبين هذا الكاذب. إذن كما في كتب اللغة، أصل معنى الفتنة في اللغة يدل على الابتلاء والاختبار. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حسنة إلى سيئة، وتحول من حسنة إلى سيئة فقد وقع في الفتنة. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وتطلق الفتنة على الكفر وعلى الغلو في التأويل البعيد وعلى الفضيحة وعلى البلية وعلى العذاب وعلى القتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء والإعجاب به، وتكون في الخير وتكون في الشر. فإن الفتن تكون في الخير أيضا، في الأموال وفي الأهل وفي البنون، وتكون كذلك في الشر، كقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المحور الثاني: أنواع الفتن. أنواع الفتن، والفتن على اختلاف أنواعها وتعددها ترجع على نوعين، ترجع على نوعين. النوع الأول: فتن الشبهات، تكون في الدين والعقيدة، فتن الشبهات وتكون في الدين وتكون في العقيدة. والنوع الثاني: فتن الشهوات، وتكون في السلوك وتكون في الأخلاق وتكون في الملذات وتكون في المشتهيات للبطون والفروج وغير ذلك من الشهوات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين النوع الأول، والنوع الثاني فتنة الشهوات. وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما، أي أن العبد أو أن المسلم قد يقع في شبهة، الشبهة الأولى فتنة الشبهات في الدين والعقيدة، ولا يقع في المعاصي. وقد يكون شخص آخر يقع في شبهة، في فتنة المعاصي والشبهات والشهوات، ولا يقع في شبهات الدين. وقد يكون هناك من يقع في الشبهتين، يجمع بين شبهة الدين وبين الشهوات، نسأل الله السلامة. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة

كل هؤلاء يقعون في شبهة ماذا؟ في فتنة الشبهات التي هي في الدين، التي هي في الدين. وأما من تجرأ على المعاصي بإباحة ما أحل الله عز وجل أو بتحريم أو بتحليل ما حرم الله عز وجل، فإنه وقع في فتن الشهوات والتي هي في أمور هذه المعاصي، نسأل الله السلامة. وعن ميمونة ابن أبي شبيب قال: قيل لحذيفة رضي الله عنه: أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قيل لحذيفة رضي الله عنه: أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن كانت تعرض عليهم الفتنة فيأبونها، أي يرفضون الدخول فيها، فيكرهون عليها، ثم تعرض عليهم فيرفضونها أيضا، حتى ضربوا عليها بالسياط والسيوف، ضربوا عليها بالسياط والسيوف، حتى خاضت الماء، حتى لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. وكذلك قال حذيفة، وحذيفة رضي الله عنه هو خبير بالفتن، خبير بالفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالفتن. قال حذيفة: لفتنة الصوت، لفتنة الصوت أشد من فتنة السيف. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: إن الرجل ليضرب بالصوت حتى يركب الخشبة، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فقد تكون الفتنة اليسيرة أوقع في القلب أو في قلب المؤمن من الكبيرة. فالمؤمن لا يستهين بالفتن، لا تقول هذه فتنة صغيرة، هذه فتنة يسيرة، هذه فتنة سهلة، لا، لا تستخف بأمر الفتن، بل عليك أن تخشى من الفتن جميعا، فتن الدين وفتن كذلك الشهوات. وفتنة السياط أمرها عظيم، أي الضرب. فروي عن الإمام أحمد عندما عذب في فتنة خلق القرآن كان يخاف من الصوت أكثر من القتل، لأن القتل إنما هو أمر واحد ويموت، ويموت وهو ثابت على الحق، لأن القول بخلق القرآن كفر. لكنه كان يقول: إنما أخشى من الصوت، يعني لو ضرب وضرب وضرب لعله يرجع. فقال له أحد السجناء: إنما هي الجلدة الأولى، فإذا ضربت لا تحس بعدها. فصبر رحمه الله في هذه الفتنة صبرا عظيما، فسمي بذلك بإمام أهل السنة. المحور الثالث: تحذير الشريعة من الفتن. من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن بين لهم الخير ودلهم عليه، وبين لهم الشر وحذرهم منه. بل إن الشرع أولى الفتن قدرا عظيما من الاهتمام. بل عندما تنظر إلى دواوين السنة وكتب السنة تجد النصوص التي تحذر من الفتن، وقل أن يخلو ديوان منها من كتاب أو من باب الفتن. بل إن السنة قد بينت الفتن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة عن الفتن، وحذيفة رضي الله عنه أخبر الصحابة وأخبر التابعين، إلى أن وصلت إلينا هذه الأحاديث. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه

وسلم في سفر، أي كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه أي الخيام، ومنا من هو في جشرته، إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع المسلمين ليقول لهم أمرا مهما. يقول الراوي فاجتمعنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها تجيء فتن فيدقق بعضها لبعض، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول هذه مهلكتي ثم تنكشف، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر، وذكر الحديث كما في صحيح النسائي. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الفتن، باب ما جاء في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أعطام المدينة، مكان مرتفع، ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أمرها عظيم الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن. وانظر إلى الناس من هم من وقع في فتن الدين وخرج من الإسلام، ومن هم من ارتد، ومن هم من صار ملحدا، ومن هم من خرج من العقيدة، ومن هم من اتبع الشهوات وذهب إلى الاختلاط وإلى الغناء وإلى وإلى وإلى إلى آخره. وأنت عصمك الله عز وجل من هذا، فأحمد الله عز وجل. لا تقول الناس كلهم ذهبوا، لا تقول ما بقيت إلا أنا لعلهم على صواب وأنا على خطأ، لا، اثبت حتى لو كنت ماذا؟ حتى لو كنت واحد. إلى متى؟ إلى أن تموت، إلى أن تموت. قال النووي رحمه الله والتشبيه بمواقع القطر، النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الفتن بمواقع القطر. قال النووي والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس، لا تختص بها طائفة. وهذه يقول النووي وهذا إشارة إلى الحروب التي حصلت بين الصحابة كموقعة الجمل وصفين والحرة، وما حصل في مقتل عثمان ومقتل الحسن رضي الله عنهما، وغير ذلك من هذه الفتن. وهذا لا شك أنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستعاذة من

الفتن ومن شرها ومن سوئها ومن مضلاتها، بل كان دعاء بعض السلف: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا وأن نفتن، كما روى البخاري رحمه الله في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال لا تدري، مشوا على القهقر. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم، فإن العلم إذا رفع ورفع العلم بموت العلماء سيكثر ماذا؟ الجهل. ولو كثر الجهل الناس ستأخذ ممن؟ من العلماء أم من الجهلاء؟ من الجهلاء، فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في الفتن. فيقول خبير الفتن حذيفة رضي الله عنه، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. كان الناس صحابة يسألون الرسول عن الخير، وكنت أسأله عن ماذا؟ عن الشر، مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، أي في الجاهلية كنا في شر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. دعاء، دعاء يعني يدعون الناس، دعاء يدعون الناس. فحذيفة قال: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من جلدتنا، يعني من نفس، من نفسنا، يتكلمون بلغتنا ومن جنسيتنا وكذا، ويتكلمون بألسنتنا أي بنفس اللغة. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو دعاة على أبواب جهنم. كيف يدعون الناس فالناس تنخدع بهم فيذهبون بهم إلى أين؟ إلى نار جهنم. فإنهم يحللون ما حرم الله، يحللون ما حرم الله، أو يدخلون الناس في مواقع الفتن. ورأينا بعض الدعاة كان يحرضون الناس ويذهبون بأولاد الناس إلى أماكن الاقتتالات وأماكن الفتن في بعض الدول المجاورة، ولا شك أن هؤلاء هم من دعاة الضلال ومن دعاة الفتنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ أي ما هو الهرج؟ قال: القتل، القتل، كما عند البخاري. وكذلك عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنسا، أتينا أنسا فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج من الظلم ومما أحدثه لهم. فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا

فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما عند مسلم. انظر إلى الشر كيف حذر من ماذا؟ من الفتن. أصبحت الفتن أمامنا واضحة، كيف ننجو من الفتن؟ سيأتي معنا إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والأحاديث كثيرة، في توضيح الفتن، ولكن أكتفي بهذه الأحاديث. فانظروا يا أحبة إلى هذه النصوص التي بيّنت وحذرت من الفتن، وأنها إن لم تجتنب فهي تهلك من وقع فيها، ونعوذ بالله من الفتن. وابن مسعود رضي الله عنه قال: أخاف عليكم فتنا كأنها الليل، أي مظلمة كأنها الليل، يموت فيها قلب الرجل كما يموت البدن. فتن، انظروا، لا نذهب بعيدا، فتن كثيرة، لكن انظروا إلى بعض الرجال التي ماتت عندها الغيرة على محارمها، وهذه فتنة، هذه فتنة، إن عصمك الله عز وجل منها فاحمد الله عز وجل على هذا. وقد يسأل سائل: وهل ستقع هذه الفتن؟ هذه النصوص التي ذكرت والتي ذكرناها من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة، فهل ستقع هذه الفتن؟ والجواب هو في المحور القادم، وهو المحور كم؟ الرابع. الفتن واقعة لا محالة، الفتن واقعة لا محالة. لا شك أن الفتن واقعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قدرا وكونا، ولا بد من ذلك إلى أن يخرج في آخر الزمان آخر الفتن، وهو الدجال، رضوا الناس بهذا أو لم يرضوا، فقد أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخباره صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع، كما أخبر بالفتن، بفتن بها فتكون هناك فتن باطل، وقد تكون بالحق كذلك، أي أن يكون ظاهره الحق. الفتنة قد تكون في ظاهرها الحق، لكن يكون فتنة لصاحبه. روى نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن حذيفة رضي الله عنه قال: الفتنة حق وباطل، الفتنة حق وباطل، يشتبه فمن عرف الحق لم تضره الفتنة. حق، فتنة حق وفتنة باطل، من عرف الحق ولزم الحق لا تضره الفتن. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. انظروا فتن حتى في الحق. قال: هلاك أمتي في الكتاب، أي في القرآن، وفي اللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قالوا: يتعلمون القرآن، يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل.

الله ويحبون اللبن أي الإبل ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون يعني من حبهم لهذه المواشي للأغنام وللإبل وللبقر يهتمون بها ويتركون ماذا صلاة الجماعة ويتركون صلاة الجمع ويذهبون معها إلى البر وهكذا فهي أيضا فتنة وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة وفي الصحيحين أيضا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن يقول ستكون أي ستقع ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن في الأمة ستقع ولا بد من ذلك وفي الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال قال عمر هات أي اسمعني الحديث إنك لجريء قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال عمر ليست هذه لا أريد هذا الحديث لا أريد هذا الحديث لكن أريد الحديث أي حديث قال التي تموج كموج البحر الفتن التي تموج كموج البحر قال حذيفة يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها يعني ما لك وما لها إن بينك وبينها بابا مغلقا أي هذه الفتن بينك وبينها باب لن تحدث الفتنة حتى يكسر قال عمر يفتح الباب أو يكسر يسأل حذيفة هذا الباب الذي بيني وبين الفتن يفتح أم يكسر كسرا قال حذيفة لا بل يكسر قال عمر ذاك أحرى ألا يغلق أي بما أن الباب يكسر إذن لن يغلق لو كان يفتح لغلق لكنه بما أنه كسر فلن يغلق قال ذاك أحرى ألا يغلق قال كما سئل حذيفة هل عمر علم أنه هو الباب الباب كان عمر أي أنه إذا مات عمر خرجت الفتن فقيل لحذيفة رضي الله عنه هل علم عمر أنه هو الباب قال نعم كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله وأمرنا يقول الراوي وأمرنا مسروقا فسأل حذيفة من الباب قال عمر قال عمر لكن المسلم لا يخاف ولا يقول إن إذا الفتن ستقع لي وعلي وليس هناك مهرب لا بل إن الشريعة كما أخبرت بوقوع الفتن أخبرت أيضا بكيفية النجاة من ماذا من الفتن وسيأتي في آخر المحاضرة أسباب النجاة من الفتن إن شاء الله المحور كم الخامس أن الفتن هي مراد لأهل الأهواء والبدع ومرتع خصب لهم فاحذروا منهم لأن الفتن يدخل فيها أهل الأهواء وأهل البدع لماذا؟ لينشروا الأهواء وينشروا البدع وينشروا المحرمات لماذا؟ لأن في الفتن

اختلاط الأمور، تختلط الأمور على الناس في وقت الفتن. اثنين، لقلة العلم وغلبة الجهل، لأن الفتن لا تقع إلا إذا قل ماذا؟ قل العلم. كذلك التسرع الذي يحصل عند الناس في وقت الفتن، فإن الناس أو بعض الناس إذا وقعت الفتن تجده يذهب فيها يمنة ويسرى. المفروض أن الإنسان يبتعد عن الفتن، فينبغي على العبد الموفق ألا ينجرف وراء كل دعوة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تقربوا الفتنة، لا تقربوا الفتنة إذا حميت، ولا تعرضوا لها، ولا تعرضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها إذا أقبلت، واضربوا أهلها إذا أقبلت. المحور السادس: أسباب النجاة من الفتن، وهذا هو آخر محور في المحاضرة إن شاء الله. ما هو أو ما هي أسباب النجاة من الفتن، أو ما هو المخرج من الفتن؟ وستكون مختصرة بإذن الله. أول مخرج من الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، فلزوم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والسير على نهج السلف الصالح رحمهم الله، هي سبب للنجاة بإذن الله. فإنه لا نجاة للأمة من الفتن والشدائد التي حلت بها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، لأن من تمسك بالكتاب والسنة أنجاه الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين: فالدين كله في الاعتصام به، أي بالكتاب وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيحدث اختلافات أمور كثيرة. فما هو النجاة؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال: لما وقع من أمر عثمان ما كان، أي خرج الخوارج وبدأوا يتكلمون، وتكلم الناس في أمره، أتيت أبي بن كعب، أتيت أبي ابن كعب، فقلت: أبا المنذر، ما المخرج؟ قال: كتاب الله. قال: كتاب الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: يجب أن يعلم يقينا أنه لا يسوغ لأحد كائنا من كان يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، وهذا مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل. إذن هو الأمر هنا باتباع الكتاب واتباع السنة، هذا هو الميزان، الكتاب والسنة. الله عز وجل أمرنا بهذا، ماذا قال؟ فإن تنازعتم في شيء ماذا؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذا أمر من الله عز وجل، إذا حدث الاختلاف وحدث التنازع نعود إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. وقال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن هذا الأول. الثاني من أسباب النجاة لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين. فإن من أهم الأمور

التي ينجو بها المسلم من فتنة الصد عن سبيل الله وفتنة الاختلاف والتفرق لزوم الجماعة. والمراد بالجماعة هي الفرقة الناجية التي أمر الله عز وجل بلزومها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. وهذا أتى بها كثير، هذه الأوامر أتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن الله لا يجمع أمتي، أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، كما في صحيح الترمذي. وقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا، أمر، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ ممن فرق الدين. فأي إنسان فرق الدين أو فرق الجماعة أو خرج عن الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. كذلك من أسباب النجاة من الفتن، وأنا ذكرت أنها ستكون مختصرة، الصبر، الصبر في الفتن، الإنسان يصبر. ومن أعظم الأسلحة النافعة في أيام الفتن سلاح الصبر، الصبر أمام الفتن التي يتميز بسببها الصادقون من الكاذبين، والمؤمنون من المنافقين، والطيبون من الخبيثين. المقصود بالفتنة التي يقف المسلم تجاهها بسلاح الصبر هي تلك الفتنة وذلك الابتلاء الذي لا يقدر على الإزالة بنفسه. بعض الفتن أنت لا تستطيع أن تزيلها، أنت لا تستطيع، فعليك ماذا؟ عليك الصبر، عليك الصبر. وكذلك بمثل الفتن المصائب التي تكون الإنسان في بدنه من أمراض ومن كذا، وكذلك في أهله أو ما يحل بالبلاد الإسلامية من حروب طاحنة أو كوارث مدمرة أو كثرة المنكرات أو كثرة المعاصي. وفي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على ماذا؟ على جمر. ما حد يستطيع، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فهذا هو الذي أمر به. نصبر حتى متى؟ نصبر حتى يأتي الفرج من الله عز وجل، أو حتى يأتي الموت. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وليتذكر المسلم أجر الصبر، فأجر الصبر عظيم، فإن عبادة الصبر أجرها غير معلوم. إننا نعلم أن الحسنة بحسنة أو بعشر أمثالها، وأن قراءة القرآن الحرف بعشر أمثاله، بعشر حسنات إلى 700 ضعف. الصبر لا نعلم. ولهذا الله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بماذا؟ بغير حساب. اصبر على كل فتنة وعلى كل بلاء وعلى كل مرض وعلى كل مصيبة، فإن لك الأجر عند الله عز وجل بغير حساب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم، يقول للصحابة: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم، مثل 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم.

هذا صححه الألبان الألباني في السلسلة الصحيحة، لأن الفتن تكثر في آخر الزمان. وعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، ومر معنا هذا الحديث، فقال: أصبروا. انظر إلى الصحابة ينصحون بما نصحهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال: لقد سمعت نبيكم يقول إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، فأعدوا للبلاء صبرا. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الصغار والكبار رآها من إضاعة هذا الأصل، أي الصبر وعدم الصبر على المنكر، فطلبوا إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. بعض الناس يريد أن يغير فيقع في ماذا؟ في منكر أعظم من المنكر. لا، ينبغي علينا الصبر. من أسباب المخارج أو المخرج من الفتن ضبط العواطف والتأني وعدم الانطلاق في الانفعالات. قال الصحابي رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض. كان في من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، أي في هذه الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين بالمنشار، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إذن الأمر بماذا؟ بالصبر. كذلك الأمر بماذا؟ ضبط العواطف والتأني. لا تدخل، لا تذهب تفعل المنكر أشد من ماذا؟ من المنكر. عليك بالصبر. ومر معنا حديث: ستكون فتن القاعد فيها ماذا؟ خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إلى آخر الحديث. إذن ففي زمن الفتن ليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، ولا كل فعل يبدو لك حسنا تفعله، لأن القول أو الفعل في زمن الفتنة يترتب عليه أمور، يفهم بعضهم أشياء لا تبلغها العقول، ويبنون عليها اعتقادات أو أعمالا أو أقوالا، وتكون العاقبة وخيمة وليست حميدة. وسلفنا الصالح أحبوا السلامة في الفتن فسكتوا عن أشياء كثيرة طلبا للسلامة في دينهم. وإليك نماذج من سيرتهم العطرة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي من العلم. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، أي علمت به الناس، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. هذا البلعوم أي أنه سكت ولم يخبر ببعض الأحاديث التي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم التي ستكون في الفتن، لأن قال أهل العلم لأنه كان يعرف بعض الفتن بأسمائهم،

فقال لو أخبر لقتل. وقال الحافظ وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على حديث التي فيها تبين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة بعض من كان في الدولة الأموية أو غيرها، لأنها كانت سنة 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. كذلك من أسباب النجاة من الفتن لزوم طاعة الله تعالى، لزوم طاعة الله عز وجل. يقول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ قال ابن القيم رحمه الله الكفاية على حسب العبودية، والحرص على العبادة أيام الفتن، على العبادة أيام الفتن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. والمراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس كما قال النووي. وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. إذا وقعت الفتن ورأيت الناس قد وقعوا في الفتن فعليك بطاعة الله، فالزم عبادة الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه وما يتعلق به، ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة. أنشغل الناس بالفتن وأنشغل الناس بالدنيا، فأن تشتغل بعبادة الله عز وجل. فالمؤمن مطالب بعبادة الله عز وجل على الدوام، وخاصة ولا سيما في أوقات الفتن والأزمات. كذلك من الأسباب التي تخرجنا من الفتن التوبة والاستغفار والتسبيح. قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا ماذا؟ تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التضرع هو اللجوء إلى الله في الشدة والدعاء والخضوع، وهذا كما قال القرطبي وابن كثير والسعدي. وقال العباس وعلي رضي الله عنهما ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ومن المخرج من الفتن أيضا، ومن أسباب الخروج من الفتن والابتعاد عنها، القرب من العلماء، القرب من العلماء الذين هم من نصحاء الأمة، والالتفاف حولهم وعدم البعد عنهم، ويتأكد ذلك في موضع الفتن. وورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، وقيل في فيض القدير البركة مع أكابركم المجربين للأمور، المحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم. ونعلم أنه ليس هناك معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا وقعت الفتنة عليك بأهل العلم، عليك بأهل العلم، انظر ماذا يقولون والزم غرزهم. يقول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان

إلا قليلا. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى إلى السلامة من الخطأ. وعن زر عن حذيفة بن اليمان قال: تكون فتنة فيقوم لها رجال، يقومون لهذه الفتنة يردونها، فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون الخامسة دهماء مجللة تنبثق في الأرض كما ينبثق الماء، يعني تنتشر. وهذا يكون إذا مات العلماء، وإلا إن كان العلماء موجودين فإنهم يردون الفتن. إن ذهاب العلم مقترن برواج الفتن، وأن الالتحام بالعلماء والقرب من العلماء عصمة للأمة من الضلال. والعلماء سفينة نوح، العلماء سفينة نوح، من تخلف عنها لا سيما في زمن الفتن كان من المغرقين. ولهذا نجد أن بعض أهل الضلال وبعض أهل الانحراف إذا أرادوا أن يخرجوا فتنة للناس يبدأون بالهجوم على من؟ على العلماء، يتكلمون في العلماء، يتنقصون من العلماء، هذا كذا، هذا كبر السنة، وهذا حاط بهم كذا، هذا كذا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسقطوا العالم، فإذا سقط العالم أخرجوا الفتن وأخرجوا الضلال وأخرجوا الانحراف حتى لا يرد عليهم أحد. فأهل الضلال وأهل الانحراف إذا أرادوا أن يبدأوا بالفتن أول ما يبدأوا يريدون أن يسقطوا العلماء. وكذلك عدم العجلة والتسرع لنشر الأمور، ليس كل ما سمعت شيء تنشره بين الناس. فنحن مأمورون بأن نقتدي بأهل العلم وأن نرجع إليهم، والذمة تبرأ إذا استفتيت أهل الذكر فأفتوك في ذلك بما يحقق مقاصد الشريعة. فليس من الدين الطعن في أهل العلم، وليس من الدين الانتقاص من أقدارهم، بل ذلك من عمل الجاهلية. هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه؟ وأول ما يفعل أهل الفتن معاداة العلماء وإبعاد الشباب عنهم. لماذا؟ لكي لا يسمعوا تحذير العلماء منهم فيبتعدوا عنهم. وقال علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديقة يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. ولذلك كان السلف عند تغير الأحوال يلتفون حول علمائهم، وإليك نماذج من ذلك. وسأذكر مثالين فقط. عن بشير بن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين خرج، كانوا مع ابن مسعود، فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء، فقلنا له: أعهد إلينا، فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. وما ذكره ابن القيم عن دور شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التثبيت يقول: وكنا إذا اشتد بنا الخوف في الفتن وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، أي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب، ذلك كله عنا.
وقال الآجري رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيها ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوا مع السلامة إلى أن قال: هكذا العلماء في الناس، هكذا العلماء في الناس. لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا اجتناب المحرمات ولا عبادة الله عز وجل إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم، أي ذهب العلم بموتهم وظهر الجهل. انتهى كلامه. وقال السلف: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ينبغي للمسلم في أوقات الفتن ألا يندفع إليها ولا يشارك فيها بقول أو فعل، وإنما يسأل الله عز وجل أن يعصمه منها ويثبته على الدين. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي موسى أنه لقيه فذكر الفتنة فقال: إن هذه الفتنة حيصة من حيصات الفتن، من أشرف لها أشرفت له، ومن ماج لها ماجت له. ومن أسباب النجاة من الفتن الاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد ورد بعض الأدعية لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم للالتجاء إلى الله تعالى من الفتن. وكذلك من أسباب النجاة من الفتن تحقيق التوحيد الخالص، واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وكذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلينا أن نعلم أن الفتن إذا أتت فإنها لا تصيب الظالم وحده، وإنما تصيب الجميع، ويجب علينا أن نحذرها قبل وقوعها، وأن نباعد أنفسنا حقا بعدا شديدا عن هذه الفتن. ومن الأسباب التي تعين على الوقاية من الوقوع في فتن الشهوات غرس العفة في نفوس الأبناء، غرس العفة في نفوس الأبناء، والدعاء لهم كما فعل نبي الله يوسف عليه السلام عندما عرضت عليه الفاحشة، حيث دعا الله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وكذلك الزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وكذلك تقوى الله عز وجل، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولتعلم أيها المسلم أن الله يراك في كل وقتك، فلا تنشغل بهذه الفتن وفتن الشهوات، فإن الآن مع كثرة التقنية وهذه الأجهزة فإن الإنسان قد يشاهد ما حرم الله عز وجل وهو في بيته لا يراه أحد، ونسي أن الله عز وجل يراقبه. كذلك من الأسباب الحذر من الإشاعات التي تتسبب في ظهور الفتن، في الأحاديث والأقوال والأخبار التي يتناقلها الناس، والقصص التي يروونها دون التثبت من صحتها أو التحقق من صدقها، فإن فهذا

0: في الشائعات أدت الشائعات الكاذبة ضد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى تجمع أخلاط من المنافقين والخوارج والجهلة، فقتلوا على أثرها خليفة المسلمين بعد أن حاصروه في بيته وقطعوا الماء عنه. وإن أعظم الناس نشرا للشائعات هي طائفة المنافقين، فإنهم لا يزالون يندسون في صفوف الأمة، وأكثر من يوقد نيران الفتن هم المنافقون، كما جاء عند البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ، أي أنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يسرون، ما يتكلمون علانية في أنفسهم أو بين جماعتهم، واليوم يجهرون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال شراح الحديث: إن المنافقين بعد رسول الله يكونون شرا ممن كان قبلهم، لأن المنافقين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى قولهم، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنافق يتكلم، فإذا جاءت الفتن نطق، وإذا جاءت المحن أثارها وعظمها، فيجاهرون بإيقاد نارها. بل من أعظم الفتن بأن يقع في بأن الفتن عظيمة لدرجة أنه يقع فيها من ليس منها، ولا تعلق له بها، بل يبتلى بعض الناس بإدخاله في الفتنة. يقول حذيفة: إن الرجل ليكون من الفتنة وما هو فيها، يعني أن المرء قد يفر ويهرب لكنه يبتلى بإدخاله فيها، إما بإقامته في مكان أو بأي سبب آخر. ومن أسباب النجاة من الفتن أسباب كثيرة، منها على سبيل الذكر التثبت في الفتن، حفظ اللسان، اعتزال الفتن. ولعلي أقف هنا، وإلا فالموضوع مهم، وهناك أمورا وأسبابا لم تذكر وبعضها ذكرت باختصار، لكن أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يمن علينا بإتلاف وقوة في الحق وثبات عليه، وأن يجعلنا من الذين يلتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة وبعقائدهم. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترزق المسلمين صلاحا في أنفسهم وفي ولاتهم، وأن تدلهم على الخير والرشاد، وأن تباعد بينهم وبين أهل الزيغ والفساد. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين ولوالدينا، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
1: هذا هو اعتقاد أهل الحق، أن الله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير، يعني أحد يشبه سبحانه وتعالى، والنظير هو المساوي للشيء، فلا أحد يساوي الله جل وعلا. فقل هذا نظير هذا، أي هذا معادل لهذا ومساو له. الله جل وعلا ليس له شبيه في أسمائه وصفاته، ولا نظير أحد يشاركه سبحانه فيما يستحقه من العبادة وصفات الكمال ونعوت الجلال، لا أحد يشارك الله جل وعلا في شيء من ذلك. هذا فيه رد على المشبهة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوها بصفات المخلوقين، والأولون غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. فطائفة غلت في التنزيه وهم المعطلة،

0: الممثلة والمشبهة، كلا الطائفتين غالي في مذهبه. أهل السنة والحمد لله معتدلون على مقتضى الكتاب والسنة. نعم. وهكذا الحق دائما، الحق دائما هو الوسط، دائما الحق هو الوسط بين الضلالتين. نعم.
1: ولعلهم الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير.
0: نعم.
1: ليس كمثله شيء
0: وهو السميع البصير. هذه الآية ميزان، هذه الآية ميزان يا أهل الحق، ترد على المعطلة وترد على المشبهة، وتثبت لله الأسماء والصفات من غير تعطيل ومن غير تشبيه. ليس كمثله شيء، هذا رد على على المشبهة الذين غلوا في الإثبات. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة الذين غلوا في التنفيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته فرارا من التشبيه عندهم، فوقعوا في تشبيه أشق من ما فروا منه، وهو أنهم شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات. نعم.
1: وكل ما تكون من أهل الذهن أرسل من ذلك، فإن الله تعالى في ذلك.
0: نعم، الله جل وعلا لا يتصور في الذهن ولا في التفكير، لأنه أعظم من كل شيء، فلا يجوز لأحد أن يتخيل ذاته سبحانه أو صفاته. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به، ولا يحيطون به علم، لا يحيطون بالله جل وعلا علم، فلا يعلم ذاته سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه. فهو يحيط بالمخلوقين والمخلوقون لا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله لا يحاط به ولا يتخيل ولا يتصور سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء. فكل ما خطر ببالك أو دار في خيالك عن الله جل وعلا وعن ذاته فإن الله بخلاف ذلك. نعم. ومن الصفات، رجع رحمه الله إلى الآيات التي تثبت الصفات، من الآيات الدالة على إثبات الصفات هذه الآيات السبع في كتاب الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش، كلها تثبت الاستواء لله جل وعلا. والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، المخلوقات بالنسبة له صغيرة جدا وهو أعظمها. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي غير العرش، وقد جاء وصفه بأنه كحلقة بالنسبة إلى العرش، كحلقة ملقاة في أرض ثلاث. الكرسي وسع السماوات والأرض، ومع هذا هو نسبته إلى العرش كحلقة في أرض ثلاث. ماذا تستغرق الحلقة من الثلاث؟ ما تستغرق شيء. العرش مخلوق عظيم وهو أعلى المخلوقات، وهو تحته جنة الفردوس، لأن جنة الفردوس عرش سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والعرش في اللغة السرير، السرير الذي يجلس عليه الملك ويختص به، هذا بالنسبة للمخلوق. سريره هو كرسيه أو سريره الذي يجلس عليه، لكن عرش الله جل وعلا لا يتصور ولا يتخيل.

عظيم، قد ذكره الله في كثير من الآيات، وصفه بالعظمة، العرش العظيم، العرش الكريم، العرش المجيد، من عرش المجيد، دل على عظم هذا المخلوق وهو العرش. هذا معنى العرش. أما الاستواء معناه كما فسره السلف العلو، استوى على العرش يعني على العرش، استقر الاستقرار، استقر صعد ارتفع، كل هذه تفاسير للاستواء. استواء معناها على، استواء معناها صعد، استواء معناها استقر. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عليها، يعني على هذه الآيات، آيات الاستواء، عبارة، ولهم عليها عبارة، ولهم عليها عبارات أربع قد فصلت للفارس الطعامي، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، إلى أن قال: وكذلك صعد الذي هو رابع. أربعة تفسيرات: على، ارتفع، صعد، استقر. هذه تفسيرات السلف للاستواء على العرش. أما أهل الضلال فيفسرون الاستواء بالاستيلاء، يقولون استوى على العرش يعني استولى عليه، استولى عليه. وهذا التفسير ليس له وجه في اللغة، ولا هو معروف عند العرب إن الاستواء يفسر بالاستيلاء أبدا، إلا بيتا نسبوه للأخطل الذي يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. والأفضل مع أنه نصراني لا يحتج بكلامه، النصارى أهل ضلال، لكن مع هذا لم يثبت عن الأفضل، وليس هو في ديوانه المعروف، ليس هو في ديوانه المعروف. فليس في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء أبدا، هذا تفسير محدث، وهذا البيت منتحل ومكذوب على لغة العرب. هذا من ناحية. الناحية الثانية: يلزم على هذا والعياذ بالله ما لازم باطل، وهو أنه يلزم أن إذا فسرنا استوى باستولى على العرش، أن العرش في الأول لم يكن لله جل وعلا، ثم استولى عليه سبحانه، ثم استولى عليه وغلب عليه وأخذه من يد المستولي عليه الأول، وهذا فيه من الكفر والضلال ما فيه. أيضا لو فسر الاستواء بالاستيلاء لم يختص هذا بالعرش، فالله مستول على كل ملك سبحانه، على كل مخلوقاته هو مستول عليه، فما ميزة العرش؟ يقال استوى على العرش، استولى على العرش، الله مستول على كل شيء، فلا يبقى للعرش ميزة في هذا. وقد رد ابن القيم، رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا التفسير من 20 وجها، تجدونها في مجموع الفتاوى، من 20 وجه رد هذا التفسير الباطل ودحره، لأنه هو عمدة هؤلاء، هذا التفسير هو عمدة هؤلاء المخرفين. فهذا تفسير باطل من عدة وجوه. نعم. أيضا الاستواء اضطرد في 7 آيات كل بهذا اللفظ: استوى على العرش، وليس فيها لفظة واحدة قال استولى حتى يفسر بعضها ببعض، فلما اضطرد كله بلفظ واحد دل على أن معناه واحد، وهو العلو والارتفاع. والاستواء يقولون هو من صفات الأفعال، الاستواء من صفات الأفعال، ولذلك عطفه على خلق السماوات والأرض، ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فهو من صفات الأفعال.

0: التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء وإذا شاء. أما العلو فإنه صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا، الله لا يزال في العلو سبحانه وتعالى. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باستوائه على عرشه، ويقولون الاستواء يأتي في القرآن على معاني، يأتي لازما غير متعدد، وذلك كما في قوله عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى. هذا لازم، ومعناه الكمال والتمام. لما بلغ أشده واستوى يعني تكامل نموه وتكاملت هيئته عليه الصلاة والسلام، تكامل من كل وجه. وإذا عبّي بإلى استوى إلى السماء، استوى إلى السماء معناه القصد، استوى إلى السماء أي قصد إلى خلق السماء سبحانه وتعالى. وقيل إنه لا فرق بين استوى إلى أو استوى على، المعنى واحد وهو العلو، لكن من العلماء من فسر استوى إلى السماء بمعنى قصد إلى خلقها بعد أن خلق الأرض، بعد أن خلق الأرض، خلق الأرض أولا ثم قصد إلى السماء خلقها، ثم دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها بعد ذلك. والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. وإن عدي بالواو فمعناه المساواة، تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة بمعنى تساويا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في شيء من الأشياء. تقول أنتم سوا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في الشيء. وإذا عدي بعلى فمعناه الارتفاع، كما قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها. وش معنى تستووا على ظهورها؟ ترتفعوا عليها وتستقروا على ظهورها، على ظهور الفلك، ظهور الأنعام للسفر، تستووا على ظهورها يعني ترتفعوا عليها وتقعدوا عليها وتستقروا على ظهورها. ومنه قوله تعالى: ثم استوى على العرش، يعني ارتفع وعلى وصعد سبحانه وتعالى. وكل هذا على ما يليق بجلاله، مثل ليس مثل صعود المخلوق او علو المخلوق على المخلوق او استواء المخلوق على المخلوق، لا، مع الفرق بين استواء الخالق واستواء المخلوق جل وعلا. نعم.
1: وقوله تعالى:
0: أأمنتم
1: من في السماء،
0: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء من هو؟ هو الله جل وعلا. والسماء ما المراد بها؟ المراد بها العلو، فمن في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى، وتكون في هنا بمعنى على، تكون في هنا على معنى في السماء يعني في العلو على ظاهرها في العلو. أما إذا أريد بالسماء السماء المبنية التي هي السبع الطباق فيكون في السماء يعني

0: على السبب، لأن في تأتي بمعنى على مثل قوله فسيروا في الأرض يعني على الأرض، ثم لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. فإذا أريد بالسماء العلو فإن في على ظاهرها، ورثي الله جل وعلا في العلو، وإن أريد بها السماء المبنية فيكون معنى قوله في السماء يعني على السماء، وليس في السماء أن الله داخل السماء السماوات، لأن السماوات مخلوقة، والله جل وعلا لا يحل في شيء من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فتكون في بمعنى على إذا أريد بالسماء السماوات المبنية، أما إذا أريد بالسماء مجرد العلو فإن في ظرفية على ظاهرها، يكون في السماء يعني في العلو. ففي الآية إثبات علو الله جل وعلا، علو الله من في السماء، هذه فيها إثبات العلو وأن الله في السماء يعني في العلو. نعم، هذا فيه رد على الجهمية والمعطلة الذين يقولون إن الله لا يوصف بأنه في العلو ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا، وهذا معناه العدم، لأن الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا أمام ولا كذا ولا كذا، سلوب كل السلوب نفي، هذا معناه أنه معدوم، تعالى الله عما يقولون. وكذلك رد على الحلولية الذين يزعمون أن الله حال في كل شيء، تعالى الله عما يقول، أو لا يقال لهم الحلولية. نعم.
1: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء،
0: كما أن الله وصف نفسه بأنه في السماء، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه فوصف ربه لأنه في السماء، فقال في حديث الرقية المعروف ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المرض. شاهد منه قوله الذي في السماء، وصف ربه بأنه في السماء، وفي السماء كما ذكرت لكم تفسر على وجهين، وعلى كلا الوجهين ففيها إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن الآية التي قبله أأمنتم من في السماء، أنا قلت لكم إن المصلق وغيره يذكرون، قد يذكرون الأحاديث ضعيفة في باب العقائد لأنها تدخل تحت أدلة صحيحة تؤيد معناها. نعم، فهي من باب الاعتقاد ومن باب الاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها كليا. نعم.
1: وقال الجميع أين الله؟ قال
0: السماء. هذا الحديث صحيح، وهو أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية فغضب عليها ولطمها، لطمها على وجهها، ثم ندم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اعتاقها، أراد أن يعتقها كفارة عما حصل منه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما قالت إن الله في السماء وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: فهو أقرها على ذلك ووصفها بالإيمان، وقد وصفت ربها بأنه في السماء، فهذا مثل ما جاء في الآية آمنتم من في السماء. ففي الحديث جواز السؤال عن الله، يعني يقال أين الله، جواز مثل هذا السؤال يقال أين الله، وهذا أشد ما يكون على المعطلة، عندهم لا يقال أين الله أبدا، لأن الله عندهم ليس في جهة، والذي ليس في جهة لا يقال أين هو. فهذا الحديث يطعن في أعينهم، وهو أشد حديث عليهم. ومنهم من يقول لهم ما هو باللفظ كذا، اللهم أين معناها من، أين معناها من، فمعنى قوله أين الله أي من الله سبحان الله. ورد في لغة العرب أو في لغة العجم أن أين بمعنى من أبدا، لكن هؤلاء كذبة لا يتحاشون الكذب. فالحديث صريح مثل الآية والحديث الذي قبله، أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، وصفها بالإيمان، فدل على أن الذي يجحد أن الله في السماء ليس بمؤمن، أن الله يجحد، أن الذي يجحد علو الله ليس بمؤمن. نسأل الله العافية. نعم. نعم، معنى المحبة لا شك أنها تكون بين المحبوب، بين المحب والمحبوب، يكون هناك ميل، يكون هناك ميل بين المحب والمحبوب، لكن هذا الميل يختلف، يختلف بين الخالق والمخلوق، فليس ميل المخلوق مثل ميل الخالق لهذا الشيء. نعم. نعم، من ثمرات المحبة محبة الله للمؤمنين أنه يثيبهم، أنه يثيبهم ويجزيهم ويكرمهم، هذا بلا شك، لا تكون المحبة بلا ثمرة أبدا. نعم. قضية
1: الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في لكم في هذه العبارة، ومن الاستجابة آيات الصفات نحو الرحمن على العرش استوى كل شيء هاجر إلا ولهاتف الحسنى على عينه، ومنه أحاديث الصفات، ومذهب جمهور أهل السنة في منسوبيات التوحيد ورسل الله ورسل علينا أنه يجب الإيمان بها وتقويض علم معناها المراد منها إلى الله تعالى، وترك الأمر بها مع سماحة به تعالى عن حقيقتها باستحالة مكافأة تعالى عن أراضيه.
0: هذا كلام باطل من أوله إلى آخره، وهذا كلامه، هذا الكلام منقول من عقائدهم، وهو كلام باطل، فليست أسماء الله وصفاته من المتشابه، بل هي من المحكم الواضح المعنى الذي لا شك فيه، وإنما المتشابه هو كيفيتها حقيقتها، أما معناها فليس هو من المتشابه، ولا أحد من السلف عدها من المتشابه، وهذا كذب على من ذكر سفيان وغيره، هذا كذب عليه. وقولها أهل السنة هذا عند الأشاعرة، لأنهم يسمون أنفسهم بأهل السنة، أهل الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، فهذا غلط، ليسوا من أهل السنة، ولا مآخذهم ومشاربهم مثل مشارب أهل السنة، ومصادر التلقي عندهم مختلفة عن مصادر التلقي عند أهل السنة،

0: فليسوا من أهل السنة، وهذه التسمية لهم بأهل السنة كذب لأنها تخالف واقعهم وما هم عليه. وفي فرق بين مذهبهم ومذهب أهل السنة من وجوه كثيرة. فهذا الكلام هذا منقول من عقائد الأشاعرة وهو كلام باطل، ولا والسلف لا يفوضون، لا يفوضون الصفات لأن معناها واضح عندهم. ولهذا لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم، ولم يقل الاستواء مفوض، قال الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول. فهو فرق رحمه الله بين المعنى وبين الكيف، المعنى معلوم والكيف مجهول. الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة يعني الكيفية، لأن السائل قال له كيف استوى، سأله عن الكيفية ما سأله عن معنى الاستواء، وإنما سأله عن الكيفية. فليس أحد من أهل السنة والجماعة ابتداء من السلف إلى من جاء بعدهم ليس منهم من يفوض الصفات أو شيئا منها، بل يفسرونها بما تدل عليه ويعتقدون معانيها، وإنما يفوضون الكيفية فقط. نعم.
1: ومن الحديث
0: يعني ربكم من الإله من الله وما هو الأفضل الصحيح الذي يمتلك إليه من الله تعالى، وهل هناك دليل آخر على أهل الله سبحانه؟ نعم، القرآن الكريم كثير من الله سبحانه وتعالى يذكر أشياء تعطي أن الله يعجب من أفعال هؤلاء، وإن لم يصرح بلفظ العجب لكن معناها يدل على تعجبه سبحانه وتعالى منه. وإن تعجب فعجب قولهم، فعجب قولهم، عجب هذا من الله سبحانه وتعالى يتعجب من أفعاله، ويعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك وغير ذلك من الآيات، لكن هذه الآية صريحة، وإن تعجب فعجب قولهم، فهو سبحانه يتعجب من ذلك أنهم يستبعدون أن الله يعيدهم، مع أنهم يقرون أن الله هو الذي بدأهم وخلقهم من عدم. هذا من العجب، كيف تعجزون الله عن الإعادة مع أنه هو الذي بدأكم وأوجدكم؟ وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذا من العجب، هم يعلمون أن الله خلقهم وبدأهم من عدم وينكرون أن الله يعيدهم، هذا تعجيز لله جل وعلا. الآية دي فيها إثبات العجب لله عز وجل. نعم.
1: وقال الشيخ
0: حفظه
1: الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أين الله، هل يدل على إثبات جهة؟
0: نعم، ولا شك في ذلك، يدل على إثبات جهة العلو، هو بجهة مطلقة جهة العلو. وأيضا لما خطب أصحابه في عرفة واستشهدهم على أنه بلغهم رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، أشار إليه سبحانه إشارة حسية بأصبعه الشريفة، ثم نكبها إليه وقال اللهم اشهد. هذا واضح في إثبات العلو لله جل وعلا. أما لفظ الجهة هذا يقولون أنه غير وارد في الكتاب ولا في السنة لفظ الجهة، لكن إن أريد بها العلو فهو صحيح، وإن أريد بها جهة مخلوقة وأن الله داخل الخلق هذا باطل. نعم.
1: قال الشيخ
0: محمد
1: الله ذكر قضيتكم أن الاستواء أصفة فعلية وأن من العلو وأن العلو صفة ذاتية فأردت
0: نعم، استواء والعلو، والعلو صفة ذاتية لازمة له سبحانه وتعالى لا يزال عاليا على خلقه. أما الاستواء فهو صفة فعلية يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لذلك رتبه بثم، مع أن العلو دائما في حقه سبحانه وتعالى. نعم. ويكون الاستواء نوع من العلو، نوع من العلو يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لكن العلو المطلق هذا ثابت له دائما وابدا. نعم.
1: وليس
0: الشيخ
1: رحمه الله
0: الاستواء
1: اذا
0: تعدى الواو،
1: ما
0: مثاله؟ استوى الماء والخشبه، هل جبت لكم المثال؟ استوى الماء والخشبه، هذا يذكره النحويون الواو التسويه، معناه تساوى هذا وهذا. نعم. وليس
1: الشيخ رحمه الله لقد ذكر المصنف رحمه الله قوله
0: تعالى:
1: ألا
0: يتبادر بنفسهم
1: أنه
0: لا يكون
1: محجوم، أو
0: أن السند
1: إذا صح المتن.
0: بلا شك أن إذا صح السند صح المتن، هذا لا شك فيه. من لازم صحة المتن صح، من لازم صحة السند صحة المتن. نعم. ولذلك قالوا مع السلامة من الشذوذ، السلام الشذوذ هذا في المتن. نعم.
1: وليس
0: الشيء ربطة
1: الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: الذي
0: بأعيننا
1: من
0: قد
1: ترى
0: بأمرنا،
1: هل
0: يعلمنا
1: التأمين
0: أم لا؟ نعم، تأويل واضح بأعيننا، يعني بمرأة منا، ففيها إثبات الرؤية لله جل وعلا والبصر له سبحانه. فمعنى تجري بأعيننا يعني على مرأة منا يراها سبحانه وتعالى ويرعاها و يسيرها جل وعلا. وقلت لكم ان الاعين والايدي اذا اضيفت الى ضمير الجمع تجمع من اجل التشاكل في اللفظ، والضمير الذي عندنا هنا ضمير جمع، لكن المراد به الرب سبحانه وتعالى، فهو ضمير تعظيم، ضمير العظمه، لكن جاء بصيغه ضمير الجمع، فناسب أن تجمع الأعين مثل بأيدينا كذلك. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف أحسب وقت الثلث الأخير من الليل؟ هل حساب الوقت من غروب الشمس؟
0: نعم، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل الشرعي. أما الليل الحسابي فهو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، لكن الليل الشرعي الذي فيه الصيام وفيه الصلاة وفيه فهو إلى طلوع الفجر، وهو يختلف باختلاف طول الليل وقصره بحسب الفصول، حسب الفصول وبحسب الأقاليم. نعم.
1: وإذا الشيخ وقت المقام القول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بالله من سخطك،
0: يجوز
1: على
0: جواز التعاون لصفه من صفات الله. نعم، يجوز، هذا صريح، يعود برضاه من سخطه سبحانه وتعالى، يعني يلوذ ويلتجئ الى رضا الله من سخط الله. وفي اخره: واعوذ بك منك، اعوذ بك منك، يلجا الى الله من غضبه وعقوبته سبحانه وتعالى، بعفوك من عقوبته، يعني أسلم صفات متضادة، يعود بالرحمة من العذاب، ويعود بالرضا من الغضب، ويعود به منه سبحانه، لأنه لا يعيد من الله إلا الله جل وعلا، يجير ولا يجار عليه. نعم.
1: وهذه
0: الجنود تعاقب الله تعالى الله لا صفة لا تدعى ولا، إنما الذي يدعى هو الموصوف، فتقول: اللهم ارض عني، اللهم ارحمني برحمتك، فتسأل الله جل وعلا وتتوصل إليه بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إليه بأسمائه وصفاته، لكن لا تدعو الاسم أو الصفة، بل تدعو المسمى والموصوف. نعم.
1: وغير
0: الشيخ رحمه الله، هل يلزم من إثبات الله صفة النزول وصفة المجيء والإنيان أن نثبت لله عز وجل صفة الخروج وصفة الذهاب والخروج إلى الله؟ ما نثبت إلا ما أثبته الله ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل، فما لم يرد إثباته ولم يفله نسكت عنه. نعم.
1: وغير الشيخ

0: رسول الله فرصوا على من يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم الحدث قبل أن يحدث استدلالا لحديث إن الله يعلم من أشياء.
1: هذا كلام كفر والعياذ بالله. الذي يجحد علم الله الأزلي القديم هذا كفر، وهذا مذهب غلاة القدرية، هم الذين ينكرون علم الله القديم. الله جل وعلا علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. فمن قال إن الله يجهل بعض الأشياء حتى تحدث هذا كافر والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام أحمد، يقول ناظروهم يعني القدرية ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. لن يجحد علم الله كافر، سواء جحد علم الله بالكلية أو جحد بعض علم الله بعض الأشياء. نعم.
0: وإن الشيخ وفقكم الله ما جاء عن بعض العلماء من قوله يكفي ان يقال نزل خطا.
1: اما ما شبه به من ان العجب لا يكون الا من شيء غير معلوم، هذا في حق المخلوق. حق المخلوق هو الذي يعجب من شيء لم يكن يعلمه من قبل، اما الله جل وعلا فهو يعلم الاشياء قبل كونها ومع هذا يعجب. يعجب اذا حصلت وحدثت. نعم.
0: قوله
1: من قوله يكفي أن يقال نزل خطر من غير تعرضه إلى قول نزل بذاته لأنه لم ينهل الكلام. ما قلنا نزل بذاته ولا يقول ينزل كما شاء سبحانه وتعالى. من اللي قال ينزل بذاته؟ ما أعلم أحد قال ذلك، لكن يقولون ينزل كما شاء سبحانه وتعالى كما يشاء. نعم.
0: وبيان
1: الشيخ رحمه
0: الله
1: عن السؤال
0: عن كيفية صفات الله
1: مع البدع. نعم، سؤال عن كيفية صفات الله مع البدع انه من البدع. ولذلك الامام مالك رحمه الله قال ما اراك الا مبتدعا، فامر به فاخرج من مجلسه، لانه لا يسال عن الكيفية. نعم. وبيان
0: الشيخ رحمه الله سلام الله سبحانه وتعالى من
1: اي صفات الفعليه يتكلم تكلم ويتكلم اذا شاء سبحانه وتعالى، فهو من صفاته الفعليه. نعم.
0: قلت
1: الشيخ وفقه
0: الله
1: قال ويقول
0: ان
1: السوى
0: بمعنى
1: جاهل
0: هل يعد من
1: التقويم؟ لم يرد تفسير بالجلوس، ونحن لا نحدث شيء من عند انفسنا. نعم.
0: وبالتسليم وفقكم الله يقول الباء ان اسماء الله سبحانه 66 والباء الاخر يقول 88 والذي يعلم ان لها 69 المشكوره والباقي يدعوه عند الله، وما هو الصوت الصحيح من ذلك؟
1: نعم. القول في الحق أن أسماء الله لا يحصيها إلا الله ولا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، وإنما هذه 99 وصفها بأن من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنة ولم يحصرها في 99، وإنما هذه لها هذه الخاصية، من أحصاها يعني عرفها وعمل بها دخل الجنة. وأما تحديدها بغير ذلك فلا يجوز لنا أن نقول على الله بلا علم. نعم.
0: وقال الشيخ وفقكم الله هل المنتقم
1: في هذه الأبناء لا يتحالى؟ الفعل انتقمنا منه، انتقمنا منه يوصف بأنه ينتقم، عزيز ذو انتقام، كذلك سمى نفسه بأنه عزيز وأنه ذو انتقام يعني صاحب انتقام. أما المنتقم فلا، لم يرد هذا. نعم.
0: وقال الشيخ وفقكم الله هل يوجد كتاب يبين حال علماء ثلاث العقيدة حتى لا يقام الإنسان هل ولا يكون منها من أجل العقيدة؟

0: ما شاء الله كتب السلف التي تبين عقيدة السلف كثيرة كثيرة وميسورة ولله الحمد ومخدومة ومحققة ومنشورة في هذا الوقت والحمد لله. فمنها أصول أهل السنة والجماعة اللالكائي أو شرح أصول أهل السنة للإمام اللالكائي، ومنها كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة كتاب الشريعة للأجري، كتاب التوحيد لابن خزيمة، إلى غير ذلك من كتب أهل السنة المتداولة، كتاب السنة للأكرم، كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد، كثيرة جدا. هذا يحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم وتعرف إن شاء الله يعني أنواع الصفات وتقسيماتها، مراجعة كتب العقائد. نعم. لا، هذا من باب المقابلة، لا يمل حتى تمل، من باب المقابلة، مثل ومكر الله سخر فيسخرون منهم سخر الله، من باب المقابلة والمجازاة، لأن الله يوصف لأنه المال أو أنه الساخر أو أنه الماكر لا يجوز له، ولكن هذا من باب المقابلة والمجازاة فقط. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا الحديث من أجلة العلو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحصين والد عمران رضي الله تعالى عنهما: كم تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرر التوحيد وأن يبطل الشرك، وذلك بالبرهان الذي يعترف به الخصم. قال: أعبد سبعة، يعني سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. والواحد الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى. قال: فما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. فهذا يبين ما كان عليه المشركون من تخبط في العبادة، وأنهم لما تركوا التوحيد صاروا يعبدون آلهة كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه
1: شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وذلك مثل للموحد والمشرك، فالمشرك مثل العبد الذي يملكه عدة أسياد لا يدري من يرضي منهم، لأن رغباتهم مختلفة، كل له إرادة تخالف إرادة الآخر، فهو في حيرة من أمره لا يدري من يرضي منهم لتفاوت مطالبهم، وهو في قلق في حياته من هؤلاء الشركاء المتشاكسون. وأما الموحد فهو مثل الذي يملكه سيد واحد، يعرف رغبته ويعرف مطالبه، فهو معه في راحة. كذلك الذي يعبد إلها واحدا هذا يكون مطمئن البال، وأما الذي يعبد آلهة متعددة فإنه يكون قلقا مشوشا لا يدري بماذا يتقرب إلى كل واحد منهم. وهذا حصين يقول إنه يعبد ستة في الأرض من الأصنام، ويعبد واحدا في السماء وهو الله، ففيه إثبات أن الله في السماء حتى عند المشركين، وهم مشركون يقولون أن الله في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ يعني عندما ترغب شيء تحتاج إلى شيء، من الذي تطلب منه حوائجك؟ وعندما تخاف من شيء، من الذي تطلب منه أن يؤمنك من هذا الخوف؟ قال: الذي في السماء. إذن تقرر توحيد بدليله في أن هذه الآلهة المتعددة لا تنفع في الرخاء ولا في الشدة، وإنما الذي ينفع في الرخاء والشدة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا متقدر عند المشركين، أنهم إذا وقعوا في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل وينسون آلهتهم، لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد والكروبات إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: دع الستة واعبد الذي في السماء وأعلمك كلمتين. فأسلم حسين رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكلمتين: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. فإذا ألهم الله العبد رشده حصل له خير الدنيا والآخرة، ألهمه يعني وفقه، وفقه للرشد أو الصواب والحق في كل شيء. وإذا وقاه شح نفسه فإنه أيضا يسلم من البخل ومنع الحقوق، ويسلم من التعدي على الناس بأخذ أموالهم وسلب أموالهم بأي طريق، ويقتصر على ما أباح الله له. الذي وقي شح نفسه هذا يقتصر على الحلال، وأيضا تسمح نفسه بالإنفاق في سبيل الله عز وجل ما يجده مدخرا له عند الله جل وعلا. فإذا وفق الإنسان لهاتين الخصلتين ألهمه الله رشده ووقاه شح نفسه فإنه قد جمع الله له خير الدنيا والآخرة. الشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو، فإن حسينا اعترف لله جل وعلا بالعلو وقال: واحد في السماء، في السماء يعني في العلو، وأنه هو الذي يعده للرغبة. الرهبة دون غيره، ففيه إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والرغبة والرهبة. نعم. هذا الأثر من الإسرائيليات، فيه وصف هذه الأمة لأنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، ففيه أن عقيدة هذه الأمة إثبات العلو وأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وهذا من الإسرائيليات التي نحن بغنى عنها من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل المؤلف ذكره من باب الاستئناس فقط، لأنه أثبت ما تدل عليه الأدلة الصحيحة من أن الله في السماء. نعم. نعم، هذا الحديث مر في كتاب التوحيد، في آخر كتاب التوحيد، حديث العباس بن عبد المطلب وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر المسافة التي بين السماء والأرض، أنها 500 عام، وذكر ما بين كل سماء وسماء وأن ذلك 500 عام بين كل سماء وسماء، وأن كسر كل سماء 500 عام، وأن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، وأن فوق ذلك العرش، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. فهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته، فوق مخلوقاته جميعا. وأنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، ففيه إثبات العلو وإثبات الاستواء لله عز وجل، وفيه عظمة هذه المخلوقات وهذه الكائنات وبيان سعتها وما بينها من المسافات العظيمة. الشاهد منه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. نعم.
2: فهذا ما أشبه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لربه.
1: هذا الذي ذكره المؤلف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من إثبات الصفات لله عز وجل، مما أجمعت الأمة على نقله وقبوله وعدم التعرض له بالتأويل أو بالتشبيه، بل قبلوه كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشكوا في ذلك ولم يتدخلوا في أفهامهم وعقولهم، ولا يقيسون الله جل وعلا بخلقه، بل يعتقدون أن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه

0: فيقال هذه الصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها لله فقد شبهناه بالمخلوقين، تعالى الله عن ذلك. بل نقول القاعدة العظيمة أنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق وذوات المخلوقين. وأن مجرد الاشتراك في الألفاظ والمعاني لا يدل على التشابه في الحقيقة والكيفية. فمن عرف هذه القاعدة وفهمها فإنه لا يشكل عليه أي شيء من آيات الأسماء والصفات، وإنما يقع الإشكال لمن لم يفهم هذه القاعدة ولم يعرفها، فحينئذ يقع في نفسه شيء من الشكوك والأوهام. أما من عرف هذه القاعدة وهي الفرق بين الخالق والمخلوق والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق فإنه لا يقع عنده أدنى شك في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. السلف رووا هذه الأدلة، قرأوها وحفظوها وتناقلوها، ولم يقع عندهم إشكال أو تساؤلات مما دل أنها على ظاهرها وعلى مدلولها، وعلى أنه يجب إقرارها وإمرارها من غير تعرض لمعناها بالتأويل أو بالتشبيه أو غير ذلك مما يقع من الخواطر النفسية أو ما يلقيه شياطين الإنس والجن ليضلوا عباد الله ويصرفوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. فالقرآن في غاية البيان وغاية الفصاحة، والسنة في غاية البيان وغاية الفصاحة، لا يراد منهما غير ما يظهر من ألفاظهما. ولو كان يراد من أدلة القرآن والسنة غير ما يظهر من ألفاظهما لكان القرآن والسنة فيهما تضليل للناس، والله أنزل القرآن والسنة لهداية الناس ولم ينزلهما لتضليل الناس وحمل الناس على أن يعتقدوا خلاف ما تدل عليه هذه النصوص. هذا وصف للقرآن والسنة بأنه تضليل للأفهام والعقول، ولذلك احتاجوا إلى التأويل وإلى تحريف وإلى هذا. اتهام لكلام الله وكلام رسوله بعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الهداية. نعم.
1: هذا هو ما أشبهه بما لما اختلفوا رحمه النصارى على اسمه ورسوله، ولم يتعرضوا لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.
0: فإجماعهم على ذلك دليل على أنه على ظاهره وأنه يجب اعتقاد ما دل عليه، وإلا لم يكن الكتاب والسنة للهداية وإنما كان للتضليل على حسب زعم هؤلاء الذين تشككوا في هذه الأجلة وراحوا يؤولونها ويصرفونها عن مدلولاتها حتى تتوافق مع أهوائهم ومع أفهامهم. والواجب عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم ولا يتهموا الكتاب والسنة، بل عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم.

0: فالواجب على العبد أن يسلم لكلام الله وكلام رسوله، وإذا لم يظهر وإذا أشكل عليه شيء فليتهم عقله، يتهم فهمه، ولا يتهم النصوص بالتقصير أو بالغموض أو بغير ذلك من الاتهامات. ويقول إن القرآن والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين القواعد العقلية المنطقية كما يقوله هؤلاء. فهذا انحراف عن الحق. وإذا لم تحصل الهداية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما لا تحصل؟ نعم.
1: قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: فقيل يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والعلم غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بفضل فضله.
0: نعم. هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة رحمه الله، هذا العالم الذي تضرب إليه آباط الإبل في المدينة، عالم مشهور الذي قيل فيه لا يفتى ومالك بالمدينة. لما سأله رجل وهو في الدرس قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى. والرجل لم يسأل عن المعنى وإنما سأل عن الكيفية، يقول كيف استوى. فالإمام مالك يقول ما لنا دخل إلا في المعنى، والمعنى غير مجهول، الحمد لله معنى معلوم، وما دام المعنى معلوم هذا هو الذي يقصد من اللفظ. فالمعنى غير مجهول حتى تسأل عنه، كان المفروض أن تسأل عن المعنى، إذا كنت لا تعرفه فنحن نوضحه لك لأنه غير مجهول. أما السؤال عن الكيف فهذا غير معقول، ولا يجوز السؤال عن الكيفية، لأن الكيفية أسماء الله وصفاته لا نعلمها. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علم. نحن لا نحيط بالله جل وعلا بذاته وبأسمائه وصفاته، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد من الخلق يعلم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه، وذلك لعظمته سبحانه وتعالى. الكيف غير معقول لنا، يعني لا تدركه عقولنا، فليس من حقك أن تسألنا عن الكيف، لأنه ليس بإمكاننا أن نجيبك، لأن هذا لا تدركه عقولنا. ثم قال: والإيمان به واجب. الإيمان به أي بالاستواء على معناه ودون التعرض لكيفيته أمر واجب على كل مسلم، تسليم والانقياد. والسؤال عنه يعني عن الكيفية، لأن السائل سأل عن الكيفية، السؤال عنه بدعة. أهل الضلال يقولون لا، السؤال عن المعنى، السؤال عن المعنى بدعة ويجب تفويض، هذا باطل. الإمام مالك ما قال هذا، يكذبون على الإمام مالك.

مالك وضح رحمه الله قال الاستواء غير مجهول حتى يحتاج إلى سؤال، والكيف غير معقول فلا يجوز السؤال عنه، والإيمان به أي الاستواء معنى وكيفية واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، لأن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى. ثم قال للرجل ما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من الحلقة. وهكذا يجب على العلماء أن يبعدوا مثل هؤلاء المشككين الذين يريدون التشكيك على الناس ويطردوه حتى يتأدبوا وحتى يختجوا أمام الناس. أمر به فأخرج من حلقته، لأنه لم يأتي من أجل التعلم، وإنما جاء من أجل التغليط والمغالطات. السؤال له حدود، ما كل شيء يسأل عنه، إنما يسأل عما أشكل مما يحتاجه الناس من أمور عباداتهم وأمور معاملاتهم ما يحتاجه الناس. السؤال عن هذا محمود، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما السؤال عن الأغاليط وعن الأشياء التي لا حاجة للناس بها، وإنما هي من باب التكلف وإشغال الوقت والتضليل والتشويش على الناس، فهذا السؤال محرم، يجب الكف عنه وتعجير من يفعل هذا، كما فعل عمر رضي الله عنه بصبيه الذي كان يسأل عن أشياء ليس الناس بحاجة إليها، فضربه عمر وطرده من المدينة. فهؤلاء الذين يسألون مثل هذه الأسئلة التي لا حاجة بالناس إليها، أو تشوش عليهم عقائدهم أو تشككهم في أمور دينهم، هؤلاء يجب أن يوقفوا عند حد. الإمام مالك رحمه الله طرد هذا الرجل من حلقته تأديبا له وحماية لطلبة العلم من شبهاته وتشكيكاته. الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يتكامل ثم ينقص، الله جل وعلا أجابهم بغير ما سألوا عنه. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هم سألوا عن حقيقتها وهو سبحانه أجابهم عن فوائدها، أجابهم عن فوائدها وأن هذا الذي ينبغي السؤال عنه. وأما السؤال عن حقيقة الهلال وخلقته وكيف وكيف، هذا ليس للناس في مصلحة، ليس للناس في مصلحة، فلذلك أعرض عن جوابهم أما سألوا وأجابهم بجواب آخر، قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قالوا هذا فيه أنه ينبغي السؤال عما الناس بحاجة إليه، وأن هذه الأبواب التي ينبغي أن يدخل منها طالب العلم، ولا يأتي البيوت من ظهورها، يدخلها مع السطوح ومع تسلق الجدران، وهذا مثل من يسأل عما لا حاجة إليه أو فيه كلفة وفيه تشكيك أو تشبيه، مثل الذي يأتي البيت من صفحه يتكلم. وأما الذي يفتح الباب ويدخل أو يستأذن على أهل البيت يدخل، هذا يأتي البيوت.

0: من أموالها. فالعلم كذلك له أبواب، له أبواب ينبغي سلوكها من يريد طلب العلم. وقيل إن معنى الآية أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا، أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا لا يدخلون البيوت مع الأبواب وهم محرمون بزعمهم، وإنما يكون البيوت من ظهورها. فالله نهاهم عن هذا الفعل وبين أنه لا حرج إلى الإنسان يدخل من الباب وهو محرم، ولا يتنافى هذا مع الإحرام، وأن هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ومن أهل البدع الآن من إذا أحرم لا يدخل تحت سقف ولا يركب في سيارة مسقوبة، إنما لازم يكشف السيارة، وهذا من جنس هؤلاء، من جنس هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذلل عليه بالثوب وهو محرم يرمي الجمرة، وضربت له قبة في نمرة نزل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولم يمتنع من الاستغلال بالخيمة ومن التضليل عليه بالثوب وهو محرم، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الرجل الذي سأل مالكا عن الكيفية هذا يسأل عما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا تبلغه العقول، وينبغي أن يتقاصر الناس عنه، وإنما كان الواجب أن يسأل عن معنى الآية الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فيكون الاستواء معلوم، يبين له معنى الاستواء وأنه علو الله جل وعلا على عرشه وارتفاع على عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
1: ومن كتاب الله تعالى أنه متكلم بكلام قريب يكلمه منه ما شاء من خلقه.
0: نعم. لما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق أفرد صفة الكلام بفصل خاص، وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف، فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها ولكثرة ما وقع فيها من الخلاف. وصفة الكلام لله عز وجل كسائر الصفات، الله موصوف جل وعلا بأنه يتكلم، لأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاء، فكلامه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم في يوم القيامة، متى شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم فإنه يتكلم. وكلام الله قديم النوع مثل سائر الصفات، قديم النوع حادث الآحاد، يعني صفة الكلام من حيث هي قديمة، الله ما زال يتكلم لأنه سبحانه في صفاته قديم أزلي لا بداية له سبحانه وتعالى، قديم أزلي لا بداية له سبحانه ولا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وأما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئا فشيئا، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كسائر صفاته الفعلية. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، سيورد المصنف رحمه الله جملة منها، ولم يخالف في صفة الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربه من الفرق الله.

الجهمية يقولون إن الله لا يتكلم، وإنما خلق الكلام، وإنما خلق الكلام في غيره، خلق الكلام في غيره، إما في جبريل وإما في محمد. وإضافة الكلام إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالق، من إضافة المخلوق إلى خالقه. فالله جل وعلا لا يوصف عندهم بالكلام أبدا، وإنما الذي يتكلم مخلوق خلق الله الكلام فيه، إما جبريل وإما محمد، هذا كلامه. والأشاعرة، وهذا أيضا مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة والجهمية سواء، ينفون الكلام عن الله ويقولون إن كلام الله مخلوق، يقولون إن كلام الله مخلوق، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. الأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين المتناقضات، فقالوا إن الله موصوف بالكلام النفسي، بالكلام النفسي فقط، كلامه في نفسه فقط، ولم يتكلم بحرف يسمع ولا بصوت يسمع، وإنما هو كلام نفسي عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم عن المعنى النفسي. فالمعنى معنى القرآن من عند الله، وأما ألفاظه فهي من عند المخلوق. فهم جمعوا بين المتناقضات، جعلوا القرآن مخلوقا وغير مخلوق، مخلوق من حيث اللفظ والحروف وغير مخلوق من حيث المعنى، وهذا باطل وتناقض، تناقض باطل. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فالقرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه السلام، الله كلم موسى تكليما من غير واسطة، وسمعه موسى عليه السلام في غير ما مر، ولهذا خص موسى بأنه كليم الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات. فموسى اختص من بين الرسل بأنه كليم الله، كلمه ربه تكليما من غير ما واسطة، وسمع موسى كلامه. وكذلك الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة، يكلم أهل الجنة ويسلم عليهم ويردون عليه السلام بكلام يسمعونه، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا دونها ليس دونها سحاب، ويكلمهم ويسلم عليهم ويسمعون كلامه ويردون عليه السلام. فالله جل وعلا تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بكلام حقيقي لفظه ومعناه. وأما كيف يتكلم، كيف يتكلم، فهذا لا نعلمه، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فليس كلامه ككلام المخلوق، ما نقول إنه يتكلم كما يتكلم المخلوق، بل نقول إنه يتكلم كما يشاء.

0: سبحانه وتعالى وكيف يشاء، ولا يعلم كيفية كلامه إلا هو سبحانه وتعالى كسائر صفاته.
1: نعم.
0: كلام قديم النوع، يعني قديم النوع، ولا يقال قديم مطلق كلام، يقال قديم النوع حادث الآحاد، يعني جنس الكلام قديم، وأما أنواعه فهي تتجدد وتحدث متى شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. يسمعه منه من شاء من خلقه، يسمعه جبريل عليه السلام فيحمله ويبلغه إلى أنبيائه، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: سمع موسى عليه السلام منه
0: بالغير واسطة. نعم، هذا لا شك فيه أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه من غير واسطة، من غير واسطة بينه وبين الله، وبذلك اختص موسى بهذه الميزة العظيمة من بين إخوانه النبيين. نعم.
1: وسمعه جبريل عليه السلام،
0: كذلك اختص الله جبريل عليه السلام لأنه يسمعه كلامه، ويسمعه أهل السماء فإذا سمعوه صعقوا، فما جاء في حديث النواس بن سمعان وغيره إذا تكلم قال إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة، فإذا سمعها أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. نعم.
1: ومن
0: أذن الله بسماعه من ملائكته ورسله مثل موسى عليه السلام مثل جبريل. نعم.
1: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة
0: ويكلمونه. نعم، في الجنة يكلم المؤمنين في الجنة ويكلمونه من غير واسطة، يسمعون كلامه ويرونه سبحانه وتعالى، وهذا في الجنة. نعم.
1: ويسألونه
0: فيزورونه. نعم، يزورونه في يوم معين، يجتمعون في مكان من الجنة ثم يتجلى له سبحانه وتعالى بذاته ويرونه ويكلمهم ويكلمونه، لأن الله يعطيهم يوم القيامة قوة وقدرة يقدرون بها على رؤية الله جل وعلا وعلى سماع كلامه، أما في هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله جل وعلا. نعم.
1: قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما.
0: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى، كلمه يعني مباشر من غير واسطة، ثم أكد ذلك فقال تكليما، فالمصدر مؤكد ينفي أن يكون هناك معنى للتكليم غير ما يظهر منه، لأن يقال كلمه بواسطة، بل رفع هذا بقوله تكليما. نعم.
1: فقال سبحانه يا موسى
0: أنت صحيح بعلمات بالرسالات وبكلامه. يا موسى، هذا نداء من الله جل وعلا، ينادي موسى عليه السلام إن اصطفيتك أي اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي، الشاهد بقوله وبكلامي أي تكليمي لك من غير واسطة. نعم.
1: فقال سبحانه منهم من كلم الله،
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاة والسلام، من كلم الله، من كلم الله ورفع بعضه، كلمه الله مباشرة من غير واسطة. نعم.
1: وقال سبحانه وما كان لبشرك أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب.
0: وقال سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني ما ليس أحد يكلمه الله من

0: غير حجاب بينه وبينه، هذا في الدنيا. فإن أحدا لم ير الله جل وعلا في الدنيا أبدا. ولهذا لما سأل موسى ربه أن يراه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل انهار وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى، ولم يستطع الصمود والثبات. فكيف البشر المكون من لحم ودم كيف يستطيع أن يرى الله جل وعلا عيانا في الدنيا؟ وخر موسى صاعقا، غشي عليه من شدة الهول. فلما أثار يعني ذهب عنه الغشي والروع قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: ما أحد من البشر يكلم الله قبل الآخرة من غير حجاب بحيث يرى الله سبحانه وتعالى عيانه. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بأن يلهمه إلهاما، يلهم البشر إلهاما كما ألهم أم موسى أن تعمل مع ولدها ما عملت، وكما يحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا من وحي الإلهام. هذا يسمى بالإلهام بدون واسطة الملك، إلهام يلهمه الله من يشاء من عباده إلا وحيا أو من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله كلمه بدون واسطة لكن من وراء حجاب، لأن موسى لم ير الله جل وعلا في الدنيا كما ذكر الله ذلك في سورة الأعراف، رب أرني أنظر إليه قال لن ترني، فهو كلمه من وراء حجاب. أو يرسل رسولا من الملائكة إلى ذلك البشر فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا بواسطة الملك. فإذا تكليم الله إما أن يكون إلهاما وإما أن يكون تكليما من وراء حجاب وإما أن يكون تكليما بواسطة الملك. وأما أن يكلم الله جل وعلا أحدا من خلقه في الدنيا من غير حجاب ويرى ربه رؤية عيان فهذا لم يحصل لأحد وإنما هذا في الآخرة للمؤمنين خاصة. نعم. الشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه الكلام وأنه يكلم من يشاء من وراء حجاب أو بالوحي أو بواسطة الملك. نعم.
2: فقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك.
1: نعم. موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله قصته أنه خرج هاربا من فرعون لما قتل الرجل القبطي وتآمروا على قتله خرج، جاءه النذير فخرج عليه الصلاة والسلام وتوجه تلقاء مدين وبقي في مدين 10 سنين يرعى الغنم على أن يتزوج ابنة الشيخ الكبير، تزوجها برعي الغنم 8 سنين أو 10 سنين هذا المهر، فتزوجها على هذا المهر وبقي يرعى الغنم 10 سنين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار، رجع بزوجته إلى مصر بلاد أهله وظل الطريق وكان

0: ليلة باردة شديدة البرودة وظل الطريق، فأبصر نارا فترح بها، لأن تعلمون أن المسافر التائه إذا رأى نار يفرح بها، خصوصا إذا كان جائعا ومحتاجا. فأجلس أهله ينتظرونه وذهب إلى النار، فلما أتاها على أنها نار عادية يبي يطلب منهم خبر عن الطريق، يدلونه على الطريق، أو يأتي منهم بشهاب قبس يصطلي هو وزوجته من البرد. هذا غرضه عليه الصلاة والسلام، لكن الله أراد غير ذلك. فلما أتاها وصل إلى النار نودي يا موسى، نودي
1: أيها الأحبة في الله.
2: الله الرحمن الرحيم.
1: من مادة هذا
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة فاتح شهر جماد الآخرة عام 44,400 هجرية، وهي المحاضرة الافتتاحية للدورة العلمية الربيعية 8 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
4: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعون الله وتوفيقه حامدين لله تعالى وشاكرين له، نفتتح دورة جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية الربيعية الثامنة بمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري.

0: الأستاذ المشارك في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وأرحب بفضيلته كما أرحب بالطلاب المشاركين في حضور هذه الدورة والذين وفدوا لهذا الجامع من كثير من الدول، فمرحبا بطالب العلم. وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا، جعل الله ما يقدمه في ميزان حسناته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فقد كنت بدأت في تقدمة خطبة الحاجة وأتمم تتمتها، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحي هلا بطلبة العلم والإخوة الباحثين عن الخير والراغبين في الحصول عليه، نسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر للجميع وأن يثبت الجميع على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. ونشكر الشيخ عبد الله والإخوة القائمين على هذه الدورة الربيعية على إفادة الإخوة طلاب العلم في مثل هذه الدورات، كتب الله الأجر للجميع. ثم إن هذا اللقاء حفظكم الله أجمعين باعثه حديث تميم رضي الله تعالى عنه في الصحيح عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، كررها ثلاثا، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الحافظ النووي في شرح مسلم شارحا هذا الحديث: أما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، إلى أن قال: وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، إلى أن قال: وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فهذا اللقاء معقود كما قلت بناء على هذا الحديث العظيم، وتنشيطا للنفوس الراغبة في الوصول إلى الطاعة العظيمة، وهي تحصيل العلم الشرعي النافع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: القلب للعلم كالإناء للماء، القلب للعلم كالإناء للماء، والوعاء للغسل، والوادي للسيل، كما قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض الحديث. يقول شيخ الإسلام: وبلغنا عن بعض السلف أنه قال: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها. قال رحمه الله: وهذا مثل حسن، فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا، ورسخ فيه وأثر، وإن يكن قاسيا غليظا يكن قبوله للعلم صعبا عسيرا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا العلم الذي عنوان المحاضرة مهمات في طلب العلم الشرعي، هذا العلم له مبدأ، له مبدأ وتمام، له مبدأ وتمام. قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم: العلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة، الذي هو البيان والعبارة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: من نظر في مسالك أئمة العلم وإمامتهم في هذا الباب يلحظ تحقيقهم رحمهم الله للعلم تماما على هذا المبدأ، على هذا المبدأ وهذا التمام. ولا شك أن تحقيق هذا العلم والوصول إلى هذه المرتبة مر بمراحل عدة، كل مرحلة مبنية على سابقتها، مبنية على سابقتها. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: باب رتب الطلب وكشف المذهب. قال: طلب العلم درجات، طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. انتهى كلامه رحمه الله. لا يمكن أن تحصل هذا العلم المبارك إلا بقانون أهله والسير على طريقة أئمة العلم في تحصيله. أما أن تجتهد وتخترع من عندك طرائق ومسالك تظن أنك تحصل بها علما فلا، فإن تركت سبيلهم عامدا ضلل، وإن تركت سبيلهم مجتهدا زلل. في كلتا الحالتين أنت خرجت عن سبيلهم إما عمدا وإما خطأ، وكلاهما خطر، نسأل الله العافية والسلامة. من أهم مراحل تحصيل العلم التي يجب أن تراعيها في هذا المقام أن تتأسس، أن تتأسس على العلم وأن تتأصل فيه. هذه المرحلة وهذه الخطوة هي الأساس، هي الأساس الذي يبنى عليه غيره. لماذا نقول هي الأساس؟ لأن العلم أودية وشعاب ودروب متشابكة، ودروب متشابكة،

سالكها سالكها من غير تأصيل وتأسيس كهائم في ليل طويل دون دليل دون ماذا؟ دون دليل يهدي. أتراه يصل إلا من رحم الله وعصم وقليل ما هم. فاقد هذه المرحلة فاقد هذه المرحلة نعم تفضل فاقد هذه المرحلة بارك الله فيكم المهمة والأساس والأصل ما الذي يحصله؟ إن حصل شيئا يحصل التلفيق والتناقض والاضطراب بل ويحصل أو تحصل له جملة من الأدواء لأن الجهل داء قاتل بارك الله فيكم ومن الجهل عدم سلوك سبيل أهل العلم في تحصيل العلم والتأسس عليه. أخرج الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والقاضي عياض في كتابه الإلماع بسند صحيح عن الإمام يونس ابن يزيد الأيلي قال رحمه الله قال لي ابن شهاب يقصد الزهري الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله قال قال لي ابن شهاب يا يونس ومن تلامذته يونس من تلامذته لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع الأيام والليالي تروى خذه مع الأيام والليالي ولا تأخذ العلم جملة فمن رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام مع الليالي والأيام هكذا. لهذا قال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب قال رحمه الله عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفصول. لهذا قال ابن خلدون في مقدمته فصل في أن تعليم العلم من جملة الصنائع وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما يحصل بملكة في الإحاطة بماذا؟ في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله وما لم تحصل له هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا لا يكون أو لا تكون حاذقا في هذا ما لم تبني على هذه الأسس في تأسسك وتأصيلك للعلم. وسيأتي الكلام عن الشرذمة والعشوائية في هذا الباب بإذن الله تعالى. فبعد هذا أو هذه التقدمة وهذا التمهيد وهذا التوصيف لما نحن متكلمون عنه في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يسددنا جميعا في القول
عمل. أقول إن من المهمات، والمهمات كثيرة في طلب العلم، أولا الإخلاص لله جل في علاه في تحصيل هذه العبادة، بل وجوب الإخلاص يجب أن يكون في كل شأن من شؤون حياتك تتقرب بهذه الأفعال وهذه القربات، بل والمباحات تتقرب بها إلى الله جل وعلا لتعينك على تحقيق مراضيه. فطلب العلم عبادة يجب أن يتحقق فيه هذا الركن الأساسي، أعني الإخلاص لله جل في علاه. فمن فاته الإخلاص فاته كل الخير المترتب على تحقيق هذا الأصل العظيم عن العلم. قد يكون محصلا للعلم لكن غير منتفع به، يكون العلم حجة عليه لا له، ضره ولم ينفعه، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قلت أن طلب العلم عبادة، طلب العلم عبادة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الناس يقضى عليه، يعني يوم القيامة، رجل، فذكر الشهيد، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: يقال له كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. قال: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من النار وأهلها. فالنية الخالصة يا عبد الله يجب أن تكون مصاحبة لك في أول طلبك للعلم، وفي وسط تحصيلك له، وفي أثناء تعلمك للعلم، وفي آخر، في كل شأن وفي كل وقت وآن. يجب أن تراعي قصدك وأن تحاسب نيتك وأن تصححها وتسعى في تحقيق قانون الرعاية، قانون الرعاية. ما المراد بقانون الرعاية؟ المراد بقانون الرعاية هو الذي يعنى بتصحيح المقصد والغرض، بتصحيح المقصد والغرض. قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله كما في الجامع للخطيب والجامع لابن عبد البر، أعني جاء الجامع لأخلاق الراوي والجامع في بيان العلم وفضله، قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. من طلب الحديث لغير الله مكر به. قال الإمام النخعي إبراهيم كما في سنن الإمام الدارمي رحمه الله: من ابتغى شيئا من العلم يبتغى به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. قال الخطيب رحمه الله في الجامع: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه،

ويكون قصده بذلك وجه الله. ما هو ليقال عالم، ولا ليشار إليك بالبنان، ولا لتتعالم، ولا لتتصدر المجالس، تبتغي بذلك وجه الله. ثم أسند حديث عمر في النيات رضي الله عنه، وأسند أيضا قول إسرائيل ابن أبي يونس لبعض من ارتحل إليه طالبا للعلم، قال إسرائيل: إن استطعتم ألا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. فمن طلب هذا العلم لله شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. هذه وصية إسرائيل ابن أبي يونس لمن جاءه طالبا للعلم. من أخلص لله تعالى في طلبه للعلم أورثه الله الفهم عن الله، ووفقه للفهم عنه سبحانه وتعالى. أسند الخطيب في اقتضاء العلم العمل عن أبي عبد الله الروزباري أنه قال: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. قال ابن جماعة الكناني رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم تحت فصل في آدابه مع نفسه، يعني طالب العلم مع نفسه، قال: الثاني حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. إلى أن قال: ولا يقصد، أي بطلب العلم، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك. هذه آفات تدل على عدم الإخلاص، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فيستبدل الأدنى بالذي هو خير، إلى أن قال: والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها. أما هو تعلم ليكون رئيسا أو زعيما أو صاحب جاه أو مباهيا أو متصدرا، قد تفوته هذه أيضا، فلا هو حصل علما ولا حصل جاها، خسر هذا وهذا والعياذ بالله. قال: وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه. الإخلاص أساس في كل عبادة تقربك من الله تعالى، فرضا كانت أم نفلا. الأمر الثاني في هذه الأبواب أو في هذا الباب، أعني في المهمات، تحمل العلم وأخذه عن أهله، أهل الديانة والأمانة والاستقامة على السنة. أخرج الأئمة الترمذي في جامعه والنسائي في المجتبى

قال أجلسوني، فأجلسوه. فقال رحمه الله ورضي عنه وأعلى درجته في عليين، قال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. يقول ثلاث مرات، يكرر هذه الجملة ثلاث مرات، ثم قال فالتمسوا العلم عند أربعة رهط: عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. انتهى الحديث. فانظروا بارك الله فيكم، وهو في حال النزع بمن أوصى، لمن أراد أن يتحمل العلم، لا أن غيرهم ليس كذلك من أصحاب رسول الله، ولكن هؤلاء من سادات أهل العلم، من سادات أهل العلم. تحصيل العلم، تحصيل العلم وجمعه يكون بطريقتين لا ثالث لهما: بالسماع وبالعرض، بالسماع وبالعرض. كلتا الطريقتين أو الحالتين لا تتحمل إلا عن أهلها، من كان أهلا لذلك، أعني لأن تتحمل عنه. لما كان السمع أمانة، أمانة استرعاك الله عليها، كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، لذا وجب ألا تعير سمعك كل أحد. ومن ذلك أخذ العلم، كما أنك لا تسمع للمغني ولا للنمام ولا للكذاب ولا للهماز المشاء بنميم ولا لغير ذلك من دعاة الضلالة والانحراف والانحطاط والإلحاد وغير ذلك من الضلالات والكفريات والبدع والفسوق والمعاصي، كذلك لا تعر هذا السمع في أخذ العلم إلا ممن صحت عقائدهم وسلمت مسالكهم ومناهجهم، فلا تأخذه إلا ممن كان كذلك سالكا سبيل السلف رضوان الله تعالى عليهم. من ترك هذا الباب وهذا الأمر ضل وغوى. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا السائل ألم يأتي إليه ليطلب علما ويطلب جوابا، جاء إلى هذا فسأله، قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال القرطبي في المفهم رحمه الله هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. قال الإمام البخاري رحمه الله في أول كتاب

الفرائض من الصحيح. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل الظانين. قال البخاري شارحا: قال يعني الذين يتكلمون بالظن. الأمر في غاية من الخطورة والأهمية. لما كان الأمر كذلك حرص السلف رضوان الله عليهم على عدم أخذ العلم إلا من أهله فقط، كما قلت ممن عرف بالسنة والاستقامة عليها. دل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وهي قاعدة كلية كبرى لا تتخلف منذ ذلك العصر إلى يومنا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهي مقولة الإمام محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه المقولة العظيمة والقاعدة الرصينة تتابع على تقريرها جماعة وكم من أهل العلم، أسندها الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين عن عدد من أئمة السلف ممن قالوا بهذه المقالة التي قالها ابن سيرين، منهم زيد بن أسلم والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وإبراهيم النخعي في جماعة آخرين. قال الخطيب معلقا على أثر أخرجه عن الإمام شعبة بن الحجاج أنه قال: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. علق الخطيب قائلا لما قال حدثوا، قال: هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة، فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه يجب. ثم أسند رحمه الله عن الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أنه قال: دين الله أحق أن يطلب له العدول، دين الله أحق أن يطلب عليه العدول. هذه الكلمة التي قالها وأسندها الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أخذها أبو غسان عن شيخه بهز بن حكيم، وذلك فيما أخرجه الحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين بسنده من طريق أبي غسان الرازي. قال: قال بهز بن حكيم: دين الله أحق أن يطلب له العدول. قال الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وهو يتكلم عن مبحث العدالة هذه التي صارت تصرف لكل من هب ودب وأقبل وأدبر، صاروا يعدلون بالكوم كما يقال. قال: مما يحتاج إليه طالب الحديث أن يبحث عن أحوال شيخه الذي يأخذ عنه بعدما يتحقق إيمانه وحسن عقيدته وأنه ليس بصاحب هوى ولا بدعة يدعو الناس إليها. ثم ذكر مثالا في ذلك عن علي رضي الله عنه، ثم قال: وعلى ذلك، يعني الطلب والبحث، ما هو استمع لكل أحد. ذكر أثرا عن علي ثم قال، أعني ابن الأثير: وعلى ذلك، على هذا الصنيع الذي عليه علي وجماعة من الصحابة، قال: وعلى ذلك كان أكثر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رحمة الله عليهم، وإن في الاقتداء بهم

أسوة حسنة ونحن على الأثر، ونحن على الأثر. لما أقول لا تعر سمعك كل أحد، هذا منهج الصحابة ومنهج التابعين وتابع التابعين وأئمة الدين. تريد أن تكون على الأثر، هذا هو أثرهم. تريد أن تخرج عن الأثر، قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. في المقابل تجد أن أئمة العلم قد نقدوا من جلس إلى غير مرضي وتحمل عنه. أسند الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله ابن المبارك يقول على رؤوس الناس، يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، فإنه كان يسب السلف. تجد بعض الناس يستمعون ويجلسون لمن يطعن في أصحاب رسول الله أو يغمز فيهم أو ينال من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يشكك في الصحيحين أو يتكلم في أئمة الدين من التابعين وأئمة السنة كالإمام أحمد وغيرهم، بل ويطعن في سادات العلماء في عصرنا الحاضر، يجلسون إليه ويستمعون منه ويأخذون عنه. ماذا تأخذ من هذا المريض؟ لن تأخذ منه إلا الداء، ولن يجلب لك الدواء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. في ترجمة إسماعيل ابن موسى الفزاري من سير أعلام النبلاء أن عبدان الأهوازي قال: أنكر علينا أبو بكر، أنكر علينا أبو بكر ابن أبي شيبة أو هناد، شك إما هناد وإما أبو بكر، مضينا إلى إسماعيل بن موسى يعني الفزاري. أنكر على من؟ أنكر على عبدان الأهوازي، مضينا يعني أنا ومن معي. وقال: إيش عملتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف؟ ماذا عملتم؟ ماذا رحتم تأخذون منه وتحملون عنه؟ ذاك الفاسق الذي يشتم السلف. في ترجمة محمد بن يونس الكديمي قال الإمام أحمد فيه: حسن الحديث، حسن المعرفة، ما وجد عليه يعني أخذ عليه إلا صحبته للشاذكون، إلا صحبته للشاذكون، يقصد سليمان الشاذكون الحافظ، لكنه كان رقيق الدين يكذب. عيب على الكديمي وأخذ عليه جلوسه عند هذا. يقول أحمد: ما وجد عليه إلا صحبته للشاذكوني، نسأل الله العافية. قال محمد بن رجاء العطاردي رحمه البصري، محمد بن رجاء البصري: قلت لأبي داود، الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله: لم أرك تحدث عن الرمادي، يعني لماذا؟ قال: رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه، رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه. رأيتم؟ بل كان من صنيع السلف رحمهم الله أن الواحد منهم لو جلس إلى غير مرضي أو متكلم فيه يتحاشى أن يراه أصحابه جالسا في مجلسه. أسند الإمام مسلم رحمه الله

المقدمة الصحيح عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه قال: رأيت روح بن غطيف راو صاحب الدم قدر الدرهم، حديث. رأيته قال: وجلست إليه مجلسا، مجلس كان يجلس للتحديد، يقول الإمام رحمه الله: فجلست أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه. لماذا؟ قال: كره حديثه، كره حديثه رحمه الله أجمعين. قال ابن جماعة الكناني في التذكرة: ينبغي لطالب العلم، للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه. هلموا تعالوا روحوا، فلان جاء، علان راح، يجلسون تستخير، هل استخرت؟ ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مرؤته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. لا، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم، لا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. تجلس إلى رجل قليل الديانة رقيق الدين لا ورع عنده أو ورعه بارد كاذب، ماذا تحصل من مثل هذا؟ فلا يرغب في مثل هذا، بارك الله فيكم. فإذا يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر المهم، وهو تحمل العلم عن أهله، أهل السنة والاستقامة والطريقة المرضية. وضح هذا. مما يجب أن تعلمه في هذا الباب أن تحذر كل الحذر في أن تقع ضحية لما يقال عنه أستاذية الكتب، أستاذية الكتب، فتستغني بالكتاب عن الأهل العلم وتقول: أنا أقرأ، أنا أعرف، أنا أتعلم، أنا أنا أنا أنا إلى آخره. هذا إن قلنا أنك تقرأ، إن لم تكن دائما تعير نظرك وسمعك للكتاب هؤلاء الجهلاء والدخلاء في وسائل التدابر، أو تكون من الذين لا هم لهم إلا هذه الأجهزة، مكتبة شاملة وما أدراك، مما تسبب في إهمال الطلب للعلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذر هذا لأنه مذموم. من سلك هذا السبيل قل أن يسلم من مزالق هذا المسلك وأخطائه العظيمة. من سلك هذا المسلك واكتفى به عن أخذ العلم عن أئمة العلم، ثبت عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام عند الدارمي رحمه الله في السنن، قال الإمام الأوزاعي: ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال. يتلقاه ممن يتلقونه؟ ممن يتلقونه؟ من أفواه حملته، من العلماء. ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف، فحمله، يعني حمل العلم، أو دخل فيه غير أهله. غير كم الدخلاء إذا كان ذاك الوقت وهو يقول قد دخل فيه من غير أهله؟ الآن كم هم الدخلاء؟ أجنبيون من كل وجه عن العلم. قال الإمام سعيد ابن عبد العزيز السنوخي رحمه الله: هذا الإمام إمام أهل الشام بعد الإمام الأوزاعي رحمه الله أجمعين. قال: لا

يأخذ أو لا يؤخذ الحديث من صحفي، لا يؤخذ الحديث من صحفي. أخرجه الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، وجاء عنه أنه قال: كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني لم يأخذ العلم ممن؟ من الأفواه الرجال، أو يأخذ القرآن ويقرأه على قارئ متقن، إنما حفظه كما ترون الآن، حفظ هو حافظ، لكن تعال اسمع قراءته فيها من اللحن الفاحش ما يجب عليه أن يعيد القراءة من جديد. كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. خرجه ابن عدي في الكامل. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. أورده الحافظ النووي في مقدمة المجموع. وذكر ابن جماعة الكناني في التذكرة منبها طالب العلم إلى أنه يصحح، أن الطالب يصحح ما يقرأ قبل أن يحفظ، قبل أن تحفظ كل كتاب وقع في يدك. كيفما اتفقت تحفظ، تقلد زيدك وزيد وعمر من الناس، أي واحد. هذه السياسة لا أدري من أين جاءت. واحد ما يعني في هذا الدرس كله يمشي نفس الطريق، هذا يقرأ كله يقرأ هذا، إيش هذا الكلام؟ هذه مسألة صحيح ليس مسألة صحيحا. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ينبهك على ضرورة تصحيح ما ترغب في حفظه مما تقرأه، وأن يكون التصحيح متقنا. كيف تعرف أنه متقن؟ بقراءته على الشيخ، أو من يعينه الشيخ لك لتقرأ عليه، يقول اقرأ على نسخة فلان إنها مضبوطة. ثم بعد ذلك، بعد أن تحفظ، تحكم الحفظ وتكرره دائما ليثبت، وتتعاهد هذا الحفظ في أوقات متعددة لتكرر ذلك. يقول: ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه، لأنه يقع في التصحيف والتحريف. ثم قال: والعلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد، من أضر المفاسد، من أظهر المفاسد التصحيف والتحريف، فتقرأ وتظنه كذلك وهو محرف ومغاير. والشيء بالشيء يذكر. أحد الطلبة ناقشته في رسالة من الرسائل دكتورة قبل مدة من مدة طويل يعني زمنية، واستدركت عليه مما استدركت كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله من أحد كتبه، مما هو على شرطه مما فاته. وذكرت له هذا في اللقاء، ثم ذكرت أيضا لما سطرت في الرسالة بخط يدي، أخذ الرسالة للتصحيح، أذكر له الجزء والصحيفة ليرجع. وبعد أن ذهب مدة قابلني، قال: يا شيخ، أظن أن هذا الكلام عن الإمام ابن القيم غير صحيح، فيه خطأ. قلت: بناء على ماذا حكمت؟ قال: لأن رجعت إلى نسخة أخرى وهذا الكلام فيه مغايرة يسيرة. نعم، بعض الحروف زائدة تغير المعنى لا شك. قلت: أي نسخة هذه؟ قال: التي في الشاملة. فتح الشاملة، قال: كما رجعنا إلى الشاملة الهاملة هذه، والله ما أورثتكم إلا جهلا، والله ما أورثت إلا جهلا.

مع الأسف. قال لكن يوجد صورة تصوير. افتح الصورة. فتح الصورة. قلت هذا غير صحيح، نسخة غير مصححة، غير مصححة، لكن باب العلم ليس قابلا لماذا؟ للجمود كما يقال. البحث ممكن وهمت أنا، الوهم وارد بشر، فقلت أراجع وأخبرك إن شاء الله. فرجعت إلى المنزل بعد أن التقيته جزاك الله خير، وراجعت ثلاث نسخ غير تلك النسخة من الكتاب، ثلاثة نسخ غير تلك النسخة ومع النسخة السابقة، وكلها على الصواب، والنسخة التي مصورة محرفة، بل وفيها سقط بشع. فاتصلت بي قلت يا بني انظر النسخة الفلانية والنسخة الفلانية وكذا وكذا بالصفحات والأجزاء، هذه نسخة سقيمة التي اعتمدت عليها، وبالتالي الاستدراك في محله. قال ابن جماعة فإنه من لا يؤخذ العلم من إيش، فإنه من أضر المفاهيم، لما يصحب ذلك من تحريف وتصحيح وتق. وقديما قيل الناسخ ماسخ، الناسخ ماسخ، فما بالك بمن أدخل هؤلاء، أليس نساخا؟ مساخا بارك الله فيه. وهنا أمر، أن الاعتماد كما قلت على أستاذية الكتب ابتداء في هذه المرحلة المهمة من التأسيس، والاستغناء بها عن أهل العلم، أو الاستغناء بالجلوس إلى أهل العلم والاكتفاء بالسماع منهم فقط دون القراءة والنظر لمن تأهل، سواء هذا أو هذا، كلاهما لا ينتج طالب علم مؤصل ليبلغ مرحلة البناء، البناء العلمي، فضلا عن مرحلة ماذا؟ التصنيف في هذا الباب. إذن يجب أن تعتني في هذه المرحلة التي كما قلت الأساس أن تأخذ العلم من أهله ابتداء، ثم إذا تأصلت وتأهلت تأخذ العلم من العلماء مع النظر في الكتب المصححة الدقيقة، المصححة الدقيقة، هذان هما الطريقان، هما مسلك أهل العلم كما قلت للابتداء كيف تسير، ثم إذا تأهل ماذا تفعل. وضح هذا كم بقي على ذلك؟ نكمل بعد الصلاة ولا؟ وبعدين؟ الأمر الذي يلي هذا وهو الثالث، التدرج في طلب العلم. كثير الحقيقة يعني إهمال هذا الأمر وهذه النقطة الأساس، هذه نقطة أساس وحساسة، غالب الارتباك وأكثره ومعظمه هو بسبب الإخلال بهذا الأمر المهم والعظيم. هنا مسلمة يجب أن تسلم بها، العلم كثير كما قال الإمام ابن شهاب لتلميذه يونس خذه مع الأيام والليالي،

العلم كثير والعمر قصير، هذه مسلمة. فخذ من كل شيء أحسنه. إذا أدركت هذه القاعدة فهمتها، عرفت كيف يمكن أن تسير على هذا الباب. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في ترجمته من تهذيب الكمال: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. لن تجد عالما بحق، لن تجد عالما بحق منذ الرعيل الأول حتى يومنا هذا يشكك في أهمية هذا المسلك الرصين، أعني التروي والتدرج في أخذ العلم. ما يوجد أحد، من قال بخلافه ليس من أهل العلم أصلا. لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، لا تضيع عمرك ولا وقتك. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع مثل هذه السفاهات والسفاهات. المسلك الصحيح والرصين هذا هو الوسيلة الوحيدة بعد توفيق الله لك، الوسيلة الوحيدة الناجحة الناجعة المثمرة للعلم وفهمه وضبطه بإذن الله تعالى. عن التدرج يقول الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، نزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: ينبغي له، أي المبتدئ في الطلب في فقه في التفقه، أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. انتهى. استدل بهذه الآية المباركة على ضرورة ماذا؟ التثبت في الأخذ وعدم الإكثار، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه. ويقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أخرج البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. قال: ويقال الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل كباره. لماذا يربي على صغار العلم قبل كباره؟ لأجل هذا الأساس وهو التروي والتدرج. ذكر ابن حجر في الفتح أن أثر ابن عباس رضي الله عنهما وصله ابن أبي عاصم بسند حسن وكذا الخطيب. ثم قال ابن حجر: المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها، ما دق منها. وسبق أن الإمام ابن شهاب نصح تلميذه الأيلي بقوله: لا تكابر العلم، فإن العلم أودية من أخذه جملة، إلى آخر ذلكم الأثر العظيم في هذا الباب، ليدله على الطريقة المثلى في تحصيل العلم وهو التروي والتدرج فيه. خذه مع الليالي

والأيام تتقدم إن شاء الله تعالى فيه. أخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف عن معمر أنه قال عن شيخ معمر بن راشد: من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة. هذا العلم ومحله القلب. بارك الله فيكم. لماذا ينصح العلماء بضرورة التروي والتدرج؟ كل هذه النصائح الغالية الثمينة لماذا تضرب بها عرض الحائط أو عرض الحائط ولا تعرها سمعك؟ ينصحون أئمة العلم في وقتهم، ينصحون بهذا طلابهم، ولا نعلم أحدا خرق هذه النصائح. ثم نأتي نحن في ذنب الزمان ونخرق تلك القواعد ونضرب بها ماذا؟ يمنة ويسرة. لماذا نصحوا؟ الجواب قاله الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه، قال: اعلم أن القلب جارحة، أن القلب جارحة من الجوارح، تتحمل أشياء وتعجز عن أشياء، يتحمل أشياء ويعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم ولا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام. فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، أما قلنا سياسة القطيع، تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. طيب ماذا نفعل؟ قال: فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاطه. هو ما عندك إلا حفظ فقط؟ أما عندك واجبات أخرى وعبادات أخرى؟ فإن ذلك أعون له على التعلم من الذهن الجيد والمعلم الحاذق. واضح؟ وفي الآداب الشرعية لابن مفلح قال أبو حيان النحوي الأندلسي، وهو يتكلم كلاما طويلا، ذكر ابن مفلح رحمه الله أنه قال، أعني أبا حيان، قال: وأما أن صاحب تناتيف يأخذ من كل بحر قطرة كما يقال، وأما صاحب تناتيف وينظر في علوم كثيرة فهذا لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيء منها، في شيء منها. وقد قال العقلاء: ازدحام العلوم مضلة للفهوم. ولذلك تجد من بلغ الإمامة من المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلى غيره. انتهى. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الحديث علق ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر على هذا الحديث قائلا:

يعني من الفوائد فيه تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج. استفاد من هذا الحديث أن من الفوائد أن تعليم العلم يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده لو دخله ماذا غير راغب. انتهى. هل هناك صور لهذا الإخلال؟ نعم، كما قلنا هذا يمشي وراء ذاك، لا يعرف قدره ولا يعرف ماذا حظه من ذلك. لها صور إخلال كثير، ستأتي صور من ذلك، منها ما قاله العلامة ابن بدران رحمه الله في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. ماذا قال؟ اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد، ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، كما يقال مكانك راوح. وإنما يكون ذلك، ما السبب؟ قال وإنما يكون ذلك لأحد أمرين، أحدهما عدم الذكاء الفطري، عدم الذكاء الفطري واندفاء الإدراك التصوري. ومن لم يكن كذلك، يعني هو ليس ذكيا، ما عنده ذكاء ولا عنده إدراك، ضعيف الإدراك، قليل الفهم، ها، هذا الحال، قال هذا لا كلام لنا فيه ولا علاج له. الثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا وقع فيه غالب المعلمين، فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا، فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة. واستمعت إلى أحدهم قديما أخذ محاضرة بين المغرب والعشاء وبعد بين المغرب والعشاء وبين الأذان والإقامة فقط في بسم الله، والناس مجتمع عشان تفسير سورة الفاتحة، هو فقط في بسم الله. طيب، يقول رحمه الله فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم الحمدلة أياما بل شهورا ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم، ثم إذا قدر له الخلاص، يعني كأنه كان في كرب شديد فخلصه الله من هذا، إذا قدر له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، ويحشرون له خلاف العلماء، ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به عن الرد، ومبتدئ، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية. الولي بعدين تفهم العلم، قبل هذا ما يمكن تتعلم. نسأل الله العافية والسلام. إذن بارك الله فيكم، من المهمات في هذا الباب الذي ضاعت فيه أعمار كثيرين من الشبيبة والشباب، بل وبعض الذين شاخوا، وبعض الدكاترة مع الأسف

يقتصر على من يجلس في حلق العلم، حتى من تصدر في التدريس وغير ذلك هو جاهل. نعم وكلنا نتعلم بارك الله فيه، لكن البعض يكابر ويلقن الناس الجهل والخطأ ويصر عليه ويعاند ويكابر، نسأل الله العافية والسلامة. هذا المسلك مهم جدا جدا، هو مسلك الأئمة، دلائل القرآن والسنة عليه، ومسلك الأئمة وسادات العلم جميعا. مع ما في هذا الترك لهذا الجانب من خلل، لك أن تدرك الخطر الذي أنت عليه إن تجاوزت هذا الأصل العظيم. الصور العديدة، ذكر ابن بدران صورتين، هناك صور كثيرة بارك الله فيكم في الإخلاص. من هذا إن أخليت لا يمكن تكون متعلم، عندك كما قلت ثقافة، عندك ثقافة، ممكن ثقافة ليس ثقافة مرتكزة ركازة علمية، ثقافة ضحلة سطحية، هذا ليس علما، هذا ليس علما، ليس منجيا بين يدي الله تعالى. من صور الإخلال بهذا الأصل عدم التدرج في البداءة بالمهم أو بالأهم فالمهم، عدم التدرج في البداءة بالأهم فالمهم بارك الله فيه من العلوم، لأن العلوم بارك الله فيكم ليست في رتبة واحدة، هناك علوم آلة وعلوم مقاصد، فقد يبدأ بالآلة قبل المقصد، وهذا خلل، وهذا إيش؟ خلل. من أوجه الخلل أيضا صورة أخرى، الإخلال بالتدرج في اختيار الكتاب الذي تدرسه. مثلا يبدأ بالمطولات قبل المختصرات المعتمدة في الفن، في الفن الذي تدرسه. من صور الإخلال أيضا الإخلال بالتدرج في اختيار طريقة الشرح للكتاب الذي يرغب في دراسته، مثل أن يحضر درسا علميا لمتن متقدم، متقدم على مرحلته، ويكون الشرح غير مناسب له، إنما يناسب مرحلة أعلى، ومرحلته تقتضي الاختصار والاختصار. هذا إخلال، هذا إخلال. نقف عند هذا الأمر، وهو قد يقول قائل كيف أتدرج، صحيح؟ كيف إيش أتدرج؟ إن شاء الله نكمله عقب الصلاة بحول الله تعالى. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم ما كنا قد بدأنا فيه بارك الله فيكم. وقفنا عند قضية سائل يرد أو سؤال يرد، وسائل يقول كيف التحقيق أو كيف تحقق هذا التدرج المطلوب. الجواب عن هذا بارك الله فيكم أيضا من المسلمات أن التدرج على قسمين، تدرج بين الفنون وتدرج في فن واحد، وعليه فيجب أن يقدم الأهم منها في تدرجه بين الفنون، تدرج بين الفنون يقدم الأهم منها، وكذلك
ذلك يفعل بالفن الواحد. لماذا يفعل هذا؟ ليفهم ويضبط، ليفهم ويضبط. ليس هناك حد محدود في هذا الباب، إنما هو راجع وخاضع لاجتهاد المعلم الحاذق، اجتهاد المعلم الحاذق الحصيف. كذلك طبيعة المكان الذي يعيش فيه الإنسان، فثمة أناس في الشرق، وثمة أناس في الغرب، وثمة أناس في أماكن متباعدة وأقطار متعددة. الناظر في كلام أهل العلم يجد اختلافا في بعض عباراتهم في باب التدرج، في باب التدرج، ليس بسبب اختلافهم في أصل التدرج والأخذ به، إنما بسبب اختلاف أماكنهم وكذلك مذاهب بعضهم. فثمة مذهب حنبلي في جهة وشافعي في آخر وهكذا، فتباين الموجود باعتبار المكان واعتبار المذهب أيضا، اختلاف المذهب والمكان. إلا أن أصل التدرج لم يختلفوا فيه، بل ولن يختلفوا فيه، لأنه أصل مقرر. وليس المقام مقام أن أستعرض لك لكلام عالم في المشرق لكلام آخر في المغرب أو غيره من البلدان لأظهر لك هذا التباين، فهذا أمر يجب أن يستقر حتى لا نكثر القيل والقال حوله. هناك حالة تقريبية يكاد الجميع يتفق عليها، يكاد الجميع يتفق عليها. ماذا أقصد بقوله اختلاف المكان والمذهب والجهة وغير ذلك؟ يعني ليس هناك قاعدة لا بد أن تقرأ كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كما يفعل بعضهم، المستوى أول، مستوى ثاني، مستوى ما أدري كيف، ها؟ فيظن من يقرأ أن هذا الكاتب نفسه يحتاج إلى أن يعرف معنى التدرج وآلية التدرج، هو جاهل به، فكيف فاقد الشيء لا يعطيه؟ كيف تجعل برنامجا يسير فيه أهل المشرق والمغرب والشمال والجنوب والشرق والغرب؟ هذا عبث، أغاب هذا عن أئمة العلم وفطنت له أنت؟ إذن هي ثمة حالة كما قلت تقريبية يتفق عليها علماء البلدان، وهي كما قالها شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، قال: العلم النافع هو المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين. ما هو هذا العلم؟ قال: وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين عليه من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. طيب، لماذا لم يضرب مثلا بالكتب؟ قال: وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في أي مكان كان في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعثر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريق.

بذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة وصارت له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها. ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على ما ذكرناه واستعان بالله أعانه وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة يصفها بأنها إيش؟ نافعة، فاتت عليه الأوقات كما هو حاصل الآن، فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. واضح؟ هذا باختصار. خل عنك الشقشقة الزائدة، هذا لب الكلام. أشار إلى نحو من هذا أيضا في كتابه الذي علقنا عليه اسمه بآداب المعلم والمتعلم أيضا فيما يتعلق بالبداءة بالأهم فالمهم. هذه نقطة مهمة. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهم. فإن العالم من قدر عمره وعمل بمقتضاه. العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. إلى أن قال: تقدير العمر قال مبني على الأغلب، ما أحد يستطيع أن يقدر عمره، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، لكن حالة تقريبية وأغلبية. إلى أن قال: قبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا، ذكر أمثلة ثم قال، بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث. يمشي يبحث عن المتشابه في القرآن، الوقف والابتداء وغير ذلك من مفردات العلوم، وهو لا يعرف الحديث. لابد أن تعرف الأهم فالمهم وماذا تقدم. قال الإمام ابن القيم في الإعلام: لما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها على أحكام أفعال العبيد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أصل العلم، أصل العلم هو الكتاب والسنة، ولهذين الأصلين آلات: علوم تسمى بعلوم الآلة، آلات للوصول لضبطهما وفهمهما. وضح. التدرج في الكتب له طريقتان، التدرج في الكتب له إيش؟

رحمه الله. إن انتهى من هذا الكتاب بطرق ثلاثة ستأتي، انتقل إلى كتاب آخر بالطريقة نفسها ونحو ذلك. طيب نأتي، عرفنا هذا من حيث الإجمال طريقتان، نأتي إلى التفصيل. الطريقة الأولى قلنا البدء بالمختصر ثم المتوسط ثم إيش المطول. تتلخص هذه الطريقة في نقاط، ألخصها لك في إيش؟ في نقاط. أولا البدء بالمتن المختصر في كل فن حفظا. طبعا الحفظ هنا سبق أن ذكرت كلام ابن جماعة، لابد أن يكون المتن إيش مصححا، ما تحفظ محرف ولا مصحف، أن تحفظ في المتن المختصر أن تحفظه في هذا الفن إذا أمكنك، إذا أمكنك، إن لم يمكن كرر لترسخ ماذا معاني الكتاب في الجملة في ذهنك. هذه القراءة وهذا الحفظ نعم اقرأه على شيخ، اقرأه على شيخ يعرفك معناه من حيث الجملة. الثانية قلنا تتلخص في نقاط، النقطة الأولى. النقطة الثانية العناية بالضبط والإتقان لهذه المتون حفظا وشرحا، يعني لا تنتقل إلى متن آخر إلا بعد أن تضبط هذا المتن. النقطة الثالثة لا بد للطالب أن يعتني بأصوله التي يقرأ منها ويعلق عليها، لا بد يعتني، ما هو مهمل ترديه في كل مكان، ثم إذا أردت المراجعة والمذاكرة لا تدري هو أين. يجب أن تعتني بأصلك وأن تحافظ عليه الذي حفظته وقرأته على شيخك وعلقت عليه، بحيث يكون لك مرجعا عند مذاكرة الفن، عند مذاكرة الفن. يعني هذا تضييع هذا كما يقال بين معترضتين، ها، أو الإهمال. والله أحيانا يحصل الإنسان ما يعني يورث كارثة وألما لا ينفك عن الطالب. حدثت لي حادثتين في هذا، في هذا إيش الأمر. كتاب لنسخ لفتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن، كانت هناك تعليقات كتبتها على الكتاب ومن شيخنا رحمه الله العلامة محمد أمان رحمه الله الجامي، علقتها لما كان يعلق على الكتاب. آخر عهدي بهذا الكتاب، شوف أحيانا أنا ما أدخل مكتبتي أحدا من زمان، جاءني طلبة يدرسون عندي هذا في العام 1417، شوف. فكان من ضمن هذا، كان المجلس مفتوح على المكتبة ما في مكان آخر، فطالع بعضهم أو كذا هذا الكتاب وطلع يعني تعليقات الشيخ، ولا لا أتهمهم الحقيقة، منذ ذلك اليوم حتى اليوم لا أدري هذا الكتاب أين ذهب، كم أتألم على هذه التعليقات التي ذهبت. فتشت المكتبة 4 مرات 5 مرات لم أجده حتى اليوم. كم يتأسف الإنسان، لم أفرق، ولكن أحيانا أيدي بعض الناس تمتد إلى ما ليس لها مع الأسف. الأمر الثاني أو الكتاب الثاني هو وزع علينا في موسم الحج،

في الحج لشيخنا رحمه الله الإمام العثيمين فتاوى أركان الحج آسف فتاوى أركان الإسلام. وزع علينا تلك السنة التي طبع فيها الكتاب ونحن في مخيم منى التوعية، وكان أني أقرأ على شيخنا متع الله به وحفظه وبارك لنا فيه وفي مشايخ السنة شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، فكنت أقرأ على الشيخ في هذه السفريات وفي الحج بعض المتون ومنها هذا الكتاب لما وزع، فصارت حلقة كبيرة للمشايخ يجلسون أقرأ على شيخنا السؤال الذي وجه لشيخنا العثيمين وجواب الشيخ إن كان لشيخنا تعليق على هذا الجواب، والمجلس كان كبيرا كل شيخنا الشيخ علي الفقيه والمشايخ كثيرين رحم الله الميت وحفظ الحي. فقرأت باب الحج كاملا في قرابة 93 سؤالا بأجوبتها على شيخنا، علق على بعض المواطن وبعض السؤالات التي وردت فعلقت عليها حتى انتهينا في يوم 12 قبيل الزوال آخر سؤال، ودع الشيخ بالبركة بارك الله فيك وكذا وانتهينا وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. ثم لما رجعنا وعندي في الجامع مما أقرأه على العامة كتبا منها هذا الكتاب لفتاوى تتناسى مع أحوال الناس في الصلاة في كذا في كذا، وإذا بسارق يدخل المسجد يسرق هذا الكتاب ويسرق ساعة كانت في السفل ما أدري إيش هذا، وأفتش سألت كل من أعرف من أهل الحي والعمال والزوار يا أخي أعطيه كتابا عندي نسخة ثانية خلوه يجيبه، والله حتى اليوم لم أره مع الأسف الشديد. وكان كتاب آخر في المسجد وهو كتاب الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تحفة الإخوان الذي في أسئلة وأجوبة بأركان مهمة بأجوبة في أركان الإسلام أيضا أو نحو هذا، أيضا فيها تعليقات مما قرأت على شيخنا الشيخ عبد المحسن وعلق عليه، فأخذته مباشرة بعد أن سرق ذاك أخذت هذا حتى لا يسرق هذا. فانتبه اعتني بأصولك لا يحصل معك كما حصل معي، فاستعيد من وعظ بغيره حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك الحذر من الاستعجال في أخذ هذه المتون، لا بد من التأني والترسل مع الفهم والتصور الصحيح للمسائل، ما هو تستعجل قرأت قرأت قرأت قرأت وبعدين لم تفهم ولم تضبط. كذلك يجب أن يحذر طالب العلم ابتداء من الإطالة والتشعب، فإن هذا جالب للملل والضجر. كذلك النقطة الخامسة بعد الانتهاء من المختصرات ينتقل إلى دراسة متون متوسطة في الفن مع العناية بالحفظ إن أمكنه وضبط شرحها على شيخ متقن أيضا. النقطة السادسة في هذه المرحلة التي تقدمت به، ينبغي في هذه المرحلة أن يطالع الشروح المناسبة لهذا المتن الذي انتقل إليه في هذه المرحلة التي تقدمت به. لو كان في هذه الشروحات شيء من الطول اليسير يقرأ فيها يدون ما يشكل عليه مما ورد

في هذا الشر. لماذا؟ ليسأل عنه الشيخ إذا ما لقيه عما جاء في هذا الشرح ويستوضح ويستفهم من الشيخ، لا يستقل بفهم ذلك دون مراجعة الشيخ. السابعة، النقطة السابعة، ينتقل بعد ذلك كما قلنا في هذه المرحلة إلى المطولات مع ضبطها شرحا وفهما، إذ يكون الطالب في هذه المرحلة إذا ما وصل إليها بإذن الله قد حصل الآلة التي تمكنه بإذن الله من الانتقال إلى المطولات والشروح المطولة في كتب العلم بحسب كل فن، وذلك يجردها ويقتنص الفوائد من بطونها، يجرد ذلك ويبحث إن اضطر الأمر إلى بحث بعض مسائله ويتوسع في ذلك. لكن إياك أن تبتدئ بهذا وأنت لما تضبط ما سبق، فهذه مهلكة، ولا بد ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا أؤكد على ضرورة أن تحرص على الضبط، على أن تضبط ما تحصله من العلم. ضرورة ضبط ما تحصله من العلم. لماذا؟ لأن الضبط يختصر لك جهدا ووقتا وعناء، فالطالب إذا ضبط بأمر الله لن يحتاج إلى كثير وقت ليتأهل. كثير من الطلبة المبتدئين يفتقدون ضبط العلم فهما وحفظا وإدراكا، لذا تجدهم لا يتجاوزون أماكنهم، يدوروا في محله، وتجد أقرانهم، ممكن بعض أقرانهم ممن حرص على الضبط وعلى الإتقان والفهم فاق زملائه وتقدم بمراحل في وقت أقصر. واضح؟ لماذا؟ لأنه عنى أو اعتنى بالضبط. واضح يا إخوة؟ نعم. ما هي الوسائل لضبط العلم والإتقان؟ ما قلنا اضبط اضبط اضبط. من وسائل الضبط أولا تكرار المحفوظ، تكرار، قلت إن أمكنك الحفظ. ما أمكنك الحفظ؟ تكرار النظر والقراءة. إذن تكرار المحفوظ وإدامة النظر. قال الإمام البخاري رحمه الله كما في هدي الساري للحافظ ابن حجر وفي سير النبلاء للحافظ الذهبي: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر، ومداومة النظر. قال الإمام ابن مهدي رحمه الله: لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد، ولا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث. والحفظ هو الإتقان. بعض الناس يقول يحفظ، افهم، المراد بالحفظ الإتقان. ما يعطيني واحد كمسجل بغلطه بعجره وبجره وكله وكلكله، هذا ليس حافظا، هذا نسخة زائدة، هذا نسخة زائدة. أخرج هذا الأثر عن الإمام عبد الرحمن بن

المهدي الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسند صحيح عنه. الحفظ يحتاج إلى سؤدة. قال ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه. وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علية ومعمر وساق جماعة. قال: وليكن الإتقان من شأنه، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ الإتقان. شوف كيف تتابع العلماء، فلا تأتي ببدع من القول ليس عليه سنن العلماء. مما يضبط وسائل الضبط مذاكرة العلم ومدارسته، أمر مقرر في الشريعة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن حجر في الفتح: قوله فيدارسه القرآن، فإن ظاهره أن كل منهما كان يقرأ على الآخر، وهي موافقة لقوله يعارضه، يعني في رواية يعارضه، فيستدعي ذلك زمانا زائدا على ما لو قرأ الواحد انتهى. بوب أهل العلم في جملة من كتبهم بمثل هذا: باب مذاكرة العلم، باب مدارسة العلم، كالدارمي رحمه الله في سننه باب مذاكرة العلم. وقل أن تجد كتابا في علوم الحديث إلا ويشير في آداب الطلب إلى باب إيش؟ إلى باب مذاكرة العلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن بسند صحيح: تذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا درس العلم. علي بن أبي طالب الخليفة الراشد أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث. خرج ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه ابن أبو خيثمة في كتاب العلم بسند صحيح: قال الإمام الحسن: إن لنا كتبا نتعاهدها، يعني بالمذاكرة، نتعاهدها بالمذاكرة. قال ابن الجوزي في الصيد: فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي، يحفظ ثم ينسى، بعدين يريد يرجع من الأول، زمان يذهب. قال ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به، كذلك من أسباب ضبط العلم وإتقانه اتخاذ الصاحب النبيه، اتخاذ الصاحب النبيه التقي لمدارسة

العلم ومذاكرته، ما تجالس كل من هب ودرج من هؤلاء البطالين الذي لا هم لهم، قيل وقال، كتبوا قالوا، يرسل يرسلون، يجلس الليالي والأيام والساعات الطوال فيما لا فائدة منه، ما عنده عمل، ولا يشتغل بما ينفع نفسه ولا ينفع غيره، ولا يصلح نفسه ولا يصلح غيره، قيل قال قيل قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وأحمد وابن المبارك في الزهد وغيرهما وحديث صحيح، قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال الإمام شيخ الإسلام: فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل الطاعة، مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله. يدل على ذلك الحديث الذي في السنن، فذكر حديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذه جملة من وسائل ضبط ماذا؟ العلم. نأتي إلى الطريقة الثانية في التدرج. ما قلنا هذه الطريقة الأولى، مختصر متوسط مطول. هذه الطريقة الثانية كتاب واحد، ولكن ما في مساعدة للظهر يا شيخ. تعبني هذا أقول. هذه الطريقة كتاب واحد يكرر، ولو كان مختصرا، بينها ابن خلدون، العلامة ابن خلدون في مقدمته، حيث عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم، هكذا عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم. قال: أعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج، التدرج يعني، شيئا فشيئا، قليلا وقليلا. كيف يفعل يعني المدرس؟ قال: أن يلقي عليه، على الطالب، أولا مسائل من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب، يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، يعني دون أن تتفرع. أصول الباب تشرحها له كما يقال بالمعنى الإجمالي. يراعي في ذلك، ما الذي يجب أن تراعيه أنت كمعلم؟ قوة عقله واستعداده لما يرد عليه. هل عنده إدراك كما يقولون الآن الفروق الفردية؟ ها؟ تفاوت الناس في هذا. يقول: يأتي على هذا حتى ينتهي إلى آخر الفن بهذا الطريق. ما الذي يحصل عند الطالب بعد هذا؟ قال: عند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، عنده إحاطة عامة، ما عنده إتقان لمسائل الفن ولا إحاطة، عنده إلمام عام. هذا الإلمام العام، ملكة العامة ذلك تلك، قال: إلا أنها جزئية وضعيفة، لأنه غير مفصلة. غايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، تهيأ. يقول ابن خلدون: ثم يرجع به إلى الفن ثانية. ما هو أعطيناك أولا بالإجمال، الآن نرجع مرة أخرى فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة.

إلى أعلى منها، المرحلة المتوسطة كما يقال. ويستوفي في الشرح والبيان، يدخل أعمق قليلا ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه، شيء من عدم الإطالة، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن. ما الذي يحصل عند الطالب؟ الأول صارت عنده ملكة لكنها ضعيفة وجزئية، هذه الثانية يقول تجود ملكته، تجود تتحسن. قال ثم يرجع به إلى الفن نفسه، وقد شد، وقد إيش؟ يعني أخذ طرفا من العلم والأدب. علم بلا أدب لا ينفع. قال فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا، يعني في الفن، إلا وضحه وفتح له مقفله، فيخلص من الفن الطالب وقد استولى على ملكته، استولى على ملكته. قال هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في 3 تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك، يعني يمكن أن يرتقي به بدل الأولى إلى الثانية إذا أدرك منه قوة وفهما ونجابة بحسب قال ما يخلق له ويتيسر عليه. قال قد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم والإفادة وإفادته، ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم كما قال ابن بدران، ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحسبون ذلك مرارا على التعليم وصوابا فيه، ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله، ويخلطون عليه بما يلقون عليه من غايات الفنون في مبادئها. وقبل أن يستعد لفهمها لا بد لتفهم العلم، لا بد أن يصادف مكانا، يعني حتى الدواء أو العلاج من أساسياته كما قال الإمام ابن القيم، ماذا؟ صلاحية المحل والخلو من الضد. أرأيت إن لم يكن المكان صالحا وغير خال من ضده؟ يقول رحمه الله فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيا. ابنك يا أخي الولد الصغير عندما يدخل المدرسة يدرس مادة الرياضيات ولا كذا، واحد يعلمه واحد يمكن يوم ولا أسبوع ولا الأستاذ يعرفه كيف يرسم واحد ولا أياما، مادة سادس ولا كم يدرس الرياضيات لكن فيها متقدمة. لو جئت لهذا صاحب السادس بالأول ما يفهم إيش هذا، هو ما عرف رسم الحرف. ولو جئت لصاحب السادس بالأول هذا استخفاف بالعقول، فأعطي كل ذي حق حقه ولا تهن العلم، لا تكن سببا في إهانة العلم وصرف الناس عنه بحمق التعليم وعدم إدراكه. ثق تماما، يفعل هذا من لا يدرك مسالك التعليم مع الأسف. قال ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة، شيء جديد لا يعرفه إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثلة الحسية، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل.

ويحيط بمسائل الفن. إذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له، إيش يصير؟ كلا، يقول كلا ذهنه عنها، وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنها. صحيح؟ وانحرف عن قبوله. يا أخي إيش هذا العلم اللي بهالصورة يا لطيف؟ وتمادى في هجرانه. لماذا؟ قال: وإنما أتي ذلك من سوء التعليم، من سوء. ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه عن فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا، ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ بها في غيره. لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد لقبول ما بقي من العلوم الأخرى يعني، وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى يستولي على غايات العلم. وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره ويأس من التحصيل وهجر العلم والتعليم. والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. نعم، كذلك بارك الله فيكم مما ذكره هنا، أعني ابن قدامة ابن خلدون، قال: ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم أن لا يخلط على المتعلم علمان معا. عرفنا كيف يدرس الكتاب والفن، خلاص الآن العلوم. أن لا يخلط على المتعلم علمان معا، فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما، يتشتت لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه فربما كان ذلك أجدر بتحصيله، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. انتهى. عرفت؟ أدرك، هذا هو التدرج بهذه الطريقة، ما في طريقة ثالثة ولا تابعة ولا عاشرة مخترعة. أدركنا مشايخنا على هذا المسلك يسيرون، منهم من سلك المسلك الأول ومنهم من سلك المسلك الثاني. من الأمور المهمة أيضا في المهمات، رجعنا إلى المهمات، رابعا المحافظة على الوقت والعزيمة الصادقة في الطلب والقراءة قاعدة. الآن نحن ذكرنا قواعد عديدة في الباب، مسلمات كلام ابن سيرين وكلام الشعب أن العلم كثير والعمر قصير إلى آخره. من المسلمات أيضا كلمة الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي في صحيح مسلم: لا يستطاع العلم براحة الجسم، صحيح أو الجسد، كما هي عند الخطيب في الفقيه. وفي لفظ عند الخطيب: لا يستطاع العلم براحة البدن، والمعنى واحد. نقل الخطيب في الفقيه والمتفقه عن بعض الحكماء أنه قال: أيها المتعلم، إنك إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الجهل.

صبرت على شقاء الجهل. تحصيل العلم أيها الإخوة وإتقانه يتطلب منك الإيفاء بهذين الأمرين، ذلك أن العلم كثير والعمر إيش؟ قصير. فخذ من كل شيء أحسنه. ما هما الأمران؟ الأول المحافظة على الوقت، المحافظة على الوقت الذي يترتب عليه الأمر الثاني علو الهمة، علو الهمة في تحصيل العلم وقراءة العلم. إن ضيعت الأول لن تحصل الثاني، لا يدرك الثاني إلا بالأول، مرتبط به، مرتبط به. الوقت مهم، لا أظنك تغفل عن أهمية الوقت، أليس كذلك؟ وطالب العلم على وجه الخصوص يجب أن يكون حريصا شحيحا مدركا لأهمية الوقت شحيحا عليه. الوقت أغلى ما تملك، ليس المال الذي في البنوك، لا، أغلى ما تملكه هو الوقت. مع أنه أغلى ما تملك تجد أن الوقت إيش؟ مع الأسف أكبر مفقود ومهمل، أكبر مفقود وأكبر مهمل ومضاع في حياة الإنسان مع الأسف، وطالب العلم على وجه الخصوص. حقيقة فوات الوقت وذهابه فوات خير عظيم كثير على الإنسان. الله خلقك لتعبده وتقيم أمره وتأتي بالطاعات وتجتنب المنهيات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. متى توقع أمر العبادة؟ في الوقت. لا يمكن إيقاع الأوامر والنواهي إلا في الوقت. فإذا ضيعت الوقت كيف توقع هذا الأمر وتجتنب هذا النهي في الحياة لا بعد الممات؟ والوقت هو الحقيقة أن الوقت لو جئت تتأمل ليس الذي ذهب، ذهب هو، ليس القادم قد لا تدرك، هو الوقت، الزمان الذي أنت تعيشه الآن تتنفس، هذا هو الوقت، هذا هو الوقت، هذه هي حقيقته، حقيقة الوقت. قال الإمام ابن القيم في الجواب الكافي: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة في الضنك في العذاب الأليم. وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، ليس محسوبا من حياته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد أن تدرك هذه الخصيصة، أنه يمر مر السحاب ويمضي أسرع من الريح، ما مضى منه لا يعود البتة. فاستغل وقتك ولا تضيع عمرك الحقيقي، لا ينفعك الندم. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: لا خير في فضول الكلام. فضول الكلام، كيف لو كان في الكلام ما هو أسوأ من ذلك؟ لا خير في فضول الكلام. يا إخوتا، أنت ضيف في هذه الدنيا ومرتحل عنها. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو

من في الحلية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، والعارية مؤداه. لا تنفع الندامة بعد الفوات، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، وأما الموت فهو يقطعك عن الدنيا وأهلها، كما قال الإمام ابن القيم في الفوائد. أدرك ذلك وتأمل في سير السلف، ستجد عجائب في هذا الباب في تحصيلهم للعلم وقراءتهم في العلم وإدراكهم للوقت مع عزيمة صادقة. الحافظ ابن حجر ألف كتابا أسماه توالي التأنيث لمعالي محمد ابن إدريس الإمام الشافعي رحمه الله. ذكر في هذا الكتاب قال: قال ابن أبي حاتم: سمعت المزنية يقول: قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف، يعني الكلمة، أسمع بالحرف مما لم أسمعه، يعني من قبل، فتود أعضائي أن لها أسماعا، يتمنى أن ليديه ورجليه وجوارحه أسماعا، تود نعم. قال: فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم بمثل ما تنعمت به الأذنان. قيل له: كيف حرصك عليه، على العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. قيل له: فكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة، المضلة ولدها ليس لها غيره، كيف تنشده لو ضاع لها ابن؟ الله أكبر. لهذا تقلد منصب الإمام في الدين رضي الله عنه ورحمه، حرص على الوقت، نهمة في الطلب، لذة في ذلك، لم يتفرد بهذا، شاركه أئمة العلم في ذلك. وله كلمة رائقة في هذا في مراتب العلم وتحصيله، حيث قال: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه تعالى. فإن من أدرك علم أحكام الله نص بكتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. انتهى كلامه من كتابه العظيم الرسالة. والله يا إخوة، لو تقرؤون في تراجم الأئمة وسير السلف تجدون عجبا في هذا الباب، أعني في الحرص على الوقت والنهمة في طلب العلم. هذا مثال من أمثلة أئمة الدين، مثال من أمثلة أئمة الدين، تجد الصبر والعجب والجلد والتجلد في تحصيل العلم وطلبه والبحث عنه والرحلة فيه. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: فالله الله عليكم.

بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم، رؤية لهم إلى أن قال: وليكثر من المطالعة، فإنه يرى علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره. هذه النفوس الكسولة تبحث عن الدعاء، عن الطعام، عن الشراب، الأكل، العبث، اللعب، إيش هذا؟ إيش هذه النفس يا أخي؟ ما هذا؟ دعمك الكسل، دعمك التواني والتسويف. جد واجتهد، من جد وجد لأمر الله تعالى. يقول: فإنه يرى علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. ما يمكن يأتي إنسان يجرك ويفتح صدرك ليدخل فيه الهمة إن لم تتحرك أنت بنفسك في إصلاحها وتهذيبها وحثها. نقل الشاطبي رحمه الله، العلامة الشاطبي في الاعتصام، عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، عن درجات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الرجال إذا ما قرأت تعرف أين مكانك منهم. ثم علق الشاطبي على قول حمدون رحمه الله بقوله: هذه والله أعلم إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة. الواحد من هؤلاء شحيع على وقته أشح من أحدنا على ديناره ودرهمه. يوم ينزل يشتري جوال يفحص ولا يشتري شيئا من هذا يبحث إيش؟ عجيب. أما الوقت يذهب منه الساعات ولا يندم ولا يتأسف ولا يتوجع ولا يتحسر، فضلا عن الاستغفار والتوبة والرجوع. قال الإمام الحسن رحمه الله البصري كما ذكر ذلك الحافظ البغوي في شرح السنة عنه: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. قيل لعبد الله بن مبارك: إلى متى تطلب الحديث؟ الإمام المجاهد العلم هذا قال: إلى أن أموت، إلى أن أموت أطلب الحديث. أخرجه الخطيب في الجامع. وفي شرف أصحاب الحديث أنه قيل للخطيب، قيل لابن مبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. قيل للإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة كما في شرف أصحاب الحديث للخطيب، أنه قيل له: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت. وقال الإمام أحمد أيضا: أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر. في سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي أنه قال: قال لي أبو زرعة الرازي، يعني قال لي أبي حاتم: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. قال له أبو حاتم: فقلت له: إن ابني عبد الرحمن لحريص.
يقول أبو زرعة: من أشبه أباه فما ظلم. قال الرمام أحمد بن علي أحد رواة القصة: فسألت عن عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه على أبيه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه من الخارج، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. انظر الحرص إلى الوقت وعلو الهمة. هذا قال الإمام الشافعي كما في مناقب في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: كنت يتيما في حجر أمي، يتيم ولم يكن معها ما تعطي المعلم ليعلمني يعني، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيل، وكنت أنظر إلى العظم عقب ذهاب الحجيج من الهدي لحوم الهدي والأضاحي وغير ذلك. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث والمسألة. يتيم فقير ما عنده ما يكتب، فين يكتب؟ ما يحفظه. قال: فأكتب فيه الحديث والمسألة، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة يحفظ ما كتب. جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض في ترجمة أبي بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، قال عن نفسه: كتبت بخط المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال: ومن كتب الفقه والحديث مما كتبه نحو 3000 جزء بخطه، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، جامع المنصور في بغداد، ولي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. الحافظ ابن حجر ترجم لنفسه في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر، قال عن نفسه: مات أبوه في رجب 77 و700، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، يتيم الأبوين، فنشأ يتيما ولم يدخل الكتاب حتى أكمل 5 سنين، فأكمل حفظ القرآن وله 9 سنين، ثم لم يتهيأ له أن يصلي بالناس التراويح إلا في 85 و700، وقد أكمل 12 سنة، إلى أن قال: وحفظ بعد ذلك كتبا من مختصرات العلوم. ثم قال: ثم حبب إليه النظر في التواريخ وهو بعد في المكتب، يعني في الكتاب، فعلق بذهنه شيء كثير من أحوال الرواة، إلى أن قال: ثم اجتمع بحافظ العصر زين الدين العراقي، وذلك في شهر رمضان 96، فلازمه 10 أعوام، وحبب إليه فن الحديث، إلى أن قال: ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من مسندها من مسنديها إذ، ثم حج ودخل اليمن فسمع بمكة والمدينة وينبع وزبيد وتعب.

وغيرها من البلاد والقرى، إلى أن قال: ثم رحل إلى الشام فسمع بقطية وغزة والرملة والقدس ودمشق والصالحية وغيرها من القرى والبلاد، وكانت إقامته بدمشق 100 يوم. 100 يعني 3 أشهر و10 أيام، 100 يوم. ومسموعه في تلك المدة نحو 1000 جزء حديثي، 1000 جزء حديثية، منها من الكتب الكبار المعجم الأوسط للطبراني ومعرفة الصحابة لأبي عبد الله بن مندة وأكثر مسند أبي يعلى وغير ذلك، ثم رجع وأكمل كتابه تغليق التعليق في حياة كبار مشايخه فكتبوا عليه، ولازم الشيخ سراج الدين البلقين إلى أن أذن له، وأذن له بعد إذنه شيخه الحافظ زين الدين العراقي، ثم أخذ في التصنيف، أذن له في التعليم وفي التدريس ثم في التصنيف. هذا شيخ الإسلام الإمام الحضر ابن تيمية الحراني رحمه الله. يقول تلميذه ابن عبد الهادي في العقود الدرية، شيوخه شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، وسمع مسند الإمام أحمد مرات مرات. كان يبغى له وقت هذا قراءة المسند، وسمع الكتب 6 الكبار. معليش أتعبناكم قليلا، بس بقي قليل لا تنعس. ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبت وأحكم أصول الفقه وغير ذلك، إلى أن قال: هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة، ابن 10 سنة. يقول: فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه رضي الله عنه. قال تلميذه الفقيه أبو حفص عمر ابن علي البزار، تلميذ شيخ الإسلام في الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، يظهر عليه في صغره النبوغ، ودلائل العناية فيه واضحة. قال: أخبرني من أثق به عن جدته، جدة شيخ الإسلام، أن الشيخ رضي الله عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب الكتاب يعني يعترضه يهودي، كان منزله بطريقه. بماذا يعترض هذا اليهودي شيخ الإسلام؟ يعترضه بمسائل يسأله عنها لما يلوح عليه من الذكاء والفطنة، وجد في شيخ الإسلام هذا فصار يلقي عليه المسائل وكان يجيبه عنها سريعا، ما يتركه، حتى تعجب منه. ثم إنه صار كلما اجتاز

الحنفية، حتى برع في ذلك مع ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه، وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا، إلى غير ذلك من المناقب العظيمة. بارك الله فيكم. من ظن، وأختم، من ظن أن العلم تعطيه فضلة وقتك وجزءا من يومك وأنه يدرك بمجالسة عابرة أو سريعة أو أيام يسيرة أو أوقات متفرقة مع توان وكسل، فهذا ظن خاطئ بل تصور فاسد، وضرر ذلك بالغ ومفاسده عظيمة عليه، لأن هذا يفضي إلى أمر عظيم من أعظم الأبواب خطرا، وهو القول على الله بغير علم والافتيات على الله. قال النووي في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. انتهى. جاء في تذكرة الحفاظ في ترجمة الصديق أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الذهبي: لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان. إياك ثم إياك أن تقرأ قراءة عشوائية تضرب يمنة ويسرى كيفما اتفق، هكذا تسير في سياسة القطيع. اقرأ كذا تمشي وراء هذا، تمشي وراء هذاك وراء ذاك وراء ذياك، ينزلون إلى المكتبات: ما الجديد ما الجديد، ويبحثون عن الجديد كأنهم أتقنوا القديم وحووه وعرفوا ما هو الجديد وغير ذلك. انتبه، كلام الإمام الزهري رحمه الله قاعدة: خذه مع الليالي والأيام. آفة القراءة العشوائية آفة عظيمة، قد تكون سببا في حرمانك الوصول إلى العلم وتحصيله والتأصيل فيه. احذر العجلة والطيش، عليك بالأناس، عليك بالأناس والحلم، لأن العجلة تنافي الأناس. قال أبو عثمان الحداد:

0: من تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لم يتهيأ لصاحب البديهة. خرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: العجلة العرب تقول عنها أم الندامات. العجلة أم الندامات، انتبه. بارك الله فيك. يصحب ذلك من القراءات العبثية، القراءات السريعة، في ساعة تقرأ ما أدري إيش، في كذا، في مجلس نقرأ ما أدري كيف، إلى آخره. فرق بين الدرس وبين العرض، فرق يجب أن تعرف هذه الأمور المهمة التي شوهوا بها العلم. لا يعرفون حق السماع ولا يعرفون حق الدرس، ثم يقول درسنا وقرأنا وأخذنا، لا يعرفون معنى الدرس ولا يعرفون معنى العرض. هذا بارك الله فيك حقيقة مثل هذه القراءات. تخرج لنا طالبا لم يحط ولم يتقن ولم يضبط ولم يفهم، ها؟ تفوت عليه خيرا كثيرا. يصحبها عدم استيعاب وفهم، فضلا عن التعالي والغرور. اسمع هذه وبه أختم لتعرف من يقوم بهذا العبث، هل هو يسير على سنن العلماء أم لا. في التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمه الله ذكر في المجلد الأول منه قال: قال عمر بن عبد الواحد، قال عمر ابن عبد الواحد صاحب الأوزاعي، عرضنا على مالك الموطأ. عرضنا، ما قال درسنا. الدرس كما بينا معناه، العرض العرض إما يمسك الشيخ الكتاب أو يحفظه إن كان يضبطه، والطالب يعرض عليه ما كتب، قراء عرض. تكلمنا عنها هذا في مسائل علوم الحديث. على كل حال قال عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، ما هو في مجلس ولا في يوم، ها؟ عرضنا الموطأ على مالك في 40 يوما، فقال مالك لهم: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوم، في 40 يوما قلما تفقهون منه، قلما تفقهون منه. من الذي يأخذ في مجلس ولا مجلسين؟ وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله البخاري على هذه المحاضرة القيمة، مهمات في طلب العلم. ولا شك أن موضوعا مثل هذا لا بد للمسلم وطالب العلم أن يعرف أسسه وثماره، وكيف لا، والله عز وجل شرع لنا في كل ركعة أن نسأله الهداية إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا شك أيها الإخوة أن طريق العلم عبادة من العبادات، والعبادة لقبولها وللحصول على ثمارها شرطان: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون المرء على ما كان عليه سلف هذه الأمة.

0: فجزا الله الشيخ عبد الله على وضعه النقاط على الحروف في هذا الموضوع المهم، وأنصح بسماع هذه المحاضرة وقراءة كتب السلف التي تكلمت عن آداب طلب العلم وقراءة سير علمائنا المتقدمين والمعاصرين، ليشهد المسلم همته لطلب العلم. والعلم له ثمار جليلة كما سمعتم، يكفي أن المرأة يسلك بطلب العلم يسلك الله به طريقا إلى الجنة، والجنة أعظم المقاصد وأعظم الغايات. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وإن موت علمائنا عظة وعبرة لنا لنشحذ هممنا لنسلك مسلكهم ونأخذ بسبيلهم لنشر الحق والسنة والعلم. فنسأل الله أن يرحم شيوخنا وأن يرحم شيخنا الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري وسائر علمائنا ومشايخنا، وأن يجعل لنا في ذلك عظة وعبرة لنشحذ الهمم ونسلك مسلكهم في طلب العلم والدعوة إلى الله على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فهذه الدعوة وهذا المنهج السلفي منهج عظيم ونعمة عظيمة من الله عز وجل نسأل عنها يوم القيامة. فالواجب علينا أن نسلك هذا المسلك وأن نحرص على تلقي العلم من أسسه وعلى أصوله ليثمر لنا خيرا، ولنسلك مسلك علمائنا وننتظم مع الطائفة المنصورة الباقية إلى قيام الساعة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وجزى الله الشيخ عبد الله على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه الله وتعالى.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذه السلسلة في بيان كتب الشمائل النبوية المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وقف بنا الحديث فيما مضى عن كتاب الإمام الترمذي، كتاب الإمام الترمذي الشمائل، وبينا منهج الإمام الترمذي في كتابه، وأطلنا الكلام على ذلك، وبينا مزايا كتابه الشمائل النبوية للإمام الترمذي

أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عرفنا بالكتاب تعريفا أحسب أنه تعريف وافي بمضمون الكتاب. ووقف بنا الحديث عن الكتاب عن جهود العلماء والباحثين في خدمة كتاب الشمائل للإمام الترمذي. كتاب الشمائل للإمام الترمذي نال هذا الكتاب عناية فائقة من العلماء والباحثين، فتنوعت خدمتهم للكتاب، فقام جماعة من العلماء بشرحه وبيان ألفاظه ومعانيه وفوائده وتخريج أحاديثه. وللشمائل شروح كثيرة وعديدة، ولعله يتعسر حصرها واستيفاء الكلام عليها. وقد قام صاحب كتاب الشروح أو جامع الشروح والحواشي مشكورا مأجورا في حصر هذه الشروح حول كتاب الشمائل للإمام الترمذي، فذكر ما يربو على 95 شرحا بين مطبوع ومخطوط ومفقود. وكذلك أيضا ذكر بعض من حقق كتاب الشمائل، وهو الأستاذ عبده كوشك في مقدمة تحقيقه للشمائل، كذلك ذكر زيادة، وكذلك أيضا ذكر مؤلف الشروح المغربية على كتاب الشمائل عددا من الشروح التي فاتت صاحب كتاب الجامع أو جامع الشروح والحواشي. ولا ريب أنه يطول المقام بذكر هذه الشروح، ولكن حسبنا أن نذكر أهم هذه الشروح والتي نقل منها العلماء واستفاد منها من تبعهم وتتابع من جاء بعدهم في الاستفادة من كتبهم في شرح الشمائل للإمام الترمذي. ونذكر بعض هذه الشروح حسب أوليتها. فمن أوائل كتب الشروح على الشمائل للإمام الترمذي كتاب الحافظ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 من الهجرة، له كتاب سماه زهر الخمائل على الشمائل، زهر الخمائل على الشمائل، وهو جزء لطيف، جزء لطيف صغير أشبه، يعني هذا الجزء أشبه بالتنكيت أو الحاشية. اقتصر فيه مؤلفه على بيان غريب الألفاظ، ألفاظ الأحاديث وضبطها، وأحيانا يشير إلى الإجابة عن بعض التعارض في بعض الأحاديث، أو يشير أحيانا إلى شيء من التوضيح في بيان ما يشكل كذلك، لكن هي كما قلنا حاشية لطيفة مختصرة جدا على كتاب الشمائل، وهي تصلح يعني حال قراءة الكتاب، تسعف في بيان معنى كثير من الألفاظ وضبطها. ومع ذلك لم يطبع الكتاب حتى الآن طبعة تليق به، طبع طبعة تجارية سقيمة فيها كثير من التصحيف والخطأ، مع أن الكتاب له نسخ خطية عدة. الشرح الثاني، إذن الشرح الأول هو عبارة عن حاشية، والحواشي هذه شروح مستقلة بكيفيتها وبطريقتها. الشرح الثاني هو شرح مشهور لكنه لم يطبع حتى الآن،

لم يطبع حتى الآن، هو شرح من أوائل الشروح، واعتمد عليه من جاء بعده. وهذا الشرح هو شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل، هكذا اسم الكتاب، شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل، لعصام الدين إبراهيم ابن محمد عرب شاه الإسفرايني المتوفى سنة 54 و900 من الهجرة، الحنفي. وهذا الشرح لا يزال مخطوطا وله عدة نسخ، 4 نسخ خطية، وربما يوجد أكثر من ذلك، وقد أخذ رسائل علمية في بعض الجامعات. ويعتبر كتاب شرح الشمائل لعصام الدين من أبرز الكتب التي شرحت الشمائل، قال عنه المناوي، وكان ممن تصدى لشرحه، يعني لشرح كتاب الشمائل للترمذي، فضل المدققين وأوحد المحققين مولانا عصام الدين الإصفرعيني الشافعي، وقال هكذا الشافعي، والصواب أنه حنفي، فهذه تحتاج إعادة نظر. فأتى بما لم يسبق إليه من كشف النقاب عن أسرار الكتاب، لكنه أكثر من الاحتمالات العقلية في هذا الفن الذي هو من الفنون النقلية، مع ما هو عليه من عدم إلمامه بالأحكام الفرعية، وربما أورد من المباحث ما لا تجول فيه الأفهام حتى عد ذلك عليه من السقطات والأوهام. إذن هذا وصف موجز يسير لكتاب العصام الإصفرعيني، أو عصام الدين الإصفرعيني، شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل. والكتاب هو شرح يقتصر على توضيح الألفاظ، وأما عنايته بالصناعة الحديثية فقليلة، وإن كان يذكر شيئا من ذلك بالذات في الحكم على الرجال، يعتمد على كتاب التقريب للحافظ ابن حجر، وهو أحيانا يوضح صيغ التحديث ويعرف بالرجال تعريفا موجزا، ويذكر تبويب الترمذي، ثم يشرح عنوان الباب، وقد يذكر ما يتعلق به من حكم فقهي أو غيره، ويذكر اختلاف العلماء في أحكامه. وكذلك في شرحه يتعرض لشرح ألفاظ الحديث لفظة لفظة، وهذا ما تميز به، مع ضبطها ووزنها، وكذلك موقعها الإعرابي واختلاف العلماء في ضبطها ومعناها والروايات الواردة فيها ومعنى كل رواية، ويجمع بين مشكلها، وذلك في الغالب قد يذكر الخلاف بين العلماء في بعض المسائل، ويسوق أدلتهم ويرجح ما يراه، لكنه سلك فيه مسلك التأويل، خاصة ما يتعلق بأحاديث التي فيها ذكر لصفات الباري أو نحو ذلك، سلك مسلك التأويل على طريقة الأشاعرة والماتريدية. كذلك أورد في شرحه بعض الأشياء المنافية للعقيدة الصحيحة، قال في مقدمة شرحه: فتصديت لشرح أحاديث الشمائل مستمدا من ساحة كرمه الذي لا يرد فيها السائل، فجئت فيه بما هو مقدرتي، غير متحاش عن قلة البضاعة لما سمعت من معذرتي، فكشفت عن مراتب رواتها الثقات، واجتهدت فيما يناسب من كشف اللغات، ونبهت على أقرب الوجوه في حل بعض التراكيب، وأوضحت بعض النكت في الأساليب، وذكرت ما هديت له من أقرب المعاني، وتباعدت عن التكلف في حل المباني، ونبهت على سهو من سبقني من إنسان هو أخ النسيان، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذا بالنسبة لشرح العصام الإصفرعيني. ثم جاء بعده شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة 74 بعد 900 من الهجرة، فألف شرحه المشهور، وسماه أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل،

وهو شرح ممزوج، وقد توسع في شرح الألفاظ والمعاني وتخريج الأحاديث ودفع التعارض عن بعضها، غير أنه أكثر فيه من التكرار والاستطراد في أمور لا علاقة لها بالشرح، ووقع في بعض الهنات والزلات، وفاته مواضع وألفاظ سهى عن شرحها وبيانها، وجل مادة كتابه أخذه بقضه وقضيضه من كتاب القسطلاني المواهب اللدنية، فهو يتابع القسطلاني في أوهامه. فجاء عند حديث مثلا، أورد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في الظلمة كما يرى في النور، وهذا حديث موضوع باطل لا يصح واهي. قال هو أخرجه البخاري والبيهقي، وهذا وهم من القسطلاني تبعه عليه، والحديث ليس في البخاري وإنما هو أخرجه البيهقي وابن عدي في الكامل. وهكذا يعني يورد أشياء أطال فيها. وكذلك كان همه الشديد تعقب العصام الإسرائيلي وتحميله جناية بعض الألفاظ وعدم فهمها ونحو ذلك، وترى هذا جليا في شرحه، في شرح ابن حجر الهيثمي. وكذلك أيضا يعني نجد يعني من أوجه النقد لكتابه أنه مثلا يذكر، يقول إن الحديث مثلا سيأتي تفصيله في مبحث كذا، وعندما ترجع إلى المبحث لا تجد تفصيلا. مثلا قال يعني في مواضع قال تفاصيل حديثه ستأتي في مبحث الإسراء والمعراج، ومع ذلك لم يأتي هذا التفصيل مطلقا، حيث أنه لا وجود أصل لمبحث الإسراء والمعراج في هذا الشرح ولا في كتاب الشمائل. وهكذا يقول مثلا في أشياء، مثلا قال في أثناء حديثي عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تجري عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره الشريف أو غسل صدره الشريف في طس ذهب مع تحريمي على ما يأتي في مبحث الإسراء. أين مبحث الإسراء؟ لا يوجد. كذلك في مباحث أخرى يعني يقول المقام، وذكرتها في أصل كتاب المدخل إلى علم شرح، المدخل إلى علم الشمائل النبوية. وكذلك أيضا أنه كما قلنا يعتمد اعتمادا كليا على كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني، فلا يرجع إلى المصادر، يعني لا يرجع إلى البخاري ينظر هل أخطأ القسطلاني، يرجع إلى ما يرجع، فإنما ينقل عنه حرفيا، وأحيانا يشير وكثيرا لا يشير كما ذكرنا في الحديث السابق. يعني من الأشياء أيضا التي تؤخذ عليه، لم يهتم أنه لم يأتي بمتن الشمائل بكامله، يتصدى لشرح بعض الكلمات أو إيضاح مفهوم، ولا يعرض العبارة كاملة. وأحيانا كذلك أيضا يعني لا يلقي بالا إلى التبويب وتنظيم العبارات، والشرح يتسلسل دون عنوان أو باب أو إشارة إليه في مواضع كثيرة، وقد يأتي بشرح يعني كلمة من عنوان نفس الباب، ولا الداعي يعني طالب العلم لا ينتبه بأن الباب الأول قد انتهى. وهذا لا، وإن كان بعض الطابعين تصرف في هذا تصرفا حاوله. نعم، وقلنا إنه يعنى عناية شديدة بالرد الشديد وبتعصب على العصام الإسرائيلي، فهو يبالغ في الإنكار بل بأشد الألفاظ عليه. وهذه طريقته في عامة كتبه تقريبا. وكذلك ترك كثير من الأحاديث لم يشرحها شرحا كاملا، فهو شرح يعني كما قلنا إن كان دائعا ومشهورا لكن عليه المؤاخذات السابقة، ولا نطيل في هذا. ولذلك قال المناوي عن شرح الهيثمي قال فأطال وأطاب، ولكن بعد الانتهاء من ذلك الكتاب أزال رونق المتن باختصار.

على ما زعم أنه المهم من الباب، مع ما هو عليه من الشغف بالتعقيب بما ليس بكبير أمر تارة وأخرى من محض التعصب. انتهى كلامه رحمه الله. فهو انتبه المناوي، لاحظ هذا الأمر على شرح ابن حجر الهيتمي، الهيتمي بالتاء، لاحظ ذلك ونبه عليه. ننتقل بعد ذلك إلى شرح آخر، وهو من أهم، أراه أنه أهم شرح في شروح الشمائل. وهذا الشرح قد جمع مؤلفه فيه فأوعاه، مع حسن التنسيق والترتيب والإيراد، وهذا دأبه في جل شروحه رحمه الله. الشرح هو للعلامة ملا علي بن سلطان القاري، المتوفى سنة 1014 من الهجرة رحمه الله. وشرحه الماتع سماه جمع الوسائل في شرح الشمائل، وهو شرح ممزوج. ومعنى ممزوج أن أنواع الشرح شروح الحديث تنقسم إلى أنواع، منها الشرح بالقول، يعني يشرح يقول قوله ويشرح، والشرح المزي أن يدخل قول صاحب المتن مع كلامه ولا يفرق، لكن في الطباعة الحديثة الآن يجعلون أقواسا يميزون بها بين المتن وبين الشرح. ويعد هذا الشرح من أفضل وأنفس شروح الشمائل، فقد أبدع فيه العلامة ملا علي قاري رحمه الله كعادته في شروحه، فأطنب في الشرح وأجاد وأجاد وأفاد، ولم يدع لمن بعده مستزاد. ويجدر بنا أن نقف مع شرحه بشيء من البسط فنقول: تميز شرحه بمزايا، منها أسهب في نقله عن الشراح السابقين، مع أنه لا ينقل فقط، ينقل وينقل ويتعقب ويناقش، ليس هو ناقلا فحسب، إنما ينقل مع التحقيق والتمييز لما نقله. فأطنب الشارح فيما اقتطفه من مؤلفات الشراح لهذا الكتاب، ورصع كتابه بذلك الترصيع، كما استمد من المراجع المختلفة الحديثية والفقهية والأصولية والتفسيرية واللغوية والنحوية وما إلى ذلك مما يقول بنا تعداد أسمائها. وأما من استفاد المصنف من شروحهم وأكثر النقل عنهم فمنهم الشيخ ميركشاه، وهو السيد نسيم الدين محمد بن جمال الدين الحسين الهروي، نقل عنه كثيرا، وهو ينقل عن شرحه لكتاب مشكات المصابيح. ميركشاه له شرح نفيس على مشكات المصابيح، يعتني فيه بالضبط الألفاظ والمعاني، وهو وقد طبع قريبا شرحه على مشكات المصابيح، وقيل إن له شرحا على الشمائل لكن لم أقف عليه. كذلك ينقل عن كتاب عصام الدين الإصفرعيني الذي ذكرناه آلفا، ينقل عنه وينص عليه، يقول مولانا عصام الدين أو مولانا العصام، وذكره في مواضع أخرى بقوله قال العصام أو نحو ذلك. وينقل كذلك عن غيره من، ونقل أيضا عن ابن حجر الهيثمي وهو شيخه، نقل عنه في شرحه السابق وينص عليه، يقول قال ابن حجر. وقد فرق ملا علي قاري بين شيخه ابن حجر الهيثمي وبين الحافظ ابن حجر العسقلاني، فالهيثمي يقول قال ابن حجر، وأما العسقلاني فيقول قال العسقلاني أو قال الشيخ ابن حجر العسقلاني. ثانيا مما تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، وهذا تميز به.

كما قلنا شرحه تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ. فهو يشرح الألفاظ ويبينها. مثلا قال عند وصف أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالأبيض الأمهق، قال أي الشديد البياض الخالي عن الحمرة والنور كالجص وهو كريه المنظر، وربما توهمه الناظر أبرص، بل كان بياضه نيرا مشربا بحمرة كما في مشربا بحمرة كما في روايات أخرى. ومنها قال أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، النفي للقيد فقط، وأما رواية أبيض ليس بأمهق مقلوبة وهم كما قاله عياض. يعني يذكر هنا، يذكر مثلا قال ولا بالجعد بفتح الجيم وسكون العين من الجعودة، وهي في الشعر أن لا يتكسر تكسرا تاما ولا يسترسل. القطط وبكسر بفتحتين وهو شدة الجعودة. ولا بالسبط، والسبط ضبطت على ثلاث لغات. يوضح ذلك يعتني بضبط الألفاظ، ويعني لو أخذنا في هذا لطالة أن نقول عنه. كذلك قلنا أنه يعتني بضبط النصوص الحديثية، وهذا تميز به كما فعل في كتاب شرح المشكاة، وهو من الشروح النفيس للمشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح له. فهو يضبط النصوص، يضبط النصوص بالحروف. وهو يرى أن تحفظ النصوص كما هي ولا يتصرف فيها بحال من الأحوال، أداء للأمانة العلمية، حيث قال هذا واحتمل احتمالا قريبا أن يكون في نسخة المصنف قال أبو عيسى إلى آخره، وزيادة الشيخ الحافظ من التلامذة إجلالا وتعظيما، لكن الأولى أن لا يقع التصرف في الأصول أصلا، بل يحفظ على وجهه وقعت بل يحفظ على وجه وقعت من المشايخ. وكذا لو وقع سهو في تصنيف ولو من ألفاظ القرآن فإنه لا يغير بل ينبه عليه. يعني هو يذهب هذا المذهب أنه يبقى ما وجده كما هو ولا يغير، ولكن ينبه في الحاشية عليه ولو كان خطأ. وهذه مسألة ذكرها العلماء. كذلك أشار أيضا إلى عناية المحدثين السابقين بنقل النص حرفيا في تعليقي على كلام المؤلف عن أشعث يعني ابن سوار حديث قال ولم يقل أشعث ابن سوار محافظة على لفظ الشيخ، وهذا دأب في رعاية الأمانة. كذلك تميز شرحه بمقابلة النصوص بالنسخ الأخرى، فالملا علي قال تحصل على نسخ يعني نفيسة وقيم وعتيقة للشمائل وتيسرت له، وهو يذكرها عند المقارنة بين الألفاظ وضبطها يذكر ذلك. وبعض النسخ يعني صححها على بعض شيوخه، ويذكر الفروق بينها المهمة بينها والألفاظ الموجودة في بعضها بصورة مغاير للأخرى، وينقل كذلك أقوال الشراح في ذلك، لكنه لم يسمي هذه النسخ بنسخة فلان مثلا، وإنما إشارته إليها بالرموز، وذلك لأنه كان المتبع في عصره. فتحدث القاري مرات عديدة عن النسخ المصححة والمضبوطة المعتمدة عليها، فقال في شرح قوله خضب بالحناء والكتم بفتحتين والتاء مخففة كذا في النسخ المصححة انتهى. وقال عند قوله فإذا لم يدهن بضم الهاء كذا مضبوطة في أصلنا وهو المفهوم من القاموس، لكن قال الحنفي وهو شيخه وتبعه العصام إن مضارعه بالحركات الثلاث والله أعلم انتهى. وقال عند قوله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، الجملة حال من فعال الإتيان والواو حالية، ذكره العصام وهو الموافق لأصل المصحح المقابل من نسخ المعتمدة

قول الحنفي مع ابن لي ظرف لأتيت، وفي بعض النسخ معي ابن لي، وهذه الجملة حال من فاعل أتيت لكنه اكتفى بالضمير. قال فهو مخالف للأصول المعتمدة وغير موجودة في النسخ الحاضرة الموجودة والله أعلم، انتهى. أنا ذكرت أذكر هذا الكلام لماذا؟ أذكره حتى يتبين عنايته يعني بالألفاظ وعنايته بالنسخ، وأن شرحه ماتع نفيس مليء بالفوائد والضبط. فأنت ترى بين يديك شرح لعالم متمكن أحسن الشرح وأجاد فيه. كذلك بالنسبة لتراجم الرواة عنده، يتبع القارئ في خلال تراجمه لرجال الحديث في شرحه للشمائل طريقة متوسطة، فلم يتوسع في تراجمهم ولم يختصر، وإنما اكتفى بتعريفهم العام ودرجتهم عند المحدثين من الجرح والتعديل بأوجز تعبير، ونقل كلام المؤلف في الجامع الصحيح على الحديث ينقل، وهذه ميزة أيضا، ينقل الحديث التي اشترك تخريجها في الشمائل مع كتاب الجامع للإمام الترمذي، ينقل حكمه عليها إن وجد ذلك. ولم يتعرض القارئ للحكم على الحديث بالصحة والحسن والضعف، ولكن ربما يتكلم على رجال الحديث. يعني من أمثلة نذكر بعض الأمثلة على هذا، يعني في الرواة مثلا جاء في كتاب الشمائل قال حدثنا هناد، قال بتشديد النون، ابن السري بفتح المهملة وكسر الراء ويعمل مشددة، السري الكوفي التميمي ثقة، ترجم له هكذا. وذكر أيضا غيره قال عن شهر بفتح معجمة وسكونها شهر، ابن حوشب بفتح مهمل وسكون واو وفتح معجمة بعدها موحدة، صدوق كثير الإرسال، أخرج حديث البخاري في تاريخه والخمسة في صحاحه، لكن ذكر في مقدمة مسلم أن شهرا تركوه، وذكر أنه في شرح مسلم واتقه كثيرون من أئمة السلف، حتى قال أحمد بن محمد ما أحسن حديثه، انتهى. وقال المصنف في جميع حديث حسن غريب، يعني أنه حسن له حديث، حسن حديثه في جامعه. إذن هكذا يسوق التراجم. ويذكر أيضا كتابه لا يخلو عن مسائل ذكرها متعلقة بعلوم الحديث دراية، فمنها الفرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع، فقال في ذلك مثلا واعلم أنه لا فرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع عند المتقدمين كالزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، وعليه استمر عمل المغاربة، ورأى بعض المتأخرين التفرقة بين صيغ الأداء بحسب افتراق التحمل، ويخصون التحديث والسماع بما يلفظ به الشيخ وبسمع الراوي عنه، والإخبار بما يقرأ التلميذ على الشيخ، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وجمهور أهل الشرق. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر، من سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني وسمعته، ومن سمع مع غيره جمع فقال حدثنا وسمعنا، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع فقال أخبرنا، انتهى كلامه. هذه فائدة، يذكر هذه الفوائد والمسائل ينثرها في شرحه، وشرحه كما قلنا كذلك ذكر كثير من المسائل النحو واللغة، ونترها كذلك في شرحه، ويتعقب كثيرا العصام الإسفرعيني في هذا، وميرك والحنفي شيخ أيضا كذلك، وابن حجر الهيتمي يتعقبهم كثيرا، وكذلك اعتنى أيضا بعلم القراءات، أيضا أورد كثيرا من ذلك في شرحه. فالشرح ماتع إلا أنه يعاب عليه أنه أورد بعض هرطقات الصوفية والحكايات التي ليت وجنبها شرحها، لكنها قليلة. كذلك تميز شرحه بالإفاضة بالأدلة الحديثية في الاستشهاد، يعني يستشهد بالأحاديث كثيرا، وهذا يدل على سعة اطلاعه على السنة النبوية. مثلا قال عند حديث

فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة أي فريضة. قال أي فريضة، فإن الأحب إلى صلاتها فيه لأنها من شعائر الإسلام، وعلى هذا قياس سائر العبادات من إعطاء الزكاة والصدقات والصيام جهرا وسرا. وهذا الحديث في معنى ما ورد من الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أخرجه الشيخان من حديث زيد بن ثابت مرفوعا. إذا نجد هذه المزايا في هذا الشرح، وهي كما قلنا كثيرة زخر بها كتابه، الكتاب كما قلنا نفيس وماتع، ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم خاصة في قراءة كتاب الشمائل. ننتقل بعده إلى كتاب آخر نشير بعض الكتب لأن الوقت أدركنا، كتاب شرح الشمائل لتأليف العلامة عبد الرؤوف المناوي القاهر المتوفى سنة 1031 من الهجرة، وشرحه شرح يعني متوسط أو يميل للاختصار أحيانا، لكنه شرح فيه تحرير وفيه نفس، وهو يفك يعني يعتني بضبط الألفاظ والكلمات، واستفاد من الشراح قبله خاصة شرحي عصام الدين الإصفهاني وشرح ابن حجر الهيتمي كما نص عليه في مقدمته أنه اعتمد على هذين الشرحين، شرح العصام الإصفهاني وشرح ابن حجر الهيتمي، وكذلك استفاد من بعض الشروح الأخرى، وأيضا كذلك عنده عناية بالصناعة الحديثية والحكم على الحديث، ووقع في بعض الهنات في شرحه. وهناك من الشروح شرح يعني شرح المناوي طبع في حاشية كتاب الهيتمي أشرف الوسائل، طبع معه في الحاشية قديما، وحتى الآن لم يطبع طبع علمية تليق به، وهو شرح يعني جميل في القراءة في الكتاب لأنه شرح يعني متوسط يميل للاختصار ويعنى بالألفاظ كما قلنا، وفيه صناعة حديثية. وهناك من الشروح التي لم تطبع بعد وهي شروح نفيسة، ووجد يعني قدر منها، من هذه الشروح شرح الشمائل النبوية لأبي العلاء إدريس بن محمد العراقي المتوفى سنة 1183 من الهجرة، وهو من علماء المغرب، من علماء المغرب، وكانت له عناية بالحديث وحفظه، ويتبين يعني عنايته بالحديث من خلال شرحها، والشرح لا زال مخطوطا، وبلغنا أنه أخذ يعني لتحقيقه في بعض الجامعات، وقد أفادني بهذا بعض المشايخ الفضلاء. والكتاب هو شرح للشمائل النبوية، وقد ذكره غير واحد، ذكره الكتاني وذكره ابن سودة إتحاف المطالع والمراكشي في الإعلام، وقال عن المؤلف له تعاليف مفيدة منها شرحه على الشمائل، وكذلك ذكره عبد الحي الكتاني في كراريسي في شرح الشمائل ضمن بعض الشروح التي أشار إليها، وقال وهو حافل، وأيضا ذكره في كتاب فارس الفارس، وذكره أيضا صاحب كتاب معجم المؤلفين وغير ذلك ذكره. والكتاب يوجد له نسخ خطية ذكرها صاحب كتاب الشروح المغربية على الشمائل، ذكر منها، وقد اطلعت على نسخة من هذه النسخ، ورأيت أن الشرح شرح نفيس، الشرح شرح نفيس، تميز بطول نفس الشارح وتمكنه في الصناعة الحديثية وكذلك في العلوم الأخرى، لكن الشرح تميز حافل يظهر فيه تخريج الأحاديث من طرقها ورواياتها مع الكلام على الرواة والرجال من جهة الجرح والتعديل، وكلامي على درجة الأحاديث كذلك من حيث الصحة والضعف، وهذه مزية له تميز بها.
وهو يسلك طريقة العلماء الكبار في ذلك، طريقة تقرأ الكتاب كأنك تقرأ لابن حجر وتقرأ للمحدثين الراسخين في علم الحديث. فنفسه واضح في هذا الشرح، وجنب شرحه القصص السمجة والحكايات، فشرحه غاية النفاسة، ولعل الله ييسر الوقوف عليه كاملا ويطبع، فإن شرحه كما قلنا يخوض في شرح الأحاديث موضحا معانيها ومستجليا ما خفي منها، مدعما كلامه بأقوال السابقين مع الإحالة على المصنفات. وهو لما يخرج مثلا البخاري يقول أخرجه البخاري في الأدب باب كذا، يوضح وكتبهم وينقل عن كتب أيضا، ويبدو على أن كانت عنده مكتبة زاخرة وقف على كتب كثيرة، مما يشهد له بسعة الاطلاع على المصنفات والآراء، خاصة ما يتعلق بالحديث ورجاله. فالشرح في عمومه ظاهر، الصناعة الحديثية ظاهرة فيه، وتميز في هذا تميزا فاق فيه غيره، وفيه تعليق وفيه يعني تحقيقات نفيسة في هذا الشرح. نسأل الله أن ييسر نشره وطبعه، وهو من الشروح المهمة التي ينبغي العناية بها. كذلك أيضا هناك شرح آخر، وهو الفوائد الجلية البهية في شرح الشمائل المحمدية للشيخ محمد بن قاسم جسوس المتوفى 1182 من الهجرة، وهو شرح ممزوج متوسط نفيس يميل فيه الاختصار، وغالبا يعتمد في الشرع على كتاب جمع الوسائل لملا علي قارئ، وقد نص على هذا في المقدمة، بالإضافة إلى نقول عن المصنفات الأخرى فيما يتعلق بالآثار والأقوال والأحكام والأشعار، وطبع في مجلد، في مجلد طبع الكتاب قديما في مجلد واحد. كذلك نختم بشرح المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري المتوفى 1277 من الهجرة، وهو شرح يعني بالقول توسط فيه وأحيانا يطيل، واعتنى بشرح الألفاظ والأسماء وضبطها وبيان الغريب، واعتمد على الاستفادة من الشروح السابقة خاصة شرح الهيتمي، واستفاد من ملا علي قارئ أيضا، واستطرد في بعض المواضع وقع فيه بعض الهنات والقصص الصوفية السمجة، وثم حقق بتحقيق عوامة، لكنه يعني اعتمد على المطبوع قديما ولم يعلق على مثل هذه الحكايات والقصص بشيء. إذن هذا بالنسبة لأشهر الشروح لكتاب الشمائل للإمام الترمذي، أخذنا جولة فيها، ونختم بذكر المختصرات للكتاب. الكتاب قام جماعة من العلماء باختصار الكتاب وتهذيبه لتقريبه للناس وطلاب العلم، وهي كثيرة، منها تهذيب الشمائل في السيرة النبوية للشيخ محمد بن عمر بن حمزة الأنطاكي المتوفى 938 للهجرة ولم يطبع، وكتاب زبدة الشمائل وعمدة الوسائل للعلامة ملا علي قارئ وأيضا كذلك لم يطبع، وكتاب كذلك الروض الباسم في شمائل المصطفى أبو القاسم للمناوي، وهذا طبع في مجلد أو جزء لطيف، وكذلك حلل الاستفاء بشيم المصطفى، حلل الاستفاء بشيم المصطفى لإسماعيل بن غنيم الجوهري المتوفى 1165 من الهجرة، وكذلك أيضا كتاب عنوان الفضائل في تلخيص الشمائل، وكتاب مختصر الشمائل، واختتاب أيضا، وعدة مختصرات، ولعل من أشهرها وأهمها مختصر الشمائل المحمدية للشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقد اختصره واعتنى به.

0: وهو نفيس. نكتفي بهذا القدر في هذا ما يتعلق بالشمائل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابع الرحيم. ميراث يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده. الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه، كما أخبر عنه نوح وهود وصالح وشعيب، وقومهم كانوا مقرين بالخالق لكن كانوا مشركين يعبدون غيره، كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هو أول واجب على العبد المكلف أن يتعلمه هو معنى إيش؟ لا إله إلا الله وتحقيق العبودية لله. وليس أول واجب على المكلف هو النظر، فهذا قول باطل، هذا قول باطل، بل هو أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. نعم.
3: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات.
2: نعم. ثم نقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وهو في كتابه مفتاح دار السعادة، هذا في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو بين ظاهر في دلالته، لكن كلام الإمام ابن القيم ينتهي عند انتهاء الآية، أما قوله إلى آخر الآيات هذا ليس من كلام الإمام ابن القيم، هذا من كلام الشارح، هذا من كلام من؟ الشارح، لأن الإمام ابن القيم ذكر هذه الآية وذكر آيات بعدها أيضا، فاختصر الإمام عبد الرحمن هنا هذا بقوله إلى آخر ماذا؟ الآيات، أي المذكورة في المقام، أي المذكورة في المقام. نعم.
3: قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم

0: للعلماء انتهى.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء، لا كثرهم الله تعالى. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين، انتهى.
2: ثم ذكر رحمه الله فائدة منقولة عن الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب، نعم، وهي المسألة 10 في كتابه كتاب التوحيد، ورأى رحمه الله أهمية ذكرها هاهنا والتعليق عليها، وهي أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. ما فائدة العلم الذي لا ينجيك؟ أقول: ما هي فائدة العلم الذي لا ينجي؟ لا فائدة منه، بل يعود وبالا على صاحبه. وهؤلاء كثير لا كثرهم الله، ولهم شهادات ومناصب وولايات وزعامات ورئاسات، ويشار إليهم بالبنان في بعض البلدان والأزمان، وهم من أجهل الناس بلا إله إلا الله ودلالتها، بل يدعون الناس إلى عبادة غير الله ويسوغون لهم ذلك، ويلقون عليهم الشبه في صورة الأدلة، يلبسون الحق بماذا؟ بالباطل، ويكتمون الحق وهم يعلمون. فهؤلاء ندعو عليهم كما دعا الإمام: لا كثرهم الله. قال: أو يعرفه ولا يعمل به. كذلك لا فائدة من علم لا يعمل به، ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. لا ينفع، والذي لا ينفع هو الذي لا يدلك على العمل ولا تعمل به، فهذا ليس علما. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: وقد يكون في نفسه صالحا العلم، ولكن لما لم تعمل به صار عليك وبالا. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن، علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في عمله. في ماذا؟ في عمله، يعني يترجم ذلك ماذا؟ عملا. ومعلوم أن المغضوب عليهم هم اليهود، علموا الحق فلم يعملوا به، والضالون هم الذين عملوا، النصارى هم الذين عملوا بلا علم. ولهذا يدعو المرء ربه أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم وهم أهل الإيمان حقا وصدقا. يقول رحمه الله: قوله فإنهم أطاعوك لذلك، هذا يدل على أن المشرك يدعى أولا إلى التوحيد قبل كل شيء. قبل إيش؟ قبل كل شيء. فإن أجاب لذلك يدعى إلى بقية أمور الشرع وأركانه. قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تعليقه على كشف الشبهات: التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد، التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد ودخوله الجنة، فإنه إذا تكلم

0: بكلمة التوحيد، ثم توفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه كفى التوحيد وحده. فالتوحيد ليس فقيرا إليها، بل هي الفقيرة إليه في صحتها. في ماذا؟ في صحتها. هذه العبادات من صلاة وزكاة وغيرها ومن أركان الإسلام، إذا كان العبد مشركا بالله جل وعلا ما تنفعه. فإذا هي فقيرة إلى ماذا؟ إليه في صحتها، في صحتها. وأنتم ترون، وإذا ما رجعتم إلى كلام أهل العلم المطول منه والمختصر في شروط العبادات، شروط وجوبها أو شروط صحتها، يقولون أولا الإسلام، العقل، شرط الإسلام أول الشروط أولها، فهذا دليل على افتقارها إيش؟ إليه، افتقار صحتها إلى ماذا؟ إليه. قال أي شهدوا وانقادوا، فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، شهدوا أي لها قولا، شهدوا بها، شهدوا بها قولا، وانقادوا لها عملا. شهدوا بها قولا وانقادوا لها عملا وامتثالا. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، افترض يعني أوجب عليهم، أوجب عليهم كم؟ 5 صلوات. ثم قال فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، فهي عمود الإسلام، هي عمود الإسلام. فإذا ما رأيت الرجل، يقول أهل العلم، بعض أهل العلم، إذا ما رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، كيف هذا الذي يترك الصلاة؟ هذا يتكلمون عمن يتهاون في إدراك تكبيرة الإحرام، فما بالك بمن يترك الجماعة، فما بالك بمن يترك الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول رحمه الله ناقلا عن الحافظ النووي رحمه الله، قال قال النووي ما معناه أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد الإسلام، إلا بعد الإسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، شرط لصحة ماذا؟ العبادة، كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. نعم تفضل.
1: قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8.
0: نعم، قوله رحمه الله لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8، في حديث الباب فترد على إيش؟ على فقرائهم أو في فقرائهم. هذا الذكر وهذه التسمية تدل على أنهم أهم الأصناف، أهم ماذا؟ الأصناف. ولهذا بدأ الله تعالى آية الصدقة، آية الصدقة بهم، فقال إنما الصدقات للفقراء.

0: فهذا الصنف هم هو أهم الأصناف. هذا الصنف هو أهم الأصناف وأوسعها وأعمها. وأوسعها وماذا؟ وأعمها. فأما مثلا الغارم أو ابن السبيل أو نحو ذلك، نعم يوجد لكن ليس بكثرة الفقراء ولا بعموم الفقراء، واضح؟ هذا المراد. فمن هذا الباب هم كذلك كما قال رحمه الله. نعم.
1: وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت قهرا منه.
0: نعم، كما فعل الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من امتنع من ماذا؟ من مانع الزكاة، أخذها منهم قهرا وقاتلهم عليها، وقاتلهم عليها رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد.
0: نعم، ليس بالضرورة أن يعمم المرء زكاة ماله في عموم الأصناف الثمانية، فلو صرف ذلك في صنف منها صح ذلك منه وصح إخراجه لها، ولا يلزم بالإخراج للجميع. ولا شك إذا ما بما أن الشيء بالشيء يذكر، إن كان ثمة شخص وعندك مال للزكاة وهذا فقير وذاك كذلك وهذا معدم، ينظر نعم في توزيعها، إن استطعت أن تعمم فينتفع الجميع انتفاعا يغنيهم عن سؤال الناس فافعل. ليس المراد أن تعطيه ليأكل فقط يومه، إنما يعطى ليستعف ولينشط في طلب الرزق بالوجه الحلال، هذا الذي ينبغي أن يكون. فلو عندك ثلاثة أشخاص، أحدهما عنده قوته لكنه فقير وعنده ما يسدد أمره، ويوجد آخر فقير وغارم، وعندك ثالث لا شيء يكتسي الأرض فراشا والسماء غطاء، فأيهما تقدم؟ قدم الأولى حاجة. إن استطعت أن تعطي الثلاثة والمال الذي عندك يغنيهم ويكفيهم ويسد حاجتهم فافعل، فذلك الأتم والأكمل. وإلا فانظر أيهم أشد حاجة وفقرا فاغنه. فهمت؟ واضح بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني،
0: يعني بعض الناس أقرب أكثر تأتيه زكاة مال، ويوجد من الناس مثلا 10,000 ريال مثلا، يوجد عدد ممن يستحق، فيوزع على هذا 100 و200 و200، أعطى وفرق نعم، لكنه لم يغني أحدا ولم يعف أحدا. فلو كان أحدهم لو أعطي 10,000 لاستغنى عن سؤال الناس واستأنف حياة العمل والجد والاجتهاد في التحصيل وكف عن السؤال، فإعطاؤه هو الأولى لتغنيه عن سؤال الغير أو عن سؤال غيرك، هذا هو الأنفع والأتم بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت والفقير إذا
0: أخذ، نعم، هذا واجب يقوم به من؟

0: وليه يقوم به من؟ وليه، ولي الصبي وولي ماذا؟ المجنون. نعم.
1: قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام.
0: يعني اللفظ هذا إذا افترق إذ اجتمع وإذا اجتمع افترق، هذا مراده. نعم.
1: قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة، قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي.
0: قال فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم، بنصب ماذا؟ كرائم، يعني المراد يحذره من أخذ خيار المال وأنفسه، يعني لا تأخذ خيار أموالهم وأنفس مالهم. وأصل الكريمة، أصل الكريمة هي كثيرة الخير، كثيرة ماذا؟ كثيرة الخير. ولهذا قيل للمال النفيس كريم، قيل للمال النفيس ماذا؟ كريم. لماذا؟ لكثرة منفعته، لكثرة منفعته. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في القرة هذا تحذير له، هذا يعني هذا هذه اللفظة وهذه الجملة تحذير له من، انظر، من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وهو أخذها من أوساط المال. هذا الذي شرعه الله، أن تأخذ من أوساط المال. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس، بطيب ماذا؟ بطيب نفس، أن يخرج هذه الزكاة ونفسه ماذا؟ طيبة، غير مقتر ولا متضجر ولا متأفف ولا منشرح الصدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظروا إلى مراعاة الشرع إلى هذه المسائل والدقائق، حتى النفسية، حتى ماذا؟ حتى النفسية. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. هو يتكلم، يعني الحديث لفظه عن أخذ الزكاة صحيح، وإياك وكرائم الأموال، ولكن انظر إلى الفائدة العامة من مثل هذا والاستنباط الدقيق منه رحمه الله، أنه تحذير من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله. هذه قاعدة عامة ليست فقط في الزكاة، هي في الزكاة وفي غير الزكاة، في كل شؤونك، في كل شأن صغير كان أم كبيرا، صغيرا كان الأمر أم كبيرا، تتحين السنة في ذلك وشرع الله. ثم قال وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. لماذا؟ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وهذا أصل ينبغي التفطن له، هذا أصل ينبغي التفطن إيش له، يعني استصحبه معك في كل شؤونك. والله لو أن الناس حكمت هذا الأصل في شؤونها ما حصل خلاف قط ولا تشرذم، ولا يأتينا فلان وعلان فيلقي بالشبه والتفطن.

0: الشبهات والموبقات والكفريات على أسماع الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها. جامعة الكمال الممكن في إيش؟ في حقها، يعني في صنفها. هذا الكمال يتفاوت من بهيمة من في ذوي الأنعام وفي ذات الأنعام. نعم، ففي حقها يكون أمرها كذلك، كل بحسبه. قال: من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف. إذن إياك وكرائم، خذ ما من ذلك الأوسط، لا تأخذ كرائم الأموال ولا تأخذ ماذا؟ الهزيلة المتردية. فلو أخرج المرء صاحب المال، لو أخرج المرء صاحب المال مثلا كرائم ماله عن طيب نفس، مرحبا وجزاه الله خيرا، لا نقول لا ما نأخذ، إذا ما أخرجها بطيب نفس منه فلا حرج في أخذها. نعم.
1: قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز.
0: جاز بس، جاز وأجر، جاز أخذ ذلك منه وأجر على هذا، وأجر على هذا. نعم.
1: قوله: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله: فإنه، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله، قال: وله واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. بماذا تكون الوقاية؟ بالعدل وترك ماذا؟ وترك الظلم. في هذا اللفظ أيضا من الفقه الحث على التبليغ، الحث على تبليغ دين الله، والحرص على عدم الظلم. فالمرسل الذي يرسل لتبليغ العلم وبيانه للخلق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ وأبي موسى، يبلغ ولا يظلم، يبلغ ولا يظلم. يقول رحمه الله: وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا: فيه التنبيه على المنع، فيه التنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. قال: والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم. أما جاءت هذه الجملة عقب إياك وكرائم أموالهم؟ قال: النكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم، إلى أن أخذها إيش؟ ظلم. وضح؟ فهو يحذره عليه الصلاة والسلام.

0: من هذا الظلم، ويحذر كذلك أمته من جميع أنواع الظلم. نعم. ثم قال: فإنه، أي الشأن، وهذا الضمير يسمى ضمير الشأن. قال: فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها، بمعنى لا تحجب عن الله تعالى أي ترفع إليه سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب، فهي ترفع إليه جل في علاه. نعم.
1: قال: وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف:
0: قال: وفي الحديث قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، أي بخبره. والإمام البخاري له في الصحيح كتابا، كتب كتابا من جملة الصحيح، كتاب خبر إيش؟ خبر الواحد، كتاب خبر الواحد. فهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، أصل عند أهل السنة والجماعة. وأن الإمام إذا ما بعث عماله سواء لجباية الزكاة أو لغير ذلك، حتى في الغزوات نعم، والبعوث والسرايا وغير ذلك، يوصيهم بتقوى الله، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته إلى غير ذلك. هذا هو الأصل. أما ينطلق هكذا يظلم نفسه ويظلم غيره، يعلمهم الجهل وينشره فيهم، هذا من الظلم، هذا من الظلم للنفس وللغير، وفي افتيات على الشرع. بارك الله فيكم. نعم. والتنبيه على التعليم بماذا؟ بالتدريج، أي التدرج في التعليم. هذا هو الأصل، أن يتعلم الإنسان شيئا فشيئا، وأن يتدرج في التعلم. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، هذا سنن العلم وسنن أهل العلم، وهذه الهداية التي كان عليها السلف في التعليم. نعم.
1: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، وأشكل ذلك على كثير من العلماء.
0: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. قوله قال المصنف، هذه إشارة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهي المسألة 11. وقوله قلت يبدأ بالأهم فالأهم، هي المسألة 12 عند الإمام محمد رحمه الله في المسائل التي يذكرها عقب ذلك. ومما ذكره الإمام محمد أيضا المسألة 14 أو 14، قال: كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. وقد بينا هذا في اللقاء الماضي، كيف يكون كشف ماذا؟ الشبهة. ولا بد لمن أراد أن يكشفها أن يكون على علم وبصيرة، كما مر معنا بيانه. ثم قال: واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. يعني هذا ثمة إيش؟ إشكال هنا. نعم.
1: قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس، حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر

0: فيهما كذلك، ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليها، لأنهما
1: عليهما عندك
0: عليهما
1: نعم.
0: ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان، بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها
1: التي يقاتل الناس عليها
0: ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى بمعناه. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: ذكر رحمه الله الإشكال هذا، أنه لم يذكر في الحديث الصوم ولا الحج، وأن هذا عدم الذكر أشكل على بعضهم أو على بعض أهل العلم. ثم قال: وقال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس من هؤلاء الناس المشار إليهم، أقول من هؤلاء الناس المشار إليهم ممن أجاب بهذا الجواب، من هؤلاء الحافظ ابن الصلاح، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، في فتح الباري، وتعقب ابن الصلاح بقوله تعقب أي ابن الصلاح بأنه، يعني هذا القول يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان، ولهذا قال شيخ الإسلام لما أورد هذه الإجابة أن بعض الرواة اختصر الحديث، قال شيخ الإسلام: وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، أي يوجب الطعن في الرواة، فإذا طعنت في الرواة أيضا طعنت في مروياتهم، لكن ثمة إجابة أيضا على عدم الذكر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر هذه الأركان الشهادتين والصلاة وماذا والزكاة

0: لأنها أهم الأركان، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، يعني وجب عليه أن يجيب إلى البقية أيضا. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه.
0: فأرسلوا
1: إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم، فوالله من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. قال الشارح: قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: نعم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في الصحيحين. نعم، هذا الحديث في الصحيحين. يقول فيه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. قال: أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. ولا شك أن الفضائل له رضي الله عنه كثيرة، وقد ألف فيه من الإمام النسائي رحمه الله كتابا سماه خصائص علي رضي الله تعالى عنه. قوله ثم شرح، بدأ الشارح في الشرح وترجم لسهل رضي الله تعالى عنهما، عنه وعن أبيه.

ثم قال قوله قال يوم خيبر في غزوة خيبر، وفي الصحيحين كانت غزوة خيبر في السنة كم؟ السابعة من الهجرة، وقد طال حصارها، طال حصارها. ثم ذكر فيه في الشرح حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وفيه كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا. قال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير: هذا يبين أن عليا، هذا يبين أن عليا رضي الله عنه لم يشهد أول خيبر، صحيح؟ أنه قال في الحديث تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر ثم التحق. قال لم يشهد أول خيبر، وأنه عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة لأعطين الراية، قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، في صباحها. نعم. ثم شرح أيضا الراية ونقل عن الحافظ أن في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، أي الراية واللواء، الراية واللواء. والراية أو اللواء علم يرفع في الحروب، علم يرفع في الحروب يعرف به موضع صاحب الجيش يعني أميره، وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه إلى مقدم العسكر، يعني ليس بالضرورة أن يحمله، قد يحمله هو أو غيره يدفع به إلى مقدم العسكر أو ميمنته أو نحو ذلك. ثم ذكر بعض الأحاديث، قال: لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة، وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها هنا ثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث بارك الله فيكم أخذت وقتا وجهدا في تحريرها. نعم. فأقول حديث عبد الله بن عباس هذا الذي أشار إليه الشارح رحمه الله أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي في الكبرى والصغرى، والخطيب في التاريخ، وابن عساكر في تأريخ دمشق، كلهم من طريق يزيد بن حيان، كلهم من طريق يزيد بن حيان عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا على نحو هذا اللفظ الذي ذكره المصنف، أن رايته كانت سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قال الترمذي فيه حديث غريب، غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. وسكت الحاكم عليه في المستدرك،

وقال البيهقي في تلخيص المستدرك المطبوع بحاشية المستدرك: قلت، يقول الذهبي في المطبوع: يزيد ضعيف. ها؟ هو الذهبي. قلت البيهقي، أنا آسف، الذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع في تلخيص المستدرك قال: قلت يزيد إيش؟ ضعيف. وفي مختصر استدراك الذهبي على الحاكم للحافظ ابن الملقن جاء أن قال، أي الذهبي، استشهد به الحاكم، وفيه يزيد بن حيان وقد ضعفوه. هكذا قال القطان أبو الحسن في بيان الوهم والإيهام متعقبا عبد الحق الإشبيلي في أحكامه، لما روى الحديث أو ذكر الحديث وسكت، قال ابن القطان: لا يصح، فإنه من رواية يزيد بن حيان عن أبي مجلز عن ابن عباس، ويزيد بن حيان هو أخو مقاتل ابن حيان، روى عنه جماعة، فذكر من روى عنه وعمن روى، ثم قال: هذا الذي ذكره ابن أبي حاتم، ولم يزد على ذلك. ثم قال: فهو عنده، أي بناء على هذا، فهو مجهول الحال. فأما البخاري فإنه زاد أن قال: عنده، يعني يزيد بن حيان، عنده غلط كثير. يقول ابن القطان ثم أورد له هذا الحديث، يعني البخاري، ثم قال وسكت عنه، يعني عبد الحق، نعم، قال: وقد سكت عنه الترمذي أيضا، وليس سكوته، يعني سكوت الترمذي، كسكوت أبي محمد، يعني عبد الحق. ثم قال: فأما أبو محمد فقد قال إنه لا يسكت إلا عما هو عنده صحيح، شرط عنده، وهذا، أي الحديث، غير صحيح، فاعلم ذلك. وضعف الحديث أيضا في موطن آخر من بيان الوهم والإيهام. وهذا الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لابن ماجة والحاكم ورمز له بالضعف. قال المناوي في الفيض: لم يصححه الحاكم. وزاد الذهبي فيه أن فيه يزيد ابن حيان وهو أخو مقاتل وهو مجهول الحال. وقال البخاري: عنده غلط ظاهر. هكذا في المطبوع من الفيض، والذي وجدته من كلام الحافظ الذهبي في المطبوع من المستدرك بحاشية المستدرك التلخيص ما ذكرته لكم، وفي استدراك جمع الحافظ ابن الملقن ما ذكرته لكم. فلا أدري، هذا الذي ذكره صاحب الفيض هو نسخة أخرى زائدة، الله أعلم، أو تغيير في المطبوع يحتمل. وأما قوله عن البخاري أنه قال فيه غلط ظاهر، فهذا ليس في المطبوع من التاريخ الكبير، الذي في التاريخ الكبير فيه غلط، نعم، فيه غلط، كعنده غلط كثير، ما هو ظاهر، كثير، واضح؟ فالله أعلم. هذا الحديث أيضا ضعفه الحسن الصنعاني في فتح الغفار، فقال: رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه مقال. لماذا أتكلم؟ لأن البعض وبعض أهل العلم حسن الحديث بمثل هذه الطرق، وهذا محل نظر، هذا محل إيش؟ نظر. الإسناد فيه يزيد بن حيان النبطي نزيل المدائن أخو مقاتل، تكلم فيه الإمام البخاري بما مضى.
ذكره لكم قال عنده غلط إيش كثير. وفي التاريخ الأوسط للإمام البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث قال يرويه أيضا عن ابن بريدة عنده وهم كثير. وهذا الراوي ذكره ابن حبان في كتابه الثقات. ومع الأسف بعض الناس يقولون يريدون أن يمشوا بس. قال والراوي هذا قد ذكر ابن حبان في كتاب الثقات. طب أكمل إذا كنت فعلا رجعت إلى ثقات ابن حبان ولم تصبك غفلة. هذا يوهم إما على اعتبار أنه وثق وإما على اعتبار أنه مجرد ماذا أن ذكره. فالحافظ ابن حبان ذكره وتكلم عليه فقال رحمه الله كان ممن يخطئ ويخالف. قال فيه الحافظ ابن معين ليس به بأس. أما الحافظ الذهبي فنقل كلام البخاري في الكاشف والمغني كأنه يرتضيه. وفي الميزان قال فيه صويلح قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ. فمن كان هذا حاله فحديثه لا يقبل ولا يصح لا يصح. هو أضعف من قولهم صدوق. نعم لكثرة غلطه لكثرة ماذا غلطه ووهمه. فمثله لا يحتمل لا تحتمل حاله قبول التفرد ويعتبر منكرا. فقد يقول قائل أخرج أبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير وفي الأوسط وأبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وابن عدي في الكامل والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق حيان ابن عبيد الله ابن حيان العدوي عن أبي مجلز عن ابن عباس. يعني هنا حيان متابع لمن ليزيد. لكن الرواية هذه فيها عن أبي مجلز عن ابن عباس قال أي حيان في روايته وحدثنا عبيد الله بن بريدة عن أبيه. وهو حديث من بريدة الثاني هنا لما قال المصنف ومثله عند الطبراني عن بريدة. هذا الحديث قال فيه الطبراني في الأوسط لا يروي هذا الحديث أو لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. تفرد به حيان ابن عبيد الله رواه عن أبي مجلز عن ابن عباس وأيضا ضم معه عبد الله ابن بريدة عن أبيه. قال ابن عدي في الكامل هذا ليس يرويه عن أبي مجلز وابن بريدة الإسنادين جميعا إلا حيان هذا. هذه الطريق فيها حيان هذا ابن عبيد الله ابن حيان العدوي أبو زهير سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل ينقل ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أنه قال صدوق. وهذه مرتبة ليست كمان في بالك هي مرتبة عند الحافظ ابن حجر لا هي دون مرادها عند أبي حاتم دون. وذكر هذا الراوي الحافظ ابن حبان في الثقات قال فيه الإمام إسحاق بن راهوية رجل صدق رجل إيش صدق. قال البزار بصري مشهور ليس به بأس. قال البخاري كما في الميزان قال ذكر أصلت منه الاختلاط يعني أنه راوي إيش مختلط. قال الهيثمي في المجمع لكنه اختلط. وذكره سبط بن العجمي في الاغتباط بمن روي من الرواة بالاختلاط.

وقال الإمام الدارقطني في السنن بعد أن ذكر حديثا من روايته قال فيه ليس بقوي تنكيرا. قال البيهقي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في اللسان تكلموا فيه، ونقل عن ابن حزم أنه قال مجهول، وتعقبه الحافظ بقوله فلم يصب، يعني ابن حزم. قال ابن عدي رحمه الله لحيان غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير، يعني رواياته إيش قليلة، عامة ما يرويه أفراد ينفرد بها. وعد الإمام ابن عدي هذا الحديث في مناكيره في منكراته، وقال الذهبي فيه ليس بحجة. وفي الميزان، هذا في المغني، وفي الميزان قال شيخ بصري، وهذه منزلة ضعيفة، يعني من المنازل في أدنى درجات التوثيق وأعلى درجات ماذا؟ التضعيف، يعني من حيث النزول والصعود، لما نقول أقواها وأدناها، وأدنى التصحيح التوثيق وأعلى التصحيح، فأدنى مراتب التوثيق شيخ وأعلى مراتب التضعيف ماذا؟ هذا المراد، التوازي من هذه الناحية. ذكر هذا الحديث أيضا الذهبي في مناكيره في الميزان. طيب ما الخلاصة؟ الخلاصة أن هذا الرجل لسانه لسان صدق كما قال الإمام ابن راهوية، هو في نفسه لسانه لسان صدق. نعم، أما من حيث الضبط فليس بحجة، فليس بحجة يحتمل منه التفرد. لما؟ لاختلاطه وعدم ضبطه، وليس هو بمجهول كما قال ابن حزم، بل هو بصري مشهور لا بأس به إذ هو معروف، لكنه ليس بإيش؟ بالضابط الحجة. ولهذا أنكر الحفاظ ابن عدي والذهبي عليه هذا الحديث وعدوه في مناكيره. فهمتم هذا؟ فليس هذا بمتابع لذاك، وثمة إشكال، ثمة إشكال أيضا مشكل قاله الحافظ ابن أبي حاتم في بيان خطأ البخاري في تأريخه، بيان خطأ البخاري في إيش؟ في تاريخه، حيث قال يزيد بن حيان عن أبي مجلز وابن بريدة عن أبيه إنما هو حيان بن عبيد الله، سمعت أبي يقول الذي روى عن أبي مجلز وابن بريدة جميعا فهو حيان بن عبيد الله، وإنما هو يزيد بن حيان فهو أخو مقاتل ابن حيان. يعني رجع هذا الحديث حديث من؟ يزيد. فهمت؟ عرفت؟ فلا يصح أن يقال في نظري بتحسين هذا الحديث وتقويته. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره عند ابن عدي زاد مكتوب فيه لا إله إلا الله، فهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والحافظ ابن عدي في الكامل، وهو حديث فيه راو يسمى محمد ابن أبي حميد، وهذا راو متفق على ضعفه، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث. وقد عد الحافظ ابن عدي هذا الحديث في منكراته، في إيش؟ في منكراته، والله أعلى وأعلم. نعم.

0: أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. قوله يفتح الله،
1: علق شيخنا رحمه الله محمد أمان على هذه بقوله في الحديث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فيه دليل على أن الله يحب ويحب، فيحب الصالحين من عباده ويحبه المؤمنون من عباده، وهو أي حبه سبحانه فرض عليهم، فرض عليهم، ومن أعظم شعب الإيمان، ومن أعظم شعب الإيمان. نعم.
0: قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يخوضون، أي في من يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان.
1: نعم، كلهم يرغب أن يكون كذلك. نعم، يدوكون يخوضون، نعم، ويتدارسون في ذلك. نعم، رضي الله عنهم.
0: قوله أيهم يعطاها، هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء.
1: هذا فيه بيان للسبب الذي من أجله كانوا يدوكون ويخوضون وكلهم يرجى أن يعطاها، كلهم يرجى أن يعطاها. نعم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا فين وقفنا؟ نعم،
0: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
1: فأرسل إليه. نعم،
0: أنا أقول مبني للفاعل.

0: نعم.
1: ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله.
2: نعم هذا هو أرسل وأرسل إليه.
1: نعم سهل الخير. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله فدعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين. قوله فأعطاه الراية قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. قوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها.
2: نعم. ثم ذكر أن في نسخة صحيحة بخط المصنف يقصد من؟
0: نعم.
2: وهذا مهم على أنه رحمه الله مع عنايته بالشرح يعتني بأن تكون بين يديه نسخة إيش؟ صحيحة. أنه قيل في هذه النسخة يشتكي عينيه فأرسل إليه مبني للفاعل إلى أن قال ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. ثم ذكر رواية ماذا؟ مسلم. وفيه أنه جيء به وأنه يقوده قائد. قوله فبصق في فتح الصاد أي تفل. قال ودعا له فبرأ على وزن ضرب. ويجوز الكسر على وزن ماذا؟ علم. وهذا من الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا للأمر بأن يقول له كن فيكون. وفيه أيضا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا يدل على أن النفع والضر بيد الله لا بيد غيره جل في علاه. ثم ذكر رواية الطبراني فما رمدت ولا صدعت إلى آخر هذه الرواية عند أحمد وغيره وهي حسنة. قال وفيه دليل على الشهادتين، يريد دليل على توحيد الله وكذلك على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي ماذا؟ التوكل، يعني الأخذ بها من التوكل، الأخذ بالسبب الشرعي من التوكل، تركه ليس من التوكل. قال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، يعني بهدوء وروية. فدائما العجلة يصحبها طيش، ولهذا قيل العجلة من إيش؟ من الشيطان. العجلة من الشيطان، ويقول عليه الصلاة والسلام التؤدى في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة. قال وانفذ على رسلك، هاي على رفقك من غير ماذا؟ عجلة.

0: راحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها، يعني القريب من الحصون، القريبة من الحصون، كن قريبا منهم. قد يكون مع هذه الجلبة أو الاستعجال شيء من لفت الأنظار، من لفت إيش؟ الأنظار والانتباه الذي قد يصحب ذلك شيء لا تحمد عقباه من النيل. بل كن يقظا حريصا على ماذا؟ على ذلك من غير عجلة. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش. فكم ورد أعني العجلة والطيش المرء موارد الهلكة، كم والواقع خير شاهد، والأصوات التي لا حاجة إليها، أين الفواحش والدواعش والقاعدة وأفراخها؟ هؤلاء الجهلة، هؤلاء الشذاذ، هؤلاء الذين ظاهروا المشركين على المسلمين بأفعالهم القبيحة وطرائقهم المشينة، وفتحوا الباب على مصراعيه على أهل الإسلام، يسام فيه أهل السنة سوء العذاب في بلاد شتى. من الذي يتحمل هذا الذي يحصل في سوريا؟ من الذي يتحمل مثل هذا؟ أما هذه من العمالة لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء الطواغيت؟ قبحهم الله، ثم يريدون أن يقيموا شرع الله ودولة الإسلام. كذبوا، لا يريدون إلا أن يقيموا دولة الرفض، لأنهم أذناب لهم وتربوا في أحضانهم، وما هم إلا عقيدة الخوارج بسقاية الرافضية وعناية صليبية ورعاية يهودية، شاءت الناس أم أبت، والواقع خير شاهد. والأصوات التي لا حاجة إليها، وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف والانتقاض عزيمة، كما يشير إليه في قوله حتى تنزل بساحتهم. ترفق لكن من غير إيش؟ ضعف ولا خور. ومن قال لك أن الحكمة والعقل ينافيان الشجاعة والإقدام؟ من قال؟ من ظن هذا الظن فلا يعرف معنى ذلك. نعم.
1: وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
0: أحد الذين رجعوا قبل أيام من براثن هؤلاء الفواحش وكان معهم يعترف ويتكلم، ونشروا هذا الكلام له، وما رآه بأم عينيه وما سمعه بأذنيه، هذا أمر يستأنس به، لا نعتمده، لأن الحقائق عندنا ظاهرة ولله الحمد ما يحتاج. لكن هذا من باب ماذا؟ الاستئناس. وأنه رأى ما لا يعني يمكن أن يتخيل من شرب الخمور والمسكرات، تخيلوا، والعياذ بالله، وانتهاك الأعراض والوقوع في الحرمات، إلى أنواع وضروب من الآفات والمعاصي والمنكرات وكبائر الذنوب. ماذا ترجو من أمثال هؤلاء؟ أي شريعة وأي دولة يريدون إقامتها؟ أي شريعة هذه؟ من الذي أباح لهم هذا الفعل؟ والشيء كما قيل قديما، الشيء من معدنه لا يستغرب، لا يستغرب. نعم.
1: وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده.

0: وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده فأصله في القلب، والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: نعم. ثم شرع رحمه الله في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو إيش؟ الشاهد من الحديث الذي أورده رحمه الله تحت هذا الباب. وقال الشيخ عبد الرحمن في قرة عيون الموحدين: هكذا ينبغي لأهل الإسلام، هكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم، أن يكون قصدهم بجهادهم، أن يكون قصدهم بجهادهم ما هو؟ هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا معتمدهم ومرادهم ونيتهم. نعم. فقوله ادعهم إلى الإسلام، هذا بيان إلى ضرورة العناية بدعوة الخلق إلى الحق، وبيان هذا الحق الذي هو الإسلام لهم، وإقامة الحجة عليهم، وإبلاغهم، وإنذارهم. وهذا يدل على ضرورة العناية بالدعوة إلى الله جل وعز، ضرورة العناية بالدعوة إلى الله، وعلى وجه خصوص الدعوة إلى توحيد الله جل في علاه. واضح؟ ويستحب تكرار ذلك، خاصة إذا ما كان بقي ثمة ماذا؟ رواسب وبقايا. بعض الناس قد يؤمن ويكون على شرك أو بدعة أو ملة أو إلحاد، فيؤمن تبقى رواسب، يحتاج من صاحب الدعوة صاحب البصيرة أن يكرر ليرفع الشبهة ويدفعها، ولا يبقى منها ماذا؟ شيء. نعم.
0: وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني
1: قال جاز، ما قال وجب، وهو كذلك.
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. وقوله وأخبره

0: بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة كما في حديث أبي هريرة، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله
1: وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله عز وجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون يفعلون، يبعثون من؟ الدعاة إلى الله. وهؤلاء الدعاة لهم صفات قد سبق الكلام عليها في أول الباب عندما تكلمنا وشرحنا هذا الباب، ثم ذكر أثر عمر رضي الله تعالى عنه في المسند وهو عند أحمد أيضا كما قال رحمه الله، وعند ابن أبي شيبة كذلك، وقبله عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من حديث أبي فراس النهدي عن عمر، وهذا تابعي مخضرم وهو رجل قوي يعني يثبت من مثله الحديث. نعم.
0: قوله فوالله لئن
1: لأن صاحب الزوائد يقول لم أرى من جرحه ولا من وثقه، بل هو موثق وقوي. نعم.
0: قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر، رفع على الابتداء والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف.
1: نعم. قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى آخره، هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، فهو صادق من غير يمين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بالتأكيد بقسم كنحو هذا حتى يفهم المخاطب أن هذا الأمر مطلوب، وهو الحرص على هداية الناس.

0: ودعوتهم. وفي هذا أيضا أن هداية الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور خير والله للمرء من الدنيا وما فيها. فالذين يشتغلون ويعنون بهداية الخلق وتبصيرهم بالسنة كم لهم من الخير والمناقب، فلئن كانت الهداية لأن يهدي الله بك رجلا واحدا هذه منقبتها، فكيف الظن بمن يهدي الله على يديه كل يوم أمما إلى الحق والهدى؟ كم يجري الله عز وجل له من الخير؟ ولهذا أيضا فيه، أعني في هذا الحديث، الحرص على الهداية والدعوة، الحرص على الهداية وماذا؟ والدعوة، هداية الناس إلى الحق ودعوتهم إلى الحق، وليس المقصود الحرص على القتال، وليس الحرص على ماذا؟ على القتال، إنما الحرص على ماذا؟ على دعوة الناس والأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور. ما هو إمضاء الأحكام الظالمة الجائرة التي يفعلها أمثال هؤلاء الشذاذ؟ هذا مرتد فيقتلون، وهذا مشرك فيفعلون به الأفاعيل. إنما الحرص على الهداية والدعوة، وليس ماذا؟ أن يحرص المرء على ماذا؟ على القتال. والتوحيد وهداية الناس إليه هو المقصد الأول، هو المقصد الأول من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم، هكذا أتباعهم يجب أن يكونوا. فإن أصرت الناس بعد ذلك وكانت ثمة قوة وعاندوا واستكبروا، نعم، فثمة أحكام تترتب على ذلك. إذن الحرص على هداية الخلق واجب، وكما قال غير واحد من العلم أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من شقين: دعوة الكافرين أو غير المؤمنين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين أن يثبتوا على الدين. يحرص على هؤلاء أمة الدعوة، ويحرص أيضا على أمة الإجابة، فيحرص على أمة الدعوة فيدعو غير المسلمين إلى الدين، ويحرص على من أجاب دعوته إلى أن يثبتوا على ماذا؟ على الحق. تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. هذه دعوة لمن؟ لمن أجابه عليه الصلاة والسلام ليثبت على الحق، ليثبت على الحق. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المخرج من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 في جامع الملك عبد العزيز رحمه الله.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،
2: نسأل الله سبحانه وتعالى
3: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا

إلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن الله عز وجل يقول في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ولمن ابتلي فصبر فواهن إن السعيد أي إن السعيد بحق من كان حاله لمن جنب الفتن أي أبعد عن الفتن ولمن ابتلي أي امتحن وعاصر شيئا من تلك الفتن فصبر أي صبر عليها فلم يفتتن ولم يقع في شرها ولم يشارك فيها وقال صاحب عون المعبود قوله فواها معناه التلهف والتحسر أي واها لمن باشر الفتنة وسعى فيها وقيل معناها الإعجاب والاستطابة فما أحوجنا في هذا الزمان المملوء بالفتن والأكدار إلى أن نستبصر بطبائع الفتن وكيفية النجاة منها ومن خلال هدي القرآن الكريم والسنة الشريفة وكذا هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين فإن الفتن تترى كالسحب المتراكمة وتتواتر عمياء صماء مطبقة كقطع الليل المظلم أو كالأمواج المتلاطمة تطيش فيها العقول وتموت فيها القلوب إلا من عصم الله عز وجل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر فالناس لا يقعون في الفتنة إلا إذا تركوا كتاب الله عز وجل وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا العقول وذهبوا خلف آراء الرجال ولم يحكموا كتاب الله عز وجل أحبتي في الله هذا الموضوع أو هذه المحاضرة تحتاج لوقت طويل ولكن لعلي أختصر الموضوع وآتي على بعض العناصر دون بعض وسأتكلم في هذه المحاضرة أو سأجعلها على محاور وقبل ذكر مبحث أو عنوان المحاضرة وهو المخرج من الفتن أو أقول أسباب النجاة من الفتن وقبل البدء في المحاضرة فلا شك أني نتقدم بالشكر لمن تسبب في هذه المحاضرة وكذلك القائمين على هذا المسجد المبارك من حسن الاستقبال ومن تهيئة هذا المكان فأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم المحور الأول في هذه المحاضرة ما هي الفتن أو تعريف الفتن الفتن جمع فتنة الفتن جمع فتنة وهي الابتلاء والاختبار وهي الابتلاء والاختبار كما مر معنا في مقدمة هذه المحاضرة منه قوله تعالى

Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. فالله سبحانه وتعالى يجري الفتن ليظهر ويعلم الصادق من الكاذب. فإن الفتن إذا وقعت فإن الناس يعرفون، الصادق يعرف والكاذب يعرف. ولولا هذه الفتن التي تحدث لم يميز بين هذا الصادق وبين هذا الكاذب. إذن كما في كتب اللغة أصل معنى الفتنة في اللغة يدل على الابتلاء والاختبار. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حسنة إلى سيئة، وتحول من حسنة إلى سيئة فقد وقع في الفتنة. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وتطلق الفتنة على الكفر وعلى الغلو في التأويل البعيد وعلى الفضيحة وعلى البلية وعلى العذاب وعلى القتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء والإعجاب به، وتكون في الخير وتكون في الشر. فإن الفتن تكون في الخير أيضا، في الأموال وفي الأهل وفي البنون، وتكون كذلك في الشر كقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المحور الثاني: أنواع الفتن. أنواع الفتن، والفتن على اختلاف أنواعها وتعددها ترجع على نوعين، ترجع على نوعين. النوع الأول: فتن الشبهات، تكون في الدين والعقيدة. فتن الشبهات وتكون في الدين وتكون في العقيدة. والنوع الثاني: فتن الشهوات، وتكون في السلوك وتكون في الأخلاق وتكون في الملذات وتكون في المشتهيات للبطون والفروج وغير ذلك من الشهوات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين النوع الأول، والنوع الثاني فتنة الشهوات. وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما، أي أن العبد أو أن المسلم قد يقع في الشبهة الأولى، فتنة الشبهات في الدين والعقيدة، ولا يقع في المعاصي. وقد يكون شخص آخر يقع في فتنة المعاصي والشبهات والشهوات ولا يقع في شبهات الدين. وقد يكون هناك من يقع في الشبهتين، يجمع بين شبهة الدين وبين الشهوات، نسأل الله السلامة. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى الهوى. فإن هناك من يتبع هواه ليضل نفسه أولا ويضل من الآخرين. فهذا الذي يفتي الناس بالمظاهرات أو الخروج على الحكام أو بتحليل الغناء أو بتحليل التبرج أو السفور، كل هؤلاء

يقعون في شبهة ماذا؟ في فتنة الشبهات التي هي في الدين، التي هي في الدين. وأما من تجرأ على المعاصي بإباحة ما أحل الله عز وجل أو بتحريم أو بتحليل ما حرم الله عز وجل، فإنه وقع في فتن الشهوات والتي هي في أمور هذه المعاصي، نسأل الله السلامة. وعن ميمون ابن أبي شبيب قال: قيل لحذيفة رضي الله عنه: أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قيل لحذيفة رضي الله عنه: أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن كانت تعرض عليهم الفتنة فيأبونها، أي يرفضون الدخول فيها، فيكرهون عليها، ثم تعرض عليهم فيرفضونها أيضا، حتى ضربوا عليها بالسياط والسيوف، ضربوا عليها بالسياط والسيوف حتى خاضت الماء، حتى لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. وكذلك قال حذيفة، وحذيفة رضي الله عنه هو خبير بالفتن، خبير بالفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالفتن. قال حذيفة: لفتنة الصوت أشد من فتنة السيف. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: إن الرجل ليضرب بالصوت حتى يركب الخشبة، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فقد تكون الفتنة اليسيرة أوقع في القلب أو في قلب المؤمن من الكبيرة، فالمؤمن لا يستهين بالفتن، لا تقول هذه فتنة صغيرة، هذه فتنة يسيرة، هذه فتنة سهلة، لا تستخف بأمر الفتن، بل عليك أن تخشى من الفتن جميعا، فتن الدين وفتن كذلك الشهوات. وفتنة السياط أمرها عظيم، أي الضرب. فروي عن الإمام أحمد عندما عذب في فتنة خلق القرآن كان يخاف من الصوت أكثر من القتل، لأن القتل إنما هو أمر واحد ويموت وهو ثابت على الحق، لأن القول بخلق القرآن كفر. لكنه كان يقول: إنما أخشى من الصوت، يعني لو ضرب وضرب وضرب لعله يرجع. فقال له أحد السجناء: إنما هي الجلدة الأولى، فإذا ضربت لا تحس بعدها. فصبر رحمه الله في هذه الفتنة صبرا عظيما، فسمي بذلك بإمام أهل السنة. المحور الثالث: تحذير الشريعة من الفتن. من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أن بين لهم الخير ودلهم عليه، وبين لهم الشر وحذرهم منه. بل إن الشرع أولى الفتن قدرا عظيما من الاهتمام. بل عندما تنظر إلى دواوين السنة وكتب السنة تجد النصوص التي تحذر من الفتن، وقل أن يخلو ديوان منها من كتاب أو من باب الفتن. بل إن السنة قد بينت الفتن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة عن الفتن، وحذيفة رضي الله عنه أخبر الصحابة وأخبر التابعين، إلى أن وصلت إلينا هذه الأحاديث. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في

أي كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه أي الخيام، ومنا من هو في جشرته، إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع المسلمين ليقول لهم أمرا مهما. يقول الراوي فاجتمعنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها تجيء فتن فيدقق بعضها لبعض، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول هذه مهلكتي ثم تنكشف، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر، وذكر الحديث كما في صحيح النسائي. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الفتن، باب ما جاء في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أعطام المدينة، مكان مرتفع، ثم قال هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أمرها عظيم الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن. وانظر إلى الناس من هم من وقع في فتن الدين وخرج من الإسلام، ومن هم من ارتد، ومن هم من صار ملحدا، ومن هم من خرج من العقيدة، ومن هم من اتبع الشهوات وذهب إلى الاختلاط وإلى الغناء وإلى آخره. وأنت عصمك الله عز وجل من هذا، فأحمد الله عز وجل. لا تقول الناس كلهم ذهبوا، لا تقول ما بقيت إلا أنا لعلهم على صواب وأنا على خطأ، لا، اثبت حتى لو كنت ماذا؟ حتى لو كنت واحد. إلى متى؟ إلى أن تموت، إلى أن تموت. قال النووي رحمه الله والتشبيه بمواقع القطر، النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الفتن بمواقع القطر. قال النووي والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس، لا تختص بها طائفة. وهذه يقول النووي وهذا إشارة إلى الحروب التي حصلت بين الصحابة كموقعة الجمل وصفين والحرة، وما حصل في مقتل عثمان ومقتل الحسن رضي الله عنهما، وغير ذلك من هذه الفتن. وهذا لا شك أنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستعاذة من الفتن.
من شرها ومن سوءها ومن مضلاتها، بل كان دعاء بعض السلف: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا وأن نفتن، كما روى البخاري رحمه الله في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال لا تدري، مشوا على القهقر. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم، فإن العلم إذا رفع ورفع العلم بموت العلماء سيكثر ماذا؟ الجهل. ولو كثر الجهل الناس ستأخذ ممن؟ من العلماء أم من الجهلاء؟ من الجهلاء، فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في الفتن. فيقول خبير الفتن حذيفة رضي الله عنه، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. كان الناس صحابة يسألون الرسول عن الخير، وكنت أسأله عن ماذا؟ عن الشر، مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، أي في الجاهلية كنا في شر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. دعاء، دعاء يعني يدعون الناس، دعاء يدعون الناس. فحذيفة قال: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من جلدتنا، يعني من نفس، من نفسنا، يتكلمون بلغتنا ومن جنسيتنا وكذا، ويتكلمون بألسنتنا أي بنفس اللغة. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو دعاة على أبواب جهنم. كيف يدعون الناس فالناس تنخدع بهم فيذهبون بهم إلى أين؟ إلى نار جهنم. فإنهم يحللون ما حرم الله، يحللون ما حرم الله، أو يدخلون الناس في مواقع الفتن. ورأينا بعض الدعاة كان يحرضون الناس ويذهبون بأولاد الناس إلى أماكن الاقتتالات وأماكن الفتن في بعض الدول المجاورة. ولا شك أن هؤلاء هم من دعاة الضلال ومن دعاة الفتنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ أي ما هو الهرج؟ قال: القتل، القتل، كما عند البخاري. وكذلك عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنسا، أتينا أنسا فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج من الظلم ومما أحدثه لهم. فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا

إنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما عند مسلم. انظر إلى الشر كيف حذر من ماذا؟ من الفتن. أصبحت الفتن أمامنا واضحة، كيف ننجو من الفتن؟ سيأتي معنا إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والأحاديث كثيرة، الأحاديث كثيرة في توضيح الفتن، ولكن أكتفي بهذه الأحاديث. فانظروا يا أحبة إلى هذه النصوص التي بيّنت وحذرت من الفتن، وأنها إن لم تجتنب فهي تهلك من وقع فيها، ونعوذ بالله من الفتن. وابن مسعود رضي الله عنه قال: أخاف عليكم فتنا كأنها الليل، أي مظلمة كأنها الليل، يموت فيها قلب الرجل كما يموت البدن. فتن، انظروا، لا نذهب بعيدا، فتن كثيرة، لكن انظر إلى بعض الرجال التي ماتت عندها الغيرة على محارمها، وهذه فتنة، هذه فتنة، إن عصمك الله عز وجل منها فاحمد الله عز وجل على هذا. وقد يسأل سائل: وهل ستقع هذه الفتن؟ هذه النصوص التي ذكرت والتي ذكرناها من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة، فهل ستقع هذه الفتن؟ والجواب هو في المحور القادم، وهو المحور كم؟ الرابع. الفتن واقعة لا محالة، الفتن واقعة لا محالة، لا شك أن الفتن واقعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قدرا وكونا، ولا بد من ذلك إلى أن يخرج في آخر الزمان آخر الفتن، وهو الدجال، وهو الدجال. رضوا الناس بهذا أو لم يرضوا، فقد أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخباره صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع، كما أخبر بالفتن، بفتن بها فتكون هناك فتن باطل، وقد تكون بالحق كذلك، أي أن يكون ظاهره الحق. الفتنة قد تكون في ظاهرها الحق، لكن يكون فتنة لصاحبه. روى نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن حذيفة رضي الله عنه قال: الفتنة حق وباطل، الفتنة حق وباطل، يشتبه، فمن عرف الحق لم تضره الفتنة. حق، فتنة حق وفتنة باطل، من عرف الحق ولزم الحق لا تضره الفتن. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. انظروا فتن حتى في الحق. قال: هلاك أمتي في الكتاب، أي في القرآن، وفي اللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قالوا: يتعلمون القرآن، يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله.

ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، يقول ستكون أي ستقع، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن في الأمة ستقع ولا بد من ذلك. وفي الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة أنا أحفظ كما قال. قال عمر هات، أي اسمعني الحديث، إنك لجريء. قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر ليست هذه، لا أريد هذا الحديث، لا أريد هذا الحديث، لكن أريد الحديث. أي حديث؟ قال التي تموج كموج البحر، الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، يعني ما لك وما لها، إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي هذه الفتن بينك وبينها باب، لن تحدث الفتنة حتى يكسر. قال عمر يفتح الباب أو يكسر؟ يسأل حذيفة هذا الباب الذي بيني وبين الفتن يفتح أم يكسر كسرا؟ قال حذيفة لا بل يكسر. قال عمر ذاك أحرى أن لا يغلق، أي بما أن الباب يكسر إذن لن يغلق، لو كان يفتح لغلق، لكنه بما أنه كسر فلن يغلق. قال ذاك أحرى أن لا يغلق. قال كما سئل حذيفة هل عمر علم أنه هو الباب؟ الباب كان عمر، أي أنه إذا مات عمر خرجت الفتن. فقيل لحذيفة رضي الله عنه هل علم عمر أنه هو الباب؟ قال نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله، وأمرنا، يقول الراوي وأمرنا مسروقا، فسأل حذيفة من الباب؟ قال عمر. قال عمر. لكن المسلم لا يخاف ولا يقول إن إذا الفتن ستقع لي وعلي وليس هناك مهرب، لا، بل إن الشريعة كما أخبرت بوقوع الفتن أخبرت أيضا بكيفية النجاة من ماذا؟ من الفتن. وسيأتي في آخر المحاضرة أسباب النجاة من الفتن إن شاء الله. المحور كم؟ الخامس، أن الفتن هي مراد لأهل الأهواء والبدع ومرتع خصب لهم فاحذروا منهم، لأن الفتن يدخل فيها أهل الأهواء وأهل البدع. لماذا؟ لينشر الأهواء وينشر البدع وينشر المحرمات. لماذا؟ لأن في الفتن اختلاط الأمور، تختلط الأمور على الناس في وقت الفتن. اثنين، لقلة العلم وغلبة الجهل، لأن الفتن لا تقع إلا إذا قل ماذا؟ قل العلم. كذلك التسرع الذي يحصل عند الناس في وقت الفتن، فإن الناس أو بعض الناس إذا وقعت الفتن تجده يذهب فيها يمنة ويسرى. المفروض أن الإنسان يبتعد عن الفتن، فينبغي على العبد الموفق ألا ينجرف وراء كل

كل دعوة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تقربوا الفتنة، لا تقربوا الفتنة إذا حميت، ولا تعرضوا لها، ولا تعرضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها إذا أقبلت، واضربوا أهلها إذا أقبلت. المحور السادس: أسباب النجاة من الفتن، وهذا هو آخر محور في المحاضرة إن شاء الله. ما هو أو ما هي أسباب النجاة من الفتن، أو ما هو المخرج من الفتن؟ وستكون مختصرة بإذن الله. أول مخرج من الفتن: الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، فلزوم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والسير على نهج السلف الصالح رحمهم الله، هي سبب للنجاة بإذن الله. فإنه لا نجاة للأمة من الفتن والشدائد التي حلت بها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، لأن من تمسك بالكتاب والسنة أنجاه الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين: فالدين كله في الاعتصام به، أي بالكتاب وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيحدث اختلافات، أمور كثيرة. فما هو النجاح؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال: لما وقع من أمر عثمان ما كان، أي خرج الخوارج وبدأوا يتكلمون، وتكلم الناس في أمره، أتيت أبي بن كعب، أتيت أبي ابن كعب فقلت: أبا المنذر، ما المخرج؟ قال: كتاب الله. قال: كتاب الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: يجب أن يعلم يقينا أنه لا يسوغ لأحد كائنا من كان يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، وهذا مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل. إذن هو الأمر هنا باتباع الكتاب واتباع السنة، هذا هو الميزان، الكتاب والسنة. الله عز وجل أمرنا بهذا. ماذا قال؟ فإن تنازعتم في شيء ماذا؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذا أمر من الله عز وجل، إذا حدث الاختلاف وحدث التنازع نعود إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. وقال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن هذا الأول. الثاني من أسباب النجاة: لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين. فإن من أهم الأمور التي ينجو بها المسلم من فتنة الصد عن سبيل الله وفتنة الاختلاف والتفرق لزوم الجماعة. والمراد بالجماعة هي الفرقة الناجية التي أمر الله عز وجل بلزومها، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. وهذا أتى بها كثير، هذه الأوامر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله

وسلم كما قال إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار كما في صحيح الترمذي. وقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا أمر ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ ممن فرق الدين. فأي إنسان فرق الدين أو فرق الجماعة أو خرج على الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. كذلك من أسباب النجاة من الفتن وأنا ذكرت أنها ستكون مختصرة الصبر. الصبر في الفتن الإنسان يصبر. ومن أعظم الأسلحة النافعة في أيام الفتن سلاح الصبر. الصبر أمام الفتن التي يتميز بسببها الصادقون من الكاذبين والمؤمنون من المنافقين والطيبون من الخبيثين. المقصود بالفتنة التي يقف المسلم تجاهها بسلاح الصبر هي تلك الفتنة وذلك الابتلاء الذي لا يقدر على الإزالة بنفسه. بعض الفتن أنت لا تستطيع أن تزيلها أنت لا تستطيع فعليك ماذا؟ عليك الصبر عليك الصبر. وكذلك بمثل الفتن المصائب التي تكون للإنسان في بدنه من أمراض ومن كذا وكذلك في أهله أو ما يحل بالبلاد الإسلامية من حروب طاحنة أو كوارث مدمرة أو كثرة المنكرات أو كثرة المعاصي. وفي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على ماذا؟ على جمر. ما حد يستطيع لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فهذا هو الذي أمر به. نصبر حتى متى؟ نصبر حتى يأتي الفرج من الله عز وجل أو حتى يأتي الموت. يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وليتذكر المسلم أجر الصبر فأجر الصبر عظيم. فإن عبادة الصبر أجرها غير معلوم. إننا نعلم أن الحسنة بحسنة أو بعشر أمثالها وأن قراءة القرآن الحرف بعشر أمثاله بعشر حسنات إلى 700 ضعف. الصبر لا نعلم. ولهذا الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بماذا؟ بغير حساب. اصبر على كل فتنة وعلى كل بلاء وعلى كل مرض وعلى كل مصيبة فإن لك الأجر عند الله عز وجل بغير حساب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم يقول للصحابة إن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم قال أجر 50 منكم. لماذا؟ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة لأن الفتن تكثر في آخر الزمان. وعن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج ومر معنا هذا الحديث فقال أصبروا. انظر إلى الصحابة ينصحون بما نصحهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه قال لقد سمعت نبيكم يقول إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم.

عثمان بن بشير رضي الله عنه إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، فأعدوا للبلاء صبرا. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الصغار والكبار رآها من إضاعة هذا الأصل، أي الصبر، وعدم الصبر على المنكر، فطلبوا إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. بعض الناس يريد أن يغير فيقع في ماذا؟ في منكر أعظم من المنكر. لا، ينبغي علينا الصبر. من أسباب المخارج أو المخرج من الفتن ضبط العواطف والتأني وعدم الانطلاق في الانفعالات. قال الصحابي رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض. كان في من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، أي في هذه الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين بالمنشار، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إذن الأمر بماذا؟ بالصبر. كذلك الأمر بماذا؟ ضبط العواطف والتأني. لا تدخل، لا تذهب تفعل المنكر أشد من ماذا؟ من المنكر. عليك بالصبر. ومر معنا حديث: ستكون فتن القاعد فيها ماذا؟ خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إلى آخر الحديث. إذن ففي زمن الفتن ليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، ولا كل فعل يبدو لك حسنا تفعله، لأن القول أو الفعل في زمن الفتنة يترتب عليه أمور، يفهم بعضهم أشياء لا تبلغها العقول، ويبنون عليها اعتقادات أو أعمالا أو أقوالا، وتكون العاقبة وخيمة وليست حميدة. وسلفنا الصالح أحب السلامة في الفتن، فسكتوا عن أشياء كثيرة طلبا للسلامة في دينهم. وإليك نماذج من سيرتهم العطرة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي من العلم. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، أي علمت به الناس، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. هذا البلعوم أي أنه سكت ولم يخبر ببعض الأحاديث التي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم التي ستكون في الفتن، لأن قال أهل العلم لأنه لو كان يعرف بعض الفتن بأسمائهم، فقال لو أخبر لقتل. وقال الحافظ وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة بعض من كان في الدولة الأموية أو غيرها، لأنها

كانت سنة 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. كذلك من أسباب النجاة من الفتن لزوم طاعة الله تعالى، لزوم طاعة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ قال ابن القيم رحمه الله: الكفاية على حسب العبودية، والحرص على العبادة أيام الفتن، على العبادة أيام الفتن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. والمراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس كما قال النووي. وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها، ولا يتفرغ لها إلا أفراد. إذا وقعت الفتن ورأيت الناس قد وقعوا في الفتن فعليك بطاعة الله، فالزم عبادة الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه وما يتعلق به، ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة. أنشغلوا الناس بالفتن وأنشغلوا الناس بالدنيا، فأن تشتغل بعبادة الله عز وجل. فالمؤمن مطالب بعبادة الله عز وجل على الدوام، وخاصة ولا سيما في أوقات الفتن والأزمات. كذلك من الأسباب التي تخرجنا من الفتن التوبة والاستغفار والتسبيح. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا ماذا؟ تضرعوا، ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التضرع هو اللجوء إلى الله في الشدة، والدعاء والخضوع، وهذا كما قال القرطبي وابن كثير والسعدي. وقال العباس وعلي رضي الله عنهما: ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ومن المخرج من الفتن أيضا، ومن أسباب الخروج من الفتن والابتعاد عنها، القرب من العلماء، القرب من العلماء الذين هم من نصحاء الأمة، والالتفاف حولهم وعدم البعد عنهم، ويتأكد ذلك في موضع الفتن. وورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وقال وقيل في فيض القدير: البركة مع أكابركم، المجربين للأمور، المحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم. ونعلم أنه ليس هناك معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا وقعت الفتنة عليك بأهل العلم، عليك بأهل العلم، انظر ماذا يقولون والزم غرزهم. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى إلى السلامة من الخطأ. وعن زر عن حذيفة بن اليمان قال: تكون فتنة، تكون

فيقوم لها رجال، يقومون لهذه الفتنة يردونها، فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون الخامسة دهماء مجللة تنبثق في الأرض كما ينبثق الماء، يعني تنتشر. وهذا يكون إذا مات العلماء، وإلا إن كان العلماء موجودين فإنهم يردون الفتن. إن ذهاب العلم، ذهاب العلم مقترن برواج الفتن، وأن الالتحام بالعلماء والقرب من العلماء عصمة للأمة من الضلال. والعلماء سفينة نوح، العلماء سفينة نوح، من تخلف عنها لا سيما في زمن الفتن كان من المغرقين. ولهذا نجد أن بعض أهل الضلال وبعض أهل الانحراف إذا أرادوا أن يخرجوا فتنة للناس يبدأون بالهجوم على من؟ على العلماء، يتكلمون في العلماء، يتنقصون من العلماء، هذا كذا، هذا كبر سنة، وهذا حاط بهم كذا، هذا كذا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسقطوا العالم، فإذا سقط العالم أخرجوا الفتن وأخرجوا الضلال وأخرجوا الانحراف حتى لا يرد عليهم أحد. فأهل الضلال وأهل الانحراف إذا أرادوا أن يبدأوا بالفتن أول ما يبدأوا يريدون أن يسقطوا العلماء. وكذلك عدم العجلة والتسرع لنشر الأمور، ليس كل ما سمعت شيء تنشره بين الناس، فنحن مأمورون بأن نقتدي بأهل العلم وأن نرجع إليهم. والذمة تبرأ إذا استفتيت أهل الذكر فأفتوك في ذلك بما يحقق مقاصد الشريعة. فليس من الدين الطعن في أهل العلم، وليس من الدين الانتقاص من أقدارهم، بل ذلك من عمل الجاهلية. هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه؟ وأول ما يفعل أهل الفتن معاداة العلماء وإبعاد الشباب عنهم. لماذا؟ لكي لا يسمعوا تحذير العلماء منهم فيبتعدوا عنهم. وقال علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديقة يوم الردة، وبالإمام أحمد يوم المحنة. ولذلك كان السلف عند تغير الأحوال يلتفون حول علمائهم، وإليك نماذج من ذلك. وسأذكر مثالين فقط. عن بشير بن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين خرج، كانوا مع ابن مسعود، فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى حاجته، ثم توضأ ومسح على جوربيه، ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء، فقلنا له: أعهد إلينا، فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. وما ذكره ابن القيم عن دور شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التثبيت، يقول: وكنا إذا اشتد بنا الخوف في الفتن وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، أي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب، ذلك كله عنا. وقال الآجري رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيها ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوا مع السلامة، إلى أن قال: هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس.

كيف أداء الفرائض ولا اجتناب المحرمات ولا عبادة الله عز وجل إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم أي ذهب العلم بموتهم وظهر الجهل. انتهى كلامه. وقال السلف: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ينبغي للمسلم في أوقات الفتن ألا يندفع إليها ولا يشارك فيها بقول أو فعل، وإنما يسأل الله عز وجل أن يعصمه منها ويثبته على الدين. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي موسى أنه لقيه فذكر الفتنة فقال: إن هذه الفتنة حيصة من حيصات الفتن، من أشرف لها أشرفت له، ومن ماج لها ماجت له. ومن أسباب النجاة من الفتن الاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد ورد بعض الأدعية لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم للالتجاء إلى الله تعالى من الفتن. وكذلك من أسباب النجاة من الفتن تحقيق التوحيد الخالص واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وكذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلينا أن نعلم أن الفتن إذا أتت فإنها لا تصيب الظالم وحده، وإنما تصيب الجميع، ويجب علينا أن نحذرها قبل وقوعها، وأن نباعد أنفسنا حقا بعدا شديدا عن هذه الفتن. ومن الأسباب التي تعين على الوقاية من الوقوع في فتن الشهوات غرس العفة في نفوس الأبناء، غرس العفة في نفوس الأبناء والدعاء لهم، كما فعل نبي الله يوسف عليه السلام عندما عرضت عليه الفاحشة، حيث دعا الله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وكذلك الزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وكذلك تقوى الله عز وجل، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولتعلم أيها المسلم أن الله يراك في كل وقتك، فلا تنشغل بهذه الفتن وفتن الشهوات، فإن الآن مع كثرة التقنية وهذه الأجهزة فإن الإنسان قد يشاهد ما حرم الله عز وجل وهو في بيته لا يراه أحد، ونسي أن الله عز وجل يراقبه. كذلك من الأسباب الحذر من الإشاعات التي تتسبب في ظهور الفتن، في الأحاديث والأقوال والأخبار التي يتناقلها الناس والقصص التي يروونها دون التثبت من صحتها أو التحقق من صدقها، فهذه الشائعات أدت، الشائعات الكاذبة ضد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، إلى تجمع أخلاط من المنافقين والخوارج والجهلة، فقتلوا على إثرها خليفة المسلمين بعد أن حاصروه في بيته وقطعوا الماء عنه. وإن أعظم الناس نشرا للشائعات هي طائفة المنافقين، فإنهم لا يزالون

0: يجلسون في صفوف الأمة، وأكثر من يوقد نيران الفتن هم المنافقون، كما جاء عند البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم، إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ، أي أنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يسرون، ما يتكلمون علانية في أنفسهم أو بين جماعتهم، واليوم يجهرون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال شراح الحديث: إن المنافقين بعد رسول الله يكونون شرا ممن كان قبلهم، لأن المنافقين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى قولهم، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنافق يتكلم، فإذا جاءت الفتن نطق، وإذا جاءت المحن أثارها وعظمها، فيجاهرون بإيقاد نارها. بل من أعظم الفتن بأن يقع في بأن الفتن عظيمة لدرجة أنه يقع فيها من ليس منها، يقع فيها من ليس منها ولا تعلق له بها، بل يبتلى بعض الناس بإدخاله في الفتنة. يقول حذيفة: إن الرجل ليكون من الفتنة وما هو فيها، يعني أن المرء قد يسر ويهرب لكنه يبتلى بإدخاله فيها، إما بإقامته في مكان أو بأي سبب آخر. ومن أسباب النجاة من الفتن أسباب كثيرة، منها على سبيل الذكر التثبت في الفتن، حفظ اللسان، اعتزال الفتن. ولعلي أقف هنا، وإلا فالموضوع مهم، وهناك أمورا وأسبابا لم تذكر وبعضها ذكرت باختصار، لكن أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يمن علينا بإتلاف وقوة في الحق وثبات عليه، وأن يجعلنا من الذين يلتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة وبعقائدهم. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترزق المسلمين صلاحا في أنفسهم وفي ولاتهم، وأن تدلهم على الخير والرشاد، وأن تباعد بينهم وبين أهل الزيغ والفساد. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين ولوالدينا، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
1: هذا هو اعتقاد أهل الحق، أن الله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير، يعني أحد يشبه سبحانه وتعالى، والنظير هو المساوي للشيء، فلا أحد يساوي الله جل وعلا. فقل هذا نظير هذا، أي هذا معادل لهذا ومساو له. الله جل وعلا ليس له شبيه في أسمائه وصفاته، ولا نظير أحد يشاركه سبحانه فيما يستحقه من العبادة وصفات الكمال ونعوت الجلال، لا أحد يشارك الله جل وعلا في شيء من ذلك. هذا فيه رد على المشبهة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوها بصفات المخلوقين، والأولون غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. فطائفة غلت في التنزيه وهم المعطلة، وطائفة غلت في الإثبات وهم المشبهة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط، لم يعطلوا أسماء الله، يعني نزه الله جل وعلا، نزه الله عن النقائص تنزيها بلا تعطيل، وأثبتوا له الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل. فتجنبوا غلو الطائفتين، غلو المنزهة وغلو الممثلة والممثلة.

0: وشرها. كلا الطائفتين غالي في مذهبه. أهل السنة والحمد لله معتدلون على مقتضى الكتاب والسنة. نعم. وهكذا الحق دائما، الحق دائما هو الوسط، دائما الحق هو الوسط بين الضلالتين. نعم.
1: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
0: هذه الآية ميزان، هذه الآية ميزان يا أهل الحق، ترد على المعطلة وترد على المشبهة، وتثبت لله الأسماء والصفات من غير تعطيل ومن غير تشبيه، ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة الذين غلوا في الإثبات. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة الذين غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته فرارا من التشبيه عندهم، فوقعوا في تشبيه أشق من ما فروا منه، وهو أنهم شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات. نعم.
1: وكل ما
0: أنتم
1: بذلك
0: أرسل نعم، الله جل وعلا لا يتصور في الذهن ولا في التفكير، لأنه أعظم من كل شيء، فلا يجوز لأحد أن يتخيل ذاته سبحانه أو صفاته. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به، ولا يحيطون به علم، لا يحيطون بالله جل وعلا علم، فلا يعلم ذاته سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه. فهو يحيط بالمخلوقين والمخلوقون لا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله لا يحاط به ولا يتخيل ولا يتصور سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء، فكل ما خطر بذلك أو دار في خيالك عن الله جل وعلا وعن ذاته فإن الله بخلاف ذلك. نعم.
1: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش
0: استوى. ومن الصفات، رجع رحمه الله إلى الآيات التي تثبت الصفات، من الآيات الدالة على إثبات الصفات هذه الآيات السبع في كتاب الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش، كلها تثبت الاستواء لله جل وعلا. والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، المخلوقات بالنسبة له صغيرة جدا وهو أعظمها. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي غير العرش، وقد جاء وصفه بأنه كحلقة بالنسبة إلى العرش، كحلقة ملقاة في أرض ثلاث. الكرسي وسع السماوات والأرض، ومع هذا هو نسبته إلى العرش كحلقة في أرض ثلاث. ماذا تستغرق الحلقة من الثلاث؟ ما تستغرق شيء. العرش مخلوق عظيم وهو أعلى المخلوقات، وهو تحته جنة الفردوس، لأن جنة الفردوس عرش سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والعرش في اللغة السرير، السرير الذي يجلس عليه الملك ويختص به، هذا بالنسبة للمخلوق. سريره هو كرسيه أو سريره الذي يجلس عليه، لكن عرش الله جل وعلا لا يتصور ولا يتخيل، عظيم، قد ذكره الله في كثير

0: من الآيات وصفه بالعظمة، العرش العظيم، العرش الكريم، العرش المجيد، من عرش المجيد، دل على عظم هذا المخلوق وهو العرش. هذا معنى العرش. أما الاستواء معناه كما فسره السلف العلو، استوى على العرش يعني على العرش، استقر الاستقرار، استقر صعد ارتفع، كل هذه تفاسير للاستواء. استواء معناها على، استواء معناها صعد، استواء معناها استقر. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عليها، يعني على هذه الآيات، آيات الاستواء، ولهم عليها عبارات أربع قد فصلت للفارس الطعام، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، إلى أن قال: وكذلك صعد الذي هو رابع. أربعة تفسيرات: على، ارتفع، صعد، استقر. هذه تفسيرات السلف للاستواء على العرش. أما أهل الضلال فيفسرون الاستواء بالاستيلاء، فيقولون استوى على العرش يعني استولى عليه، استولى عليه. وهذا التفسير ليس له وجه في اللغة ولا هو معروف عند العرب، إن الاستواء يفسر بالاستيلاء أبدا، إلا بيتا نسبوه للأخطل الذي يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. والأفضل مع أنه نصراني لا يحتج بكلامه، النصارى أهل ضلال، لكن مع هذا لم يثبت عن الأفضل، وليس هو في ديوانه المعروف، ليس هو في ديوانه المعروف. فليس في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء أبدا، هذا تفسير محدث، وهذا البيت منتحل ومكذوب على لغة العرب. هذا من ناحية. الناحية الثانية: يلزم على هذا والعياذ بالله ما لازم باطل، وهو أنه يلزم أن إذا فسرنا استوى باستولى على العرش، أن العرش في الأول لم يكن لله جل وعلا، ثم استولى عليه سبحانه، ثم استولى عليه وغلب عليه وأخذه من يد المستولي عليه الأول. وهذا فيه من الكفر والضلال ما فيه. أيضا لو فسر الاستواء بالاستيلاء لم يختص هذا بالعرش، فالله مستول على كل ملك سبحانه، على كل مخلوقاته هو مستول عليه، فما ميزة العرش؟ يقال استوى على العرش، استولى على العرش، الله مستول على كل شيء، فلا يبقى للعرش ميزة في هذا. وقد رد ابن القيم، رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا التفسير من 20 وجها، تجدونها في مجموع الفتاوى، من 20 وجه رد هذا التفسير الباطل ودحره، لأنه هو عمدة هؤلاء، هذا التفسير هو عمدة هؤلاء المخرفين. فهذا تفسير باطل من عدة وجوه. نعم. أيضا الاستواء اضطرد في 7 آيات كل بهذا اللفظ: استوى على العرش، وليس فيها لفظة واحدة قال استولى حتى يفسر بعضها ببعض، فلما اضطرد كله بلفظ واحد دل على أن معناه واحد، وهو العلو والارتفاع. والاستواء يقولون هو من صفات الأفعال، الاستواء من صفات الأفعال، ولذلك عطفه على خلق السماوات والأرض، ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فهو من صفات الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا متى وإذا شاء. أما العلو فإنه صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا، فالله لا يزال في العلو سبحانه وتعالى. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باستوائه على عرشه، ويقولون الاستواء يأتي في القرآن على معاني، يأتي لازما غير متعدد، وذلك كما في قوله عن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى، هذا لازم، ومعناه الكمال والتمام. لما بلغ أشده واستوى يعني تكامل نموه وتكاملت هيئته عليه الصلاة والسلام، تكامل من كل وجه. وإذا عدي بإلى استوى إلى السماء، استوى إلى السماء فعناه القصد، استوى إلى السماء أي قصد إلى خلق السماء سبحانه وتعالى. وقيل إنه لا فرق بين استوى إلى أو استوى على، المعنى واحد وهو العلو، لكن من العلماء من فسر استوى إلى السماء بمعنى قصد إلى خلقها بعد أن خلق الأرض، بعد أن خلق الأرض، خلق الأرض أولا ثم قصد إلى السماء خلقها، ثم دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها بعد ذلك، والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وإن عدي بالواو فمعناه المساواة، تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة بمعنى تساويا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في شيء من الأشياء، تقول أنتم سوا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في الشيء. وإذا عدي بعلى فمعناه الارتفاع، كما قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها. وش معنى تستووا على ظهورها؟ ترتفعوا عليها وتستقروا على ظهورها، على ظهور الفلك، ظهور الأنعام للسفر، تستووا على ظهورها يعني ترتفع عليها وتقعد عليها وتستقر على ظهورها. ومنه قوله تعالى: ثم استوى على العرش، يعني ارتفع وعلى وصعد سبحانه وتعالى. فكل هذا على ما يليق بجلاله، ليس مثل صعود المخلوق او علو المخلوق على المخلوق او استواء المخلوق على المخلوق، لا، مع الفرق بين استواء الخالق واستواء المخلوق جل وعلا. نعم.
1: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء،
0: وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء من هو؟ هو الله جل وعلا. والسماء ما المراد بها؟ المراد بها العلو، فمن في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى، وتكون في هنا بمعنى على، تكون في هنا على معنى في السماء يعني في العلو على ظاهرها في العلو. أما إذا أريد بالسماء السماء المبنية التي هي السبع الطباق، فيقول في السماء يعني على السماء، لأن في

0: بمعنى على، مثل قوله فسيروا في الأرض يعني على الأرض، ثم لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. فإذا أريد بالسماء العلو فإن في على ظاهرها، ورثي الله جل وعلا في العلو، وإن أريد بها السماء المبنية فيكون معنى قوله في السماء يعني على السماء، وليس في السماء أن الله داخل السماء السماوات، لأن السماوات مخلوقة، والله جل وعلا لا يحل في شيء من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فتكون في بمعنى على إذا أريد بالسماء السماوات المبنية، أما إذا أريد بالسماء مجرد العلو فإن في ظرفية على ظاهرها، يكون في السماء يعني في العلو. ففي الآية إثبات علو الله جل وعلا، علو الله من في السماء، هذه فيها إثبات العلو وأن الله في السماء يعني في العلو. نعم، هذا فيه رد على الجهمية والمعطلة الذين يقولون إن الله لا يوصف بأنه في العلو ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا ولا، وهذا معناه العدم، لأن الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا أمام ولا كذا ولا كذا، سلوب كل السلوب نفي، هذا معناه أنه معدوم، تعالى الله عما يقولون. وكذلك رد على الحلولية الذين يزعمون أن الله حال في كل شيء، تعالى الله عما يقول، هؤلاء يقال لهم الحلولية. نعم.
1: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء،
0: كما أن الله وصف نفسه بأنه في السماء، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه فوصف ربه لأنه في السماء، فقال في حديث الرقية المعروف ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المرض. شاهد منه قوله الذي في السماء، وصف ربه بأنه في السماء، وفي السماء كما ذكرت لكم تفسر على وجهين، وعلى كلا الوجهين ففيها إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن الآية التي قبله أأمنتم من في السماء، وأنا قلت لكم إن المصنف وغيره يذكرون، قد يذكرون أحاديث ضعيفة في باب العقائد لأنها تدخل تحت أدلة صحيحة تؤيد معناها. نعم، فهي من باب الاعتقاد ومن باب الاستئناس بها، لا من باب الاعتماد عليها كليا. نعم. هذا الحديث صحيح، وهو أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية فغضب عليها ولطمها، لطمها على وجهها، ثم ندم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اعتاقها، أراد أن يعتقها كفارة عما حصل منه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما قالت إن الله في السماء وأن محمدا رسول الله، فهو أقرها على ذلك

0: فهذا الحديث يطعن في أعينه وهو أشد حديث عليه. ومنهم من يقول ما هو باللفظ كذا، اللهم أين معناها من، أين معناها من، فمعنى قوله أين الله أي من الله سبحان الله. ورد في لغة العرب أو في لغة العجم أن أين بمعنى من؟ أبدا. لكن هؤلاء كذبة لا يتحاشون الكذب. فالحديث صريح مثل الآية والحديث الذي قبله، أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، وصفها بالإيمان، فدل على أن الذي يجحد أن الله في السماء ليس بمؤمن، أن الله يجحد، أن الذي يجحد علو الله ليس بمؤمن. نسأل الله العافية. نعم. معنى المحبة لا شك أنها تكون بين المحبوب، بين المحب والمحبوب، يكون هناك ميل، يكون هناك ميل بين المحب والمحبوب، لكن هذا الميل يختلف بين الخالق والمخلوق، فليس ميل المخلوق مثل ميل الخالق لهذا الشيء. نعم. نعم، من ثمرات المحبة محبة الله للمؤمنين أنه يثيبهم، أنه يثيبهم ويجزيهم ويكرمهم، هذا بلا شك، لا تكون المحبة بلا ثمرة أبدا. نعم. فضيلة
1: الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة؟ ومن الاستجابة آيات الاستغفار، نحو الرحمن على العرش استوى، كل شيء هاجر إلا وإلهكم الحسنى على عينه، ومنها أحاديث الاستغفار. ومذهب الجمهور عن السنة في مصريات التوحيد ورسل الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب الإيمان بها وتقويض العلم معناها المراد منها إلى الله تعالى، والأرض تهوي بها مع سماحنا به تعالى عن حقيقتها باستحالة مكافأة تعالى للحوادث.
0: هذا كلام باطل من أوله إلى آخره، وهذا كلامه، هذا الكلام منقول من عقائدهم، هو كلام باطل، فليست أسماء الله وصفاته من المتشابه، بل هي من المحكم الواضح المعنى الذي لا شك فيه، وإنما المتشابه هو كيفيتها وحقيقتها، أما معناها فليس هو من المتشابه، ولا أحد من السلف عدها من المتشابه، وهذا كذب على من ذكر سفيان وغيره، هذا كذب عليه. وقولها أهل السنة هذا عند الأشاعرة، لأنهم يسمون أنفسهم بأهل السنة، أهل الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، فهذا غلط، ليسوا من أهل السنة، ولا مآخذهم ومشاربهم مثل مشارب أهل السنة، ومصادر التلقي عندهم مختلفة عن مصادر التلقي عند أهل السنة، فليسوا من أهل السنة، وهذه التسمية لهم بأهل السنة كذب، لأنها تخالف واقعهم وما هم عليه، وفي فرق بين مذهبهم ومذهب أهل السنة من وجوه كثيرة. فهذا الكلام هذا منقول من عقائد الأشاعرة، وهو كلام باطل، والسلف لا يفوضون الصفات، لأن معناها واضح عندهم. ولهذا لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم، ولم يقل الاستواء مفوض، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى.

0: والكيف مجهول. فهو فرق رحمه الله بين المعنى وبين الكيف. المعنى معلوم والكيف مجهول. الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية، لأن السائل قال له كيف استوى، سأله عن الكيفية، ما سأله عن معنى الاستواء، وإنما سأله عن الكيفية. فليس أحد من أهل السنة والجماعة ابتداء من السلف إلى من جاء بعدهم ليس منهم من يفوض الصفات أو شيئا منها، بل يفسرونها بما تدل عليه ويعتقدون معانيها، وإنما يفوضون الكيفية فقط. نعم.
1: ومن الشيخ رحمة الله ما صحة الحديث يعتقد ربكم من الإسلام ليس له فرضا، وما هو الأفضل الصحيح الذي يختلف إليه من أنواع الإسلام، وهل هناك دليل آخر على عدم الله سبحانه؟
0: نعم، القرآن الكريم كثير من الله سبحانه وتعالى يذكر أشياء تعطي أن الله يعجب من أفعال هؤلاء، وإن لم يصرح بلفظ العجب لكن معناها يدل على تعجبه سبحانه وتعالى منه. وإن تعجب فعجب قولهم، فعجب قولهم، عجب من الله سبحانه وتعالى يتعجب من أفعاله، ويعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك وغير ذلك من الآيات، لكن هذه الآية صريحة، وإن تعجب فعجب قولهم، فهو سبحانه يتعجب من ذلك أنهم يستبعدون أن الله يعيدهم، مع أنهم يقرون أن الله هو الذي بدأهم وخلقهم من عدم. هذا من العجب، كيف تعجزون الله عن الإعادة مع أنه هو الذي بدأكم وأوجدكم؟ وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذا من العجب، هم يعلمون أن الله خلقهم وبدأهم من عدم وينكرون أن الله يعيدهم، هذا تعجيز لله جل وعلا. الآية دي فيها إثبات العجب لله عز وجل. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أين الله، هل يدل على إثبات جهة؟
0: نعم، ولا شك في ذلك، يدل على إثبات جهة العلو، هو جهة مطلقة، جهة العلو. وأيضا لما خطب أصحابه في عرفة واستشهدهم على أنه بلغهم رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، أشار إليه سبحانه إشارة حسية بأصبعه الشريفة، ثم نكبها إليه وقال اللهم اشهد. هذا واضح في إثبات العلو لله جل وعلا. أما لفظ الجهة هذا يقولون أنه غير وارد في الكتاب ولا في السنة لفظ الجهة، لكن إن أريد بها العلو فهو صحيح، وإن أريد بها جهة مخلوقة وأن الله داخل الخلق هذا باطل. نعم.
1: قال الشيخ رحمه الله ذكر رضيانكم أن الاستواء صفة فعلية، وأن من معاني العلو وأن العلو صفة ذاتية، فأردت أن أبين ذلك.
0: نعم، استواء والعلو، والعلو صفة ذاتية لازمة له سبحانه وتعالى، لا يزال عاليا على خلقه. أما الاستواء فهو صفة فعلية يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لذلك رتبه بثم، مع أن العلو دائما في حقه سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال الشيخ رحمه الله الاستواء،
0: ويقول الاستواء نوع من العلو، نوع من العلو يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لكن العلو المطلق هذا ثابت له دائما وابدا. نعم.
1: قال الشيخ رحمه الله الاستواء إذا تعدى الأبواب، ما
0: مثاله؟ استوى الماء والخشب، هل جبت لكم المثال؟ استوى الماء والخشبة، هذا يذكره النحويون في واو التسوية، معناه تساوى هذا وهذا. نعم. قضية
1: الشيخ وفقكم الله، لقد ذكر المصلي رحمه الله قوله فهذا

0: فيما أحدثنا، ألا يجب له من نفسهم أنه لا يصح محجم أو أن السند إذا صح صح المتن؟
1: بلا شك أنه إذا صح السند صح المتن، هذا لا شك فيه. من لازم صحة المتن صح، من لازم صحة السند صحة المتن. نعم. ولذلك قالوا مع السلامة من الشذوذ، السلام الشذوذ هذا في المتن. نعم.
0: وليس الشيء وفقكم الله، قول الله سبحانه تدري لأعيننا من حذرها بأمرنا هل يعلمنا تأويلها أم لا؟
1: نعم، تأويل واضح لأعيننا يعني بمرأة منا، ففيها إثبات الرؤية لله جل وعلا والبصر له سبحانه. فمعنى تجري بأعيننا يعني على مرأة منا يراها سبحانه وتعالى ويرعاها ويسيرها جل وعلا. وقلت لكم إن الأعين والأيدي إذا أضيفت إلى ضمير الجمع تجمع من أجل التشاكل في اللفظ، والضمير الذي عندنا هنا ضمير جامع، لكن المراد به الرب سبحانه وتعالى فهو ضمير تعظيم، ضمير العظمة، لكن جاء بصيغة ضمير الجمع فناسب أن تجمع الأعين مثل بأيدينا كذلك. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف أحسب وقت الثلث الأخير من الليل؟ هل حساب الوقت من غروب الشمس؟
1: نعم، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل الشرعي. أما الليل الحسابي فهو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، لكن الليل الشرعي الذي فيه الصيام وفيه الصلاة فهو إلى طلوع الفجر، وهو يختلف باختلاف طول الليل وقصره بحسب الفصول، حسب الفصول وبحسب الأقاليم. نعم.
0: وقال الشيخ صدقه مقام القول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك يدل على جواز التعاون بصفته من باب الله.
1: نعم، يجوز هذا الصريح، يعوذ برضاه من سخطه سبحانه وتعالى، يعني يلوذ ويلتجئ الى رضا الله من سخط الله عز وجل. وفي اخره واعوذ بك منك، أعوذ بك منك، يلجأ إلى الله من غضبه وعقوبته سبحانه وتعالى، بعفوك من عقوبته، يعني أسمى صفات متضادة، يعوذ بالرحمة من العذاب، ويعوذ بالرضا من الغضب، ويعوذ به منه سبحانه، لأنه لا يعيد من الله إلا الله جل وعلا، يجير ولا يجار عليه. نعم.
0: وهذه
1: الجنود تدعى الصفات التي تدعى الله عنه، لا يجوز هذا، صفة لا تدعى ولا، إنما الذي يدعى هو الموصوف، فتقول اللهم ارض عني اللهم ارحمني برحمتك، فتسأل الله جل وعلا وتتوصل إليه بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إليه بأسمائه وصفاته، لكن لا تدعو الاسم أو الصفة، بل تدعو المسمى والموصوف. نعم. ما نثبت إلا ما أثبته الله، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل، فما لم يرد إثباته ولا نفيه نسكت عنه. نعم.
0: قضية
1: الشيخ
0: وفقكم الله، والرسل على من يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم بالحدث قبل حدوثه استدلالا لحديث إن الله يعلم من أشياء،
1: هذا كلام كفر والعياذ بالله، الذي يجحد علم الله الأزلي القديم هذا كفر، وهذا مذهب غلاة القدرية، هم الذين ينكرون علم الله القديم. الله جل وعلا علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فمن قال إن الله يجهل بعض الأشياء حتى تحدث

0: والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام أحمد يقول ناظروهم يعني القدرية ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. لن يجحد علم الله كافر، سواء جحد علم الله بالكلية أو جحد بعض علم الله بعض الأشياء. نعم. أما ما شبه به من أن العجب لا يكون إلا من شيء غير معلوم، هذا في حق المخلوق. حق المخلوق هو الذي يعجب من شيء لم يكن يعلمه من قبل، أما الله جل وعلا فهو يعلم الأشياء قبل كونها ومع هذا يعجب، يعجب إذا حصلت وحدثت. نعم.
1: قال الشيخ فقد الله ما جاء بعد ذلك من قوله يكفي ان يقال نزل فقط من غير تعرضه الى قول نزل بذاته لانه لم
0: يجعل السلام. ما قلنا نزل بذاته ولم يقل ينزل كما شاء سبحانه وتعالى. من اللي قال ينزل بذاته؟ ما اعلم احد قال ذلك، لكن يقولون ينزل كما شاء سبحانه وتعالى كما يشاء. نعم. نعم. سؤال عن كيفية صفات الله ما في شك انه من البدع، ولذلك الامام مالك رحمه الله قال ما اراك الا مبتدعا فامر به فاخرج من مجلسه، لانه لا يسال عن الكيفية. نعم.
1: وغير
0: الشيخ الله سبحانه وتعالى من اي صفات الذاتيه ام الفعليه؟ تكلم ويتكلم اذا شاء سبحانه وتعالى، فهو من صفاته الفعليه. نعم.
1: وغير الشيخ رحمه الله صار يحييكم فيما يقول ان السرى بمعنى جلس
0: هل يعد من التقويم؟ هذا بعض لانه لم يرد، لم يرد تفسير بالجلوس. نحن لا نحدث شيء من عند انفسنا. نعم. القول في الحق أن أسماء الله لا يحصيها إلا الله ولا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، وإنما هذه 99 وصفها بأن من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنة، ولم يحصرها في 99، وإنما هذه لها هذه الخاصية، من أحصاها يعني عرفها وعمل بها دخل الجنة. وأما تحديدها بغير ذلك فلا يجوز لنا أن نقول على الله بلا علم. نعم. الفعل انتقمنا منه يوصف أنه ينتقم، عزيز ذو انتقام، كذلك سمى نفسه بأنه عزيز وأنه ذو انتقام يعني صاحب انتقام. أما المنتقم فلا، لم يرد هذا. نعم.
1: وغير الشيخ وفقكم الله أن يوجد كتابهم يبين حال علامات سلف العقيدة حتى لا
0: يراه الإنسان
1: هذه
0: الكتاب ولا يكون منها من أجل العراق خاصة لطالب العلم. ما شاء الله، كتب السلف التي تبين عقيدة السلف كثيرة كثيرة وميسورة ولله الحمد ومخدومة ومحققة ومنشورة في هذا الوقت والحمد لله، فمنها أصول أهل السنة والجماعة اللالكائي أو شرح أصول أهل السنة للإمام اللالكائي، ومنها كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة كتاب الشريعة للأجري، كتاب التوحيد لابن خزيمة، إلى غير ذلك من كتب أهل السنة المتداولة، كتاب السنة

0: أكرم كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد كثيرة جدا. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك قاعدة عامة في جميع الصفات الفعلية المريدة؟
0: لا يحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم، تعرف إن شاء الله يعني أنواع الصفات وتقسيماتها، مراجعة كتب العقائد. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يمن حتى تمن، وفي حديث آخر سبعة يمن الله بيده، هل من صفات الله سبحانه المنع والضيق؟
0: لا، هذا من باب المقابلة، لا يمل حتى تمل، من باب المقابلة، مثل ومكروا ومكر الله سخر فيسخرون منهم سخر الله، من باب المقابلة والمجازاة، لا أن الله يوصف لأنه المال أو أنه الساخر أو أنه الماكر، لا يجوز ذلك، ولكن هذا من باب المقابلة والمجازاة فقط. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا الحديث من أدلة العلو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحصين والد عمران رضي الله تعالى عنهما: كم تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرر التوحيد وأن يبطل الشرك، وذلك بالبرهان الذي يعترف به الخصم. قال: أعبد سبعة، يعني سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء، والواحد الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى. قال: فما الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فهذا يبين ما كان عليه المشركون من تخبط في العبادة، وأنهم لما تركوا التوحيد صاروا يعبدون آلهة كبيرة. قال الله سبحانه وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وذلك مثل للموحد والمشرك، فالمشرك مثل العبد الذي يملكه عدة أسياد لا يدري من يرضي منهم، لأن رغباتهم مختلفة، كل له إرادة تخالف إرادة الآخر، فهو في حيرة من أمره لا يدري من يرضي منهم لتفاوت مطالبهم.

وهو في قلق في حياته من هؤلاء الشركاء المتشاكسون. وأما الموحد فهو مثل الذي يملكه سيد واحد، يعرف رغبته ويعرف مطالبه، فهو معه في راحة. كذلك الذي يعبد إلها واحدا هذا يكون مطمئن البال. وأما الذي يعبد آلهة متعددة فإنه يكون قلقا مشوشا لا يدري بماذا يتقرب إلى كل واحد منهم. وهذا حصين يقول إنه يعبد ستة في الأرض من الأصنام، ويعبد واحدا في السماء وهو الله، ففيه إثبات أن الله في السماء حتى عند المشركين وهم مشركون يقولون أن الله في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ يعني عندما ترغب شيء تحتاج إلى شيء، من الذي تطلب منه حوائجك؟ وعندما تخاف من شيء، من الذي تطلب منه أن يؤمنك من هذا الخوف؟ قال: الذي في السماء. إذا تقرر توحيد بدليله لأن هذه الآلهة المتعددة لا تنفع في الرخاء ولا في الشدة، وإنما الذي ينفع في الرخاء والشدة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا متقرر عند المشركين أنهم إذا وقعوا في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل وينسون آلهتهم، لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد والكربات إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: دع الستة واعبد الذي في السماء وأعلمك كلمتين. فأسلم حسين رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكلمتين: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. فإذا ألهم الله العبد رشده حصل له خير الدنيا والآخرة، ألهمه يعني وفقه، وفقه للرشد وهو الصواب والحق في كل شيء. وإذا وقاه شح نفسه فإنه أيضا يسلم من البخل ومنع الحقوق، ويسلم من التعدي على الناس بأخذ أموالهم وسلب أموالهم بأي طريق، ويقتصر على ما أباح الله له. الذي وقي شح نفسه هذا يقتصر على الحلال، وأيضا تسمح نفسه بالإنفاق في سبيل الله عز وجل ما يجده مدخرا له عند الله جل وعلا. فإذا وفق الإنسان لهاتين الخصلتين ألهمه الله رشده ووقاه شح نفسه فإنه قد جمع الله له خير الدنيا والآخرة. الشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو، فإن حسينا اعترف لله جل وعلا بالعلو وقال: واحد في السماء، في السماء يعني في العلو، وأنه هو الذي يعده للرغبة والرهبة دون غيره، ففيه إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والرغبة والرهبة. نعم. هذا الأثر من الإسرائيليات، فيه وصف هذه الأمة لأنهم يسجدون في الأرض.

0: ويزعمون أن إلههم في السماء. ففيه أن عقيدة هذه الأمة إثبات العلو وأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وهذا من الإسرائيليات التي نحن بغنى عنها من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لعلنا المؤلف ذكره من باب الاستئناس فقط، لأنه أثبت ما تدل عليه الأدلة الصحيحة من أن الله في السماء. نعم.
1: وقال
0: ابن عمر في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ما بين السماء الى السماء مسيره كذا وكذا، وذكر الخبر الى وكذا وذلك الارض، والله سبحانه وتعالى.
1: نعم، هذا الحديث مر في كتاب التوحيد، في اخر كتاب التوحيد، حديث العباس بن عبد
0: المطلب وغيره من الاحاديث التي فيها ذكر المسافة التي بين السماء والأرض، أنها 500 عام، وذكر ما بين كل سماء وسماء، وأن ذلك 500 عام بين كل سماء وسماء، وأن كثر كل سماء 500 عام، وأن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، وأن فوق ذلك العرش، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. فهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته، فوق مخلوقاته جميعا. وأنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات. ففيه إثبات العلو وإثبات الاستواء لله عز وجل، وفيه عظمة هذه المخلوقات وهذه الكائنات، وبيان سعتها وما بينها من المسافات العظيمة. الشاهد منه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. نعم.
1: فهذا ما أشبه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لربه.
0: هذا الذي ذكره المؤلف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من إثبات الصفات لله عز وجل، مما أجمعت الأمة على نقله وقبوله وعدم التعرض له بالتأويل أو بالتشبيه، بل قبلوه كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشكوا في ذلك ولم يتدخلوا في أفهامهم وعقولهم، ولا يقيسون الله جل وعلا بخلقه، بل يعتقدون أن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه. فيقال هذه الصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها لله فقد شبهناه بالمخلوقين، تعالى الله عن ذلك. بل نقول القاعدة العظيمة أنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق وذوات المخلوقين. وأن مجرد الاشتراك في الألفاظ والمعاني لا يدل على التشابه.

0: الحقيقة والكيفية. فمن عرف هذه القاعدة وفهمها فإنه لا يشكل عليه أي شيء من آيات الأسماء والصفات، وإنما يقع الإشكال لمن لم يفهم هذه القاعدة ولم يعرفها، فحينئذ يقع في نفسه شيء من الشكوك والأوهام. أما من عرف هذه القاعدة وهي الفرق بين الخالق والمخلوق والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق فإنه لا يقع عنده أدنى شك في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. السلف رووا هذه الأدلة، قرأوها وحفظوها وتناقلوها، ولم يقع عندهم إشكال أو تساؤلات، مما دل أنها على ظاهرها وعلى مدلولها، وعلى أنه يجب إقرارها وإمرارها من غير تعرض لمعناها بالتأويل أو بالتشبيه أو غير ذلك مما يقع من الخواطر النفسية أو ما يلقيه شياطين الإنس والجن ليضلوا عباد الله ويصرفوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. فالقرآن في غاية البيان وغاية الفصاحة، والسنة في غاية البيان وغاية الفصاحة، لا يراد منهما غير ما يظهر من ألفاظهما. ولو كان يراد من أدلة القرآن والسنة غير ما يظهر من ألفاظهما لكان القرآن والسنة فيهما تضليل للناس، والله أنزل القرآن والسنة لهداية الناس ولم ينزلهما لتضليل الناس وحمل الناس على أن يعتقدوا خلاف ما تدل عليه هذه النصوص. هذا وصف للقرآن والسنة بأنه تضليل للأفهام والعقول، ولذلك احتاجوا إلى التأويل وإلى تحريف وإلى هذا اتهام لكلام الله وكلام رسوله بعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الهداية. نعم.
1: هذا وما أشبهه مما لما اختلف رحمه الصواب على نفسه وغرضه، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.
0: فإجماعهم على ذلك دليل على أنه على ظاهر وأنه يجب اعتقاد ما دل عليه، وإلا لم يكن الكتاب والسنة للهداية وإنما كان للتضليل على حسب زعم هؤلاء الذين تشككوا في هذه الأجلة وراحوا يؤولونها ويصرفونها عن مدلولاتها حتى تتوافق مع أهوائهم ومع أفهامهم. والواجب عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم ولا يتهموا الكتاب والسنة، بل عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم لأنها هي محل الاتهام ومحل النقص. أما الكتاب والسنة فإنهما تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فأي بيان وأي دلالة وأي فصاحة أبلغ مما عليه الكتاب والسنة. لو كانوا يعقلون، فالواجب على العبد أن يسلم لكلام الله

0: وكلام رسوله، فإذا لم يظهر وإذا أشكل عليه شيء فليتهم عقله، يتهم فهمه، ولا يتهم النصوص بالتقصير أو بالغموض أو بغير ذلك من الاتهامات. ويقول إن القرآن والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين القواعد العقلية المنطقية كما يقوله هؤلاء، فهذا انحراف عن الحق. وإذا لم تحصل الهداية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا تحصل؟ نعم.
1: قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: فقيل يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مشهور، والعلم غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بفرض فرضه.
0: نعم. هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة رحمهم الله، هذا العالم الذي تضرب إليه آباط الإبل في المدينة، عالم مشهور الذي قيل فيه لا يفتى ومالك بالمدينة. لما سأله رجل وهو في الدرس قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى. والرجل لم يسأل عن المعنى وإنما سأل عن الكيفية، يقول كيف استوى. فالإمام مالك يقول ما لنا دخل إلا في المعنى، والمعنى غير مجهول الحمد لله، معنى معلوم، وما دام المعنى معلوم فهذا هو الذي يقصد من اللفظ. فالمعنى غير مجهول حتى تسأل عنه، كان المفروض أن تسأل عن المعنى، إذا كنت لا تعرفه فنحن نوضحه لك لأنه غير مجهول. أما السؤال عن كيف فهذا غير معقول، ولا يجوز السؤال عن الكيفية، لأن الكيفية أسماء الله وصفاته لا نعلمها. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علم. نحن لا نحيط بالله جل وعلا بذاته وبأسمائه وصفاته، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد من الخلق يعلم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه، وذلك لعظمته سبحانه وتعالى. الكيف غير معقول لنا، يعني لا تدركه عقولنا، فليس من حقك أن تسألنا عن الكيف، لأنه ليس بإمكاننا أن نجيبك، لأن هذا لا تدركه عقولنا. ثم قال: والإيمان به واجب. الإيمان به أي بالاستواء على معناه ودون التعرض لكيفيته أمر واجب على كل مسلم، تسليم والانقياد. والسؤال عنه يعني عن الكيفية، لأن السائل سأل عن الكيفية، السؤال عنه بدعة. أهل الضلال يقولون لا، السؤال عن المعنى، السؤال عن المعنى بدعة ويجب تفويض، هذا باطل. الإمام مالك ما قال هذا، يكذبون على الإمام مالك. الإمام مالك وضح رحمه الله، قال: الاستواء غير مجهول حتى يحتاج إلى سؤال،

0: كيف غير معقول، فلا يجوز السؤال عنه. والإيمان به أي بالاستواء معنى وكيفية واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، لأن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى. ثم قال للرجل: ما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من الحلقة. وهكذا يجب على العلماء أن يبعدوا مثل هؤلاء المشككين الذين يريدون التشكيك على الناس، ويطردوه حتى يتأدبوا وحتى يختجوا أمام الناس. أمر به فأخرج من حلقته، لأنه لم يأتي من أجل التعلم، وإنما جاء من أجل التغليظ والمغالطات. السؤال له حدود، ما كل شيء يسأل عنه، إنما يسأل عما أشكل مما يحتاجه الناس من أمور عباداتهم وأمور معاملاتهم، ما يحتاجه الناس. السؤال عن هذا محمود، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما السؤال عن الأغاليط وعن الأشياء التي لا حاجة للناس بها، وإنما هي من باب التكلف وإشغال الوقت والتضليل والتشويش على الناس، فهذا السؤال محرم، يجب الكف عنه وتعجير من يفعل هذا، كما فعل عمر رضي الله عنه في صبيه الذي كان يسأل عن أشياء ليس الناس بحاجة إليها، فضربه عمر وطرده من المدينة. فهؤلاء الذين يسألون مثل هذه الأسئلة التي لا حاجة للناس إليها، أو تشوش عليهم عقائدهم أو تشككهم في أمور دينهم، هؤلاء يجب أن يوقفوا عند حد. الإمام مالك رحمه الله طرد هذا الرجل من حلقته تأديبا له وحماية لطلبة العلم من شبهاته وتشكيكاته. الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يتكامل ثم ينقص، الله جل وعلا أجابهم بغير ما سألوا عنه: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. هم سألوا عن حقيقتها، وهو سبحانه أجابهم عن فوائدها، أجابهم عن فوائدها، وأن هذا الذي ينبغي السؤال عنه. وأما السؤال عن حقيقة الهلال وخلقته وكيف وكيف، هذا ليس للناس في مصلحة، ليس للناس في مصلحة. ولذلك أعرض عن جوابهم أما سألوا وأجابهم بجواب آخر: قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قالوا هذا فيه أنه ينبغي السؤال عما الناس بحاجة إليه، وأن هذه الأبواب التي ينبغي أن يدخل منها طالب العلم، ولا يأتي البيوت من ظهورها، يدخلها مع السطوح ومع تسلق الجدران. وهذا مثل من يسأل عما لا حاجة إليه أو فيه كلفة وفيه تشكيك أو تشبيه، مثل الذي يأتي البيت من صفحة يتكلم. وأما الذي يفتح الباب ويدخل أو يستأذن على أهل البيت يدخل، هذا يأتي البيوت من أبوابها. فالعلم كذلك له أبواب، له أبواب ينبغي سلوكها. من يريد طلب العلم. وقيل إن معنى الآية أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا لا يدخلون البيوت مع الأبواب وهم محرمون بزعمهم، وإنما يكون البيوت من ظهورها. فالله نهاهم عن هذا الفعل وبين أنه لا حرج إلى الإنسان يدخل من الباب وهو محرم، ولا يتنافى هذا مع الإحرام، وأن هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ومن أهل البدع الآن من إذا أحرم لا يدخل تحت السقف ولا يركب في سيارة مسقوبة، إنما لازم يكشف السيارة، وهذا من جنس هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ذلل عليه بالثوب وهو محرم يرمي الجمرة، وضربت له قبة في نمرة نزل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولم يمتنع من الاستغلال بالخيمة ومن التضليل عليه بالثوب وهو محرم، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الرجل الذي سأل مالكا عن الكيفية هذا يسأل عما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا تبلغه العقول، وينبغي أن يتقاصر الناس عنه، وإنما كان الواجب أن يسأل عن معنى الآية الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فيكون الاستواء معلوم، يبين له معنى الاستواء وأنه علو الله جل وعلا على عرشه وارتفاع على عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
1: ومن كتاب الله تعالى أنه متكلم بكلام قريب يكلمه منه ما شاء من خلقه.
0: نعم. لما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق أفرد صفة الكلام بفصل خاص، وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف، فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها ولكثرة ما وقع فيها من الخلاف. وصفة الكلام لله عز وجل كسائر الصفة، الله موصوف جل وعلا بأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاء، فكلامه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم في يوم القيامة، متى شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم فإنه يتكلم. وكلام الله قديم النوع مثل سائر الصفات، قديم النوع حادث الآحاد، يعني صفة الكلام من حيث هي قديمة، الله ما زال يتكلم لأنه سبحانه في صفاته قديم أزلي لا بداية له سبحانه وتعالى، قديم أزلي لا بداية له سبحانه ولا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وأما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئا فشيئا، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كسائر صفاته الفعلية، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، سيورد المصنف رحمه الله جملة منها، ولم يخالف في صفة الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربه من الفرق الضالة. فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم،

وإنما خلق الكلام، وإنما خلق الكلام في غيره، خلق الكلام في غيره، إما في جبريل وإما في محمد. وإضافة الكلام إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالق، من إضافة المخلوق إلى خالقه. فالله جل وعلا لا يوصف عندهم بالكلام أبدا، وإنما الذي يتكلم مخلوق خلق الله الكلام فيه، إما جبريل وإما محمد، هذا كلامه. والأشاعرة، وهذا أيضا مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة والجهمية سواء، ينفون الكلام عن الله ويقولون إن كلام الله مخلوق، يقولون إن كلام الله مخلوق، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. الأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين المتناقضات، فقالوا إن الله موصوف بالكلام النفسي، بالكلام النفسي فقط، كلامه في نفسه فقط، ولم يتكلم بحرف يسمع ولا بصوت يسمع، وإنما هو كلام النفس عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم عن المعنى النفسي. فالمعنى معنى القرآن من عند الله، وأما ألفاظه فهي من عند المخلوق. فهم جمعوا بين المتناقضات، جعلوا القرآن مخلوقا وغير مخلوق، مخلوق من حيث اللفظ والحروف وغير مخلوق من حيث المعنى، وهذا باطل وتناقض، تناقض باطل. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فالقرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه السلام، الله كلم موسى تكليما من غير واسطة، وسمعه موسى عليه السلام في غير ما مر. ولهذا خص موسى بأنه كريم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات. فموسى اختص من بين الرسل بأنه كليم الله، كلمه ربه تكليما من غير ما واسطة، وسمع موسى كلامه. وكذلك الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة، يكلم أهل الجنة ويسلم عليهم ويردون عليه السلام بكلام يسمعونه، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا دونها ليس دونها سحاب، ويكلمهم ويسلم عليهم ويسمعون كلامه ويردون عليه السلام. فالله جل وعلا تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بكلام حقيقي لفظه ومعناه. وأما كيف يتكلم، كيف يتكلم فهذا لا نعلمه، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فليس كلامه ككلام المخلوق. ما نقول إنه يتكلم كما يتكلم المخلوق، بل نقول إنه يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى وكيف يشاء، ولا يعلم كيفية كلامه إلا هو سبحانه وتعالى.

0: يسمعه منه من شاء من خلقه. يسمعه جبريل عليه السلام فيحمله ويبلغه إلى أنبيائه، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم،
1: سمع موسى عليه السلام منه
0: بالغير واسطة. نعم، هذا لا شك فيه أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه من غير واسطة، من غير واسطة بينه وبين الله. وبذلك اختص موسى بهذه الميزة العظيمة من بين إخوانه النبيين. نعم،
1: وسمعه جبريل عليه السلام.
0: كذلك اختص الله جبريل عليه السلام لأنه يسمعه كلامه، ويسمعه أهل السماء، فإذا سمعوه صعقوا، فما جاء في حديث النواس بن سمعان وغيره إذا تكلم قال إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة، فإذا سمعها أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. نعم،
1: ومن
0: أذن الله بسماعه من ملائكته ورسله مثل موسى عليه السلام، مثل جبريل. نعم،
1: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة
0: ويكلمونه. نعم، في الجنة يكلم المؤمنين في الجنة ويكلمونه من غير واسطة، يسمعون كلامه ويرونه سبحانه وتعالى، وهذا في الجنة. نعم،
1: ويسألونه
0: فيزورونه. نعم، يزورونه في يوم معين، يجتمعون في مكان من الجنة ثم يتجلى له سبحانه وتعالى بذاته ويرونه ويكلمهم ويكلمونه، لأن الله يعطيهم يوم القيامة قوة وقدرة يقدرون بها على رؤية الله جل وعلا وعلى سماع كلامه. أما في هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله جل وعلا. نعم،
1: قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما.
0: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى، كلمه يعني مباشر من غير واسطة، ثم أكد ذلك فقال تكليما، فالمصدر مؤكد ينفي أن يكون هناك معنى للتكليم غير ما يظهر منه بأن يقال كلمه بواسطة، بل رفع هذا بقوله تكليما. نعم،
1: فقال سبحانه يا موسى
0: أنت طريق على الناس بإشارات وبكلامه. يا موسى، هذا ندى من الله جل وعلا، ينادي موسى عليه السلام إن اصطفيتك أي اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي، الشاهد بقوله وبكلامي أي تكليمي لك من غير واسطة. نعم،
1: فقال سبحانه منهم من كلم الله.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاة والسلام، من كلم الله ورفع بعضهم، كلمه الله مباشرة من غير واسطة.
1: وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب.
0: وقال سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني ما ليس أحد يكلمه الله من غير حجاب بينه وبينه، هذا في الدنيا، فإن أحدا لم يرى الله جل وعلا في الدنيا أبدا. ولهذا لما سأل موسى ربه أن يراه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل انهار وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى، ولم يستطع الصمود والثبات، فكيف البشر المكون من لحم ودم كيف يستطيع

0: أن يرى الله جل وعلا عياذا في الدنيا. وخر موسى صاعقا غشي عليه من شدة الهول. فلما أثر يعني ذهب عنه الغشي والروع قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: ما أحد من البشر يكلم الله قبل الآخرة من غير حجاب بحيث يرى الله سبحانه وتعالى عياله. ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا بان يلهمه الهاما، يلهم البشر الهاما كما الهم ام موسى ان تعمل مع ولدها ما عملت، وكما يحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم احيانا من وحي الالهام. هذا يسمى بالالهام بدون واسطه الملك، الهام يلهمه الله من يشاء من عباده الا وحيا او من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه الصلاه والسلام، فان الله كلمه بدون واسطه لكن من وراء حجاب، لان موسى لم يرى الله جل وعلا في الدنيا كما ذكر الله ذلك في سورة الأعراف. رب أرني أنظر إليه قال لن تراني، فهو كلمه من وراء حجاب. أو يرسل رسولا من الملائكة إلى ذلك البشر فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا بواسطة الملك. فإذا تكليم الله إما أن يكون إلهاما وإما أن يكون تكليما من وراء حجاب، وإما أن يكون تكليما بواسطة الملك. وأما أن يكلم الله جل وعلا أحدا من خلقه في الدنيا من غير حجاب ويرى ربه رؤية عيان فهذا لم يحصل لأحد، وإنما هذا في الآخرة للمؤمنين خاصة. نعم. الشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه الكلام، وأنه يكلم من يشاء من وراء حجاب أو بالوحي أو بواسطة الملك. نعم.
2: فقال سبحانه فلما
1: أتاها
2: نودي يا موسى إني
1: أنا ربك. نعم. موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله قصته أنه خرج هاربا من فرعون لما قتل الرجل القبطي وتآمروا على قتله، خرج جاءه النذير فخرج عليه الصلاة والسلام وتوجه تلقاء مدين، وبقي في مدين 10 سنين يرعى الغنم على أن يتزوج ابنة الشيخ الكبير، تزوجها برعي الغنم 8 سنين أو 10 سنين هذا المهر، فتزوجها على هذا المهر وبقي يرعى الغنم 10 سنين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار، رجع بزوجته إلى مصر بلاد أهله، وظل الطريق وكانت ليلة باردة شديدة البرودة، وظل الطريق فأبصر نارا ففرح بها، لأن تعلمون أن المسافر التائه إذا رأى نار يفرح بها خصوصا إذا كان جائعا ومحتاجا، فأجلس أهله ينتظرونه وذهب إلى النار. فلما أتاها على أنها نار عادية يبي يطلب منهم خبر عن الطريق يدلونه على الطريق، أو يأتي منهم بشهاب القبس يصطلي هو وزوجته من البرد، هذا غرضه

0: الصلاة والسلام. لكن الله أراد غير ذلك. فلما أتاها وصل إلى النار نودي يا موسى نودي.
1: أيها الأحبة في الله،
2: الله الرحمن الرحيم،
1: ما تبقى من مادة هذا.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، يوم الجمعة فاتح شهر جماد الآخرة عام 44,400 هجرية، وهي المحاضرة الافتتاحية للدورة العلمية الربيعية 8 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا.
4: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعون الله وتوفيقه حامدين لله تعالى وشاكرين له، نفتتح دورة جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية الربيعية الثامنة بمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري الأستاذ المشارف في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وأرحب بفضيلته كما أرحب بالطلاب المشاركين في حضور هذه الدورة والذين وفدوا لهذا الجامع من كثير من الدول، فمرحبا بطالب العلم. وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا، جعل الله ما يقدمه في ميزان حسناته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فقد كنت بدأت في تقدمة خطبة الحاجة وأتمم

تتمتها، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحي هلا بطلبة العلم والإخوة الباحثين عن الخير والراغبين في الحصول عليه. نسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر للجميع، وأن يثبت الجميع على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. ونشكر الشيخ عبد الله والإخوة القائمين على هذه الدورة الربيعية على إفادة الإخوة طلاب العلم في مثل هذه الدورات، كتب الله الأجر للجميع. ثم إن هذا اللقاء حفظكم الله أجمعين، باعثه حديث تميم رضي الله تعالى عنه في الصحيح عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، كررها ثلاثا، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الحافظ النووي في شرح مسلم شارحا هذا الحديث: أما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، إلى أن قال: وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، إلى أن قال: وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فهذا اللقاء معقود كما قلت بناء على هذا الحديث العظيم، وتنشيطا للنفوس الراغبة في الوصول إلى الطاعة العظيمة، وهي تحصيل العلم الشرعي النافع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: القلب للعلم كالإناء للماء، القلب للعلم كالإناء للماء، والوعاء للغسل، والوادي للسيل، كما قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض الحديث. يقول شيخ الإسلام: وبلغنا عن بعض السلف أنه قال: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها. قال رحمه الله: وهذا مثل حسن، فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا، ورسخ فيه وأثر،

إن يكن قاسيا غليظا يكن قبوله للعلم صعبا عسيرا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا العلم الذي عنوان المحاضرة مهمات في طلب العلم الشرعي، هذا العلم له مبدأ، له مبدأ وتمام، له مبدأ وتمام. قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم: العلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة، الذي هو البيان والعبارة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول من نظر في مسالك أئمة العلم وإمامتهم في هذا الباب يلحظ تحقيقهم رحمهم الله للعلم تماما على هذا المبدأ، على هذا المبدأ وهذا التمام. ولا شك أن تحقيق هذا العلم والوصول إلى هذه المرتبة مر بمراحل عدة، كل مرحلة مبنية على سابقتها، مبنية على سابقتها. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: باب رتب الطلب وكشف المذهب. قال: طلب العلم درجات، طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. انتهى كلامه رحمه الله. لا يمكن أن تحصل هذا العلم المبارك إلا بقانون أهله والسير على طريقة أئمة العلم في تحصيله، أما أن تجتهد وتخترع من عندك طرائق ومسالك تظن أنك تحصل بها علما فلا، فإن تركت سبيلهم عامدا ضلل، وإن تركت سبيلهم مجتهدا زلل. في كلتا الحالتين أنت خرجت عن سبيلهم إما عمدا وإما خطأ، وكلاهما خطر، نسأل الله العافية والسلامة. من أهم مراحل تحصيل العلم التي يجب أن تراعيها في هذا المقام أن تتأسس، أن تتأسس على العلم وأن تتأصل فيه. هذه المرحلة وهذه الخطوة هي الأساس، هي الأساس الذي يبنى عليه غيره. لماذا نقول هي الأساس؟ لأن العلم أودية وشعاب ودروب متشابكة، ودروب متشابكة سالكها، سالكها من غير تأصيل وتأسيس كهائم في ليل طويل دون دليل، دون ماذا؟ دون دليل يهدي. أتراه يصل إلا من رحم الله وعصم وقليل ما هم. فاقد هذه المرحلة، فاقد هذه المرحلة، نعم تفضل، فاقد هذه المرحلة بارك الله فيكم المهمة والأساس

والأصل ما الذي يحصله؟ إن حصل شيئا يحصل التلفيق والتناقض والاضطراب، بل ويحصل أو تحصل له جملة من الأدواء، لأن الجهل داء قاتل بارك الله فيكم. ومن الجهل عدم سلوك سبيل أهل العلم في تحصيل العلم والتأسس عليه. أخرج الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والقاضي عياض في كتابه الإلماع بسند صحيح، عن الإمام يونس ابن يزيد الأيلي قال رحمه الله: قال لي ابن شهاب، يقصد الزهري، الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله، قال لي ابن شهاب: يا يونس، ومن تلامذته، يونس من تلامذته، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي تروى، خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، مع الليالي والأيام، هكذا. لهذا قال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب، قال رحمه الله: عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفصول. لهذا قال ابن خلدون في مقدمته: فصل في أن تعليم العلم من جملة الصنائع، وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما يحصل بملكة في الإحاطة بماذا؟ في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل له هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا، لا يكون أو لا تكون حاذقا في هذا ما لم تبني على هذه الأسس في تأسسك وتأصيلك للعلم. وسيأتي الكلام عن الشرذمة والعشوائية في هذا الباب بإذن الله تعالى. فبعد هذا أو هذه التقدمة وهذا التمهيد وهذا التوصيف لما نحن متكلمون عنه في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يسددنا جميعا في القول والعمل، أقول إن من المهمات، والمهمات كثيرة في طلب العلم: أولا الإخلاص لله جل في علاه في تحصيل هذه العبادة، بل وجوب الإخلاص يجب أن يكون في كل شأن من شؤون حياتك تتقرب بهذه الأفعال وهذه القربات، بل والمباحات تتقرب بها إلى الله جل وعلا لتعينك على تحقيق مراضيه. فطلب العلم عبادة،

يجب أن يتحقق فيه هذا الركن الأساسي، أعني الإخلاص لله جل في علاه. فمن فاته الإخلاص فاته كل الخير المترتب على تحقيق هذا الأصل العظيم عن العلم. قد يكون محصلا للعلم لكن غير منتفع به، يكون العلم حجة عليه لا له، ضره ولم ينفعه، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قلت أن طلب العلم عبادة، طلب العلم عبادة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الناس يقضى عليه، يعني يوم القيامة، رجل، فذكر الشهيد، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: يقال له كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. قال: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من النار وأهلها. فالنية الخالصة يا عبد الله يجب أن تكون مصاحبة لك في أول طلبك للعلم، وفي وسط تحصيلك له، وفي أثناء تعلمك للعلم، وفي آخر، في كل شأن وفي كل وقت وآن. يجب أن تراعي قصدك وأن تحاسب نيتك وأن تصححها وتسعى في تحقيق قانون الرعاية. قانون الرعاية، ما المراد بقانون الرعاية؟ المراد بقانون الرعاية هو الذي يعنى بتصحيح المقصد والغرض، بتصحيح المقصد والغرض. قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله كما في الجامع للخطيب والجامع لابن عبد البر، أعني جاء الجامع لأخلاق الراوي والجامع في بيان العلم وفضله، قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. من طلب الحديث لغير الله مكر به. قال الإمام النخعي إبراهيم كما في سنن الإمام الدارمي رحمه الله: من ابتغى شيئا من العلم يبتغى به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. قال الخطيب رحمه الله في الجامع: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله. ما هو ليقال عالم، ولا ليشار إليك بالبنان، ولا لتتعالم، ولا لتتصدر المجالس، تبتغي بذلك وجه الله. ثم أسند حديث عمر في النيات رضي الله عنه، وأسند أيضا قول إسرائيل ابن أبي يونس لبعض من ارتحل إليه طالبا للعلم، قال إسرائيل: إن استطعتم أن لا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. فمن طلب هذا العلم لله شرف.

وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. هذه وصية إسرائيل ابن أبي يونس لمن جاءه طالبا للعلم. من أخلص لله تعالى في طلبه للعلم أورثه الله الفهم عن الله، ووفقه للفهم عنه سبحانه وتعالى. أسند الخطيب في اقتضاء العلم العمل عن أبي عبد الله الروزباري أنه قال: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. قال ابن جماعة الكناني رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم تحت فصل في آدابه مع نفسه، يعني طالب العلم مع نفسه، قال: الثاني حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله، إلى أن قال: ولا يقصد، أي بطلب العلم، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك. هذه آفات تدل على عدم الإخلاص، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فيستبدل الأدنى بالذي هو خير، إلى أن قال: والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها. أما هو تعلم ليكون رئيسا أو زعيما أو صاحب جاه أو مباهيا أو متصدرا، قد تفوته هذه أيضا، فلا هو حصل علما ولا حصل جاها، خسر هذا وهذا والعياذ بالله. قال: وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه. الإخلاص أساس في كل عبادة تقربك من الله تعالى، فرضا كانت أم نفلا. الأمر الثاني في هذه الأبواب أو في هذا الباب، أعني في المهمات، تحمل العلم وأخذه عن أهل الديانة والأمانة والاستقامة على السنة. أخرج الأئمة الترمذي في جامعه والنسائي في المجتبى وأحمد في المسند وغيرهم، وهو حديث صحيح، عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قيل له وهو في حالة ماذا؟ النزع والموت. قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني. فأجلسوه. فقال رحمه الله:

الله ورضي عنه وأعلى درجته في عليين. قال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. يقول ثلاث مرات، يكرر هذه الجملة ثلاث مرات، ثم قال: فالتمسوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة. انتهى الحديث. فانظروا بارك الله فيكم، وهو في حال النزع بمن أوصى، لمن أراد أن يتحمل العلم، لا أن غيرهم ليس كذلك من أصحاب رسول الله، ولكن هؤلاء من سادات أهل العلم، من سادات أهل العلم. تحصيل العلم، تحصيل العلم وجمعه يكون بطريقتين لا ثالث لهما: بالسماع وبالعرض، بالسماع وبالعرض. كلتا الطريقتين أو الحالتين لا تتحمل إلا عن أهلها من كان أهلا لذلك، أعني لأن تتحمل عنه. لما كان السمع أمانة، أمانة استرعاك الله عليها، كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، لذا وجب أن لا تعير سمعك كل أحد. ومن ذلك أخذ العلم، كما أنك لا تسمع للمغني ولا للنمام ولا للكذاب ولا للهماز المشاء بنميم ولا لغير ذلك من دعاة الضلالة والانحراف والانحطاط والإلحاد وغير ذلك من الضلالات والكفريات والبدع والفسوق والمعاصي، كذلك لا تعير هذا السمع في أخذ العلم إلا ممن صحت عقائدهم وسلمت مسالكهم ومناهجهم، فلا تأخذه إلا ممن كان كذلك سالكا سبيل السلف رضوان الله تعالى عليهم. من ترك هذا الباب وهذا الأمر ضل وغوى. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا السائل: ألم يأتي إليه ليطلب علما ويطلب جوابا؟ جاء إلى هذا فسأله، قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال القرطبي في المفهم رحمه الله: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. قال الإمام البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من الصحيح، قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل الظانين.

البخاري شارحا قال يعني الذين يتكلمون بالظن. الأمر في غاية من الخطورة والأهمية. لما كان الأمر كذلك حرص السلف رضوان الله عليهم على عدم أخذ العلم إلا من أهله فقط، كما قلت ممن عرف بالسنة والاستقامة عليها. دل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وهي قاعدة كلية كبرى لا تتخلف منذ ذلك العصر إلى يومنا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهي مقولة الإمام محمد بن سيرين رحمه الله. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه المقولة العظيمة والقاعدة الرصينة تتابع على تقريرها جماعة وكم من أهل العلم، أسندها الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين عن عدد من أئمة السلف ممن قالوا بهذه المقالة التي قالها ابن سيرين، منهم زيد بن أسلم والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وإبراهيم النخعي في جماعة آخرين. قال الخطيب معلقا على أثر أخرجه عن الإمام شعبة بن الحجاج أنه قال: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. علق الخطيب قائلا لما قال حدثوا، قال: هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة، فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه يجب. ثم أسند رحمه الله عن الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أنه قال: دين الله أحق أن يطلب له العدول، دين الله أحق أن يطلب عليه العدول. هذه الكلمة التي قالها وأسندها الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أخذها أبو غسان عن شيخه بهز بن حكيم، وذلك فيما أخرجه الحافظ بن حبان في مقدمة المجروحين بسنده من طريق أبي غسان الرازي. قال بهز بن حكيم: دين الله أحق أن يطلب له العدول. قال الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وهو يتكلم عن مبحث العدالة هذه التي صارت تصرف لكل من هب ودب وأقبل وأدبر، صاروا يعدلون بالكوم كما يقال. قال: مما يحتاج إليه طالب الحديث أن يبحث عن أحوال شيخه الذي يأخذ عنه بعدما يتحقق إيمانه وحسن عقيدته وأنه ليس بصاحب هوى ولا بدعة يدعو الناس إليها. ثم ذكر مثالا في ذلك عن علي رضي الله عنه ثم قال: وعلى ذلك، يعني الطلب والبحث، ما هو استمع لكل أحد. ذكر أثرا عن علي ثم قال، أعني ابن الأثير: وعلى ذلك، على هذا الصنيع الذي عليه علي وجماعة من الصحابة، قال: وعلى ذلك كان أكثر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رحمة الله عليهم، وإن في الاقتداء بهم أسوة حسنة، ونحن على الأثر، ونحن على الأثر. لما أقول لا تعرف
هذا كل أحد، هذا منهج الصحابة ومنهج التابعين وتابع التابعين وأئمة الدين. تريد أن تكون على الأثر، هذا هو أثرهم. تريد أن تخرج عن الأثر، قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. في المقابل تجد أن أئمة العلم قد نقدوا من جلس إلى غير مرضي وتحمل عنه. أسند الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله ابن المبارك يقول على رؤوس الناس، يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، فإنه كان يسب السلف. تجد بعض الناس يستمعون ويجلسون لمن يطعن في أصحاب رسول الله أو يغمز فيهم أو ينال من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يشكك في الصحيحين أو يتكلم في أئمة الدين من التابعين وأئمة السنة كالإمام أحمد وغيرهم، بل ويطعن في سادات العلماء في عصرنا الحاضر، يجلسون إليه ويستمعون منه ويأخذون عنه. ماذا تأخذ من هذا المريض؟ لن تأخذ منه إلا الداء، ولن يجلب لك الدواء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. في ترجمة إسماعيل ابن موسى الفزاري من سير أعلام النبلاء أن عبدان الأهوازي قال: أنكر علينا أبو بكر، أنكر علينا أبو بكر ابن أبي شيبة أو هناد، شك إما هناد وإما أبو بكر، مضينا إلى إسماعيل بن موسى يعني الفزاري. أنكر على من؟ أنكر على عبدان الأهوازي، مضينا يعني أنا ومن معي. وقال: إيش عملتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف؟ ماذا عملتم؟ ماذا رحتم تأخذون منه وتحملون عنه؟ ذاك الفاسق الذي يشتم السلف. في ترجمة محمد بن يونس الكديمي قال الإمام أحمد فيه: حسن الحديث، حسن المعرفة، ما وجد عليه يعني أخذ عليه إلا صحبته للشاذكون، إلا صحبته للشاذكون، يقصد سليمان الشاذكون الحافظ، لكنه كان رقيق الدين يكذب. عيب على الكديم وأخذ عليه جلوسه عند هذا. يقول أحمد: ما وجد عليه إلا صحبته للشاذكون، نسأل الله العافية. قال محمد بن رجاء العطاردي رحمه البصري، محمد بن رجاء البصري: قلت لأبي داود، الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله: لم أرك تحدث عن الرمادي، يعني لماذا؟ قال: رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه، رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه. رأيتم؟ بل كان من صنيع السلف رحمهم الله أن الواحد منهم لو جلس إلى غير مرضي أو متكلم فيه يتحاشى أن يراه أصحابه جالسا في مجلسه. أسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه قال: رأيت روح بن غطيف

مطاو صاحب الدم قدر الدرهم حديث. رأيته قال وجلست إليه مجلسا، مجلس كان يجلس للتحديد. يقول الإمام رحمه الله فجلست أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه. لماذا؟ قال كره حديثه، كره حديثه رحمه الله أجمعين. قال ابن جماعة الكناني في التذكرة ينبغي لطالب العلم، للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه. هلموا تعالوا روحوا، فلان جاء علان راح، يجلسون تستخير، هل استخر؟ ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مرؤته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. لا ولا يرغب الطالب في زيادة العلم، لا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. تجلس إلى رجل قليل الديانة رقيق الدين لا ورع عنده أو ورعه بارد كاذب، ماذا تحصل من مثل هذا؟ فلا يرغب في مثل هذا بارك الله فيكم. فإذا يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر المهم وهو تحمل العلم عن أهله، أهل السنة والاستقامة والطريقة المرضية. وضح هذا. مما يجب أن تعلمه في هذا الباب أن تحذر كل الحذر في أن تقع ضحية لما يقال عنه أستاذية الكتب، أستاذية الكتب، فتستغني بالكتاب عن الأهل العلم وتقول أنا أقرأ، أنا أعرف، أنا أتعلم، أنا أنا أنا أنا إلى آخره. هذا إن قلنا أنك تقرأ، إن لم تكن دائما تعير نظرك وسمعك للكتاب هؤلاء الجهلاء والدخلاء في وسائل التدابر، أو تكون من الذين لا هم لهم إلا هذه الأجهزة، مكتبة شاملة وما أدراك، مما تسبب في إهمال الطلب للعلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذر هذا لأنه مذموم. من سلك هذا السبيل قل أن يسلم من مزالق هذا المسلك وأخطائه العظيمة. من سلك هذا المسلك واكتفى به عن أخذ العلم عنه أئمة العلم، ثبت عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام عند الدارمي رحمه الله في السنن، قال الإمام الأوزاعي ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال. يتلقاه ممن يتلقونه؟ ممن يتلقونه؟ من أفواه حملته من العلماء. ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف، فحمله يعني حمل العلم أو دخل فيه غير أهله. غير كم الدخلاء إذا كان ذاك الوقت وهو يقول قد دخل فيه من غير أهله، كم هم الدخلاء؟ أجنبيون كل من كل وجه عن العلم. قال الإمام سعيد ابن عبد العزيز التنوخي رحمه الله هذا الإمام إمام أهل الشام بعد الإمام الأوزاعي رحمه الله رحمهم الله أجمعين، قال لا يأخذ أو لا يؤخذ الحديث من صحفي، لا يؤخذ الحديث من صحفي. أخرجه

من جديد. كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. خرجه ابن عدي في الكامل. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. أورده الحافظ النووي في مقدمة المجموع. وذكر ابن جماعة الكناني في التذكرة منبها طالب العلم إلى أنه يصحح أن الطالب يصحح ما يقرأ قبل أن يحفظ، قبل أن تحفظ كل كتاب وقع في يدك. كيفما اتفقت تحفظ تقلد زيدك وزيد وعمر من الناس، أي واحد؟ هذه السياسة لا أدري من أين جاءت. واحد ما يعني في هذا الدرس كله يمشي نفس الطريق، هذا يقرأ كله يقرأ هذا، إيش هذا الكلام؟ هذه مسألة صحيح ليس مسألة صحيحا، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ينبهك على ضرورة تصحيح ما ترغب في حفظه مما تقرأه، وأن يكون التصحيح متقنا. كيف تعرف أنه متقن؟ بقراءته على الشيخ، أو من يعينه الشيخ لك لتقرأ عليه، يقول اقرأ على نسخة فلان إنها مضبوطة. ثم بعد ذلك بعد أن تحفظ تحكم الحفظ وتكرره دائما ليثبت، وتتعاهد هذا الحفظ في أوقات متعددة لتكرر ذلك. يقول: ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه، لأنه يقع في التصحيف والتحريف. ثم قال: والعلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد، من أضر المفاسد، من أظهر المفاسد التصحيف والتحريف، فتقرأ وتظنه كذلك وهو محرف ومغاير. والشيء بالشيء يذكر. أحد الطلبة ناقشته في رسالة من الرسائل دكتوراه قبل مدة من مدة طويل يعني زمنية، واستدركت عليه مما استدركت كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله من أحد كتبه، مما هو على شرطه مما فاته. وذكرت له هذا في اللقاء، ثم ذكرت أيضا لما سطرت في الرسالة بخط يدي، أخذ الرسالة للتصحيح، أذكر له الجزء والصحيفة ليرجع. وبعد أن ذهب مدة قابلني قال: يا شيخ، أظن أن هذا الكلام عن إمام ابن القيم غير صحيح، فيه خطأ. قلت: بناء على ماذا حكمت؟ قال: لأن رجعت إلى نسخة أخرى وهذا الكلام فيه مغايرة يسيرة. نعم، بعض الحروف زائدة تغير المعنى لا شك. قلت: أي نسخة هذه؟ قال: التي في الشاملة. فتح الشاملة، قال: وكما رجعنا إلى الشاملة الهاملة هذه، والله ما أورثتكم إلا جهلا، والله ما أورثت إلا جهلا مع الأسف. قال: لكن يوجد صورة تصوير. افتح الصورة. فتح الصورة، قلت: هذا غير صحيح، نسخة غير مصححة، غير مصححة. لكن باب العلم ليس قابلا لماذا؟ للجمود كما يقال. البحث ممكن وهمت أنا، الوهم وارد بشر. فقلت: أراجع وأخبرك إن شاء الله. فرجعت إلى المنزل بعد أن التقيته، جزاك الله خير، وراجعت ثلاث نسخ غير تلك النسخة

0: من الكتاب ثلاثة نسخ غير تلك النسخة ومع النسخة السابقة وكلها على الصواب، والنسخة التي مصورة محرفة بل وفيها سقط بشع. فاتصلت بي قلت يا بني انظر النسخة الفلانية والنسخة الفلانية وكذا وكذا بالصفحات والأجزاء، هذه نسخة سقيمة التي اعتمدت عليها وبالتالي الاستدراك في محله. قال ابن جماعة فإنه من لا يؤخذ العلم من إيش، فإنه من أضر المفاهيم لما يصحب ذلك من تحريف وتصحيح وسق. وقديما قيل الناسخ ماسخ، الناسخ ماسخ، فما بالك بمن أدخل هؤلاء، أليسوا نساخا مساخا. بارك الله فيك. وهنا أمر أن الاعتماد كما قلت على أستاذية الكتب ابتداء في هذه المرحلة المهمة من التأسيس والاستغناء بها عن أهل العلم، أو الاستغناء بالجلوس إلى أهل العلم والاكتفاء بالسماع منهم فقط دون القراءة والنظر لمن تأهل، سواء هذا أو هذا، كلاهما لا ينتج طالب علم مؤصل ليبلغ مرحلة البناء. البناء العلم فضلا عن مرحلة ماذا؟ التصنيف في هذا الباب. إذن يجب أن تعتني في هذه المرحلة التي كما قلت الأساس أن تأخذ العلم من أهله ابتداء، ثم إذا تأصلت وتأهلت تأخذ العلم من العلماء مع النظر في الكتب المصححة الدقيقة المصححة الدقيقة. هذان هما الطريقان، هما مسلك أهل العلم كما قلت للابتداء كيف تسير، ثم إذا تأهل ماذا تفعل. وضح هذا. كم بقي هذا نكمل بعد الصلاة ولا؟
1: إلا
0: وبعدين؟
1: إلا خلاص نكمل بقى.
0: الأمر الذي يلي هذا وهو الثالث التدرج في طلب العلم. كثير الحقيقة يعني إهمال هذا الأمر وهذه النقطة الأساس، هذه نقطة أساس وحساسة، غالب الارتباك وأكثره ومعظمه هو بسبب الإخلال بهذا الأمر المهم والعظيم. هنا مسلمة يجب أن تسلم بها. العلم كثير كما قال الإمام ابن شهاب لتلميذه يونس، خذه مع الأيام والليالي. العلم كثير والعمر قصير، هذه مسلمة، فخذ من كل شيء أحسنه. إذا أدركت هذه القاعدة فهمتها عرفت كيف يمكن أن تسير على هذا الباب. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في ترجمته من تهذيب الكمال: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. لن تجد

عالما بحق، لن تجد عالما بحق منذ الرعيل الأول حتى يومنا هذا يشكك في أهمية هذا المسلك الرصين، أعني التروي والتدرج في أخذ العلم. ما يوجد أحد من قال بخلافه ليس من أهل العلم أصلا. لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، لا تضيع عمرك ولا وقتك. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع مثل هذه التفاهات والسفاهات. المسلك الصحيح والرصين هذا هو الوسيلة الوحيدة بعد توفيق الله لك، الوسيلة الوحيدة الناجحة الناجعة المثمرة للعلم وفهمه وضبطه بإذن الله تعالى. عن التدرج يقول الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: ينبغي له، أي المبتدئ في الطلب في فقه في التفقه، أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. انتهى. استدل بهذه الآية المباركة على ضرورة ماذا؟ التثبت في الأخذ وعدم الإكثار، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه. ويقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أخرج البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. قال: ويقال الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل كباره. لماذا يربي على صغار العلم قبل كباره؟ لأجل هذا الأساس وهو التروي والتدرج. ذكر ابن حجر في الفتح أن أثر ابن عباس رضي الله عنهما وصله ابن أبي عاصم بسند حسن وكذا الخطيب. ثم قال ابن حجر: المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها، ما دق منها. وسبق أن الإمام ابن شهاب نصح تلميذه الأيلي بقوله: لا تكابر العلم فإن العلم أودية من أخذه جملة، إلى آخر ذلكم الأثر العظيم في هذا الباب، ليدله على الطريقة المثلى في تحصيل العلم وهو التروي والتدرج فيه. خذه مع الليالي والأيام تتقدم إن شاء الله تعالى فيه. أخرج الإمام عبد الرزاق المصنف عن معمر أنه قال عن شيخ معمر بن راشد: من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة. هذا العلم ومحله القلب. بارك الله فيكم. لماذا ينصح العلماء بضرورة التروي والتدرج؟ كل هذه النصائح الغالية الثمينة لماذا تضرب بها عرض الحائط أو عرض الحائط ولا تعرها سمعك؟

ينصحون أئمة العلم في وقتهم، ينصحون بهذا طلابهم، ولا نعلم أحدا خرق هذه النصائح، ثم نأتي نحن في ذنب الزمان ونخرق تلك القواعد ونضرب بها ماذا يمنة ويسرة. لماذا نصحوا؟ الجواب قاله الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه، قال: اعلم أن القلب جارحة، أن القلب جارحة من الجوارح، تتحمل أشياء وتعجز عن أشياء، يتحمل أشياء ويعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم ولا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام. فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، أما قلنا سياسة القطيع، تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. طيب ماذا نفعل؟ قال: فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاطه. هو ما عندك إلا حفظ فقط؟ أما عندك واجبات أخرى وعبادات أخرى؟ فإن ذلك أعون له على التعلم من الذهن الجيد والمعلم الحاذق. واضح؟ وفي الآداب الشرعية لابن مفلح قال أبو حيان النحوي الأندلسي، وهو يتكلم كلاما طويلا، ذكر ابن مفلح رحمه الله أنه قال، أعني أبا حيان، قال: وأما أن صاحب تناتيف يأخذ من كل بحر قطرة كما يقال، وأما صاحب تناتيف وينظر في علوم كثيرة فهذا لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيء منها، في شيء منها. وقد قال العقلاء: ازدحام العلوم مضلة للفهوم. ولذلك تجد من بلغ الإمامة من المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلى غيره. انتهى. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الحديث علق ابن حجر رحمه الله، الحافظ ابن حجر، على هذا الحديث قائلا فيه، يعني من الفوائد، فيه تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج. استفاد من هذا الحديث أن من الفوائد أن تعليم العلم يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده لو دخله ماذا؟ غير راغب. انتهى. هل هناك صور لهذا الإخلال؟ نعم، كما قلنا، هذا يمشي وراء ذاك لا يعرف قدره ولا يعرف

ماذا حظه من ذلك. لها صور إخلال كثير، ستأتي صور من ذلك، منها ما قاله العلامة ابن بدران رحمه الله في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. ماذا قال؟ اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد، ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، كما يقال مكانك راوح. وإنما يكون ذلك، ما السبب؟ قال: وإنما يكون ذلك لأحد أمرين، أحدهما عدم الذكاء الفطري، عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري. ومن لم يكن كذلك، يعني هو ليس ذكيا، ما عنده ذكاء ولا عنده إدراك، ضعيف الإدراك، قليل الفهم، ها، هذا الحال، قال: هذا لا كلام لنا فيه ولا علاج له. الثاني: الجهل بطرق التعليم، وهذا وقع فيه غالب المعلمين، فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا، فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة. واستمعت إلى أحدهم قديما أخذ محاضرة بين المغرب والعشاء وبعد بين المغرب والعشاء وبين الأذان والإقامة فقط في بسم الله، والناس مجتمع عشان تفسير سورة الفاتحة، هو فقط في بسم الله. طيب، يقول رحمه الله: فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم الحمدلة أياما بل شهورا، ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم. ثم إذا قدر له الخلاص، يعني كأنه كان في كرب شديد فخلصه الله من هذا، إذا قدر له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، ويحشرون له خلاف العلماء، ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به عن الرد ومبتدئ، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية. الولي بعدين تفهم العلم، قبل هذا ما يمكن تتعلم. نسأل الله العافية والسلام. إذن بارك الله فيكم، من المهمات في هذا الباب الذي ضاعت فيه أعمار كثيرين من الشبيبة والشباب، بل وبعض الذين شاخوا، وبعض الدكاترة مع الأسف، هذا لا يقتصر على من يجلس في حلق العلم، حتى من تصدر في التدريس وغير ذلك هو جاهل. نعم، وكلنا نتعلم بارك الله فيك، لكن البعض يكابر ويلقن الناس الجهل والخطأ ويصر عليه ويعاند ويكابر. نسأل الله العافية والسلامة. هذا المسلك مهم جدا جدا، هو مسلك الأئمة، دلائل القرآن والسنة عليه، ومسلك الأئمة وسادات العلم جميعا، مع ما في هذا الترك لهذا الجانب من خلل، لك أن تدرك

الخطر الذي أنت عليه إن تجاوزت هذا الأصل العظيم. الصور العديدة، ذكر ابن بدران صورتين، هناك صور كثيرة بارك الله فيكم في الإخلاص. من هذا إن أخليت لا يمكن تكون متعلم، عندك كما قلت ثقافة، عندك ثقافة، ممكن ثقافة ليس ثقافة مرتكزة ركازة علمية، ثقافة ضحلة سطحية، هذا ليس علما، هذا ليس علما، ليس منجيا بين يدي الله تعالى. من صور الإخلال بهذا الأصل عدم التدرج في البداءة بالمهم أو بالأهم فالمهم، عدم التدرج في البداءة بالأهم فالمهم بارك الله فيه من العلوم، لأن العلوم بارك الله فيكم ليست في رتبة واحدة، هناك علوم آلة وعلوم مقاصد، فقد يبدأ بالآلة قبل المقصد، وهذا خلل، وهذا إيش؟ خلل. من أوجه الخلل أيضا صورة أخرى الإخلال بالتدرج في اختيار الكتاب الذي تدرسه. مثلا يبدأ بالمطولات قبل المختصرات المعتمدة في الفن، في الفن الذي تدرسه. من صور الإخلال أيضا الإخلال بالتدرج في اختيار طريقة الشرح للكتاب الذي يرغب في دراسته، مثل أن يحضر درسا علميا لمتن متقدم، متقدم على مرحلته، ويكون الشرح غير مناسب له، إنما يناسب مرحلة أعلى، ومرحلته تقتضي الاختصار والاختصار. هذا إخلال، هذا إخلال. نقف عند هذا الأمر، وهو قد يقول قائل كيف أتدرج، صحيح؟ كيف إيش أتدرج؟ إن شاء الله نكمله عقب الصلاة بحول الله تعالى. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم ما كنا قد بدأنا فيه بارك الله فيكم. وقفنا عند قضية سائل يرد أو سؤال يرد أو سائل يقول كيف التحقيق أو كيف تحقق هذا التدرج المطلوب. الجواب عن هذا بارك الله فيكم أيضا من المسلمات أن التدرج على قسمين، تدرج بين الفنون وتدرج في فن واحد، وعليه فيجب أن يقدم الأهم منها في تدرجه بين الفنون، تدرج بين الفنون يقدم الأهم منها، وكذلك يفعل بالفن الواحد. لماذا يفعل هذا؟ ليفهم ويضبط، ليفهم ويضبط. ليس هناك حد محدود في هذا الباب، إنما هو راجع وخاضع لاجتهاد المعلم الحاذق، اجتهاد المعلم الحاذق الحصيف، كذلك طبيعة المكان الذي يعيش فيه الإنسان. فثمة أناس في الشرق، وثمة أناس في الغرب، وثمة

ناس في أماكن متباعدة وأقطار متعددة. الناظر في كلام أهل العلم يجد اختلافا في بعض عباراتهم في باب التدرج، في باب التدرج، ليس بسبب اختلافهم في أصل التدرج والأخذ به، إنما بسبب اختلاف أماكنهم وكذلك مذاهب بعضهم. فثمة مذهب حنبلي في جهة وشافعي في آخر وهكذا، فتباين الموجود باعتبار المكان واعتبار المذهب أيضا، اختلاف المذهب والمكان، إلا أن أصل التدرج لن يختلفوا فيه لأنه أصل مقرر. وليس المقام مقام أن أستعرض لك بكلام عالم في المشرق بكلام آخر في المغرب أو غيره من البلدان لأظهر لك هذا التباين، فهذا أمر يجب أن يستقر حتى لا نكثر القيل والقال حوله. هناك حالة تقريبية يكاد الجميع يتفق عليها. ماذا أقصد بقوله اختلاف المكان والمذهب والجهة وغير ذلك؟ يعني ليس هناك قاعدة لا بد أن تقرأ كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كما يفعل بعضهم، المستوى أول مستوى ثاني مستوى ما أدري كيف، ها؟ فيظن من يقرأ أن هذا الكاتب نفسه يحتاج إلى أن يعرف معنى التدرج وآلية التدرج، هو جاهل به، فكيف فاقد الشيء لا يعطيه؟ كيف تجعل برنامجا يسير فيه أهل المشرق والمغرب والشمال والجنوب والشرق والغرب؟ هذا عبث، أغاب هذا عن أئمة العلم وفطنت له أنت؟ إذن هي ثمة حالة كما قلت تقريبية يتفق عليها علماء البلدان، وهي كما قالها شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، قال: العلم النافع هو المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين. ما هو هذا العلم؟ قال: وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين عليه من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. طيب، لماذا لم يضرب مثلا بالكتب؟ قال: وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في أي مكان كان في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعثر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصارت له ملكة تامة في معرفتها، هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على ما ذكرناه واستعان بالله أعانه وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في

طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة، يصفها بأن إيش؟ نافعة. فاتت عليه الأوقات كما هو حاصل الآن، فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. واضح؟ هذا باختصار. خل عنك الشقشقة الزائدة، هذا لب الكلام. أشار إلى نحو من هذا أيضا في كتابه الذي علقنا عليه اسمه بآداب المعلم والمتعلم أيضا، فيما يتعلق بالبداءة بالأهم فالمهم. هذه نقطة مهمة. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهم، فإن العالم من قدر عمره وعمل بمقتضاه. العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. إلى أن قال: تقدير العمر قال مبني على الأغلب، ما أحد يستطيع أن يقدر عمره، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، لكن حالة تقريبية وأغلبية. إلى أن قال: فقبيح بالعاقل، قبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا، ذكر أمثلة ثم قال، بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث. يمشي يبحث عن المتشابه في القرآن، الوقف والابتداء وغير ذلك من مفردات العلوم، وهو لا يعرف الحديث. لابد أن تعرف الأهم فالمهم وماذا تقدم. قال الإمام ابن القيم في الإعلام: لما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها على أحكام أفعال العبيد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أصل العلم، أصل العلم هو الكتاب والسنة، ولهذين الأصلين آلات: علوم تسمى بعلوم الآلة، آلات للوصول لضبطهما وفهمهما. وضح. التدرج في الكتب له طريقتان، التدرج في الكتب له إيش؟ طريقتان. الطريقة الأولى البدء بالمتون المختصرة في الفن، البدء بالمتون المختصرة في الفن، ثم المتوسطة، ثم المطولة. هذا واضح. الطريقة الثانية أن يكرر دراسة المتن ولو كان مختصرا، يكرر دراسة المتن ولو كان إيش؟ مختصرا، لكن بطريقة سيأتي التنبيه عليها في كلام ابن خلدون رحمه الله. إن انتهى من هذا الكتاب بطرق

ثلاثة ستأتي، انتقل إلى كتاب آخر بالطريقة نفسها ونحو ذلك. طيب نأتي، عرفنا هذا من حيث الإجمال طريقتان، نأتي إلى التفصيل. الطريقة الأولى قلنا البدء بالمختصر ثم المتوسط ثم إيش المطول. تتلخص هذه الطريقة في نقاط، ألخصها لك في إيش؟ في نقاط. أولا البدء بالمتن المختصر في كل فن حفظا. طبعا الحفظ هنا سبق أن ذكرت كلام ابن جماعة، لابد أن يكون المتن إيش مصححا، ما تحفظ محرف ولا مصحف. أن تحفظ في المتن المختصر أن تحفظه في هذا الفن إذا أمكنك، إذا أمكنك. إن لم يمكن كرر لترسخ ماذا؟ معاني الكتاب في الجملة في ذهنك. هذه القراءة وهذا الحفظ نعم اقرأه على شيخ، اقرأه على شيخ يعرفك معناه من حيث الجملة. الثانية قلنا تتلخص في نقاط، النقطة الأولى. النقطة الثانية العناية بالضبط والإتقان لهذه المتون حفظا وشرحا، يعني لا تنتقل إلى متن آخر إلا بعد أن تضبط هذا المتن. النقطة الثالثة لا بد للطالب أن يعتني بأصوله التي يقرأ منها ويعلق عليها، لا بد يعتني، ما هو مهمل ترمي في كل مكان. ثم إذا أردت المراجعة والمذاكرة لا تدري وأين، يجب أن تعتني بأصلك وأن تحافظ عليه الذي حفظته وقرأته على شيخك وعلقت عليه، بحيث يكون لك مرجعا عند مذاكرة الفن، عند مذاكرة الفن. يعني هذا تضيع هذا كما يقال بين معترضتين، ها، أو الإهمال. والله أحيانا يحصل الإنسان يعني يورث كارثة وألما لا ينفك عن الطالب. حدثت لي حادثتين في هذا، في هذا إيش الأمر. كتاب لنسخ لفتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن، كانت هناك تعليقات كتبتها على الكتاب ومن شيخنا رحمه الله العلامة محمد أمان رحمه الله الجامي، علقتها لما كان يعلق على الكتاب. آخر عهدي بهذا الكتاب، شوف أحيانا أنا ما أدخل مكتبتي أحدا من زمان، جاءني طلبة يدرسون عندي هذا في العام 1417، شوف. فكان من ضمن هذا كان المجلس مفتوح على المكتبة ما في مكان آخر، فطالع بعضهم أو كذا هذا الكتاب وطلع يعني تعليقات الشيخ، ولا لا أتهمهم الحقيقة. منذ ذلك اليوم حتى اليوم لا أدري هذا الكتاب أين ذهب، كم أتألم على هذه التعليقات التي ذهبت. فتشت المكتبة 4 مرات 5 مرات لم أجده حتى اليوم. كم يتأسف الإنسان، لم أفرق، ولكن أحيانا أيدي بعض الناس تمتد إلى ما ليس لها مع الأسف. الأمر الثاني أو الكتاب الثاني هو وزع علينا في موسم الحج في الإفتاء في الحج لشيخنا رحمه الله الإمام العثيمين.

أركان الحج، آسف، فتاوى أركان الإسلام، وزع علينا تلك السنة التي طبع فيها الكتاب، ونحن في مخيم منى التوعية، وكان أني أقرأ على شيخنا متع الله به وحفظه وبارك لنا فيه وفي مشايخ السنة، شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله. فكنت أقرأ على الشيخ في هذه السفريات وفي الحج بعض المتون، ومنها هذا الكتاب لما وزع، فصارت حلقة كبيرة للمشايخ يجلسون، أقرأ على شيخنا السؤال الذي وجه لشيخنا العثيمين، وجواب الشيخ إن كان لشيخنا تعليق على هذا الجواب. والمجلس كان كبيرا، كل شيخنا الشيخ علي الفقيه والمشايخ كثيرين رحم الله الميت وحفظ الحي. فقرأت الباب الحج كاملا فيه قرابة 93 سؤالا بأجوبتها على شيخنا، علق على بعض المواطن وبعض السؤالات التي وردت فعلقت عليها، حتى انتهينا في يوم 12 قبيل الزوال آخر سؤال، ودع الشيخ بالبركة بارك الله فيك وكذا، وانتهينا وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. ثم لما رجعنا وعندي في الجامع مما أقرأه على العامة كتبا، منها هذا الكتاب لفتاوى تتناسى مع أحوال الناس في الصلاة في كذا في كذا، وإذا بسارق يدخل المسجد يسرق هذا الكتاب ويسرق ساعة كانت في السفل، ما أدري إيش هذا. وأفتش، سألت كل من أعرف من أهل الحي والعمال والزوار، يا أخي أعطيه كتابا عندي نسخة ثانية خلوه يجيبه، والله حتى اليوم لم أره مع الأسف الشديد. وكان كتاب آخر في المسجد وهو كتاب الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، تحفة الإخوان، الذي في أسئلة وأجوبة بأركان مهمة بأجوبة في أركان الإسلام أيضا أو نحو هذا، أيضا فيها تعليقات مما قرأت على شيخنا الشيخ عبد المحسن وعلق عليه، فأخذته مباشرة بعد أن سرق ذاك، أخذت هذا حتى لا يسرق هذا. فانتبه، اعتني بأصولك لا يحصل معك كما حصل معي، فاستعيذ من وعظ بغيره، حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك الحذر من الاستعجال في أخذ هذه المتون، لا بد من التأني والترسل مع الفهم والتصور الصحيح للمسائل، ما هو تستعجل قرأت قرأت قرأت قرأت وبعدين لم تفهم ولم تضبط. كذلك يجب أن يحذر طالب العلم ابتداء من الإطالة والتشعب، فإن هذا جالب للملل والضجر. كذلك النقطة الخامسة، بعد الانتهاء من المختصرات ينتقل إلى دراسة متون متوسطة في الفن مع العناية بالحفظ إن أمكنه، وضبط شرحها على شيخ متقن أيضا. النقطة السادسة، في هذه المرحلة التي تقدمت به ينبغي في هذه المرحلة أن يطالع الشروح المناسبة لهذا المتن الذي انتقل إليه في هذه المرحلة التي تقدمت به. لو كان في هذه الشروحات شيء من الطول اليسير يقرأ فيها يدون ما يشكل عليه مما ورد في هذا الشرح، لماذا؟ ليسأل عنه.
الشيخ إذا ما لقيه عما جاء في هذا الشرح ويستوضح ويستفهم من الشيخ، لا يستقل بفهم ذلك دون مراجعة الشيخ. السابعة، النقطة السابعة، ينتقل بعد ذلك كما قلنا في هذه المرحلة إلى المطولات مع ضبطها شرحا وفهما، إذ يكون الطالب في هذه المرحلة إذا ما وصل إليها بإذن الله قد حصل الآلة التي تمكنه بإذن الله من الانتقال إلى المطولات والشروح المطولة في كتب العلم بحسب كل فن، وذلك يجردها ويقتنص الفوائد من بطونها، يجرد ذلك ويبحث إن اضطر الأمر إلى بحث بعض مسائله ويتوسع في ذلك، لكن إياك أن تبتدئ بهذا وأنت لما تضبط ما سبق، فهذه مهلكة ولا بد ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا أؤكد على ضرورة أن تحرص على الضبط، على أن تضبط ما تحصله من العلم، ضرورة ضبط ما تحصله من العلم. لماذا؟ لأن الضبط يختصر لك جهدا ووقتا وعناء، فالطالب إذا ضبط بأمر الله لن يحتاج إلى كثير وقت ليتأهل. كثير من الطلبة المبتدئين يفتقدون ضبط العلم فهما وحفظا وإدراكا، لذا تجدهم لا يتجاوزون أماكنهم، يدوروا في محله، وتجد أقرانهم، ممكن بعض أقرانهم ممن حرص على الضبط وعلى الإتقان والفهم فاق زملائه وتقدم بمراحل في وقت أقصر. واضح؟ لماذا؟ لأنه عنى أو اعتنى بالضبط. واضح يا إخوة؟ نعم. ما هي الوسائل لضبط العلم والإتقان؟ ما قلنا اضبط اضبط اضبط. من وسائل الضبط أولا تكرار المحفوظ، تكرار، قلت إن أمكنك الحفظ، ما أمكنك الحفظ تكرار النظر والقراءة، إذن تكرار المحفوظ وإدامة النظر. قال الإمام البخاري رحمه الله كما في هدي الساري للحافظ ابن حجر وفي سير النبلاء للحافظ الذهبي: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر، ومداومة النظر. قال الإمام ابن مهدي رحمه الله: لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد، ولا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث. والحفظ هو الإتقان. بعض الناس يقول يحفظ، افهم، المراد بالحفظ الإتقان. ما يعطيني واحد كمسجل بغلطه بعجره وبجره وكله وكلكله، هذا ليس حافظا، هذا نسخة زائدة، هذا نسخة زائدة. أخرج هذا الأثر عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسند صحيح.

الحفظ يحتاج إلى تؤدة. قال ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه. وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علي ومعمر وساق جماعة. قال: وليكن الإتقان من شأنه، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ الإتقان. شوف كيف تتابع العلماء. فلا تأتي ببدع من القول ليس عليه سنن العلماء، مما يضبط وسائل الضبط مذاكرة العلم ومدارسته، أمر مقرر في الشريعة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن حجر في الفتح: قوله فيدارسه القرآن، فإن ظاهره أن كلا منهما كان يقرأ على الآخر، وهي موافقة لقوله يعارضه، يعني في رواية يعارضه، فيستدعي ذلك زمانا زائدا على ما لو قرأ الواحد، على ما لو قرأ الواحد. انتهى. بوب أهل العلم في جملة من كتبهم مثل هذا: باب مذاكرة العلم، باب مدارسة العلم، كالدارمي رحمه الله في سننه باب مذاكرة العلم. وقل أن تجد كتابا في علوم الحديث إلا ويشير في آداب الطلب إلى باب إيش؟ إلى باب مذاكرة العلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن بسند صحيح: تذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا درس العلم. علي بن أبي طالب الخليفة الراشد أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث. خرج ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه ابن أبو خيثمة في كتاب العلم بسند صحيح، قال الإمام الحسن: إن لنا كتبا نتعاهدها، يعني بالمذاكرة، نتعاهدها بالمذاكرة. قال ابن الجوزي في الصيد: فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي، يحفظ ثم ينسى، بعدين يريد يرجع من الأول، زمان يذهب. قال ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به، كذلك من أسباب ضبط العلم وإتقانه اتخاذ الصاحب النبيه التقي لمدارسة العلم ومذاكرته. ما تجالس كل من هب ودرج من هؤلاء البطل.

تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال الإمام شيخ الإسلام: فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل الطاعة، مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله. يدل على ذلك الحديث الذي في السنن، فذكر حديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذه جملة من وسائل ضبط ماذا؟ العلم. نأتي إلى الطريقة الثانية في التدرج. ما قلنا هذه الطريقة الأولى: مختصر، متوسط، مطول. هذه الطريقة الثانية: كتاب واحد، ولكن ما في مساعدة للظهر يا شيخ. تعبني هذا أقول: هذه الطريقة كتاب واحد يكرر، ولو كان مختصرا، بينها ابن خلدون، العلامة ابن خلدون في مقدمته، حيث عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم. هكذا عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم، قال: اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج، التدرج يعني، شيئا فشيئا، قليلا وقليلا. كيف يفعل يعني المدرس؟ قال: أن يلقي عليه، على الطالب، أولا مسائل من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب، يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، يعني دون أن تتفرع. أصول الباب تشرحها له كما يقال بالمعنى الإجمالي. يراعي في ذلك، ما الذي يجب أن تراعيه أنت كمعلم؟ قوة عقله واستعداده لما يرد عليه. هل عنده إدراك كما يقولون الآن الفروق الفردية، ها؟ تفاوت الناس في هذا. يقول: يأتي على هذا حتى ينتهي إلى آخر الفن بهذا الطريق. ما الذي يحصل عند الطالب بعد هذا؟ قال: عند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، عنده إحاطة عامة، ما عنده إتقان لمسائل الفن ولا إحاطة، عنده إلمام عام. هذا الإلمام العام، ملكة العامة ذلك تلك، قال: إلا أنها جزئية وضعيفة، يعني غير مفصلة. غايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، تهيأ. يقول ابن خلدون: ثم يرجع به إلى الفن ثانية. ما هو أعطيناك أولا بالإجمال، الآن نرجع مرة أخرى فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، المرحلة المتوسطة كما يقال، ويستوفي في الشرح والبيان، يدخل أعمق قليلا ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه، شيء من عدم الإطالة، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن. ما الذي يحصل عند الطالب؟ الأول صارت عنده ملكة لكنها ضعيفة وجزئية، هذه الثانية يقول تجود ملكته، تجود، تتحسن

قال ثم يرجع به إلى الفن نفسه وقد شد وقد إيش يعني أخذ طرفا من العلم والأدب. علم بلا أدب لا ينفع. قال فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا يعني في الفن إلا وضحه وفتح له مقفلة فيخلص من الفن الطالب وقد استولى على ملكته. استولى على ملكته. قال هذا وجه التعليم المفيد وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك يعني يمكن أن يرتقي به بدل الأولى إلى الثانية إذا أدرك منه قوة وفهما ونجابة بحسب قال ما يخلق له ويتيسر عليه. قال قد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم والإفادة وإفادته ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم كما قال ابن بدران ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها ويحسبون ذلك مرارا على التعليم وصوابا فيه ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله ويخلطون عليه بما يلقون عليه من غايات الفنون في مبادئها. وقبل أن يستعد لفهمها لا بد لتفهم العلم لا بد أن يصادف مكانا يعني حتى الدواء أو العلاج من أساسياته كما قال الإمام ابن القيم ماذا؟ صلاحية المحل والخلو من الضد. أرأيت إن لم يكن المكان صالحا وغير خال من ضده. يقول رحمه الله فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيا. ابنك يا أخي الولد الصغير عندما يدخل المدرسة يدرس مادة الرياضيات ولا كذا واحد يعلمه واحد يمكن يوم ولا أسبوع ولا الأستاذ يعرفه كيف يرسم واحد ولا أياما مادة وسنة سادس ولا كم يدرس الرياضيات لكن فيها متقدمة. لو جئت لهذا صاحب السادس بالأول ما يفهم إيش هذا هو ما عرف رسم الحرف. ولو جئت لصاحب السادس بالأول هذا استخفاف بالعقول. فأعطي كل ذي حق حقه ولا تهن العلم لا تكن سببا في إهانة العلم وصرف الناس عنه بحمق التعليم وعدم إدراكه تماما. يفعل هذا من لا يدرك مسالك التعليم مع الأسف. قال ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة شيء جديد لا يعرفه إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثلة الحسية ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل ويحيط بمسائل الفن. إذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له ايش يصير؟ كلا يقول كلا ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنها صحيح؟ وانحرف عن قبوله. يا أخي إيش هذا العلم اللي بهذه الصورة يا لطيف

وتمادى في هجرانه. لماذا؟ قال: وإنما أتي ذلك من سوء التعليم. من سوء، ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه عن فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا، ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ بها في غيره. لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد لقبول ما بقي من العلوم الأخرى يعني، وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى يستولي على غايات العلم. وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره ويأس من التحصيل وهجر العلم والتعليم. والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. نعم، كذلك بارك الله فيكم مما ذكره هنا، أعني ابن قدامة ابن خلدون، قال: ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم أن لا يخلط على المتعلم علمان معا. عرفنا كيف يدرس الكتاب والفن، خلاص الآن العلوم. أن لا يخلط على المتعلم علمان معا، فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما، يتشتت لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه فربما كان ذلك أجدر بتحصيله، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. انتهى. عرفت؟ أدرك، هذا هو التدرج بهذه الطريقة، ما في طريقة ثالثة ولا سابعة ولا عاشرة مخترعة. أدركنا مشايخنا على هذا المسلك يسيرون، منهم من سلك المسلك الأول ومنهم من سلك المسلك الثاني. من الأمور المهمة أيضا، في المهمات، رجعنا إلى المهمات، رابعا المحافظة على الوقت والعزيمة الصادقة في الطلب والقراءة. قاعدة، الآن نحن ذكرنا قواعد عديدة في الباب، مسلمات كلام ابن سيرين وكلام الشعبي أن العلم كثير والعمر قصير إلى آخره. من المسلمات أيضا كلمة الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي في صحيح مسلم: لا يستطاع العلم براحة الجسم، صحيح أو الجسد، كما هي عند الخطيب في الفقيه. وفي لفظ عند الخطيب: لا يستطاع العلم براحة البدن، والمعنى واحد. نقل الخطيب في الفقيه والمتفقه عن بعض الحكماء أنه قال: أيها المتعلم، إنك إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الجهل. صبرت على شقاء الجهل. تحصيل العلم أيها الإخوة وإتقانه يتطلب منك الإيفاء بهذين الأمرين، ذلك أن العلم كثير والعمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. ما هما الأمران؟ الأول المحافظة على الوقت. المحافظة على الوقت الذي يترتب عليه

الأمر الثاني علو الهمة، علو الهمة في تحصيل العلم وقراءة العلم. إن ضيعت الأول لن تحصل الثاني، لا يدرك الثاني إلا بالأول، مرتبط به، مرتبط به. الوقت مهم، لا أظنك تغفل عن أهمية الوقت، أليس كذلك؟ وطالب العلم على وجه الخصوص يجب أن يكون حريصا شحيحا مدركا لأهمية الوقت شحيحا عليه. الوقت أغلى ما تملك، ليس المال الذي في البنوك، لا، أغلى ما تملكه هو الوقت. مع أنه أغلى ما تملك تجد أن الوقت إيش؟ مع الأسف أكبر مفقود ومهمل، أكبر مفقود وأكبر مهمل ومضاع في حياة الإنسان مع الأسف، وطالب العلم على وجه الخصوص. حقيقة فوات الوقت وذهابه فوات خير عظيم كثير على الإنسان. الله خلقك لتعبده وتقيم أمره وتأتي بالطاعات وتجتنب المنهيات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. متى توقع أمر العبادة؟ في الوقت. لا يمكن إيقاع الأوامر والنواهي إلا في الوقت. فإذا ضيعت الوقت كيف توقع هذا الأمر وتجتنب هذا النهي؟ في الحياة لا بعد الممات. والوقت هو الحقيقة، أن الوقت لو جئت تتأمل ليس الذي ذهب، ذهب هو، ليس القادم، قد لا تدرك، هو الوقت، الزمان الذي أنت تعيشه الآن تتنفس، هذا هو الوقت، هذا هو الوقت، هذه هي حقيقته، حقيقة الوقت. قال الإمام ابن القيم في الجواب الكافي: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة في الضنك في العذاب الأليم. وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، ليس محسوبا من حياته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد أن تدرك هذه الخصيصة، أنه يمر مر السحاب ويمضي أسرع من الريح، ما مضى منه لا يعود البتة. فاستغل وقتك ولا تضيع عمرك الحقيقي، لا ينفعك الندم. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: لا خير في فضول الكلام. فضول الكلام، كيف لو كان في الكلام ما هو أسوأ من ذلك؟ لا خير في فضول الكلام. يا إخوتا، أنت ضيف في هذه الدنيا ومرتحل عنها. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، والعارية مؤداه. لا تنفع الندامة بعد الفوات، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إضاعة الوقت أشد من الموت.

إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، وأما الموت فهو يقطعك عن الدنيا وأهلها، كما قال الإمام ابن القيم في الفوائد. أدرك ذلك وتأمل في سير السلف، ستجد عجائب في هذا الباب في تحصيلهم للعلم وقراءتهم في العلم وإدراكهم للوقت مع عزيمة صادقة. الحافظ ابن حجر ألف كتابا أسماه توالي التأنيث لمعالي محمد ابن إدريس الإمام الشافعي رحمه الله، ذكر في هذا الكتاب قال: قال ابن أبي حاتم: سمعت المزنية يقول قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف، يعني الكلمة، أسمع بالحرف مما لم أسمعه يعني من قبل، فتود أعضائي أن لها أسماعا، يتمنى أن ليديه ورجليه وجوارعه أسماعا، تود نعم. قال: فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم بمثل ما تنعمت به الأذنان. قيل له: كيف حرصك عليه على العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. قيل له: فكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة المضلة ولدها ليس لها غيره، كيف تنشده لو ضاع لها ابن؟ الله أكبر. لهذا تقلد منصب الإمام في الدين رضي الله عنه ورحمه، حرص على الوقت، نهمة في الطلب، لذة في ذلك، لم يتفرد بهذا، شاركه أئمة العلم في ذلك، وله كلمة رائقة في هذا في مراتب العلم وتحصيله، حيث قال: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه تعالى، فإن من أدرك علم أحكام الله نص في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونور في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. انتهى كلامه من كتابه العظيم الرسالة. والله يا إخوة، لو تقرؤون في تراجم الأئمة وسير السلف تجدون عجبا في هذا الباب، أعني في الحرص على الوقت والنهمة في طلب العلم. هذا مثال من أمثلة أئمة الدين، مثال من أمثلة أئمة الدين، تجد الصبر والعجب والجلد والتجلد في تحصيل العلم وطلبه والبحث عنه والرحلة فيه. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم، رؤية لهم إلى أن قال: وليكثر من المطالعة، فإنه يرى علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره. هذه النفوس الكسولة تبحث عن الدعاء، عن الطعام، عن الشراب.

الأكل العبث اللعب، إيش هذا؟ إيش هذه النفس يا أخي؟ ما هذا؟ دعمك الكسل، دعمك التواني والتسويف. جد واجتهد، من جد وجد لأمر الله تعالى. يقول: فإنه يرى علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. ما يمكن يأتي إنسان يجرك ويفتح صدرك ليدخل فيه الهمة إن لم تتحرك أنت بنفسك في إصلاحها وتهذيبها وحثها. نقل الشاطبي رحمه الله، العلامة الشاطبي في الاعتصام، عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، عن درجات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الرجال إذا ما قرأت تعرف أين مكانك منهم. ثم علق الشاطبي على قول حمدون رحمه الله بقوله: هذه والله أعلم إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة. الواحد من هؤلاء شحيع على وقته أشح من أحدنا على ديناره ودرهمه. يوم ينزل يشتري جوال يفحص يفحص يفحص يفحص يفحص ولا يشتري شيئا من هذا يفحص إيش؟ عجيب. أما الوقت يذهب منه الساعات ولا يندم ولا يتأسف ولا يتوجع ولا يتحسر، فضلا عن الاستغفار والتوبة والرجوع. قال الإمام الحسن رحمه الله البصري كما ذكر ذلك الحافظ البغوي في شرح السنة عنه: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. قيل لعبد الله بن مبارك: إلى متى تطلب الحديث الإمام المجاهد العلم هذا؟ قال: إلى أن أموت، إلى أن أموت أطلب الحديث. أخرجه الخطيب في الجامع. وفي شرف أصحاب الحديث أنه قيل للخطيب، قيل لابن مبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. قيل للإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة كما في شرف أصحاب الحديث للخطيب، أنه قيل له: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت. وقال الإمام أحمد أيضا: أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر. في سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي أنه قال: قال لي أبو زرعة الرازي، يعني قال لي أبي حاتم: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. قال له أبو حاتم: فقلت له: إن ابني عبد الرحمن لحريص. يقول أبو زرعة: من أشبه أباه فما ظلم. قال الرمام أحمد بن علي أحد رواة القصة: فسألت عن عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه على أبيه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه من الخارج، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. انظر الحرص للوقت وعلو الهمة هذا.

الإمام الشافعي كما في مناقب في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: كنت يتيما في حجر أمي، يتيم، ولم يكن معها ما تعطي المعلم ليعلمني يعني، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيط، وكنت أنظر إلى العظم عقب ذهاب الحجيج من الهدي، لحوم الهدي والأضاحي وغير ذلك. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث والمسألة. يتيم فقير ما عنده ما يكتب، فين يكتب؟ ما يحفظه. قال: فأكتب فيه الحديث والمسألة، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة يحفظ ما كتب. جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض في ترجمة أبي بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، قال عن نفسه: كتبت بخط المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال: ومن كتب الفقه والحديث مما كتبه نحو 3000 جزء بخطه، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، جامع المنصور في بغداد، ولي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. الحافظ ابن حجر ترجم لنفسه في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر، قال عن نفسه: مات أبوه في رجب 77 و700، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، يتيم الأبوين، فنشأ يتيما ولم يدخل الكتاب حتى أكمل 5 سنين، فأكمل حفظ القرآن وله 9 سنين، ثم لم يتهيأ له أن يصلي بالناس التراويح إلا في 85 و700، وقد أكمل 12 سنة، إلى أن قال: وحفظ بعد ذلك كتبا من مختصرات العلوم. ثم قال: ثم حبب إليه النظر في التواريخ وهو بعد في المكتب، يعني في الكتاب، فعلق بدينه شيء كثير من أحوال الرواة، إلى أن قال: ثم اجتمع بحافظ العصر زين الدين العراقي، وذلك في شهر رمضان 96، فلازمه 10 أعوام، وحبب إليه فن الحديث، إلى أن قال: ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من مسنديها إذ ذا، ثم حج ودخل اليمن فسمع بمكة والمدينة وينبع وزبيد وتعد وعدن وغيرها من البلاد والقرى، إلى أن قال: ثم رحل إلى الشام فسمع بقطية وغزة والرملة والقدس ودمشق والصالحية وغيرها من القرى والبلاد، وكانت إقامته بدمشق 100 يوم، 100 يعني 3 أشهر و10 أيام، 100 يوم، ومسموعه في تلك المدة نحو 1000 جزء حديثي.

منها من الكتب الكبار المعجم الأوسط للطبراني ومعرفة الصحابة لأبي عبد الله بن مندة وأكثر مسند أبي يعلى وغير ذلك، ثم رجع وأكمل كتابه تغليق التعليق في حياة كبار مشايخه فكتبوا عليه، ولازم الشيخ سراج الدين البلقين إلى أن أذن له، وأذن له بعد إذنه شيخه الحافظ زين الدين العراقي، ثم أخذ في التصنيف، أذن له في التعليم وفي التدريس ثم في التصنيف. هذا شيخ الإسلام الإمام الحضر ابن تيمية الحراني رحمه الله، يقول تلميذه ابن عبد الهادي في العقود الدرية، شيوخه شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، وسمع مسند الإمام أحمد مرات مرات، كم يبغى له وقت هذا قراءة المسند، وسمع الكتب الستة الكبار. معليش أتعبناكم قليلا بس بقي قليل، لا تنعس. ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السب وأحكم أصول الفقه وغير ذلك، إلى أن قال هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة، ابن بضع عشرة سنة. يقول فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه رضي الله عنه. قال تلميذه الفقيه أبو حفص عمر ابن علي البزار، تلميذ شيخ الإسلام في الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، يظهر عليه في صغره النبوغ، ودلائل العناية فيه واضحة. قال أخبرني من أثق به عن جدته، جدة شيخ الإسلام، أن الشيخ رضي الله عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب الكتاب يعني يعترضه يهودي، كان منزله بطريقه. بماذا يعترض هذا اليهودي شيخ الإسلام؟ يعترضه بمسائل يسأله عنها، لما يلوح عليه من الذكاء والفطنة وجد في شيخ الإسلام هذا، فصار يلقي عليه المسائل وكان يجيبه عنها سريعا، ما يتركه، حتى تعجب منهم. ثم إنه صار كلما اجتاز يخبره بأشياء، شيخ الإسلام يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه. أول هذاك يلقي المسألة وهو يجيب، ثم صار شيخ الإسلام يلقي عليه أمورا تدل على بطلان دينه الذي هو عليه اليهودية، فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه. يقول ولم يزل منذ أيام صغره مستغرقا الأوقات في الجد والاجتهاد، وختم القرآن صغيرا ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه.

العربية، حتى برع في ذلك مع ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجه والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه، وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا، إلى غير ذلك من المناقب العظيمة. بارك الله فيكم. من ظن أن العلم تعطيه فضلة وقتك وجزءا من يومك وأنه يدرك بمجالسة عابرة أو سريعة أو أيام يسيرة أو أوقات متفرقة مع توان وكسل، فهذا ظن خاطئ بل تصور فاسد، وضرر ذلك بالغ ومفاسده عظيمة عليه، لأن هذا يفضي إلى أمر عظيم من أعظم الأبواب خطرا، وهو القول على الله بغير علم والافتيات على الله. قال النووي في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. انتهى. جاء في تذكرة الحفاظ في ترجمة الصديق أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الذهبي: لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان. إياك ثم إياك أن تقرأ قراءة عشوائية تضرب يمنة ويسرى كيفما اتفق، هكذا تسير في سياسة القطيع. اقرأ كذا تمشي وراء هذا، تمشي وراء هذاك وراء ذاك وراء ذياك، ينزلون إلى المكتبات: ما الجديد ويبحثون عن الجد كأنهم أتقنوا القديم وحووه وعرفوا ما هو الجديد وغير ذلك. انتبه، كلام الإمام الزهري رحمه الله قاعدة: خذه مع الليالي والأيام. آفة القراءة العشوائية آفة عظيمة، قد تكون سببا في حرمانك الوصول إلى العلم وتحصيله والتأصيل فيه. احذر العجلة والطيش، عليك بالأناس والحلم، لأن العجلة تنافي الأناس. قال أبو عثمان الحسن.

0: الشداد، من تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لم يتهيأ لصاحب البديهة. خرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: العجلة العرب تقول عنها أم الندامات. العجلة أم الندامات، انتبه. بارك الله فيك. يصحب ذلك من القراءات العبثية، القراءات السريعة في ساعة تقرأ ما أدري إيش، في كذا، في مجلس نقرأ ما أدري كيف، إلى آخره. فرق بين الدرس وبين العرض، فرق يجب أن تعرف هذه الأمور المهمة التي شوهوا بها العلم. لا يعرفون حق السماع ولا يعرفون حق الدرس، ثم يقول درسنا وقرأنا وأخذنا، لا يعرفون معنى الدرس ولا يعرفون معنى العرض. هذا بارك الله فيك حقيقة مثل هذه القراءات. تخرج لنا طالبا لم يحط ولم يتقن ولم يضبط ولم يفهم، تفوت عليه خيرا كثيرا. يصحبها عدم استيعاب وفهم، فضلا عن التعالي والغرور. اسمع هذه وبه أختم لتعرف من يقوم بهذا العبث، هل هو يسير على سنن العلماء أم لا. في التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمه الله ذكر في المجلد الأول منه قال: قال عمر بن عبد الواحد، قال عمر ابن عبد الواحد صاحب الأوزاعي، عرضنا على مالك الموطأ. عرضنا، ما قال درسنا. الدرس كما بينا معناه، العرض العرض إما يمسك الشيخ الكتاب أو يحفظه إن كان يضبطه والطالب يعرض عليه ما كتب، قراءة عرض. تكلمنا عنها هذا في مسائل علوم الحديث. على كل حال قال عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، ما هو في مجلس ولا في يوم، عرضنا الموطأ على مالك في 40 يوما. فقال مالك لهم: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوم في 40 يوما قلما تفقهون منه، قلما تفقهون منه. من الذي يأخذ في مجلس ولا مجلسين؟ وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله البخاري على هذه المحاضرة القيمة، مهماته في طلب العلم. ولا شك أن موضوعا مثل هذا لا بد للمسلم وطالب العلم أن يعرف أسسه وثماره، وكيف لا، والله عز وجل شرع لنا في كل ركعة أن نسأله الهداية إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا شك أيها الإخوة أن طريق العلم عبادة من العبادات، والعبادة لقبولها وللحصول على ثمارها شرطان: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون المرء على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فجزا الله الشيخ عبد الله على وضعه النقاط على الحروف في هذا الموضوع المهم، وأنصح بسماع هذه المحاضرة وقراءة كتب السلف التي تكلمت عن آداب طلب العلم، وقراءة سير علمائنا المتقدمين والمعاصرين، ليشحذ المسلم همته لطلب العلم. والعلم له ثمار جليلة كما سمعتم، يكفي أن المرأة يسلك بطلب العلم يسلك الله به طريقا إلى الجنة، والجنة أعظم المقاصد وأعظم الغايات. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وإن موت علمائنا عظة وعبرة لنا لنشحذ هممنا لنسلك مسلكهم ونأخذ بسبيلهم لنشر الحق والسنة والعلم. فنسأل الله أن يرحم شيوخنا وأن يرحم شيخنا الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري وسائر علمائنا ومشايخنا، وأن يجعل لنا في ذلك عظة وعبرة لنشحذ الهمم ونسلك مسلكهم في طلب العلم والدعوة إلى الله على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فهذه الدعوة وهذا المنهج السلفي منهج عظيم ونعمة عظيمة من الله عز وجل نسأل عنها يوم القيامة. فالواجب علينا أن نسلك هذا المسلك وأن نحرص على تلقي العلم من أسسه وعلى أصوله ليثمر لنا خيرا، ولنسلك مسلك علمائنا وننتظم مع الطائفة المنصورة الباقية إلى قيام الساعة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وجزى الله الشيخ عبد الله على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذه السلسلة في بيان كتب الشمائل النبوية المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وقف بنا الحديث فيما مضى عن كتاب الإمام الترمذي، كتاب الإمام الترمذي الشمائل، وبينا منهج الإمام الترمذي في كتابه، وأطلنا الكلام على ذلك، وبينا مزايا كتابه الشمائل النبوية للإمام الترمذي

أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عرفنا بالكتاب تعريفا أحسب أنه تعريف وافي بمضمون الكتاب. ووقف بنا الحديث عن الكتاب عن جهود العلماء والباحثين في خدمة كتاب الشمائل للإمام الترمذي. كتاب الشمائل للإمام الترمذي نال هذا الكتاب عناية فائقة من العلماء والباحثين، فتنوعت خدمتهم للكتاب، فقام جماعة من العلماء بشرحه وبيان ألفاظه ومعانيه وفوائده وتخريج أحاديثه. وللشمائل شروح كثيرة وعديدة، ولعله يتعسر حصرها واستيفاء الكلام عليها. وقد قام صاحب كتاب الشروح أو جامع الشروح والحواشي مشكورا مأجورا في حصر هذه الشروح حول كتاب الشمائل للإمام الترمذي، فذكر ما يربو على 95 شرحا بين مطبوع ومخطوط ومفقود. وكذلك أيضا ذكر بعض من حقق كتاب الشمائل، وهو الأستاذ عبده كوشك في مقدمة تحقيقه للشمائل، كذلك ذكر زيادة، وكذلك أيضا ذكر مؤلف الشروح المغربية على كتاب الشمائل عددا من الشروح التي فاتت صاحب كتاب الجامع أو جامع الشروح والحواشي. ولا ريب أنه يطول المقام بذكر هذه الشروح، ولكن حسبنا أن نذكر أهم هذه الشروح والتي نقل منها العلماء واستفاد منها من تبعهم وتتابع من جاء بعدهم في الاستفادة من كتبهم في شرح الشمائل للإمام الترمذي. ونذكر بعض هذه الشروح حسب أوليتها. فمن أوائل كتب الشروح على الشمائل للإمام الترمذي كتاب الحافظ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 من الهجرة، له كتاب سماه زهر الخمائل على الشمائل، زهر الخمائل على الشمائل، وهو جزء لطيف، جزء لطيف صغير أشبه، يعني هذا الجزء أشبه بالتنكيت أو الحاشية، اقتصر فيه مؤلفه على بيان غريب الألفاظ، ألفاظ الأحاديث وضبطها، وأحيانا يشير إلى الإجابة عن بعض التعارض في بعض الأحاديث، أو يشير أحيانا إلى شيء من التوضيح في بيان ما يشكل كذلك، لكن هي كما قلنا حاشية لطيفة مختصرة جدا على كتاب الشمائل، وهي تصلح يعني حال قراءة الكتاب، تسعف في بيان معنى كثير من الألفاظ وضبطها. ومع ذلك لم يطبع الكتاب حتى الآن طبع تليق به، طبع طبعة تجارية سقيمة فيها كثير من التصحيف والخطأ، مع أن الكتاب له نسخ خطية عدة. الشرح الثاني، إذن الشرح الأول هو عبارة عن حاشية، والحواشي هذه شروح مستقلة بكيفيتها وبطريقتها. الشرح الثاني هو شرح مشهور لكنه لم يطبع حتى الآن،

المتوفى سنة 54 و900 من الهجرة الحنفي. وهذا الشرح لا يزال مخطوطا وله عدة نسخ، 4 نسخ خطية، وربما يوجد أكثر من ذلك. وقد أخذ رسائل علمية في بعض الجامعات، ويعتبر كتاب شرح الشمائل لعصام الدين من أبرز الكتب التي شرحت الشمائل. قال عنه المناوي، وكان ممن تصدى لشرحه، يعني لشرح كتاب الشمائل للترمذي، فضل المدققين وأوحد المحققين مولانا عصام الدين الإصفرعيني الشافعي. هو قال هكذا الشافعي، والصواب أنه حنفي، فهذه تحتاج إعادة نظر. فأتى بما لم يسبق إليه من كشف النقاب عن أسرار الكتاب، لكنه أكثر من الاحتمالات العقلية في هذا الفن الذي هو من الفنون النقلية، مع ما هو عليه من عدم إلمامه بالأحكام الفرعية، وربما أورد من المباحث ما لا تجول فيه الأفهام حتى عد ذلك عليه من السقطات والأوهام. إذن هذا وصف موجز يسير لكتاب العصام الإصفرعيني، أو عصام الدين الإصفرعيني، شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل. والكتاب هو شرح يقتصر على توضيح الألفاظ، وأما عنايته بالصناعة الحديثية فقليلة، وإن كان يذكر شيئا من ذلك بالذات في الحكم على الرجال، يعتمد على كتاب التقريب للحافظ ابن حجر، وهو أحيانا يوضح صيغة التحديث ويعرف بالرجال تعريفا موجزا، ويذكر تبويب الترمذي، ثم يشرح عنوان الباب، وقد يذكر ما يتعلق به من حكم فقهي أو غيره، ويذكر اختلاف العلماء في أحكامه. وكذلك في شرحه يتعرض لشرح ألفاظ الحديث لفظة لفظة، وهذا ما تميز به، مع ضبطها ووزنها، وكذلك موقعها الإعرابي واختلاف العلماء في ضبطها ومعناها والروايات الواردة فيها ومعنى كل رواية، ويجمع بين مشكلها، وذلك في الغالب. قد يذكر الخلاف بين العلماء في بعض المسائل، ويسوق أدلتهم ويرجح ما يراه، لكنه سلك فيه مسلك التأويل، خاصة ما يتعلق بأحاديث التي فيها ذكر لصفات الباري أو نحو ذلك، سلك مسلك التأويل على طريقة الأشاعرة والماتوريدية. كذلك أورد في شرحه بعض الأشياء المنافية للعقيدة الصحيحة. قال في مقدمة شرحه: فتصديت لشرح أحاديث الشمائل مستمدا من ساحة كرمه الذي لا يرد فيها السائل، فجئت فيه بما هو مقدرتي، غير متحاش عن قلة البضاعة لما سمعت من معذرتي، فكشفت عن مراتب رواتها الثقات، واجتهدت فيما يناسب من كشف اللغات، ونبهت على أقرب الوجوه في حل بعض التراكيب، وأوضحت بعض النكت في الأساليب، وذكرت ما هديت له من أقرب المعاني، وتباعدت عن التكلف في حل المباني، ونبهت على سهو من سبقني من إنسان هو أخ النسيان، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذا بالنسبة لشرح العصام الإصفرعيني. ثم جاء بعده شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، المتوفى سنة 74 بعد 900 من الهجرة، فألف شرحه المشهور، وسماه أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، وهو شرح ممزوج، وقد توسع في شرح الألفاظ والمعاني وتخريج الأحاديث ودفع التعارض عن بعضها، غير أنه أكثر فيه من التكرار والاستطراد في أمور لا علاقة لها، في أمور لا علاقة لها بالشرح، ووقع في بعض الهنات والزلات، وفاته مواضع وألفاظ سهى عن شرحها وبيانها، وجل مادة كتابه أخذه بقضه وقضيضه من كتاب القسطلاني المواهب اللدنية.

فهو يتابع القسطلاني في أوهامه. فجاء عند حديث مثلا أورد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في الظلمة كما يرى في النور، وهذا حديث موضوع باطل لا يصح واهي. قال هو أخرجه البخاري والبيهقي، وهذا وهم من القسطلاني تبعه عليه، والحديث ليس في البخاري وإنما هو أخرجه البيهقي وابن عدي الكامل. وهكذا يعني يورد أشياء أطال فيها. وكذلك كان همه الشديد تعقب العصام الإصفرعيني وتحميله جناية بعض الألفاظ وعدم فهمها ونحو ذلك، وترى هذا جليا في شرحه، في شرح ابن حجر الهيثمي. وكذلك أيضا يعني نجد، نعم نجد يعني من أوجه النقد لكتابه أنه مثلا يذكر يقول إن الحديث مثلا سيأتي تفصيله في مبحث كذا، وعندما ترجع إلى المبحث لا تجد تفصيلا. مثلا قال يعني في مواضع قال تفاصيل حديثه ستأتي في مبحث الإسراء والمعراج، ومع ذلك لم يأتي هذا التفصيل مطلقا، حيث أنه لا وجود أصل لمبحث الإسراء والمعراج في هذا الشرح ولا في كتاب الشمائل. وهكذا يقول مثلا في أشياء، مثلا قال في أثناء حديثي عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تجري عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره الشريف أو غسل صدره الشريف في طس ذهب مع تحريمي على ما يأتي في مبحث الإسراء. أين مبحث الإسراء؟ لا يوجد. كذلك في مباحث أخرى يعني يقول المقام ذكرتها في أصل كتاب المدخل إلى علم شرح، المدخل إلى علم الشمائل النبوية. وكذلك أيضا أنه كما قلنا يعتمد اعتمادا كليا على كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني، فلا يرجع إلى المصادر، يعني لا يرجع إلى البخاري ينظر هل أخطأ القسطلاني، يرجع إلى ما يرجع، وإنما ينقل عنه حرفيا، وأحيانا يشير وكثيرا لا يشير كما ذكرنا في الحديث السابق. يعني من الأشياء أيضا التي تؤخذ عليه لم يهتم أنه لم يأتي بمتن الشمائل بكامله، يتصدى لشرح بعض الكلمات أو إيضاح مفهوم ولا يعرض العبارة كاملة. وأحيانا كذلك أيضا يعني لا يلقي بالا إلى التبويب وتنظيم العبارات، والشرح يتسلسل دون عنوان أو باب أو إشارة إليه في مواضع كثيرة، وقد يأتي بشرح يعني كلمة من عنوان نفس الباب، ولا الداعي يعني طالب العلم لا ينتبه بأن الباب الأول قد انتهى. وهذا لا، وإن كان بعض الطابعين تصرف في هذا تصرفا حاوله، نعم. وقلنا إنه يعنى عناية شديدة بالرد الشديد وبتعصب على العصام الإصفرعيني، فهو يبالغ في الإنكار بل بأشد الألفاظ عليه. وهذه طريقته في عامة كتبه تقريبا. وكذلك ترك كثير من الأحاديث لم يشرحها شرحا كاملا، فهو شرح يعني كما قلنا إن كان دائعا ومشهورا لكن عليه المؤاخذات السابقة، ولا نطيل في هذا. ولذلك قال المناوي عن شرح الهيثمي قال فأطال وأطاب، ولكن بعد الانتهاء من ذلك الكتاب أزال رونق المتن باختصاره على ما زعم أنه المهم من الباب، مع ما هو عليه من الشغف بالتعقيب بما ليس بكبير أمر تارة وأخرى من محض التعصب. انتهى كلامه رحمه الله. فهو انتبه المناوي، لاحظ هذا الأمر على شرح ابن حجر الهيثمي بالتاء، لاحظ ذلك ونبه عليه. ننتقل

كذلك إلى شرح آخر وهو من أهم، أراه أنه أهم شرح في شروح الشمائل، وهذا الشرح قد جمع مؤلفه فيه فأوعاه مع حسن التنسيق والترتيب والإيراد، وهذا دأبه في جل شروحه رحمه الله. الشرح هو للعلامة ملا علي بن سلطان القاري المتوفى سنة 1014 من الهجرة رحمه الله، وشرحه الماتع سماه جمع الوسائل في شرح الشمائل، وهو شرح ممزوج. ومعنى ممزوج أن أنواع الشرح شروح الحديث تنقسم إلى أنواع، منها الشرح بالقول يعني يشرح يقول قوله ويشرح، والشرح المزي أن يدخل قول صاحب المدن مع كلامه ولا يفرق، لكن في الطباعة الحديثة الآن يجعلون أقواسا يميزون بها بين المتن وبين الشرح. ويعد هذا الشرح من أفضل وأنفس شروح الشمائل، فقد أبدع فيه العلامة ملا علي قاري رحمه الله كعادته في شروحه، فأطنب في الشرح وأجاد وأجاد وأفاد، ولم يدع لمن بعده مستزاد. ويجدر بنا أن نقف مع شرحه بشيء من البسط فنقول: تميز شرحه بمزايا، منها أسهب في نقله عن الشراح السابقين، مع أنه لا ينقل فقط، ينقل وينقل ويتعقب ويناقش، ليس هو ناقلا فحسب، إنما ينقل مع التحقيق والتمييز لما نقله. فأطنب الشارح فيما اقتطفه من مؤلفات الشراح لهذا الكتاب، ورصع كتابه بذلك الترصيع، كما استمد من المراجع المختلفة الحديثية والفقهية والأصولية والتفسيرية واللغوية والنحوية وما إلى ذلك مما يطول بنا تعداد أسمائها. وأما من استفاد المصنف من شروحهم وأكثر النقل عنهم فمنهم الشيخ ميركشاه، وهو السيد نسيم الدين محمد بن جمال الدين الحسين الهروي، نقل عنه كثيرا، وهو ينقل عن شرحه لكتاب مشكات المصابيح. ميركشاه له شرح نفيس على مشكات المصابيح، يعتني فيه بالضبط الألفاظ والمعاني، وهو وقد طبع قريبا شرحه على مشكات المصابيح، وقيل إن له شرحا على الشمائل لكن لم أقف عليه. كذلك ينقل عن كتاب عصام الدين الإصفرعيني الذي ذكرناه آلفا، ينقل عنه وينص عليه، يقول مولانا عصام الدين أو مولانا العصام، وذكره في مواضع أخرى بقوله قال العصام أو نحو ذلك. وينقل كذلك عن غيره من، ونقل أيضا عن ابن حجر الهيثمي وهو شيخه، نقل عنه في شرحه السابق وينص عليه، يقول قال ابن حجر، وقد فرق ملا علي قاري بين شيخه ابن حجر الهيثمي وبين الحافظ ابن حجر العسقلاني، فالهيثمي يقول قال ابن حجر، وأما العسقلاني فيقول قال العسقلاني أو قال الشيخ ابن حجر العسقلاني. ثانيا مما تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، وهذا تميز به كما قلنا شرحه، تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ. فهو يشرح الألفاظ ويبينها، مثلا قال عند وصف أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا بالأبيض الأمهق، قال أي الشديد البياض الخالي عن الحمرة والنور كالجص، وهو كريه المنظر، وربما توهمه الناظر أبرص بل كان بياض.

مخمرا مشربا بحمرة كما في مشربا بحمرة كما في روايات أخرى. ومنها قال أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، النفي للقيد فقط، وأما رواية أبيض ليس بأمهق مقلوبة وهم كما قاله عياض. يعني يذكر هنا، يذكر مثلا قال ولا بالجعد بفتح الجيم وسكون العين من الجعودة، وهي في الشعر لا يتكسر تكسرا تاما ولا يسترسل. القطط وبكسر بفتحتين وهو شدة الجعودة. ولا بالسبط، والسبط ضبطت على ثلاث لغات. يوضح ذلك يعتني بضبط الألفاظ، ويعني لو أخذنا في هذا لطالة أن نقول عنه. كذلك قلنا أنه يعتني بضبط النصوص الحديثية، وهذا تميز به كما فعل في كتاب شرح المشكاة، وهو من الشروح النفيس للمشكاة المصابيح، مرقاة المفاتيح له. فهو يضبط النصوص، يضبطها بالحروف، يضبط النصوص بالحروف. وهو يرى أن تحفظ النصوص كما هي ولا يتصرف فيها بحال من الأحوال، أداء للأمانة العلمية، حيث قال هذا واحتمل احتمالا قريبا أن يكون في نسخة المصنف قال أبو عيسى إلى آخره، وزيادة الشيخ الحافظ من التلامذة إجلالا وتعظيما. لكن الأولى أن لا يقع التصرف في الأصول أصلا، بل يحفظ على وجهه وقعت، على وجهه، على وجه وقعت، على أو على وجه ما وقعت عليه، أو نعم قال بل يحفظ على وجه وقعت من المشايخ. وكذا لو وقع سهو في تصنيف ولو من ألفاظ القرآن فإنه لا يغير بل ينبه عليه. يعني هو يذهب هذا المذهب أنه يبقى ما وجده كما هو ولا يغير، ولكن ينبه في الحاشية عليه ولو كان خطأ. وهذه مسألة ذكرها العلماء. كذلك أشار أيضا إلى عناية المحدثين السابقين بنقل النص حرفيا في تعليقي على كلام المؤلف عن أشعث يعني ابن سوار حديث قال ولم يقل أشعث ابن سوار محافظة على لفظ الشيخ، وهذا دأب في رعاية الأمانة. كذلك تميز شرحه بمقابلة النصوص بالنسخ الأخرى، فالملا علي قاري تحصل على نسخ يعني نفيسة وقيم وعتيقة للشمائل وتيسرت له، وهو يذكرها عند المقارنة بين الألفاظ وضبطها، يذكر ذلك. وبعض النسخ يعني صححها على بعض شيوخه، ويذكر الفروق بينها المهمة بينها والألفاظ الموجودة في بعضها بصورة مغاير للأخرى، وينقل كذلك أقوال الشراح في ذلك. لكنه لم يسمي هذه النسخ بنسخة فلان مثلا، وإنما إشارته إليها بالرموز، وذلك لأنه كان المتبع في عصره. فتحدث القاري مرات عديدة عن النسخ المصححة والمضبوطة المعتمدة عليها، فقال في شرحه في شرح قوله خضب بالحناء والكتم بفتحتين والتاء مخففة كذا في النسخ المصححة انتهى. وقال عند قوله فإذا لم يدهن بضم الهاء كذا مضبوطة في أصلنا وهو المفهوم من القاموس، لكن قال الحنفي وهو شيخه وتبعه العصام إن مضارعه بالحركات الثلاث والله أعلم انتهى. وقال عند قوله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، الجملة حال من فعال الإتيان والواو حالية، ذكره العصام وهو الموافق لأصل المصحح المقابل من نسخ المعتمدة. وأما قول الحنفي مع ابن لي ظرف لأتيت، وفي بعض النسخ معي ابن لي، وهذه الجملة حال من فاعل أتيت لكنه اكتفى بالضمير، قال فهو مخالف للأصول المعتمدة وغير موجودة في النسخ الحاضرة الموجودة والله أعلم انتهى. أنا ذكرت أذكر هذا الكلام لماذا؟ أذكره حتى يتبين عنايته يعني بالألفاظ وعنايته بالنسخ، وأن شرحه ماتع نفيس مليء بالفوائد والضبط. فأنت ترى بين يديك
الشرح لعالم متمكن أحسن الشرح وأجاد فيه. كذلك بالنسبة لتراجم الرواة عنده، اتبع القارئ في خلال تراجمه لرجال الحديث في شرحه للشمائل طريقة متوسطة، فلم يتوسع في تراجمهم ولم يختصر، وإنما اكتفى بتعريفهم العام ودرجتهم عند المحدثين من الجرح والتعديل بأوجز تعبير. ونقل كلام المؤلف في الجامع الصحيح على الحديث، ينقل، هذه ميزة أيضا، ينقل الحديث التي اشترك تخريجها في الشمائل مع كتاب الجامع للإمام الترمذي، ينقل حكمه عليها إن وجد ذلك. ولم يتعرض القارئ للحكم على الحديث للصحة والحسن والضعف، ولكن ربما يتكلم على رجال الحديث. يعني من أمثلة، نذكر بعض الأمثلة على هذا، يعني في الرواة مثلا جاء في كتاب الشمائل قال حدثنا هناد، قال بتشديد النون، ابن السري بفتح المهملة وكسر الراء ويعمل مشددة، السري الكوفي التميمي ثقة، ترجم له هكذا. وذكر أيضا غيره قال عن شهر بفتح معجمة وسكونها شهر، ابن حوشب بفتح مهمل وسكون واو وفتح معجمة بعدها موحدة، صدوق كثير الإرسال، أخرج حديث البخاري في تاريخه والخمسة في صحيحه، لكن ذكر في مقدمة مسلم أن شهرا تركوه، وذكر أنه في شرح مسلم واتقه كثيرون من أئمة السلف، حتى قال أحمد بن حنبل ما أحسن حديثه انتهى. وقال المصنف في جميع حديث حسن غريب، يعني أنه حسن له حديث، حسن حديثه في جامعه. إذن هكذا يسوق التراجم. ويذكر أيضا كتابه لا يخلو عن مسائل ذكرها متعلقة بعلوم الحديث دراية، فمنها الفرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع، فقال في ذلك مثلا واعلم أنه لا فرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع عند المتقدمين كالزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، وعليه استمر عمل المغاربة، ورأى بعض المتأخرين التفرقة بين صيغ الأداء بحسب افتراق التحمل، ويخصون التحديث والسماع بما يلفظ به الشيخ وبسمع الراوي عنه، والإخبار بما يقرأ التلميذ على الشيخ، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وجمهور أهل الشرق. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر، ومن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني وسمعته، ومن سمع مع غيره جمع فقال حدثنا وسمعنا، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع فقال أخبرنا، انتهى كلامه. هذه فائدة، يذكر هذه الفوائد والمسائل ينثرها في شرحه، وشرحه كما قلنا كذلك ذكر كثير من المسائل النحو واللغة، ونترها كذلك في شرحه، ويتعقب كثيرا العصام الإسفرعيني في هذا، وميرك والحنفي شيخ أيضا كذلك، وابن حجر الهيتمي يتعقبهم كثيرا، وكذلك اعتنى أيضا بعلم القراءات، أيضا أورد كثيرا من ذلك في شرحه. فالشرح ماتع إلا أنه يعاب عليه أنه أورد بعض هرطقات الصوفية والحكايات التي ليت وجنبها شرحها، لكنها قليلة. كذلك تميز شرحه بالإفاضة بالأدلة الحديثية في الاستشهاد، يعني يستشهد بالحديث كثيرا، وهذا يدل على سعة الاطلاع على السنة النبوية. مثلا قال عند حديث فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، أي فريضة، قال أي فريضة، فإن الأحب إلى صلاتها فيه لأنها من شعائر الإسلام، وعلى هذا قياس سائر العبادات من إعطاء الزكاة والصدقات والصيام جهرا وسرا، وهذا الحديث في معنى ما ورد من الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أخرجه الشيخان من حديث زيد بن ثابت مرفوعا. إذا نجد هذه المزايا

في هذا الشرح، وهي كما قلنا كثيرة زخر بها كتابه. الكتاب كما قلنا نفيس وماتع، ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم خاصة في قراءة كتاب الشمائل. ننتقل بعده إلى كتاب آخر، نشير بعض الكتب لأن الوقت أدركنا. كتاب شرح الشمائل لتأليف العلامة عبد الرؤوف المناوي القاهر، المتوفى سنة 1031 من الهجرة، وشرحه شرح يعني متوسط أو يميل إلى الاختصار أحيانا، لكنه شرح فيه تحرير وفيه نفس، وهو يفك يعني يعتني بضبط الألفاظ والكلمات، واستفاد من الشراح قبله خاصة شرحي عصام الدين الإصفرعيني وشرح ابن حجر الهيثمي، كما نص عليه في مقدمته أنه اعتمد على هذين الشرحين، شرح العصام الإصفرعيني وشرح ابن حجر الهيثمي، وكذلك استفاد من بعض الشروح الأخرى، وأيضا كذلك عنده عناية بالصناعة الحديثية والحكم على الحديث، ووقع في بعض الهنات في شرحه. وهناك من الشروح شرح يعني شرح المناوي طبع في حاشية كتاب الهيثمي أشرف الوسائل، طبع معه في الحاشية قديما، وحتى الآن لم يطبع طبع علمية تليق به، وهو شرح يعني جميل في القراءة في الكتاب، لأنه شرح يعني متوسط يميل للاختصار، ويعنى بالألفاظ كما قلنا، وفيه صناعة حديثية. وهناك من الشروح التي لم تطبع بعد، وهي شروح نفيسة، ووجد يعني قدر منها. من هذه الشروح شرح الشمائل النبوية لأبي العلاء إدريس بن محمد العراقي، المتوفى سنة 1183 من الهجرة، وهو من علماء المغرب، وكانت له عناية بالحديث وحفظه، ويتبين يعني عنايته بالحديث من خلال شرحه هذا، والشرح لا زال مخطوطا، وبلغنا أنه أخذ يعني لتحقيقه في بعض الجامعات، وقد أفادني بهذا بعض المشايخ الفضلاء. والكتاب هو شرح للشمائل النبوية، وقد ذكره غير واحد، ذكره الكتاني وذكره ابن سودة إتحاف المطالع والمراكشي في الإعلام، وقال عن المؤلف له تعاليف مفيدة منها شرحه على الشمائل، وكذلك ذكره عبد الحي الكتاني في كراريسي في شرح الشمائل ضمن بعض الشروح التي أشار إليها، وقال وهو حافل، وأيضا ذكره في كتاب فارس الفارس، وذكره أيضا صاحب كتاب معجم المؤلفين وغير ذلك ذكره. وكتاب يوجد له نسخ خطية ذكرها صاحب كتاب الشروح المغربية على الشمائل، ذكر منها، وقد اطلعت على نسخة من هذه النسخ، ورأيت أن الشرح شرح نفيس، الشرح نفيس، تميز بطول نفس الشارح وتمكنه في الصناعة الحديثية وكذلك في العلوم الأخرى، لكن الشرح تميز حافل، يظهر فيه تخريج الأحاديث من طرقها ورواياتها مع الكلام على الرواة والرجال من جهة الجرح والتعديل، وكلامي على درجة الأحاديث كذلك من حيث الصحة والضعف، وهذه مزية له تميز بها، وهو يسلك طريقة العلماء الكبار في ذلك، طريقة تقرأ الكتاب كأنك تقرأ لابن حجر وتقرأ للمحدثين الراسخين في علم الحديث، ونفسه واضح في هذا الشرح، وجنب شرحه القصص السمجة والحكايات، شرحه غاية في النفاسة، ولعل الله يسر الوقوف عليه كاملا ويطبع، فإن شرحه كما قلنا يخوض في شرح الأحاديث موضحا معانيها ومسترجعا

0: مستجليا ما خفي منها مدعما كلامه بأقوال السابقين مع الإحالة على مصنفاته. وهو لما يخرج مثلا البخاري يقول أخرجه البخاري بالأدب باب كذا يوضح وكتبهم وينقل عن كتب أيضا، ويبدو على أن كانت عنده مكتبة زاخرة واقف على كتب كثيرة، مما يشهد له بسعة الاطلاع على المصنفات والآراء خاصة ما يتعلق بالحديث ورجاله. فالشرح في عمومه ظاهر، الصناعة الحديثية ظاهرة فيه، وتميز في هذا تميزا فاق فيه غيره، وفيه تعاليق وفيه يعني تحقيقات نفيسة في هذا الشرح. نسأل الله أن ييسر نشره وطبعه، وهو من الشروح المهمة التي ينبغي العناية بها. كذلك أيضا هناك شرح آخر وهو الفوائد الجلية البهية في شرح الشمائل المحمدية للشيخ محمد بن قاسم جسوس المتوفى 1182 من الهجرة، وهو شرح ممزوج متوسط نفيس يميل فيه الاختصار، وغالبا يعتمد في الشرع على كتاب جمع الوسائل لملا علي قارئ، وقد نص على هذا في المقدمة، بالإضافة إلى نقول عن المصنفات الأخرى فيما يتعلق بالآثار والأقوال والأحكام والأشعار. وطبع في مجلد، في مجلد طبع الكتاب قديما في مجلد واحد. كذلك نختم بشرح المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري المتوفى 1277 من الهجرة، وهو شرح يعني بالقول توسط فيه وأحيانا يطيل، واعتنى بشرح الألفاظ والأسماء وضبطها وبيان الغريب، واعتمد على الاستفادة من الشروح السابقة خاصة شرح الهيتمي، واستفاد من ملا علي قارئ أيضا، واستطرد في بعض المواضع وقع فيه بعض الهنات والقصص الصوفية السمجة، وثم حقق بتحقيق عوامة، لكنه يعني اعتمد على المطبوع قديما ولم يعلق على مثل هذه الحكايات والقصص بشيء. إذن هذا بالنسبة لأشهر الشروح لكتاب الشمائل للإمام الترمذي، أخذنا جولة فيها، ونختم بذكر المختصرات للكتاب. الكتاب قام جماعة من العلماء باختصار الكتاب وتهذيبه لتقريبه للناس وطلاب العلم، وهي كثيرة، منها تهذيب الشمائل في السيرة النبوية للشيخ محمد بن عمر بن حمزة الأنطاكي المتوفى 938 للهجرة ولم يطبع، وكتاب زبدة الشمائل وعمدة الوسائل للعلامة ملا علي قارئ وأيضا كذلك لم يطبع، وكتاب كذلك الروض الباسم في شمائل المصطفى أبو القاسم للمناوي، وهذا طبع في مجلد أو جزء لطيف، وكذلك حلل الاصطفاء بشيم المصطفى، حلل الاصطفاء بشيم المصطفى لإسماعيل بن قديم الجوهري المتوفى 1165 من الهجرة، وكذلك أيضا كتاب عنوان الفضائل في تلخيص الشمائل، وكتاب مختصر الشمائل، وكتاب أيضا وعدة مختصرات، ولعل من أشهرها وأهمها مختصر الشمائل المحمدية لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقد اختصره واعتنى به وهو نفيس. نكتفي بهذا القدر في هذا ما يتعلق بالشمائل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث، يسر موقع ميراث الأنبياء.

0: أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس الثامن.
2: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده. الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه، كما أخبر عنه نوح وهود وصالح وشعيب، وقومهم كانوا مقرين بالخالق لكن كانوا مشركين يعبدون غيره، كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هو أول واجب على العبد المكلف أن يتعلمه هو معنى إيش؟ لا إله إلا الله وتحقيق العبودية لله. وليس أول واجب على المكلف هو النظر، فهذا قول باطل، هذا قول باطل، بل هو أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. نعم.
3: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات.
2: نعم. ثم نقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وهو في كتابه مفتاح دار السعادة، هذا في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو بين ظاهر في دلالته، لكن كلام الإمام ابن القيم ينتهي عند انتهاء الآية، أما قوله إلى آخر الآيات هذا ليس من كلام الإمام ابن القيم، هذا من كلام الشارح، هذا من كلام من؟ الشارح، لأن الإمام ابن القيم ذكر هذه الآية وذكر آيات بعدها أيضا، فاختصر الإمام عبد الرحمن هنا هذا بقوله إلى آخر ماذا؟ الآيات، أي المذكورة في المقام، أي المذكورة في المقام. نعم.
3: قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر

0: اتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء، لا كثرهم الله تعالى. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى.
1: ثم ذكر رحمه الله فائدة منقولة عن الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب، نعم، وهي المسألة 10 في كتابه كتاب التوحيد، ورأى رحمه الله أهمية ذكرها هاهنا والتعليق عليها، وهي أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. ما فائدة العلم الذي لا ينجيك؟ أقول: ما هي فائدة العلم الذي لا ينجي؟ لا فائدة منه، بل يعود وبالا على صاحبه. وهؤلاء كثير لا كثرهم الله، ولهم شهادات ومناصب وولايات وزعامات ورئاسات، ويشار إليهم بالبنان في بعض البلدان والأزمان، وهم من أجهل الناس بلا إله إلا الله ودلالتها، بل يدعون الناس إلى عبادة غير الله ويسوغون لهم ذلك، ويلقون عليهم الشبه في صورة الأدلة، يلبسون الحق بماذا؟ بالباطل، ويكتمون الحق وهم يعلمون. فهؤلاء ندعو عليهم كما دعا الإمام: لا كثرهم الله. قال: أو يعرفه ولا يعمل به. كذلك لا فائدة من علم لا يعمل به، ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. لا ينفع، والذي لا ينفع هو الذي لا يدلك على العمل ولا تعمل به، فهذا ليس علما. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: وقد يكون في نفسه صالحا العلم، ولكن لما لم تعمل به صار عليك وبالا. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في عمله. في ماذا؟ في عمله، يعني يترجم ذلك ماذا؟ عملا. ومعلوم أن المغضوب عليهم هم اليهود، علموا الحق فلم يعملوا به، والضالون هم الذين النصارى هم الذين عملوا بلا علم. ولهذا يدعو المرء ربه أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم وهم أهل الإيمان حقا وصدقا. يقول رحمه الله: قوله فإنهم أطاعوك لذلك، هذا يدل على أن المشرك يدعى أولا إلى التوحيد قبل كل شيء. قبل إيش؟ قبل كل شيء. فإن أجاب لذلك يدعى إلى بقية أمور الشرع وأركانه. قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تعليقه على كشف الشبهات: التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد، التوحيد قد يكفي

0: وحده في إسلام العبد ودخوله الجنة، فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيد ثم توفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه كفى التوحيد وحده. فالتوحيد ليس فقيرا إليها، بل هي الفقيرة إليه في صحتها. لماذا؟ في صحتها. هذه العبادات من صلاة وزكاة وغيرها ومن أركان الإسلام، إذا كان العبد مشركا بالله جل وعلا ما تنفعه. فإذا هي فقيرة إلى ماذا؟ إليه في صحتها، في صحتها. وأنتم ترون، وإذا ما رجعتم إلى كلام أهل العلم المطول منه والمختصر في شروط العبادات، شروط وجوبها أو شروط صحتها، يقولون أولا الإسلام، العقل، شرط الإسلام أول الشروط أولها، فهذا دليل على افتقارها إيش؟ إليه، افتقار صحتها إلى ماذا؟ إليه. قال أي شهدوا وانقادوا، فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. شهدوا أي لها قولا، شهدوا بها، شهدوا بها قولا، وانقادوا لها عملا. شهدوا بها قولا وانقادوا لها عملا وامتثالا. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، افترض يعني أوجب عليهم، أوجب عليهم كم؟ 5 صلوات. ثم قال فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، فهي عمود الإسلام، هي عمود الإسلام. فإذا ما رأيت الرجل، يقول أهل العلم، بعض أهل العلم، إذا ما رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، كيف هذا الذي يترك الصلاة؟ هذا يتكلمون عمن يتهاون في إدراك تكبيرة الإحرام، فما بالك بمن يترك الجماعة، فما بالك بمن يترك الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول رحمه الله ناقلا عن الحافظ النووي رحمه الله، قال قال النووي ما معناه أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد الإسلام، إلا بعد الإسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، شرط لصحة ماذا؟ العبادة، كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. نعم تفضل.
1: قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8.
0: نعم، قوله رحمه الله لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8، في حديث الباب فترد على إيش؟ على فقرائهم أو في فقرائهم. هذا الذكر وهذه التسمية تدل على أنهم أهم الأصناف، أهم ماذا؟ الأصناف. ولهذا بدأ الله تعالى آية الصدقة، آية الصدقة فقال إنما الصدقات للفقراء. فهذا الصنف هم هو أهم الأصناف، هذا الصنف هو أهم الأصناف وأوسعها وأعمها، وأوسعها وماذا؟ وأعمها. فأما مثلا الغارم أو ابن السبيل أو نحو ذلك، نعم يوجد لكن ليس بكثرة الفقراء ولا بعموم الفقراء، واضح؟ هذا المراد. فمن هذا الباب هم كذلك كما قال رحمه الله. نعم.
1: وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت قهرا منه.
0: نعم، كما فعل الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من امتنع من ماذا؟ من مانع الزكاة، أخذها منهم قهرا وقاتلهم عليها، وقاتلهم عليها رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد.
0: نعم، ليس بالضرورة أن يعمم المرء زكاة ماله في عموم الأصناف الثمانية، فلو صرف ذلك في صنف منها صح ذلك منه وصح إخراجه لها، ولا يلزم بالإخراج للجميع. ولا شك إذا ما بما أن الشيء بالشيء يذكر، إن كان ثمة شخص وعندك مال للزكاة وهذا فقير وذاك كذلك وهذا معدم، ينظر نعم في توزيعها، إن استطعت أن تعمم فينتفع الجميع انتفاعا يغنيهم عن سؤال الناس فافعل. ليس المراد أن تعطيه ليأكل فقط يومه، إنما يعطى ليستعف ولينشط في طلب الرزق بالوجه الحلال، هذا الذي ينبغي أن يكون. فلو عندك ثلاثة أشخاص، أحدهما عنده قوته لكنه فقير وعنده ما يسدد أمره، ويوجد آخر فقير وغارم، وعندك ثالث لا شيء يكتسي الأرض فراشا والسماء غطاء، فأيهما تقدم؟ قدم الأولى حاجة. إن استطعت أن تعطي الثلاثة والمال الذي عندك يغنيهم ويكفيهم ويسد حاجتهم فافعل، فذلك الأتم والأكمل. وإلا فانظر أيهم أشد حاجة وفقرا فاغنه. فهمت؟ واضح بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني،
0: يعني بعض الناس أقرب أكثر تأتيه زكاة مال، ويوجد من الناس مثلا 10,000 ريال مثلا، يوجد عدد ممن يستحق، فيوزع على هذا 100 و200 و200، أعطى وفرق نعم، لكنه لم يغني أحدا ولم يعف أحدا. فلو كان أحدهم لو أعطي 10,000 لاستغنى عن سؤال الناس واستأنف حياة العمل والجد والاجتهاد في التحصيل وكف عن السؤال، فإعطاؤه هو الأولى لتغنيه عن سؤال الغير أو عن سؤال غيرك، هذا هو الأنفع والأتم بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور.

0: لعموم الحديث. قلت والفقير إذا
1: نعم أفرغ، هذا واجب يقوم به من؟ وليه. يقوم به من؟ وليه، ولي الصبي وولي ماذا؟ المجنون. نعم.
0: قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام.
1: يعني اللفظ هذا إذا افترق إذ اجتمع، وإذا اجتمع افترق، هذا مراده. نعم.
0: قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة. قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي.
1: قال فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم. بنصب ماذا؟ كرائم. يعني المراد يحذره من أخذ خيار المال وأنفسه، يعني لا تأخذ خيار أموالهم وأنفس مالهم. وأصل الكريمة، أصل الكريمة هي كثيرة الخير. كثيرة ماذا؟ كثيرة الخير. ولهذا قيل للمال النفيس كريم، قيل للمال النفيس ماذا؟ كريم. لماذا؟ لكثرة منفعته، لكثرة منفعته. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في القرة هذا تحذير له، هذا يعني هذا هذه اللفظة وهذه الجملة تحذير له من، انظر، من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وهو أخذها من أوساط المال. هذا الذي شرعه الله، أن تأخذ من أوساط المال. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس. بطيب ماذا؟ بطيب نفس، أن يخرج هذه الزكاة ونفسه ماذا؟ طيبة، غير مقتر ولا متضجر ولا متأفف ولا منشرح الصدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظروا إلى مراعاة الشرع إلى هذه المسائل والدقائق، حتى النفسية، حتى ماذا؟ حتى النفسية. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة. وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. هو يتكلم، يعني الحديث لفظه عن أخذ الزكاة صحيح، وإياك وكرائم الأموال، ولكن انظر إلى الفائدة العامة من مثل هذا والاستنباط الدقيق منه رحمه الله، أنه تحذير من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله. هذه قاعدة عامة ليست فقط في الزكاة، هي في الزكاة وفي غير الزكاة، في كل شؤونك، في كل شأن صغير كان أم كبيرا، صغيرا كان الأمر أم كبيرا، تتحين السنة في ذلك وشرع الله. ثم قال وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. لماذا؟ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وهذا أصل ينبغي التفطن له. هذا أصل ينبغي التفطن إيش له، يعني استصحبه معك في كل شؤونك. والله لو أن الناس حكمت هذا الأصل في شؤونها ما حصل خلاف قط ولا

0: هذا الكمال يتفاوت من بهيمة من من من في في في, في ذوي الأنعام وفي ذات الأنعام. نعم، ففي حقها يكون أمرها كذلك، كل بحسبه. قال: من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف. إذن إياك وكرائم، خذ ما من ذلك الأوسط، لا تأخذ كرائم الأموال ولا تأخذ ماذا؟ الهزيلة المتردية. فلو أخرج المرء صاحب المال، لو أخرج المرء صاحب المال مثلا كرائم ماله عن طيب نفس، مرحبا وجزاه الله خيرا، لا نقول لا ما نأخذ، إذا ما أخرجها بطيب نفس منه فلا حرج في أخذها. نعم.
1: قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز.
0: جاز بس، جاز وأجر، جاز أخذ ذلك منه وأجر على هذا، وأجر على هذا. نعم.
1: قوله: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله: فإنه، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله، قال: وله واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. بماذا تكون الوقاية؟ بالعدل وترك ماذا؟ وترك الظلم. في هذا اللفظ أيضا من الفقه الحث على التبليغ، الحث على تبليغ دين الله، والحرص على عدم الظلم. فالمرسل الذي يرسل لتبليغ العلم وبيانه للخلق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ وأبي موسى، يبلغ ولا يظلم، يبلغ ولا يظلم. يقول رحمه الله: وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا: فيه التنبيه على المنع، فيه التنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. قال: والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم. أما جاءت هذه الجملة عقب إياك وكرائم أموالهم؟ قال: النكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم، إلى أن أخذها إيش؟ ظلم. وضح؟ فهو يحذره عليه الصلاة والسلام من هذا الظلم، ويحذر كذلك أمته من جميع أنواع الظلم. نعم. ثم قال: فإنه، أي الشأن، وهذا الضمير يسمى ضمير الشأن. قال: فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها.

0: معنى لا تحجب عن الله تعالى أي ترفع إليه سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب، فهي ترفع إليه جل في علاه. نعم.
1: قال: وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف:
0: قال: وفي الحديث قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، أي بخبره. والإمام البخاري له في الصحيح كتابا من جملة الصحيح، كتاب خبر إيش؟ خبر الواحد، كتاب خبر الواحد. فهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، أصل عند أهل السنة والجماعة. وأن الإمام إذا ما بعث عماله سواء لجباية الزكاة أو لغير ذلك، حتى في الغزوات نعم، والبعوث والسرايا وغير ذلك، يوصيهم بتقوى الله، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته إلى غير ذلك. هذا هو الأصل. أما ينطلق هكذا يظلم نفسه ويظلم غيره، يعلمهم الجهل وينشره فيهم، هذا من الظلم، هذا من الظلم للنفس وللغير، وفي افتيات على الشرع. بارك الله فيكم. نعم. والتنبيه على التعليم بماذا؟ بالتدريج، أي التدرج في التعليم. هذا هو الأصل، أن يتعلم الإنسان شيئا فشيئا، وأن يتدرج في التعلم. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، هذا سنن العلم وسنن أهل العلم، وهذه الهداية التي كان عليها السلف في التعليم. نعم.
1: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء.
0: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. قوله قال المصنف، هذه إشارة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهي المسألة الحادية عشرة. وقوله قلت يبدأ بالأهم فالأهم، هي المسألة كم؟ الثانية عشرة عند الإمام محمد رحمه الله في المسائل التي يذكرها عقب ذلك. ومما ذكره الإمام محمد أيضا المسألة الرابعة عشرة أو الرابعة عشرة، قال: كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. وقد بينا هذا في اللقاء الماضي، كيف يكون كشف ماذا؟ الشبهة. ولا بد لمن أراد أن يكشفها أن يكون على علم وبصيرة، كما مر معنا بيانه. ثم قال: واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. يعني هذا ثمة إيش؟ إشكال هنا. نعم.
1: قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس، حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك. ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة.

0: ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليها، لأنهما
1: عليهما. نعم.
0: ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته. وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها
1: التي يقاتل الناس عليها
0: ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة، انتهى بمعناه. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: ذكر رحمه الله الإشكال هذا، أنه لم يذكر في الحديث الصوم ولا الحج، وأن هذا عدم الذكر أشكل على بعضهم أو على بعض أهل العلم. ثم قال: وقال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس من هؤلاء الناس المشار إليهم، أقول من هؤلاء الناس المشار إليهم ممن أجاب بهذا الجواب، من هؤلاء الحافظ ابن الصلاح، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في الفتح، في فتح الباري، وتعقب ابن الصلاح بقوله تعقب، أي ابن الصلاح، بأنه يعني هذا القول يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان، ولهذا قال شيخ الإسلام لما أورد هذه الإجابة أن بعض الرواة اختصر الحديث، قال شيخ الإسلام: وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، أي يوجب الطعن في الرواة، فإذا طعنت في الرواة أيضا طعنت في مروياتهم. لكن ثمة إجابة أيضا على عدم الذكر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر هذه الأركان الشهادتين والصلاة وماذا والزكاة، لأنها أهم الأركان، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، يعني وجب عليه أن يجيب إلى البقية أيضا. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه.
1: فأرسلوا
0: إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم، فوالله من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. قال الشارح: قوله عن سهل بن سعد أي بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان أرمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: نعم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في الصحيحين. نعم، هذا الحديث في الصحيحين. يقول فيه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. قال: أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. ولا شك أن الفضائل له رضي الله عنه كثيرة، وقد ألف فيه من الإمام النسائي رحمه الله كتابا سماه خصائص علي رضي الله تعالى عنه. قوله ثم شرح، بدأ الشارح في الشرح وترجم لسهل رضي الله تعالى عنهما، عنه وعن أبيه، ثم قال: قوله قال يوم خيبر في غزوة خيبر. وفي الصحيحين: كانت غزوة خيبر في السنة كم؟ 7 من الهجرة، وقد طال حصارها. ثم ذكر فيه في الشرح حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وفيه: كان علي رضي الله عنه قد تخلى

عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا. قال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير: هذا يبين أن عليا رضي الله عنه لم يشهد أول خيبر، صحيح؟ أنه قال في الحديث تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر ثم التحق. قال لم يشهد أول خيبر، وأنه عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة لأعطين الراية، قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، في صباحها. نعم. ثم شرح أيضا الراية ونقل عن الحافظ أن في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، أي الراية واللواء، الراية واللواء. والراية أو اللواء علم يرفع في الحروب، علم يرفع في الحروب يعرف به موضع صاحب الجيش يعني أميره، وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه إلى مقدم العسكر، يعني ليس بالضرورة أن يحمله، قد يحمله هو أو غيره يدفع به إلى مقدم العسكر أو ميمنته أو نحو ذلك. ثم ذكر بعض الأحاديث، قال: لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة، وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها هنا ثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث بارك الله فيكم أخذت وقتا وجهدا في تحريرها. نعم. فأقول: حديث عبد الله بن عباس هذا الذي أشار إليه الشارح رحمه الله أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي في الكبرى والصغرى، والخطيب في التاريخ، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق يزيد بن حيان، كلهم من طريق يزيد بن حيان عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا على نحو هذا اللفظ الذي ذكره المصنف، أن رايته كانت سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قال الترمذي فيه حديث غريب، غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. وسكت الحاكم عليه في المستدرك، وقال البيهقي في تلخيص المستدرك المطبوع بحاشية المستدرك: قلت، يقول الذهبي في المطبوع: يزيد ضعيف. ها؟ أيوة الذهبي. قلت البيهقي، أنا آسف، الذهبي في تلخيص المستدرك

المطبوع في تلخيص المستدرك قال: قلت يزيد إيش؟ ضعيف. وفي مختصر استدراك الذهبي على الحاكم للحافظ ابن الملقن جاء أن قال، أي الذهبي، استشهد به الحاكم، وفيه يزيد بن حيان وقد ضعفوه. هكذا قال القطان أبو الحسن في بيان الوهم والإيهام متعقبا عبد الحق الإشبيلي في أحكامه لما روى الحديث أو ذكر الحديث وسكت، قال ابن القطان: لا يصح، فإنه من رواية يزيد بن حيان عن أبي مجلز عن ابن عباس، ويزيد بن حيان هو أخو مقاتل ابن حيان، روى عنه جماعة، فذكر من روى عنه وعمن روى، ثم قال: هذا الذي ذكره ابن أبي حاتم ولم يزد على ذلك، ثم قال: فهو عنده، أي بناء على هذا، فهو مجهول الحال. فأما البخاري فإنه زاد أن قال عنده، يعني يزيد بن حيان، عنده غلط كثير. يقول ابن القطان ثم أورد له هذا الحديث، يعني البخاري، ثم قال وسكت عنه، يعني عبد الحق، نعم، قال: وقد سكت عنه الترمذي أيضا، وليس سكوته، يعني سكوت الترمذي، كسكوت أبي محمد، يعني عبد الحق. ثم قال: فأما أبو محمد فقد قال إنه لا يسكت إلا عما هو عنده صحيح، شرط عنده، وهذا، أي الحديث، غير صحيح، فاعلم ذلك. وضعف الحديث أيضا في موطن آخر من بيان الوهم والإيهام. وهذا الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لابن ماجه والحاكم ورمز له بالضعف. قال المناوي في الفيض: لم يصححه الحاكم. وزاد الذهبي فيه أن فيه يزيد ابن حيان وهو أخو مقاتل وهو مجهول الحال، وقال البخاري عنده غلط ظاهر. هكذا في المطبوع من الفيض، والذي وجدته من كلام الحافظ الذهبي في المطبوع من المستدرك بحاشية المستدرك التلخيص ما ذكرته لكم، وفي استدراك جمع الحافظ ابن الملقن ما ذكرته لكم، فلا أدري هذا الذي ذكره صاحب الفيض هو نسخة أخرى زائدة، الله أعلم، أو تغيير في المطبوع يحتمل. وأما قوله عن البخاري أنه قال فيه غلط ظاهر، فهذا ليس في المطبوع من التاريخ الكبير، الذي في التاريخ الكبير فيه غلط، نعم، فيه غلط، كعنده غلط كثير، ما هو ظاهر، كثير، واضح؟ فالله أعلم. هذا الحديث أيضا ضعفه الحسن الصنعاني في فتح الغفار، فقال: رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه مقال. لماذا أتكلم؟ لأن البعض وبعض أهل العلم حسن الحديث بمثل هذه الطرق، وهذا محل نظر، هذا محل إيش؟ نظر. الإسناد فيه يزيد بن حيان النبطي نزيل المدائن أخو مقاتل، تكلم فيه الإمام البخاري بما مضى ذكره لكم، قال عنده غلط إيش؟ كثير. وفي التاريخ الأوسط للإمام البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث قال: يرويه أيضا عن ابن بريدة عنده وهم كثير. وهذا الراوي ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، ومع الأسف

بعض الناس يقولون يريدون أن يمشوا بس. قال والراوي هذا قد ذكر ابن حبان في كتاب الثقات. طب أكمل إذا كنت فعلا رجعت إلى ثقات ابن حبان ولم تصبك غفلة. هذا يوهم إما على اعتبار أنه وثق، وإما على اعتبار أنه مجرد ماذا أن ذكره. فالحافظ ابن حبان ذكره وتكلم عليه، فقال رحمه الله كان ممن يخطئ ويخالف. قال فيه الحافظ ابن معين ليس به بأس. أما الحافظ الذهبي فنقل كلام البخاري في الكاشف والمغني كأنه يرتضيه، وفي الميزان قال فيه صويلح. قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ، فمن كان هذا حاله فحديثه لا يقبل ولا يصح، لا يصح، هو أضعف من قولهم صدوق. نعم، لكثرة غلطه، لكثرة ماذا؟ غلطه ووهمه، فمثله لا يحتمل، لا تحتمل حاله قبول التفرد ويعتبر منكرا. فقد يقول قائل أخرج أبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير وفي الأوسط وأبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وابن عدي في الكامل والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق حيان ابن عبيد الله بن حيان العدوي عن أبي مجلز عن ابن عباس، يعني هنا حيان متابع لمن؟ ليزيد. لكن الرواية هذه فيها عن أبي مجلز عن ابن عباس قال، أي حيان في روايته، وحدثنا عبيد الله بن بريدة عن أبيه، وهو حديث من؟ بريدة الثاني هنا، لما قال المصنف ومثله عند الطبراني عن بريدة. هذا الحديث قال فيه الطبراني في الأوسط لا يروي هذا الحديث أو لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به حيان ابن عبيد الله، رواه عن أبي مجلز عن ابن عباس، وأيضا ضم معه عبد الله ابن بريدة عن أبيه. قال ابن عدي في الكامل هذا ليس يرويه عن أبي مجلز وابن بريدة الإسنادين جميعا إلا حيان هذا. هذه الطريق فيها حيان، هذا ابن عبيد الله ابن حيان العدوي أبو زهير، سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل، ينقل ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أنه قال صدوق، وهذه مرتبة ليست كما في بالك، هي مرتبة عند الحافظ ابن حجر، لا هي دون، مرادها عند أبي حاتم دون. وذكر هذا الراوي الحافظ ابن حبان في الثقات. قال فيه الإمام إسحاق بن راهوية رجل صدق، رجل إيش؟ صدق. قال البزار بصري مشهور ليس به بأس. قال البخاري كما في الميزان قال ذكر أصلت منه الاختلاط، يعني أنه راوي إيش؟ مختلط. قال الهيثمي في المجمع لكنه اختلط. وذكره سبط بن العجم في الاغتباط بمن روي من الرواة بالاختلاط. وقال الإمام الدارقطني في السنن بعد أن ذكر حديثا من روايته قال فيه ليس بقوي تنكيرا. قال البيهقي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في اللسان تكلموا فيه، ونقل عن ابن حزم أنه قال مجهول،

0: فتعقبه الحافظ بقوله فلم يصب، يعني ابن حزم. قال ابن عدي رحمه الله لحيان: غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير، يعني روايات إيش قليلة، عامة ما يرويه أفراد ينفرد بها. وعد الإمام ابن عدي هذا الحديث في مناكيره في منكراته، وقال الذهبي فيه ليس بحجة. وفي الميزان، هذا في المغني، وفي الميزان قال شيخ بصري، وهذه منزلة ضعيفة، يعني من المنازل في أدنى درجات التوثيق وأعلى درجات ماذا؟ التضعيف، يعني من حيث النزول والصعود. لما نقول أقواها وأدناها، وأدنى التصحيح التوثيق وأعلى التصحيح، فأدنى مراتب التوثيق شيخ وأعلى مراتب التضعيف ماذا؟ هذا المراد، التوازي من هذه الناحية. ذكر هذا الحديث أيضا الذهبي في مناكيره في الميزان. طيب ما الخلاصة؟ الخلاصة أن هذا الرجل لسانه لسان صدق، كما قال الإمام بن راهوية، هو في نفسه لسانه لسان صدق. نعم، أما من حيث الضبط فليس بحجة، فليس بحجة يحتمل منه التفرد. لما؟ لاختلاطه وعدم ضبطه، وليس هو بمجهول كما قال ابن حزم، بل هو بصري مشهور لا بأس به إذ هو معروف، لكنه ليس بإيش؟ بالضابط الحجة. ولهذا أنكر الحفاظ ابن عدي والذهبي عليه هذا الحديث وعدوه في مناكيره. فهمتم هذا؟ فليس هذا بمتابع لذاك. وثمة إشكال، ثمة إشكال أيضا مشكل، قاله الحافظ ابن أبي حاتم في بيان خطأ البخاري في تأريخه، بيان خطأ البخاري في إيش؟ في تاريخه، حيث قال: يزيد بن حيان عن أبي مجلز وابن بريدة عن أبيه إنما هو حيان بن عبيد الله، سمعت أبي يقول الذي روى عن أبي مجلز وابن بريدة جميعا فهو حيان بن عبيد الله، وإنما هو يزيد بن حيان فهو أخو مقاتل بن حيان. يعني رجع هذا الحديث حديث من؟ يزيد. فهمت؟ عرفت؟ فلا يصح أن يقال في نظري بتحسين هذا الحديث وتقويته. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره عند ابن عدي زاد مكتوب فيه لا إله إلا الله، فهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والحافظ ابن عدي في الكامل، وهو حديث فيه راو يسمى محمد ابن أبي حميد، وهذا راو متفق على ضعفه، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث. وقد عد الحافظ ابن عدي هذا الحديث في منكراته، في إيش؟ في منكراته، والله أعلى وأعلم. نعم، لا يستقيم القول بماذا؟ بتقوية هذه الأحاديث وتصحيحها أبدا. نعم،
1: قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي

0: يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أن أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. قوله يفتح الله،
1: علق شيخنا رحمه الله محمد أمان على هذه بقوله في الحديث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فيه دليل على أن الله يحب ويحب، فيحب الصالحين من عباده ويحبه المؤمنون من عباده، وهو أي حبه سبحانه فرض عليهم، فرض عليهم، ومن أعظم شعب الإيمان، ومن أعظم شعب الإيمان. نعم.
0: قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان.
1: نعم، كلهم يرغب أن يكون كذلك. نعم، يدوكون يخوضون، نعم، ويتدارسون في ذلك. نعم، رضي الله عنهم.
0: قوله أيهم يعطاها، هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء.
1: هذا فيه بيان للسبب الذي من أجله كانوا يدوكون ويخوضون وكلهم يرجى أن يعطاها، كلهم يرجى أن يعطاها. نعم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا فين وقفنا؟ نعم،
0: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي علي فأتي به أرمد الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: أرسل إليه

0: فأرسل شيء.
1: نعم.
0: أنا أقول مبني مبني للفاعل.
1: طيب.
0: نعم. ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله.
1: نعم. هذا نعم. هو. أرسل وأرسل إليه.
0: نعم. جزاه الله خير. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله فدعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين. قوله فأعطاه الراية قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. قوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها.
1: نعم. ثم ذكر أن في نسخة صحيحة بخط المصنف يقصد من؟
0: نعم.
1: وهذا مهم على أنه رحمه الله مع عنايته بالشرح يعتني بأن تكون بين يديه نسخة إيش؟ صحيحة. أنه قيل في هذه النسخة يشتكي عينيه فأرسل إليه مبني للفاعل إلى أن قال ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. ثم ذكر رواية ماذا؟ مسلم. وفيه أنه جيء به وأنه يقوده قائد. قوله فبصق في فتح الصاد أي تفل. قال ودعا له فبرأ على وزن ضرب. ويجوز الكسر على وزن ماذا؟ علم. وهذا من الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا للأمر بأن يقول له كن فيكون. وفيه أيضا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا يدل على أن النفع والضر بيد الله لا بيد غيره جل في علاه. ثم ذكر رواية الطبراني فما رمدت ولا صدعت إلى آخر هذه الرواية عند أحمد وغيره وهي حسنة. قال وفيه دليل على الشهادتين يريد دليل على توحيد الله وكذلك على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي ماذا؟ التوكل، يعني الأخذ بها من التوكل، الأخذ بالسبب الشرعي من التوكل، تركه ليس من التوكل. قال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، يعني بهدوء وروية. فدائما العجلة يصحبها طيش، ولهذا قيل العجلة من إيش؟ من الشيطان. العجلة من الشيطان، ويقول عليه الصلاة والسلام التؤدى في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة. قال وانفذ على رسلك على رفقك من غير ماذا عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها يعني القريب من الحصون القريبة من الحصون. كن قريبا منهم. قد يكون مع هذه الجلبة أو الاستعجال شيء من لفت الأنظار من لفت إيش؟ الأنظار والانتباه الذي قد يصحب ذلك شيء لا تحمد عقباه من النيل. بل كن يقظا حريصا على ماذا؟ على ذلك من غير عجلة. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش. فكم ورد أعني العجلة والطيش المرء موارد الهلكة كم والواقع خير شاهد. والأصوات التي لا حاجة إليها أين الفواحش الدواعش والقاعدة وأفراخها؟ هؤلاء الجهلة هؤلاء الشذاذ هؤلاء الذين ظاهروا المشركين على المسلمين بأفعالهم القبيحة وطرائقهم المشينة وفتحوا الباب على مصراعيه على أهل الإسلام. يسام فيه أهل السنة سوء العذاب في بلاد شتى. من الذي يتحمل هذا الذي يحصل في سوريا؟ من الذي يتحمل مثل هذا؟ أما هذه من العمالة لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء الطواغيت؟ قبحهم الله ثم يريدون أن يقيموا شرع الله ودولة الإسلام. كذبوا. لا يريدون إلا أن يقيموا دولة الرفض لأنهم أذناب لهم وتربوا في أحضانهم وما هم إلا عقيدة الخوارج بسقاية الرافضية وعناية صليبية ورعاية يهودية. شاءت الناس أم أبت والواقع خير شاهد. والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف والانتقاض عزيمة كما يشير إليه في قوله حتى تنزل بساحتهم. ترفق لكن من غير إيش؟ ضعف ولا خور. ومن قال لك أن الحكمة والعقل ينافيان الشجاعة والإقدام؟ من قال؟ من ظن هذا الظن فلا يعرف معنى ذلك. نعم.
0: وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا
1: أحد
0: الله.
1: الذين رجعوا قبل أيام من براثن هؤلاء الفواحش وكان معهم يعترف ويتكلم ونشروا هذا الكلام له وما رآه بأم عينيه وما سمعه بأذنيه. هذا أمر يستأنس به لا نعتمده لأن الحقائق عندنا ظاهرة ولله الحمد ما يحتاج. لكن هذا من باب ماذا؟ الاستئناس. وأنه رأى ما لا يعني يمكن أن يتخيل من شرب الخمور والمسكرات. تخيلوا والعياذ بالله وانتهاك الأعراض والوقوع في الحرمات إلى أنواع وضروب من الآفات والمعاصي والمنكرات وكبائر الذنوب. ماذا ترجو من أمثال هؤلاء؟ أي شريعة وأي دولة يريدون إقامتها؟ أي شريعة هذه؟ من الذي أباح لهم هذا الفعل؟ والشيء كما قيل قديما الشيء من معدنه لا يستغرب لا يستغرب. نعم.
0: وإن شئت قلت الإسلام.

0: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب، والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: نعم. ثم شرع رحمه الله في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو إيش؟ الشاهد من الحديث الذي أورده رحمه الله تحت هذا الباب. وقال الشيخ عبد الرحمن في قرة عيون الموحدين: هكذا ينبغي لأهل الإسلام، هكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم، أن يكون قصدهم بجهادهم، أن يكون قصدهم بجهادهم ما هو؟ هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا معتمدهم ومرادهم ونيتهم. نعم. فقوله ادعهم إلى الإسلام، هذا بيان إلى ضرورة العناية بدعوة الخلق إلى الحق، وبيان هذا الحق الذي هو الإسلام لهم، وإقامة الحجة عليهم، وإبلاغهم، وإنذارهم. وهذا يدل على ضرورة العناية بالدعوة إلى الله جل وعز، ضرورة العناية بالدعوة إلى الله، وعلى وجه خصوص الدعوة إلى توحيد الله جل في علاه. واضح؟ ويستحب تكرار ذلك، خاصة إذا ما كان بقي ثمة ماذا؟ رواسب وبقايا. بعض الناس قد يؤمن ويكون على شرك أو بدعة أو ملة أو إلحاد، فيؤمن تبقى رواسب، يحتاج من صاحب الدعوة صاحب البصيرة أن يكرر ليرفع الشبهة ويدفعها، ولا يبقى منها ماذا؟ شيء. نعم.
0: وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني
1: قال جاز، ما قال وجب، وهو كذلك،
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار

0: لما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله:
1: وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله عز وجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون يفعلون، يبعثون من؟ الدعاة إلى الله. وهؤلاء الدعاة لهم صفات قد سبق الكلام عليها في أول الباب عندما تكلمنا وشرحنا هذا الباب. ثم ذكر أثر عمر رضي الله تعالى عنه في المسند، وهو عند أحمد أيضا كما قال رحمه الله، وعند ابن أبي شيبة كذلك، وقبله عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من حديث أبي فراس النهدي عن عمر، وهذا تابعي مخضرم، وهو رجل قوي يعني يثبت من مثله الحديث. نعم.
0: قوله: فوالله لئن
1: لأن صاحب الزوائد يقول: لم أرى من جرحه ولا من وثقه، بل هو موثق وقوي. نعم.
0: قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر، رفع على الابتداء والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف.
1: نعم. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى آخره، هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق، فهو صادق من غير يمين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بالتأكيد بقسم كنحو هذا حتى يفهم المخاطب أن هذا الأمر مطلوب، مطلوب، وهو الحرص على هداية الناس ودعوتهم. وفي هذا أيضا أن هداية الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور خير والله للمرء من الدنيا وما فيها. فالذين يشتغلون ويعنون بهداية

0: الخلق وتبصيرهم بالسنة كم لهم من الخير والمناقب. فلئن كانت الهداية لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذه منقبتها، فكيف الظن بمن يهدي الله على يديه كل يوم أمما إلى الحق والهدى؟ كم يجري الله عز وجل له من الخير؟ ولهذا أيضا فيه، أعني في هذا الحديث، الحرص على الهداية والدعوة، الحرص على الهداية ماذا؟ والدعوة، هداية الناس إلى الحق ودعوتهم إلى الحق. وليس المقصود الحرص على القتال، وليس الحرص على ماذا؟ على القتال، إنما الحرص على ماذا؟ على دعوة الناس والأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور، ما هو إمضاء الأحكام الظالمة الجائرة التي يفعلها أمثال هؤلاء الشذاذ، هذا مرتد فيقتلون وهذا مشرك فيفعلون به الأفاعيل، إنما الحرص على الهداية والدعوة، وليس ماذا؟ أن يحرص المرء على ماذا؟ على القتال. والتوحيد وهداية الناس إليه هو المقصد الأول، هو المقصد الأول من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم، هكذا أتباعهم يجب أن يكونوا. فإن أصرت الناس بعد ذلك وكان ثمة قوة وعاندوا واستكبروا، نعم، فثمة أحكام تترتب على ذلك. إذن الحرص على هداية الخلق واجب، وكما قال غير واحد من أهل العلم أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من شقين: دعوة الكافرين أو غير المؤمنين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين أن يثبتوا على الدين. يحرص على هؤلاء أمة الدعوة، ويحرص أيضا على أمة الإجابة، فيحرص على أمة الدعوة فيدعو غير المسلمين إلى الدين، ويحرص على من أجاب دعوته إلى أن يثبتوا على ماذا؟ على الحق. تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. هذه دعوة لمن؟ لمن أجابه عليه الصلاة والسلام ليثبت على الحق، ليثبت على الحق. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المخرج من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 في جامع الملك عبد العزيز رحمه الله.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،
2: الله سبحانه وتعالى،
3: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه ألف لا

كتب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. إن السعيد أي إن السعيد بحق من كان حاله لمن جنب الفتن أي أبعد عن الفتن، ولمن ابتلي أي امتحن وعاصر شيئا من تلك الفتن فصبر أي صبر عليها فلم يفتتن ولم يقع في شرها ولم يشارك فيها. وقال صاحب عون المعبود: قوله فواها معناه التلهف والتحسر، أي واها لمن باشر الفتنة وسعى فيها، وقيل معناها الإعجاب والاستطابة. فما أحوجنا في هذا الزمان المملوء بالفتن والأكدار إلى أن نستبصر بطبائع الفتن وكيفية النجاة منها، ومن خلال هدي القرآن الكريم والسنة الشريفة، وكذا هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فإن الفتن تترى كالسحب المتراكمة وتتواتر عمياء صماء مطبقة كقطع الليل المظلم، أو كالأمواج المتلاطمة تطيش فيها العقول وتموت فيها القلوب إلا من عصم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. فالناس لا يقعون في الفتنة إلا إذا تركوا كتاب الله عز وجل وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا العقول وذهبوا خلف آراء الرجال ولم يحكموا كتاب الله عز وجل. أحبتي في الله، هذا الموضوع أو هذه المحاضرة تحتاج لوقت طويل، ولكن لعلي أختصر الموضوع وآتي على بعض العناصر دون بعض، وسأتكلم في هذه المحاضرة أو سأجعلها على محاور. وقبل ذكر مبحث أو عنوان المحاضرة وهو المخرج من الفتن، أو أقول أسباب النجاة من الفتن. وقبل البدء في المحاضرة فلا شك أني نتقدم بالشكر لمن تسبب في هذه المحاضرة، وكذلك القائمين على هذا المسجد المبارك من حسن الاستقبال ومن تهيئة هذا المكان، فأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. المحور الأول في هذه المحاضرة: ما هي الفتن أو تعريف الفتن؟ الفتن جمع فتنة، الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار، وهي الابتلاء والاختبار، كما مر معنا في مقدمة هذه المحاضرة، منه قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالله سبحانه وتعالى يجري الفتن ليظهر ويعلم الصادق من الكاذب، فإن الفتن إذا وقعت فإن الناس يعرفون، الصادق يعرف والكاذب يعرف. ولولا

هذه الفتن التي تحدث لم يميز بين هذا الصادق وبين هذا الكاذب. إذن كما في كتب اللغة أصل معنى الفتنة في اللغة يدل على الابتلاء والاختبار. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حسنة إلى سيئة، وتحول من حسنة إلى سيئة فقد وقع في الفتنة. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وتطلق الفتنة على الكفر وعلى الغلو في التأويل البعيد وعلى الفضيحة وعلى البلية وعلى العذاب وعلى القتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء والإعجاب به، وتكون في الخير وتكون في الشر، فإن الفتن تكون في الخير أيضا في الأموال وفي الأهل وفي البنون، وتكون كذلك في الشر كقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المحور الثاني: أنواع الفتن. أنواع الفتن، والفتن على اختلاف أنواعها وتعددها ترجع على نوعين، ترجع على نوعين. النوع الأول: فتن الشبهات تكون في الدين والعقيدة، فتن الشبهات وتكون في الدين وتكون في العقيدة. والنوع الثاني: فتن الشهوات وتكون في السلوك وتكون في الأخلاق وتكون في الملذات وتكون في المشتهيات للبطون والفروج وغير ذلك من الشهوات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، النوع الأول، والنوع الثاني فتنة الشهوات. وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما، أي أن العبد أو أن المسلم قد يقع في الشبهة الأولى، فتنة الشبهات في الدين والعقيدة، ولا يقع في المعاصي. وقد يكون شخص آخر يقع في فتنة المعاصي والشبهات والشهوات ولا يقع في شبهات الدين، وقد يكون هناك من يقع في الشبهتين، يجمع بين شبهة الدين وبين الشهوات، نسأل الله السلامة. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى الهوى، فإن هناك من يتبع هواه ليضل نفسه أولا ويضل من الآخرين. فهذا الذي يفتي الناس بالمظاهرات أو الخروج على الحكام أو بتحليل الغناء أو بتحليل التبرج أو السفور، كل هؤلاء يقعون في شبهة ماذا؟ في فتنة الشبهات التي هي في الدين، التي هي في الدين. وأما من تجرأ على المعاصي بإباحة ما أحل الله عز وجل أو بتحريم أو بتحليل ما حرم الله عز وجل، فإنه وقع في فتن الشهوات والتي هي في أمور هذه المعاصي، نسأل الله السلامة.
وعن ميمون ابن أبي شبيب قال قيل لحذيفة رضي الله عنه أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قيل لحذيفة رضي الله عنه أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قال لا، ولكن كانت تعرض عليهم الفتنة فيأبونها أي يرفضون الدخول فيها فيكرهون عليها، ثم تعرض عليهم فيرفضونها أيضا حتى ضربوا عليها بالسياط والسيوف، ضربوا عليها بالسياط والسيوف حتى خاضت الماء حتى لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. وكذلك قال حذيفة، وحذيفة رضي الله عنه هو خبير بالفتن، خبير بالفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالفتن. قال حذيفة لفتنة الصوت أشد من فتنة السيف. قالوا وكيف ذاك؟ قال إن الرجل ليضرب بالصوت حتى يركب الخشبة، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فقد تكون الفتنة اليسيرة أوقع في القلب أو في قلب المؤمن من الكبيرة. فالمؤمن لا يستهين بالفتن، لا تقول هذه فتنة صغيرة، هذه فتنة يسيرة، هذه فتنة سهلة، لا تستخف بأمر الفتن، بل عليك أن تخشى من الفتن جميعا، فتن الدين وفتن كذلك الشهوات. وفتنة السياط أمرها عظيم، أي الضرب. فروي عن الإمام أحمد عندما عذب في فتنة خلق القرآن كان يخاف من الصوت أكثر من القتل، لأن القتل إنما هو أمر واحد ويموت وهو ثابت على الحق، لأن القول بخلق القرآن كفر. لكنه كان يقول إنما أخشى من الصوت، يعني لو ضرب وضرب وضرب لعله يرجع. فقال له أحد السجناء إنما هي الجلدة الأولى، فإذا ضربت لا تحس بعدها. فصبر رحمه الله في هذه الفتنة صبرا عظيما، فسمي بذلك بإمام أهل السنة. المحور الثالث تحذير الشريعة من الفتن. من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أن بين لهم الخير ودلهم عليه، وبين لهم الشر وحذرهم منه. بل إن الشرع أولى الفتن قدرا عظيما من الاهتمام. بل عندما تنظر إلى دواوين السنة وكتب السنة تجد النصوص التي تحذر من الفتن، وقل أن يخلو ديوان منها من كتاب أو من باب الفتن. بل إن السنة قد بينت الفتن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة عن الفتن، وحذيفة رضي الله عنه أخبر الصحابة وأخبر التابعين، إلى أن وصلت إلينا هذه الأحاديث. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أي كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه أي الخيام، ومنا من هو في جشرته، إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع

al-muslimina liyaqula lahum amran muhimman. Yaqulu ar-rawi fajtama'na faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fakhatabana faqala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala ma ya'lamuhu khayran lahum wa yunzirahum ma ya'lamuhu sharran lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat 'afiyatuha fi awwaliha fi zaman an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa zaman as-sahaba ridwanullahi alayhim wa inna akhiraha sayusibuhum bala'un wa umurun yunkirunaha taji'u fitanun fayudaqqiqu ba'dhuha li ba'd fataji'u al-fitnatu fayaqulu al-mu'min hadhihi muhlikati thumma tankashif thumma taji'u fayaqulu hadhihi muhlikati thumma tankashif faman ahabba minkum an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah faltudrikhu mautatuhu wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas ma yuhibbu an yu'ta ilayh wa man bay'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu mastata' fa innahu jaa ahadun fa in jaa ahadun yunazi'uhu fadribu raqabata al-akhir wa dhakara al-hadith kama fi sahih النسائي. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الفتن باب ما جاء في قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة مكان مرتفع ثم قال هل ترون ما أرى إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أمرها عظيم الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن. وانظر إلى الناس من هم من وقع في فتن الدين وخرج من الإسلام ومن هم من ارتد ومن هم من صار ملحدا ومن هم من خرج من العقيدة ومن هم من اتبع الشهوات وذهب إلى الاختلاط وإلى الغناء وإلى آخره. وأنت عصمك الله عز وجل من هذا فأحمد الله عز وجل. لا تقول الناس كلهم ذهبوا. لا تقول ما بقيت إلا أنا لعلهم على صواب وأنا على خطأ. لا، اثبت حتى لو كنت ماذا؟ حتى لو كنت واحد. إلى متى؟ إلى أن تموت. إلى أن تموت. قال النووي رحمه الله والتشبيه بمواقع القطر. النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الفتن بمواقع القطر. قال النووي والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس، لا تختص بها طائفة. وهذا يقول النووي، وهذا إشارة إلى الحروب التي حصلت بين الصحابة كموقعة الجمل وصفين والحرة وما حصل في مقتل عثمان ومقتل الحسن رضي الله عنهما وغير ذلك من هذه الفتن. وهذا لا شك أنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستعاذة من الفتن ومن شرها ومن سوئها ومن مضلاتها. بل كان دعاء بعض السلف اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا وأن نفتن، كما روى البخاري رحمه الله في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنا على حوضي أنتظر من يرد علي.
يؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال لا تدري مشوا على القهقر. قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم، فإن العلم إذا رفع ورفع العلم بموت العلماء سيكثر ماذا؟ الجهل. ولو كثر الجهل الناس ستأخذ ممن؟ من العلماء أم من الجهلاء؟ من الجهلاء، فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في الفتن. فيقول خبير الفتن حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. كان الناس صحابة يسألون الرسول عن الخير، وكنت أسأله عن ماذا؟ عن الشر، مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، أي في الجاهلية كنا في شر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، دعاة، دعاة يعني يدعون الناس، دعاة يدعون الناس. فحذيفة قال صفهم لنا يا رسول الله، فقال هم من جلدتنا يعني من نفسنا، يتكلمون بلغتنا ومن جنسيتنا وكذا، ويتكلمون بألسنتنا أي بنفس اللغة. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو دعاة على أبواب جهنم. كيف يدعون الناس فالناس تنخدع بهم فيذهبون بهم إلى أين؟ إلى نار جهنم. فإنهم يحللون ما حرم الله، يحللون ما حرم الله، أو يدخلون الناس في مواقع الفتن. ورأينا بعض الدعاة كان يحرضون الناس ويذهبون بأولاد الناس إلى أماكن الاقتتال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة عام 43 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، في بداية الأمر أتقدم بالشكر للقائمين على هذا المسجد المبارك من إمام ومؤذن ومن جماعة المسجد، فجزاهم الله خيرا، وأسأل الله أن يكتب لهم الأجر وأن يبارك فيهم، وكذلك من تسبب في إقامة هذا الدرس. وكما تعلمون أن أو كما قرأتم في الإعلام أن هذا الدرس لمدة 7 أيام من منهج السالكين في كتاب الحج، فحياكم الله في بيت من بيوت الله عز وجل، وفي أفضل أيام الدنيا هذه الأيام، هذه العشر من ذي الحجة، كما قال صلى الله عليه وسلم عنها أنها من أفضل أيام الدنيا، والعمل الصالح فيها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل في سائر الأيام. فكيف عندما يكون هذا العمل من العلم الشرعي، تعلم العلم الشرعي؟ فالعلم الشرعي هو من أفضل الأعمال بعد الفرائض عند الله عز وجل. وكما ذكرت لكم، ألتقي بكم في هذه الدورة، وهي في كتب من كتب الفقه، وسيكون في باب الحج، وهو ركن من أركان الإسلام، وهو الحج. وكذلك مثل هذه الدورات العلمية الشرعية لها فوائد كثيرة، كيف لا، وهذه المجالس، هذه المجالس هي خير من الدنيا وما فيها، وهذه المجالس من مجالس الذكر، تحفك فيها الملائكة، فأنت تجلس في هذا المسجد مع الملائكة، فجلساؤك هم الملائكة، لأنها تحف هذه المجالس، مجالس الذكر. بل في هذه المجالس تتنزل عليك السكينة، وكذلك يشاع العلم والتعليم في هذه المجالس، فتعبد الله كما يريد الله. فالإنسان مأمور بعبادة الله عز وجل، وشرع الله عز وجل كما أمر به أرسل الرسل يعلمون كيف نعبد الله. ولن نتعلم العلم الشرعي، ولن نتعلم كيف نعبد الله إلا إذا أخذناه من الرسل. وكذلك العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن عندما كان خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك أتى دور العلماء لينشروا العلم الشرعي. فيتعبد المسلم لربه كما يريد الله عز وجل، بل هي

زيادة هذه المجالس زيادة للأجر لمن يحضر في مثل هذه المجالس، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل من بها الله على طلاب العلم ومن يمشي إلى مثل هذه المجالس. بل إن من فوائد هذه المجالس ومن فوائد الدورات الشرعية هي فرصة عظيمة للالتقاء بأهل الخير وللالتقاء بإخوانك في الله عز وجل. وهذا المكان ليس مكان لبسط فضل الدورات، وإنما هي مقدمة قدمتها بين هذا الدرس. كذلك الجمع بين الفائدة وبين اختصار الوقت، وأقصد بذلك في الدورات، فإن هذه الدورات الشرعية التي تقام في كتب العلم هي تجمع لك بين الفائدة وتجمع لك بين اختصار الوقت، فإنك قد تحصل من العلم في هذه الدورات المختصرة التي تكون من أسبوع أو من أسبوعين أو 10 أيام أو هكذا، لأنها تكون في هذه الدورات تأخذ الباب من الكتاب في وقت قصير، وكذلك نشر العلم بأسهل طريقة. وهذا الكتاب الذي معنا هو منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن سعدي، ولا بأس أن أذكر قليلا من سيرته، من سيرة أهل العلم. فهو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي من قبيلة بني تميم، ولد رحمه الله في عنيزة في 12 من شهر محرم عام 1307 من الهجرة النبوية. توفي والده وله 7 سنين، وله 7 سنين، أي مات أباه وهو في السن 7، وتوفيت والدته وله من العمر 44 سنين، فكفلته زوجة أبيه، زوجة أبيه، وأحبته أكثر من أولادها، فصار تعتني به أشد العناية. حفظ القرآن الكريم في سن لم يتجاوز 12، حفظ القرآن الكريم في سن لم يتجاوز 12 في مدرسة المربي سليمان الدامغ. تفرغ للعلم على علماء بلده وكل من أتى من العلماء. وقد تأثر الشيخ السعدي رحمه الله، قد تأثر بالشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، فقرأ كتبهما، قرأها، بل قال بعض أهل العلم أنه لخصها وشرحها وحث الطلاب على قراءتها، وهذا هو منهج العلماء. ولهذا تجد العلماء يحثوك على قراءة كتب السلف، لماذا؟ لتتربى التربية الصحيحة، لتتربى التربية الصحيحة على هذه الكتب. وله مشايخ عدة وله مؤلفات كثيرة، لكن فقط من باب ذكر الشيخ والتعرف ولو شيء قليل من سيرته. وألف من الكتب التأليفات الكثيرة، والهدف من تأليفاته كان هو نشر العلم والدعوة إلى الحق، وكان لا يأخذ مقابل على تأليفاته وعلى كتبه، لا يأخذ مالا أو يأخذ شيئا على كتبه، وإنما كان يؤلفها ويطبعها ثم ينشرها للناس، بل كان يوزعها مجانا، كان يوزعها مجانا حتى تعم الفائدة. أما

0: وفاته رحمه الله، فهو في عام 1376 أصيب الشيخ في آخر حياته رحمه الله بمرض ضغط الدم، بمرض الضغط المعروف الآن، لكن الآن أصبح هذا المرض منتشر وأصبح له علاج. لكن في زمنه أصابه هذا المرض فسافر إلى لبنان للعلاج، وبقي في لبنان نحو شهرين حتى شفاه الله عز وجل، ثم عاد إلى عنيزة، ولم يرتاح بل استأنف الدروس والتعليم رغم أن الأطباء منعوه منها. ولكن الذي يكون مع العلم ومع مجالس الذكر لا يتركها. ولهذا عندما تقرأ سير كثير من العلماء تجدهم، بل إن بعض الأطباء يمنعونهم من القراءة بسبب آلام في العيون، ومع ذلك لا يتركون هذا العلم، لأن القلوب تعلقت بهذا العلم، والعلم من فضله أنه يوصلك إلى معرفة الله عز وجل. ثم بعد ذلك في يوم من الأيام بعد صلاة العشاء، بعد أن أملى الدرس المعتاد، درس الناس في المسجد، أحس بثقل في جسمه وضعف في حركته، فأشار إلى بعض طلابه أو إلى أحد تلاميذه أن يمسك بيده ويذهب به إلى بيته، ففعل، لكنه أغمي على الشيخ في ذلك الوقت وأفاق في بيته وطمأن الحاضرين على صحته، ثم عاد إلى الإغماء مرة أخرى فلم يتكلم حتى مات في تلك السنة، أي 1376 هجرية، وكان عمره قريب من 70 سنة، قضاها في العلم والتعليم والتوجيه والتأليف والإرشاد. فهؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم العلماء، وهذه من حسن الخاتمة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله، ذكر في حسن الخاتمة، قال وضرب مثالا أن طالب العلم أو الذي يحضر هذه المجالس فإن مات ولو على فراشه فإنها من حسن الخاتمة، فإنها من حسن الخاتمة. لماذا؟ لأنه متعود على هذه المجالس وعلى هذا العلم، لكنه قد يكون هناك يوم ليس فيه شيء، أو كان مريضا وجلس في بيته فمات، فقال ابن القيم رحمه الله فإن هذا من حسن الخاتمة. نبدأ بمقدمة المؤلف على بداية الكتاب، ثم بعد ذلك نشرع في كتاب الحج ونأخذه مختصرا إن شاء الله. عندك مقدمة المؤلف أول الكتاب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعيدي رحمه الله تعالى في مسنده منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال رحمه الله المقدمة:
0: ابتدأ المؤلف رحمه الله ببسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنك عندما تفتح المصحف لتقرأ أول ما يتبادر إلى عينيك هو بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك هذه الابتداء بالبسملة هي اقتداء بالأنبياء في مكاتباتهم ورسائلهم، ومنها في قصة سليمان أيضا، إنه من سليمان وماذا؟ نعم هذا هو. وكذلك مراسلة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم. وكذلك فعل الأئمة في مصنفاتهم، وفعل العلماء في مصنفاتهم، فكانوا يبتدئون بمثل هذه، أي يبتدئون بالبسملة. نعم.
1: الحمد لله نحمده

0: وهذه جزء من خطبة الحاجة، ابتدأ بهذه المقدمة وهذه جزء من خطبة الحاجة. ودائما من افتتح أمره بالحمد كان سبب لتوفيق الله عز وجل، وكان سببا في إتمامه، وكان سببا في إكماله. فهذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر في حديث ابن مسعود كان حتى يفتتح بها حتى في النكاح. نعم.
1: قال: أما بعد،

0: هذا ليس في مقدمة المؤلف. قال هو المؤلف رحمه الله: فهذا كتاب مختصر في الفقه. وكلمة مختصر في الفقه يقصد به المؤلف مختصر أي قليل اللفظ، المختصر أي قليل اللفظ كثير في المعنى، قليل في اللفظ كثير في المعنى. وكما قيل: خير الكلام ما قل ودل، خير الكلام ما قل ودل. فالكلام العريض كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: الكلام العريض ما طال لفظه وقل معناه، ما طال لفظه وقل معناه. فهذه عندما يكون لأن الفقه فروعه كثيرة، لأن الفقه فروعه كثيرة وهي تفيد المنتهي، الكتب المختصرة تفيد المنتهي والمبتدئ، لكن المطولات، كتب المطولات لا يستفيد منها المبتدئ، وإنما تفيد من؟ المنتهي. ولهذا العلماء إذا ربوا الطلاب يربونهم في بداية الأمر على ماذا؟ على المختصرات، حتى يتعلم العلم الشرعي، ثم بعد ذلك إذا رزقه الله العلم دخل في المطولات بعد ذلك. جمعت فيه بين
1: أما بعد، هذا الكتاب المختصر في الفقه جمعت فيه بين المفاتيح والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وعظمها لها بشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على الفقه إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين.
0: نعم، والمسائل كما ذكرها هنا هي الأحكام الوقايع التي لا بد من معرفة حكمها ودليلها. أنت عندما تسمع الحكم لا بد أن تعرف الحكم بماذا؟ بالدليل. فأنت عندما تريد أن تعبد الله عز وجل لا بد أن تعبده بالدليل. فإذا قال لك رجل هذا حرام، أول ما تسأله ماذا؟ ما أين الدليل؟ أما من يأتي يحرم ويحلل لا، فإنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا هو العلم الشرعي، يكون بالأدلة. وذكر في بعض الكتب أن هذا الكتاب منهج السالكين ألفه المؤلف وجعله للمبتدئين، بل ذكر بعض طلاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنه ألفه للطلبة لما تخرجوا من المرحلة الابتدائية، عندما تخرجوا من المرحلة الابتدائية ألف لهم هذا الكتاب، ثم راجعه مرة أخرى وحث عليه الصغار والكبار، فأصبح كتاب نافع للجميع. نعم.

0: نعم يذكر المسألة ويرجح ما كان راجحا عنده بالدليل، ويرجح ما كان عنده راجحا بالدليل، وهذا نافع للمبتدئ، لا يدخله في الخلافات، لا يقول قال كذا وقال كذا والراء، لا، فالمبتدئ يتعلم هذا العلم. وهذه المقدمة ذكرها المؤلف في بداية الكتاب، لعلنا نقرأها ونقرأ مقدمة الكتاب، وحتى يأتي الطالب عندما يقرأ هذه المقدمة يتعرف على طريقة الشيخ في هذا الكتاب. نعم.
1: قال الأحكام خمسة. أولا الواجب، وهو ما أثيب
0: ما أثيب
1: وهو ما أثيب فاعله وعقب تاركه. ثانيا والحرام ضده. ثالثا والمكروه،
0: أي ما أثيب تاركه وعقب فاعله، هذا الحرام. نعم.
1: والمكروه ما أثيب تاركه ودل العاقب فاعله. والرابعا والمسنون ضده. خامسا والمباح، وهو الذي فعله وتركه على وهو الذي فعله وتركه على حد سواه.
0: هذه الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية، اختار المؤلف لها هذه التعريفات مختصرة ليقربها لذهن المتعلم، وهذه موجودة في كتب أصول الفقه، وليس هذا الوقت لشرحها أو الكلام عليها. نعم.

نعم، في هذا الحديث فضيلة العلم الشرعي وأهله ومفهوم الحديث الذي معنا ومنطوقه أن أهل العلم ومن يسعى في طلبه فهؤلاء ممن أراد الله بهم الخير، ممن يسعى في طلب العلم وممن يسعى لحضور مجالس الذكر والعلم، فهؤلاء ممن أراد الله بهم الخير، بل ممن جعلهم الله عز وجل وراث الأنبياء، وممن اصطفاهم الله لتعليم الدين. بل لا يطلق الفقيه، إذا قيل فلان فقيه قال أهل العلم، لا يطلق الفقيه إلا على العالم العامل، لا يطلق الفقيه إلا على العالم العامل، يعلم ويعمل بعلمه، كما ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. بل قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد: السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، إلى آخر ما قال رحمه الله. فهذا هو العالم الرباني، فهؤلاء العلماء هم وسميوا بالربانيين لأنهم يربون الطلاب على صغار العلم قبل كباره، هذا هو. ولهذا تجد أن الطالب إذا تربى عند العالم يحصل خيرا كثيرا، يحصل خيرا كثيرا. نعم. كتاب الحج، الحج لغة القصد، الحج لغة القصد كما في لسان العرب، وشرعا التعبد لله عز وجل بقصد الكعبة أو بقصد مكة والمشاعر وأداء المناسك في وقت مخصوص على صفة مخصوصة. إذن هو التعبد لله عز وجل بقصد الكعبة والمشاعر لأداء المناسك في وقت مخصوص، أي جعله الله عز وجل في وقت معين على صفة مخصوصة، بلبس الإزار

رداء الجميع ثم الذهاب إلى هذه المشاعر لإقامة أو لتعبد الله عز وجل بهذا. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الحج هو القصد إلى مكة والذهاب إليها لأداء المناسك. حكمه ما حكمه؟ نعم أحسنت، هو ركن من أركان الإسلام، الحج هو ركن من أركان الإسلام، ولكن الله عز وجل فرضه على من؟ على المستطيع، على المستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا هو ركن من أركان الإسلام وفرضه الله عز وجل على من يستطيع. ومن السنة الأحاديث كثيرة، ومنها بني الإسلام على خمس وفيه وحج البيت. ويجب الحج كم مرة؟ مرة واحدة في العمر، في العمر مرة واحدة على المسلم البالغ الحر، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، كما نقل الإجماع أكثر من واحد من أهل العلم. نعم.

0: على الفور. طبعا الحج قال أهل العلم من استطاع الحج، من استطاع الحج وتوفرت فيه الشروط وجب عليه الحج على الفور. لحديث من أراد الحج فليتعجل، للحديث من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، فينبغي الإسراع للحج إذا كنت ماذا؟ مستطيعا. فإذا كنت مستطيعا ولم تحج وأجلت إلى أن مت فإنك آثم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم يجز له تأخير الحج. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: والحج واجب على الفور عند أكثر أهل العلم. الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: الحج يجب على الفور، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم. الحج يجب المبادرة به على الفور إذا كان قادرا ببدنه وماله، أي مستطيعا، وهذا ما اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن الحج على الفور لمن؟ للمستطيع. طيب، نعم.
1: وحوائجه.
0: طيب، هنا المؤلف رحمه الله ذكر شرط الاستطاعة، قال: والاستطاعة أعظم شروطه. ذكر الاستطاعة فقط. وقد ذكر الفقهاء أنه يشترط لوجوب الحج ستة شروط تشترط لوجوب الحج. والأول الإسلام، لأن الكافر لا تصح منه العبادات، إذن أول شرط للحج الإسلام. الثاني الحرية، أن يكون حرا، فلا يجب على العبد، لأن العبد هو وماله لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، لأنه من أموال السيد فلا يحج. الثالث البلوغ، الصغير غير مكلف وليس واجب عليه ماذا؟ الحج، لا يجب عليه، لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ. طيب لو حج، هل حجه صحيح؟ نعم، لو حج الصغير فحجه صحيح، كما ذكر الترمذي قال: قد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك. هو حجه صحيح وله أجر لأهله، لكنه بقيت عليه حجة الإسلام، إذا كبر وبلغ فعليه أن يحج حجة الإسلام. الرابع العقل، فالحج لا يجب على المجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. الخامس ما ذكره المؤلف هنا، ما هو؟ الاستطاعة، وهي أعظم شروطه كما قال المؤلف هنا، وفسرها أيضا بقوله: هي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. والزاد المقصود به المعنى العام بمعنى أو بكلامنا النفقة. الزاد المقصود به ماذا؟ النفقة، أي أن لك نفقة تكفيك.

0: إيابا وإيابا. والراحلة هي التي يركبها للذهاب وللعودة. وذكرت في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال بعض أهل العلم: الاستطاعة تنقسم إلى أقسام. ذكر أهل العلم أقسام للاستطاعة. الأول: الاستطاعة بالمال والبدن. عندك قدرة مالية وعندك قدرة بدنية جسدية، فهذا يعني أنك تستطيع بمالك أن تذهب، ملك الزاد عندك، عندك الطعام، أو عندك ملك قيمة الرحلة هذه التي ستذهب بها إلى الحج. وقال بعض أهل العلم أن الاستطاعة هي إمكانية الوصول إلى مشاعر الحج بلا مشقة، وهذا يجب عليه الحج فورا. من عنده القدرة المالية والبدنية وجب عليه الحج ماذا؟ لا يؤخر. هذا الأول. الثاني: الاستطاعة بالمال دون البدن. عنده مال لكن لا يستطيع أن يمشي، عنده مال لكنه عاجز لكبر، كبير في السن، عنده مال لكن عنده مرض، ما هو حكمه؟ نعم، أحسنتم. لزم عليه أن ينيب من يحج عنه، إلا ماذا؟ إلا إذا كان المرض ما هو؟ نعم، إذا كان المرض يرجى برؤه فهنا ينتظر حتى يذهب ويشفى من هذا المرض ثم يحج. أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه، المرض قال له الأطباء أن هذا المرض سيبقى معك إلى أن تموت، فهنا يستطيع أن ينيب من يحج عنه. الثالث: أخذنا الأول ماذا؟ طيب، والثاني دون البدن. الثالث: البدن دون القدرة بالبدن دون المال، فهذا عليه الحج بنفسه إذا استطاع. ما عنده مال لكن يستطيع أن يمشي، وهو من أهل مكة مثلا، وهو من أهل مكة ما عنده مال لكن يستطيع أن يحج ولا ما يستطيع؟ يستطيع يذهب إلى الحرم يطوف، يستطيع يمشي، يستطيع يذهب إلى منى، يستطيع أن يرمي الجمرات، فهذا يستطيع أن ماذا؟ أن يحج. أما إذا كان مثل التنظيمات الآن والمنع، ممنوع أحد يحج مشيا أو كما نظمتها الآن الدولة، فهنا عليه يسقط عليه الحج إن لم يستطيع. بدنه سليم لكنه ما عنده مال، قد لا يملك من المال ما يسافر به إلى مكة من حملات وكذا، فهنا يسقط عنه الحج إلى أن يجد المال الذي يحج به. مات قبل أن يجد فهذا ليس عليه شيء، وإن استطاع أبناؤه أن يحجوا عنه فهذا فضل من الله عز وجل عليه. الشرط السادس للحج هو ما ذكره المؤلف هنا، ما ذكره المؤلف بعد ومن الاستطاعة. أي نعم، اقرأ.
1: والاستطاعة أعظم الأمور، وهي مثل الزاد والراحل بعد ضرورات الإنسان وحركته لنفسه.
0: انتهينا من هذا.
1: ومن الاستطاعة أن يكون للمرء محرم إذا احتاج للسفر.
0: نعم، وهذا هو الشرط كم؟ السادس. إذا كم ذكرنا شروط؟ الأول، الثاني حرية، الثالث البلوغ، الرابع والخامس والسادس المحرم للمرأة إذا احتاجت للسفر. وكلمة إذا احتاجت للسفر، بعض العلماء هنا قال إذا احتاجت للسفر أي أنها إذا لم تحتاج إلى السفر لا تحتاج إلى محرم، قال لما تكون من أهل مكة، هذا قول لبعض أهل العلم. وهذا شرط من شروط الشريعة، أن يتوفر المحرم للمرأة، وهذا شرط من شروط الشريعة. فالحج لا يجب على المرأة إذا لم تجد محرماً.

0: عند كثير من أهل العلم. لحديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، رجل كان جالس يسمع، فقام وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، أي أصبح الغزو المعركة في حقه واجب، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه اكتتب في ماذا؟ في معركة أصبحت في حكمه واجب، ومع ذلك أمره ماذا؟ أن يذهب ويحج مع امرأته. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لحج أو لغيره إلا مع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال له هل هي مع نساء، هل هي مع رجال ونساء، هل هي كبيرة في السن، هل هي جميلة، هل هي غير جميلة، لم يستفصل النبي، وإنما قال له اذهب أو انطلق وحج معه. نعم، ولكن الآن أصبح الكثير يتساءل في هذا الأمر، المرأة تسافر بلا محرم، وهذا لا شك أنها عاصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يشترط لوجوب أداء الفريضة للمرأة أن تكون مع ماذا؟ نعم، وهذا مذهب الحنفية كذلك، الأحناف وكذلك الحنابلة، واختاره الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء. نعم، نقول أن بعض أهل العلم يرى بماذا؟ بالجواز، مثل في المذهب عند الشافعية وعند المالكية، ويرى أيضا كذلك اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الأصل كما عند كثير من أهل العلم لورود ماذا؟ لورود النص الشرعي ولورود الحديث. ومحرم المرأة هو الزوج أو من يحرم عليها بالتأبيد، كالزوج، الزوج هو محرم، وكذلك الابن، الأخ، وهكذا، وبسبب القرابة أو بسبب الرضاء كذلك. ولا شك كما ذكرت أن هناك أقوال أخرى نقلت عن بعض أهل العلم، لكن كثير من أهل العلم على تحريم السفر للمرأة بلا محرم، سواء في حج أو في غيره، لوجود الدليل المنقول الذي مر معنا. ونكتفي هذه الليلة إلى هذه المسألة، وغدا إن شاء الله نبدأ مع حديث جابر في صفة الحج. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة، وأسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهو فريضة من فرائض الله، ولكنه هو في التشريع آخر أركان الإسلام، فإنه فرض في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة،

0: بينما الصلاة بينما التوحيد الذي هو الشهادتان من أول ما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من أول ما بعث عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: والصلاة فرضت عليه في مكة قبل الهجرة في زمن يسير، صلاها في مكة.
1: نعم.
0: والزكاة والصيام فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في السنة الثانية من الهجرة، والحج فرض في السنة التاسعة أو العاشرة أو قبل ذلك على خلاف، لكن بالإجماع أنه آخر أركان الإسلام فرضية.
1: نعم.
0: ثم أيضا الحج إنما أوجبه الله على المستطيع، من استطاع إليه سبيلا، أي من وجد الزاد الذي يبلغه إلى الحج ذهابا وإيابا، ويبقى لمن يمونهم في بيته ما يكفيهم إلى أن يرجع إليهم، ويكون بعد سداد الديون والحوائج الأصلية، فإذا فضل شيء بعد ذلك كله وجب وعنده ما يكفيه ذهابا وإيابا لحجه ويكفي من يمونهم وجب عليه الحج، وإلا فلا. وكذلك إنما أوجبه الله على المسلم مرة واحدة في العمر، وما زاد عن ذلك فهو تطوع. وبناء على ذلك فإنه يجب على المسلم أن يهتم بدينه كله ولا يهتم ببعضه ويتساهل أو يترك البعض الآخر.
1: طيب.
0: فإننا نرى من يحج ولا يكون له اهتمام في التوحيد وعقيدة التوحيد وإخلاص العمل لله الذي هو شرط قبول العمل، فقبل أن يحج يجب عليه أن يخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى ويتبرأ من الشرك، لأنه ربما يحج وليس له حج وليس له دين، لأنه يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بالأموات، فهذا ليس له حج لأنه ليس له دين أصلا. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا وأن ينبذوا الشرك بجميع أنواعه وبجميع أسمائه، فلا يتلبسوا بشيء من الشرك الذي يخرجهم من الدين وهم لا يشعرون، تقليدا لغيرهم أو اتباعا لمن لا يصلح للاتباع والقدوة، فإن هذا أمر عظيم. فإن العقيدة هي مدخل الدين وأول الدين وأساس الدين، فعلى المسلم أن يصلح نيته ويصلح عقيدته في كل عمل ولا سيما في الحج. وكذلك قد يكون بعضهم يهتم بالحج لكنه لا يصلي، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فلا يكون له حج أيضا، قد لا يكون عنده شرك وعبادة لغير الله ولكنه لا يصلي، وترك الصلاة متعمدا هذا مخرج من الملة، قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وفي الحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. فكيف يأتي للحج ويهتم بالحج وهو لا يصلي؟ إن الواجب على المسلم أن يتفقد دينه أولا فيقيمه أولا ابتداء بالتوحيد، وبعده الصلاة مباشرة، وبعده إذا كان ممن تجب عليه الزكاة أن يؤدي الزكاة، ثم صيام رمضان، ثم الحج، حتى يتكامل دين المسلم تصح جميع عباداته. وعليه كذلك أن يتفقه في عبادته قبل أن يؤديها، تفقه في صلاته، تفقه في زكاته.

0: يتفقه في صيامه يتفقه في الحج ليؤديه على الوجه المشروع، كما قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم.
1: اللهم صل وسلم.
0: فأمرنا أن نحج كما حج صلى الله عليه وسلم، ونؤدي المناسك كما أداها عليه الصلاة والسلام، نتخذه القدوة. الله جل وعلا قال: وأتم الحج والعمرة لله.
1: الله.
0: فإتمامهما الإتيان بمناسكهما على الصفة المشروعة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لله المراد بذلك الإخلاص لله من الشرك والنية الباطلة، وأن يكون مقصودا به وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا في جميع العبادات يجب إتمامها على الوجه المشروع، ويجب إخلاصها لله عز وجل. ولكن الحج خاصة، لأن كثيرا من المسلمين يهتمون بالحج ولكنهم لا يهتمون ببقية أمور دينهم. وربما يقول بعضهم إن الحج يكفر كل ما يصدر من الإنسان قبل وبعد، فإذا حج الإنسان فإنه يكفي، وهذا جهل عظيم. فإنما الحج إنما هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فعلى المسلم أن يتقن دينه كله، وأن يهتم بأمور دينه كلها، وأن يتمسك بدينه من أول حياته إلى آخر حياته، من حين يبلغ التكليف إلى أن يتوفاه الله عز وجل تمسكا بدينه، ويكون حجه على الوجه الصحيح المؤدي للفريضة التي عليه.
1: ذاك التلبية.
0: أما أنه يحج وهو لا يعرف من الدين إلا الحج، وأيضا لا يأتي بالحج على الصفة المشروعة، هذا إنما له التعب. وكما تفضلتم أن الحاج أول ما يتكلم بعد الإحرام يقول: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك. ما معنى لا شريك لك؟ معناها نفي الشركاء وإخلاص التوحيد لله عز وجل في الحج وغيره. ففي هذا تنبيه للمسلم، ولا سيما المحرم، أن يخلص عمله لله، وأن لا يدخل فيه شيئا من الشركيات والبدع حتى يفسده عليه ويكون تعبا بلا فائدة.
1: نعم. شيخ، هناك طبعا العلماء جمعوا ما يشترط لوجوب الحج على المسلم، تفضلتم بذكر تلك الشروط إجمالا.
0: نعم، الحج يشترط له خمسة شروط.
1: نعم.
0: أولا أن يكون المسلم بالغا، فأما الصبي فإنه يصح منه الحج ويكون نافلة في حقه، وإذا بلغ يجب عليه حجة الإسلام. ثانيا أن يكون عاقلا، لأنه وإن بلغ إذا لم يكن عنده عقل فإنه لا يجب عليه الحج، كما لا تجب عليه سائر الواجبات لزوال عقله. وثالثا أن يكون مسلما، فإنه لا يصح الحج إلا من مسلم كسائر العبادات. ولهذا نبهنا في مطلع كلامنا على أن الإنسان صحح عقيدته أولا، لأن يخلو من الشرك وعبادة غير الله بأي نوع من أنواع العبادة، فلا بد أن يكون مسلما. فإن حج وهو ليس على الإسلام، وإن كان يدعي أنه مسلم لكنه مرتكب لناقض من نواقض الإسلام، فإن حجه غير صحيح. رابعا أن يكون مستطيعا، لأن يكون عنده الزاد الذي يبلغه والمركوب الذي يركبه في كل وقت بحسبه، ويكون عنده ما ينقله إلى بيت الله سواء من سفر قريب أو من سفر بعيد، يكون عنده وسيلة النقل المناسبة. والشرط الخامس الحرية، أن يكون حرا غير رقيق غير مملوك، لأن المملوك لا يجب عليه الحج، لكن إذا حج فيكون ذلك في حقه نافلة، فإذا عتق

0: فإنه يؤدي فريضة الحج. والمرأة تزيد شرطا سادسا وهو وجود المحرم، وهو أن يكون معها من أقاربها الذين تحرم عليهم بنسب أو بسبب من الأسباب، أن يكون مرافقا لها ويكون بالغا، يكون بالغا يرافقها ويحميها ويحافظ عليها، لأنها ضعيفة قد يعتريها مرض، يعتريها عائق من العوائق، فلا بد من محرم يصونها. وكذلك يكون المحرم حاميا لها من شياطين بني آدم الذين يريدون الإفساد، فإذا خلت المرأة ممن يصونها ومن يحوطها فإنهم قد يتسلطون عليها. فلذلك شرع الله المحرم في الحج وفي غيره، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا أن تسافر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. ولما جاءه رجل يريد الاكتتاب في الغزو وقال: إن امرأتي قد خرجت حاجة، قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. فهذا دليل على اشتراط المحرم للمرأة، فإن وجدت محرما فحجت معه، وإن لم تجد محرما تأخرت إلى أن يتوفر المحرم. فإذا تعذر وجود المحرم فإنها تنيب من يحج عنها. هذه جملة شروط الحج، ومنها القدرة المالية.
1: ما دامت قادرة على المال،
0: ذكرنا أنه يشترط أن يكون عنده مستطيعا للحج.
1: طيب، ماذا نقول لمن يحاول الآن من باب التيسير التسهيل، يقول إذا كانت المرأة واجدة رفقة من النساء حجت معهن وكذا،
0: هل المرأة التي الرجل الذي جاء يريد الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن امرأته خرجت حاجة، هل هي ليست مع رفقة، ليست مع الحجاج من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون وأطهر القرون، ومع هذا أمره أن يرجع ليحج مع امرأته ولم يكتفي بأنها خرجت مع الحجاج؟ وأيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، هذا عام سواء كانت وحدها أو مع مجموعة من النساء.
1: طبعا هناك داع يدعو إلى الإنابة عن الحج كالذي يستطيع ماليا ولا يستطيع بدنيا، ماذا يشترط في حقه؟
0: الاستطاعة تكون بالمال وبالبدن، فإذا توفرت في حق المسلم وجب عليه أن يباشر الحج بنفسه، استطاع ماليا واستطاع بدنيا يجب عليه أن يحج بنفسه حجة الإسلام. وأما إذا استطاع بدنيا ولم يستطع ماليا فليس عليه حج، وأما إن استطاع ماليا ولم يستطع بدنيا فإنه ينيب. فإن كان عجزه مستمرا ولا يتوقع أنه يقدر بأن يكون مريضا مرضا مزمنا أو كبيرا هرما، فإنه يوكل من يحج عنه. أما إذا كان العائق له يرجى زواله فإنه ينتظر حتى إذا زال عنه العائق باشر الحج بنفسه.
1: طيب، بالنسبة للنائب ماذا يشترط فيه؟
0: النائب كالموكل سواء بسواء، يعمل للمنوب عنه مثل ما يعمل لنفسه، فيؤدي الحج على الصفة التي يؤديه بها لنفسه تماما،
1: وأن يكون قد
0: لكنه ينوي أن الحج لغيره عند الإحرام، ينوي أن الحج لغيره عند الإحرام.
1: لكنه قد حج عن نفسه أولا النائب.
0: يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه أولا، فإن لم يكن حج عن نفسه حجة الإسلام لم يصح أن ينوب عن غيره، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سمع ملبيا يلبي عن غيره قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن فلان.

0: جزاكم الله خيرا. إذا هذه جملة ما يشترط للحاج أو المسلم حتى يكون أهلا لأن يؤدي هذه الفريضة، من حيث إسلامه، من حيث عقله، من حيث استطاعته. والإسلام إذا بهذه الصورة العظيمة والواسعة أصبح ميسرا والحمد لله للعباد، ولا يجوز للواحد منهم أن يحرج نفسه ويقول أنا الآن محروم، كيف يحج غيري وأنا جالس لأني فقير أو لأني عاجز بدني أو ما إلى ذلك من الأمور التي يحيبها طبعا الوساوس الشيطانية، ويحاول أن يجعل الدين عند الناس صعبا ومهولا. فكما رأينا فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك أرجو أن يتفضل فضيلة الشيخ صالح بالتحدث بإيجاز عن الحكمة من مشروعية الحج.
1: الحكمة من مشروعية الحج أداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام لأجل أن يكمل بذلك دينه، كما قال الله جل وعلا فيما أنزله على رسوله وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فأداء الحج إكمال لدين المسلم. وأيضا الحج فيه كما قال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الحج فيه منافع، الحكمة أن فيه منافع عظيمة دينية ودنيوية. المنافع الدينية أن الإنسان يؤدي المناسك لله عز وجل ويتقرب إليه في هذه المواطن وهذه المشاعر العظيمة، ويتعرض لنفحاته ومغفرته ومرضاته. ثانيا أنه يتحمل المشاق والسفر والنفقة، وهذا يكون في سبيل الله، فإن الحج نوع من الجهاد، فالمسلم يساهم في الجهاد في سبيل الله إذا حج بماله وفي بدنه، ويترك ملذاته ويفارق بدن وطنه ويفارق أولاده خارجا في سبيل الله مسافرا لطاعة الله عز وجل. هذا من الحكم العظيمة. ومنها أن المسلمين يتعارفون بما بينهم من المشارق والمغارب، ويلتقي بعضهم ببعض، ويستفيد بعضهم من بعض، ويتعلم بعضهم من بعض. ومن الفوائد والحكم أنها تظهر قوة الإسلام حينما يجتمع المسلمون في هذا المكان جميع أقطار الأرض اختلاف ألوانهم ولغاتهم، فعند ذلك تظهر قوة الإسلام ويتجدد دين المسلم في نفسه إذا رأى قوة المسلمين ورأى إخوانه المسلمين، فيتوثق عرى الإسلام ويستمسك بها ويقوى يقينه ويتكامل عقيدته بذلك. ولو أن كل مسلم بقي في بلده ولم يرى أحدهما الآخر لم يتعارفوا، ولم يحصل بذلك المحبة بينهم وتبادل المنافع والنصائح، وأيضا تلقي العلم عن بعضهم بعضا. نعم،
0: كذلك نلحظ أن في الحج تذكيرا باليوم الآخر عندما يلتقي الناس على صعيد عرفات في هذا التجمع العظيم الذي اجتمع فيه من أقطار الأرض الملايين من المسلمين كما أخبر الله عز وجل: أتينا من كل فج عميق. والناس في هذا اليوم في لباس واحد وفي مظهر واحد، يظهر أيضا فيه المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، وأن لا فضل للعربيين على أجمعين إلا بالتقوى والعمل الصالح. لأن يعني بعض الناس مع الأسف الشديد في الحياة في الدنيا تظهر عندهم نظرات إلى الحياة بأن هذا أفضل من فلان لماله أو لجاهه أو سلطانه، فتأتي فلات الحج لكي تزيل من نفس الإنسان هذا التميز أو التمييز، ويصبح المؤمن أمة واحدة وإخوة في الدين. وكما تفضلتم أن فيه إفادة للعالم الإسلامي بدراسة أحوالهم واجتماع كلمتهم ومعرفة ما يحتاجونه

0: الأخطاء عند بعضهم، هذه سنة الله في عباده، ولن تجد سنة الله تبديلا. كذلك أنا فيما يظهر لي أيضا أن تتكرر الحج في كل عام يوحي والحمد لله خلود هذا الدين وبقائه على الرغم من مكايد الأعداء الذين يرصدون له حتى يزيلوه من الوجود. والله تعالى قال: يريدون يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا الدين قائم وثابت الحمد لله، ويشهد أيضا وجود الحد على هذه الصورة العظيمة القائمة على الأرض بوجود التوحيد كما تفضلتم ونبهتم عليه الحمد لله بما وفق الله له ولاة الأمر في هذا البلد الكريم من محاربة البدع والخرافات وإحياء العقيدة الإسلامية وإبقائها على الوجه الصحيح وتطبيق الشريعة. ونحن نشهد هذا كما تعلمون حفظكم الله من وجود العلماء المرشدين لأحوال الناس، وإذا رأوا خطأ يقع من إنسان وجهه ونبهوه. وهذا فيه والحقيقة الحمد لله دليل على اهتمام المسلمين بعضهم من بعض. فنسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أدري الشيخ صالح، هل لك أن تقول كلمة في خاتمة هذا اللقاء الطيب المبارك عن فضيلة الحج؟
1: وكما تفضلتم من منافع الحج ومنافعه كثيرة، لأن الله لم يحددها، قال: يشهد منافع لهم. والناس مقلون ومستكثر، فمنهم من لا يدرك شيئا من هذه المنافع ويرجع كما جاء، ومنهم من يدرك قليلا منها، ومنهم من يدرك منها الكثير. ولكن مما من فوائده ومنافعه أنه يذكر بالعدل عند الله سبحانه وتعالى، وأنه لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فإذا اجتمعوا في مكان واحد الملوك ومن دون الملوك والعلماء والجهال والأسود والأبيض والغني والفقير على شكل واحد وزي واحد، واتجهوا بقلوب واتجاهها واحد إلى الله سبحانه وفي مكان واحد، فإن هذا يوحد بين المسلمين ويبسط العدل بينهم ويقمع الكبر والجبروت والتعالي على الناس، ويذكر كذلك في اليوم الآخر. فإن هذا الاجتماع يذكر باجتماع الحشر، وإن كان اجتماع الحشر لا يتصوره عاقل، لأن الحشر أمر عظيم، يجتمع أول الخلق إلى آخر الخلق، من أول واحد في البشر إلى آخر واحد في البشر يجتمعون في صعيد واحد، فما بالك أن يكون صورة هذا الاجتماع يوم القيامة. لكن الحج يذكر بذلك، ولهذا قال سبحانه وتعالى في ختام آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
0: الله أكبر، جزاك الله خيرا وحفظك من كل سوء ومكروه. والحقيقة هذه العبارات الطيبة والفوائد العظيمة الجمة يحتاجها كل مسلم ومسلمة، خاصة لهذا الزمان الذي انتشرت فيه الثقافات واختلاط الثقافات لدى كثير من المسلمين. وأصبح الناس الآن مع الأسف الشديد يتلقون تعليماتهم وأفكارهم من خارج هذا الدين القويم كتابا وسنة. أيها الأخوة المسلمون، إلى هذا الحد نقف لانتهاء وقت الحلقة، فإلى لقاء قادم إن شاء الله. أشكر فضيلة الدكتور صالح فوزان فوزان أبو هيئة العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما قدم، وأشكر أخي مهندس الحلقة حمد عزاز، وكما أشكركم أنتم أيها الأخوة المستمعون والمستمعات على حسن إصغائكم. وإلى لقاء قادم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، لفتات طيبة جدا جدا، والناس حاسين يا والله.
1: لا لا بس
2: لا لا لا ممتاز الشيخ، وعارف انت جاي مثل سنين اذا جيت تكلم تقدم شوي.
1: احنا متعودين من التسجيل. تبغى شاهي؟
0: تبغى مسجل؟ ابا عبيد الشيخ جزاك الله خيرا.
1: صب ولا الشيخ شاهي؟
0: اي والله.
3: اشكر الحلقه حمد عزاز، كما اشكركم انتم ايها المستمعين والمستمعات على حسن صائكم. قادم أستودعكم الله، السلام عليكم.

0: مع الرجال قبل قبل خلا خلا الرجال
1: خل بعضهم جنب بعض.
2: طيب كلامنا كدنا نتحدث في موضوع الأركان والواجبات والمسنونات، لأن الناس اليوم عندهم خلط بين الركن والواجب والسنة، فأصبح يرون أن بعض السنن أولى حتى من بعض الواجبات.
1: رجال عشان الحد كل السنن يفتون عشان بأنه كل سنن ما في واجب، سهلوا على الناس.
2: الله يهديك سلمان العودة
1: كافي افعل ولا حرج بس
2: ها لا حول ولا قوة.
1: أي شيء تفعله ما في حرج
2: ترى. الله يهدينا وياك والله في مصيبة والله صحيح مصيبة.
1: هم هم حاطين عنوان الإسلام اليوم.
2: أي والله.
1: هيك في كذا.
2: هذا ما أحتاج حطيناها.
1: أي والله.
2: بعد إنترنت.
1: الإسلام اليوم.
2: هم ترى يبدون شيء آخر.
1: والله ما أدري يا شيخ لا بس يتركهم عاد. شو يجون كيان؟ ما هم بغضية هم.
2: والله شكا والله إيه؟ حتى المجال اللي حطينا بها
1: يريدون فصلنا عن الماضي هذا اللي يريده.
2: إذا دراسة الأركان والواجبات السنن الآن جاء دورها من جديد. والله صحيح
1: كل شيء جديد الآن تحدثنا عن الماضي بس
2: لا أنا نقصت طبعا حيث الإشارة أشارتم إليها القضية استفعلوا الحرج هذه
1: هل يفعل ولا حرج هذه المعقودة من الإسلام اليوم إيه من هالمؤسسة
2: إيه نعم أنا قصدي أن الناس اليوم يعني قصد يفعل ولا حرج جاء قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور ما تبطل شيء تثبت الأركان هي إيه هم واحد قال أركان كذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء كما تعلم قال أنا حلقت قبل أن
1: أرسل إذا صار له هوى على الإنسان
2: حلق
1: دبر الأمور
2: على من أول حاجة من أجل وشو لا راح تبرك بالكعبة وافع على الحرج
1: اي نعم
2: وبالمقام وافع على الحرج
1: الدين يسر يا
2: أخي
1: اي نعم حج تبقى الناس على قولك أنت بس
2: لا لا
1: لا يلا بس خلينا
2: وين
3: لا لا
4: تبي القهوة
3: عوام الآن الشيخ وهي عوام أصبح لا يقتنع
1: به لا يفقهون بخير
3: هم يقولون شيء
2: خفيف. يعني تدري كم طلع من هذا الحرج مليون ملايين.
3: مليون.
1: صلاة
3: الشيخ
1: طبعا
3: لكن
2: التقيل
3: بكثير من
2: العوام
3: فترتهم ما
4: تقبل ما يقول.
1: أي أول ما هو هم
4: بعدين. تعودون.
2: لا والله.
4: الشاهي شيخ بشهادة.
1: خلوا عنده إذا.
2: ما بي. أبي أنا بس بأفتحهم.
1: يلا يلا ترى ما معنا.
2: يلا يلا.
4: أنا
2: حمد جاهز.
4: إيه حمد جاهزين تري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قريب أولنا قضينا اليوم انكسر
4: لا لا
2: وش اللي طاح الحين
4: لا بس الميكروفون
2: مايك سمعه
1: لا فتيو
4: الميكروفون ها
1: عجل لا فتيو طاح
4: لا لا عاد لا ما بيطيح
2: شلون طاح
1: خبطت
2: انا خبطته
4: هو اللي جاي للشيخ ما جاء الشيخ
1: عشان بس ما
4: لا لا
2: طيب نجرب
4: لا لا
2: مباشر
1: يقول لا في خلاف
4: هذا
2: يلا نبدأ
4: كحت الشيخ هذه زينة نبدأ
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة المستمعون أحييكم بتحية الإسلام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامج فقه المناسك والذي تنظمه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ويسرني أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان عبد الله فوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أجاب الدعوة مشكورا للتحدث حول موضوع كبير وذي أهمية كبرى في حياة المسلمين ليعرفوها ولحياة أولي مسألة الحج والحجاج

0: أسرة خاصة. موضوعنا هو عن أركان الحج وواجباته وما يسن له حتى يتميز أمر هذا الدين ويتضح لكل ذي عينين، ويعلم الجميع أن مسألة أحكام الحج والعمرة مسألة قد بت فيها وانتهى أمرها منذ أكثر من 14 قرن من الزمان، ولم يعد لمفكر أو منظر أن يقول كلمة في أمر هذا الدين القويم الذي ثبت بصريح القرآن وصحيح السنة، أو وجد فيه قول قوي رصين لم يعترض عليه من قبل فقهاء الإسلام الأوائل المحققين المعروفين بالتجرد لله عز وجل، ولا يحملهم الهوى على أن يقولوا شيئا يعاكس ما جاءت به النصوص الشرعية. الكلام عن أركان الحج وواجباته قد يظن البعض أنه كلام مكرور وأنه مقتول بحثا، وأن الكلام فيه إنما هو من مجرد ملء فراغ، وهذا غلط، خاصة وأننا نجد في هذه الآونة الأخيرة من يحاولون أن يميعوا أحكام الشريعة وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ويجعل الدين خاضعا لأهواء وأغراض شخصية بدعوى التسهيل والتيسير. ونحن عندما نقرأ نصوص الكتاب والسنة نجد أنها ميسرة من أصلها وأصولها، والله تعالى قال في محكم تنزيله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذه الكلمة تلقاها السلف الصالح رضوان الله عليهم بالقبول والرضوان، ولم يجدوا أي حرج ولا أي مشقة وعانت في تعليم الدين القويم، فقام الدين الإسلام على الوجه الصحيح، حج الناس حجا عظيما، واستجاب المسلمون له حتى إنه قد حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أول حجة الله بل في الحجة الأولى والأخيرة أكثر من 100,000 من المسلمين. إذن ماذا عن أركان الحج؟ وماذا عن واجبات الحج؟ وماذا عن مسنونات الحج؟ وما هي الأحكام المترتبة على هذه الأركان والواجبات والسنن عندما تقوم أو تأخر بعضها فلم يتمكن الإنسان أو لم يقم الإنسان بها؟ هذا سؤال كبير نوجهه لواحد من علمائنا الأفاضل المشهود لهم الحمد لله بالتحقيق العلمي والمعرفة الواقعية والمعروفة في عصر الحديث، فضيلة الشيخ الدكتور صالح من هزاع الغزان. يتفضل الآن مشكورا بالإجابة عن السؤال الأول عن أركان الحج، فليتفضل مشكورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن أفعال الحج تنقسم إلى أركان وواجبات وسنن. فأما الأركان فهي أربعة.
0: نعم.
1: الركن الأول الإحرام، وهو نية دخول النسك، سمي ذلك بالإحرام لأن المحرم تحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام، تسمى بمحظورات الإحرام. وعرفنا معناه أنه نية الدخول في النسك والشروع فيه. فأما نية الحج بالجملة فقد نواه من حين خرج من بلده، لكن الكلام على الإحرام وهو نية الدخول والشروع في النسك، وهذا ما يسمى بالإحرام.
0: طيب.
1: سمي إحراما لما ذكرنا، لأنه يحرم على الإنسان أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام.
0: إنما الأعمال بالنية.
1: ثانيا الوقوف بعرفة.
0: نعم.
1: الوقوف بعرفة في اليوم التاسع. والوقوف بعرفة على قسمين، إما يكون النهار وإما يكون في الليل، لأن وقت الوقوف يبدأ من زوال الشمس على الصحيح يوم عرفة اليوم التاسع، وينتهي بطلوع الفجر ليلة العاشر.
0: نعم.
1: فهو ينقسم إلى ليل ونهار.
0: جيد.
1: فمن وقف في النهار وجب عليه أن يستمر واقفا، أي باقيا في عرفة إلى أن تغرب الشمس.
0: نعم.
1: ولا يجوز له الانصراف من عرفة حتى تغرب الشمس، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف فيها نهارا ولم ينصرف حتى غربت الشمس، وقال خذوا عني مناسككم. فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والاستمرار فيها في النهار إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. الثالث من أركان الحج الطواف للبيت، طواف الإفاضة، قد قال الله جل وعلا وليطوفوا للبيت العتيق، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطواف صبيحة العاشر من الحجة في يوم العيد، وقال خذوا عني مناسككم. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، قال صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وسعى صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة 7 أشواط، وقال خذوا عني مناسككم. فهذه أركان الحج التي لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه وصارت أفعاله غير مناسك الحج. وأما الوقوف بعرفة فإنه إذا تركه فإنه يفوته الحج في هذه السنة ويخرج من إحرامه بعمرة. وأما بقية الأركان فإنه لا يتم حجه إلا بها، فإذا ترك طواف الإفاضة فلا بد أن يؤديه، وإذا ترك السعي أيضا فلا بد أن يؤديه، ومتى أداه صح ذلك، لأنه لا نهاية لوقت الطواف ولا نهاية لوقت السعي، وإنما البداية هي التي تشترط. فطواف الإفاضة يبدأ من منتصف الليل ليلة النحر ولا نهاية لوقته، وكذلك السعي بعد الطواف من منتصف الليلة ليلة النحر، هذا وقت الرخصة. وأما وقت الاختيار فإنه يكون الطواف والسعي في صبيحة اليوم العاشر، هذا أفضل.
0: نعم.
1: وأما الواجبات فهي 7.
0: طيب.
1: الواجب الأول الإحرام من الميقات المعتبر له، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت، وهي الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الآفاق أن يحرموا منها إذا مروا بها في طريقه، فحدد لأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل العراق ذات عرق. وقال صلى الله عليه وسلم عن هذه المواقيت هن لهن، في لهذه البلاد ولمن مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج أو العمرة، فيحرم من الميقات المعتبر له، هذا واجب من واجبات الحج. ومن كان من أهل مكة فإنه يحرم بالحج من مكة، وأما العمرة فيحرم لها من الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما أرادت العمرة أن تخرج إلى التنعيم هو أدنى الحل فتحرم منه بالعمرة. الواجب الثاني البقاء في عرفة لمن وقف نهاراً

0: إلى غروب الشمس كما سبق. والواجب الثالث المبيت بمزدلفة ليلة العاشر إذا انصرف من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، والله جل وعلا قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو المزدلفة، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه بات بها إلى أن صلى فيها الصبح ثم دعا وانصرف منها قبيل طلوع الشمس، وقال: خذوا عني مناسككم. الواجب الرابع رمي الجمار. الواجب الرابع رمي الجمار، الجمرة الكبرى في يوم العيد، والجمار الثلاث في أيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كل جمرة بسبع حصيات. ووقت الرمي يبدأ يوم العيد من منتصف الليل، جواز الرخصة، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس ويستمر إلى غروب الشمس. وأما بقية أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الرمي يبدأ من زوال الشمس ويستمر إلى الغروب، ومن احتاج إلى الرمي بعد الغروب فلا بأس بذلك لأنه يدخل في المساء. وكذلك الركن الخامس من أركان الواجب الخامس من واجبات الحج المبيت بمنى، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها هذه الليالي من أول الليل إلى آخره، فالمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. الواجب السادس الحلق أو التقصير. الواجب السادس من واجبات الحج الحلق للرأس جميعه أو التقصير من جميعه
1: بالنسبة للرجال.
0: وأما المرأة فإنها تقصر من كل ظفيرة قدر أنملة، وأما الرجل فيخير بين الحلق أو التقصير، والحلق أفضل. والواجب السابع طواف الوداع في آخر أعمال الحج، فإذا انتهى من أعمال الحج وأراد السفر، إذا أراد السفر بعد الحج فإنه لا يسافر إلا بعد أن يطوف سبعة أشواط، ومن ترك واجبا فإنه يجبره بدم، حجه صحيح لكن يجبره بدم. وأما السنن
1: إلا الحائض النفس
0: فهي كثيرة، السنن كثيرة
1: بالنسبة
0: وهي سنن وأقوال وأفعال. فسنن الأقوال مثل التلبية ودعاء عرفة والدعاء في الطواف والسعي والدعاء في المزدلفة، وكل هذه سنن وأقوال. وكذلك سنن الأفعال مثل الرمل ومثل الاطباع في الطواف، هذه سنن أفعال، ومثل ركعتي الطواف هذه سنن أفعال.
1: استلام الحجر.
0: نعم، وكذلك استلام الحجر أو تقبيله أو الإشارة إليه، استلام الركن اليماني، هذه سنن وأفعال في الحج، من أتى بها فله أجر ومن تركها فلا حرج عليه. وأما ما نبهت عليه من أن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء فهذا وردت به السنة، فإنها لما حاضت صفية رضي الله عنها وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحابستنا هي؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنها قد أفاضت. قال لها: فانفري. قال لها: فانفري. إذن أدل على أن طواف الوداع يسقط عن الحائض. وفي الحديث أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فمن ترك واجبا من هذه الواجبات السبعة فإنه يجبره بدم، ومن ترك سنة من سنن الحج فإنه لا شيء عليه. نعم.
1: والركن؟
0: نعم،
1: من ترك الركن
0: ذكرناه،
1: يعني الحج فسد.

0: منهيا بذلك حجه صلى الله عليه وسلم.
1: لكن
0: فهذا أفضل، هذا أفضل. وإن جمع بينهما ينخر طواف الإفاضة وطافه في النهاية وسافر بعده فأجزأ ذلك، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت، لكن ينويه عن الإفاضة ويجزيه عن الوداع لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت.
1: خاصة كما تعلمون الناس في يوم العيد لو أرادوا أن يطوفوا طواف الإفاضة ذلك اليوم لشق عليهم كثيرا كثرة الزحام، فقد يؤخروا اضطرارا أو احتياجا، فيجد أن من مما يريحه أنه يؤخر الطواف إلى ليلة الحادي عشر أو إلى يوم الثاني عشر إلى آخره. فهذه أمور الحمد لله يعني ميسورة.
0: هذا من تضييق الناس على أنفسهم، هم اللي يضيقون على أنفسهم. فليس من لازم أن تطوف الإفاضة يوم العيد أو الحادي عشر أو الثاني عشر، بل إنك تتحين الساعة وتطوف ولو بعد ما ينفر الناس يسافر الناس، لأن طواف الإفاضة ليس لوقته نهاية،
1: يعني
0: موسع. ولكن كما ذكرت إذا كان الإنسان له ظروف ورفقته سيسافرون أو هو محكوم في النظام وسيسفر أو محكوم بعمل أو له ظروف تستدعي، فلا مانع عندها في هذه الحالة أنه يكتفي بطواف الإفاضة في آخر الأمر عن طواف الوداع، فيطوف طوافا واحدا ينويه للإفاضة. نعم.
1: عندنا أيضا فيما يتصل برمي الجمرات، هو طبعا واجب على الحاج ما جوز الحج، لكن قد يشق على بعض الحجاج إما لامرأة حامل أو لرجل كبير السن ويشق عليه يتعبه ويخشى أن يتعرض للدهس، فإذا وكل من يرمي عنه هل له ذلك؟
0: وكما ذكرت الناس هم الذين يضيقون على أنفسهم بتصرفاتهم، وإلا والرمي ميسر ولله الحمد. وقته يوم العيد من منتصف الليل إلى غروب الشمس، وإذا احتاج إلى الرمي بعد الغروب أيضا فلا بأس، لأنه يدخل في المساء. هذا من ناحية الوقت. من ناحية الزحام، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقتا ما بين بداية الرمي ونهايته للرمي، بل جعل كل هذا الوقت وقتا للرمي موسع. فإذا جئت في أي وقت وجدت المكان مزحوما والخطر شديدا فاصبر حتى تسمح الفرصة. وهناك أيضا رخصة في أنه لو جمع الرمي إلى آخر يوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة بذلك، وهذا عذر، الزحام والخطر عذر أشد من عذر السقاط والرعاة. فلو أخر الرمي إلى آخر يوم ورتبه عن اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث أجزاه ذلك، هذه رخصة أيضا وهي مجزئة. كما يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، لكن الرمي لا تقديم فيه وإنما يجمع تأخيرا. وكذلك من الرخص التوكيل كما تفضلتم، العاجز والمريض والمرأة والصبي يوكل، وقد ذكر الصحابة أنهم لبوا عن الصبيان ورموا عنهم، فالتوكيل أيضا جائز. هناك حلول شرعية تزيل هذا الحرج لو أن الناس عملوا بها وفقهوا فيها، لكن الناس هم الذين يضيقون على أنفسهم. نعم.
1: نعم. إذن هناك أيضا مسألة مهمة في الحقيقة، مسألة طواف الإفاضة ما دام ركن أركان الحج ولا يسقط لا بنسيان ولا بجهل. بعض النساء تأتيها العادة الشهرية قبل أن تطوف طواف الإفاضة، وهي ربما كانت جاءت من بلد بعيد ولا يمكنها أن تذهب إلى بلدها، وحتى إذا طهرت ورجعت وطافت، ماذا يقال لمثل هذه المرأة؟
0: الله جل وعلا أمرنا أن نقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا على طهارة، ما عهد عنه أنه طاف على غير طهارة، ولذلك كان يصلي بعد

0: طاف ركعتي الطواف، ولا الصلاة تشترط لها الطهارة. وفي حديث موقوف على ابن عباس صحيح الإسناد وله حكم الرفع، أنه قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. الطواف بالبيت صلاة معناه أنه يشترط له الطهارة، لأن الصلاة تشترط لها الطهارة. والله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري افعلي ما يفعل الحاج من الإحرام والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار، لكن الطواف تشترط له الطهارة غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما حاضت صفية قال أحابستنا هي، أدل على أن الحائض إذا حاضت قبل طواف الإفاضة أنها تنحبس حتى تطهر وتغتسل فتطوف. فهذا هو الحكم الشرعي، أنها لا تطوف وهي حائض. فإذا كانت تضطر للسفر، والسفر اليوم هم السفر الماضي الذي كان على الإبل وكان يستغرق أشهرا من المسافات البعيدة ولا يمكن المرأة الإقامة في مكة، هناك رخص لها من رخص من العلماء بأن تتوضأ وتجعل على المخرج شيئا حافظا وتطوف لأجل الضرورة. لكن اليوم ما ليس الأمر كذلك، اليوم تسهلت الأسفار جوا وبرا وبحرا، فإذا كان بالإمكان أنها تسافر وإذا طهرت يأتي بها وليها وتطوف فإنه لها ذلك، لها أن تسافر. أما أن تطوف وهي حائض فهذا لا يجوز، ولو أفتى فيه من أفتى، فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. وإن سافرت قبل ذلك وتعهدت بأن ترجع إذا طهرت ويأتي بها وليها وتطوف طواف الإفاضة، والرجوع اليوم سهل ويسير لها ذلك، وإلا فإنها تنتظر لأنها حجت وعليها أن تكمل حجها، ومن إكمال الحج أن تطوف طواف الإفاضة. نعم،
1: هذا مع الأسف الشديد نسمع من يحاول من باب افعل ولا حرج أنها تستفر كما يقولون وتطوف وهي عليها العادة، وإذا أراد أن يأخذ مذهب بعض العلماء قال تذبح شاة.
0: إذا أردنا أن ننزل قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج على طواف الحائض، فهل الرسول قال للحائض افعلي ولا حرج طوفي، أو قال حابستنا هي، أو كذلك قال صلى الله عليه وسلم غير أن لا تطوفي بالليل حتى تطهري؟ إذا افعل ولا حرج محصور في الوقت الذي قاله فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم الذي قاله فيه، في الوقت وفي الحالة التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعد إلى غيرها.
1: جيد،
0: فهذا من تحريف الكلام عن مواضعه وتحميل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمل. فافعل ولا حرج هذه في أعمال يوم العيد إذا قدم بعضها على بعض، الرمي مثلا رمى قبل أن يطوف، أو طاف قبل أن يرمي، أو حلق رأسه قبل أن يطوف أو قبل أن يرمي، هذا الترتيب أن يرمي الجمار أولا ثم يحلق ثانيا ثم يطوف ويسعى ثالثا، هذا هو الأفضل. وإذا قدم بعضها على بعض في هذا اليوم فلا حرج. نعم،
1: أيضا هناك حقيقة تنبيه دكتور على أن هناك بعض الإخوة الكرام من حجاج يتعبون أنفسهم عند استلام الحجر الأسود، وقد يتعرضون هم للأذى وقد يعرضون الآخرين للأذى، وقد يحصل هناك دهس وصعوبات يعلم الله من ذلك. ماذا تقولون لهؤلاء المتعبين لأنفسهم ومتعبين لغيرهم؟
0: نقول إن استلام الحجر وتقبيله سنة من سنن الطواف وليس واجبين، فإن تمكن من استلامه وتقبيله بدون حرج أو بدون فعل

0: محظور، لأن بعضهم يزاحم النساء يحصل فتنة. فإذا أمكن ذلك بدون مشقة وبدون أن يترتب عليه محظور فإنه مستحب، وإن لم يتمكن فإنه يستلمه بيده أو بآلة معه.
1: الرسول
0: صلى الله عليه وسلم طاف وكان يستلم الحجر بمحجن وهو على الراحلة ليبين لأمته اليسر في هذا. وإذا كان يطوف في أقصى المطاف من بعيد أو في الدور الثاني أو في السطح فإنه يشير إليه إشارة وتكفي والحمد لله. فتقبيل الحجر أو استلامه سنة إذا أمكنت، وتكفي الإشارة ولو من بعيد.
1: كذلك صارت عند المقام، بعض الناس يعني يحاول أن يلتصق بالمقام ويصلي عنده ولو ضيق على الناس الطائفين وكذا.
0: هذه لا تكون صلاة، هذه تكون مضارة واحتجاز للمطاف والطائفين. فالصلاة طواف يجوز في أي مكان.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة عام 43,400 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد في اليوم الثالث من التعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله. وأخذنا بالأمس بعض المسائل ولعلنا نراجعها معكم قبل أن نبدأ بالتعليق على درس هذه الليلة. ذكرنا مسألة ماذا يقول النائب إذا أراد أن يحج عن غيره، ماذا يقول النائب إذا أراد أن يحج عن غيره. تفضل الشيخ حسن. لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عن فلان. طيب، وإذا نسي اسمه. تفضل لقمان. يشترط النية، أحسنت. وكذلك من بعض المسائل أيضا، هل يجوز من لم يحج أن ينوب عن غيره؟ هذه أخذنا أمس. تفضل عدنان. نعم، قال من شبرمة؟ قال أخ لي، أي قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك، أي لابد الإنسان أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره. طيب، مسألة من لم يحج عن نفسه، من لم يحج عن نفسه، ما حج عن نفسه ولكنه حج عن غيره، أخذ مالا وحج عن غيره، فما الحكم هنا؟ تفضل نزار. قال ابن قدامة أن يرد المال لمن أخذ منهم، وتكون هذه الحجة حجة لنفسه، حجة الإسلام. طيب، هل يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة في الحج، أو المرأة تنوب عن الرجل في الحج؟ تفضل الشيخ. نعم، بارك الله فيك. طب هل هناك دليل؟ تفضل نواف.

0: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أقر حج المرأة عن أبيها. طيب، متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي عام؟ السنة العاشرة. وكم حج حجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الرياض. قال أهل العلم أنه حج حجة واحدة. ما معنى المواقيت؟ ما معنى المواقيت؟ تفضل يا لقمان.
1: جمع ميقات وموضوع العبادة،
0: وهو موضوع العبادة وزمنها. ذكر أهل العلم حكمة، ذكر أهل العلم حكمة من تعيين المواقيت. ها شباب، ايش بكم اليوم؟ تفضل لقمان. جعلها حصانة ومكانة، وجعلها حدودا وهي الحرم، وجعل للحرم حرما وهي المواقيت. ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بالإحرام. وإلى كم تنقسم المواقيت؟ إلى كم ينقسم المواقيت رياض؟ قسمين أو قسمان، ما هما؟ زمانية ومكانية. وما هي المواقيت الزمانية عدنان؟ الأشهر الحرم، وهي تفضل شيخ. شوال وذي القعدة وذي الحجة، وقيل عشرة من ذي الحجة، فتح الله عليكم. وما هي المواقيت المكانية؟ ذكرنا كم ميقات، كم ميقات؟ خمسة. ما هي؟ الأول الجحفة لمن؟ لأهل الشام. والثاني ذو الحليفة لمن؟ لأهل المدينة. وذو الحليفة هل تسمى بأبيار علي؟ ها؟ العوام يقولون أن اسمها أبيار علي، هل هذه تسمية صحيحة؟ باطلة. ومن ذكر من أهل العلم هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، ما هي المواقيت الأخرى؟ قرن المنازل، لها النجد، كذلك يلملم لأهل اليمن. خلصنا ولا باقي؟ من ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. طيب، الحائض والنفساء إذا سافرت مع أهلها مثلا وحاضت أو ولدت في الطريق كمثل أسماء رضي الله عنها، فما هو الواجب عليها؟ ترجع. تفضل يا شيخ. ها، الاغتسال. طيب، يعني هل تحرم أم لا؟ ها لقمان، تحرم. طيب، طيب، وكيف تفعل في المناسك؟ ها نزار، تفعل جميع المناسك إلا الطواف. إذا طهرت تطوف، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. طيب، هل هناك اشتراط لمن أراد أن يعتمر أو أن يحج؟ يشترط اشتراط، وهو أن يقول ها رياض، فمحل حيث. طيب، وهذا متى يكون الاشتراط؟ يشرع الاشتراط عند الخوف، إذا خفت مانع مرض أو خوف أن يكون لك، إذا أردت أن تذهب إلى العمر أو للحج وخفت من شيء، مرض أو أنك لا تكمل هذا النسك، فإنك تشترط عندما تنوي، تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طيب، ما هو فائدة الاشتراط؟ ما يلزمه ماذا؟ نعم، ليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره. وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنفية.

قنابلة، واختاره ابن حزم في المحلى، وابن القيم في إعلام الموقعين، وابن عثيمين في الشرح الممتع. نكتفي بهذا في المراجعة حتى ندخل أو ندخل في الدرس. نعلم يا أحبة أن من ساق الهدي، أن من ساق الهدي معه إذا أراد الحج وساق الهدي، فهذا ليس له التحلل، لا يتحلل، يبقى على إحرامه إلى أن ينحر الهدي، وهذا مر معنا بالأمس. أنك تسوق الهدي هذا مانع لك من التحلل، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. نعم محلة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من قدم مكة مفردا أو قارنا، وسيأتي الدرس القادم إن شاء الله هذه النسك، من قدم مكة مفردا أو قارنا فالأفضل أن يجعل إحرامه عمرة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما عندما انتهى على المروة. لكن من قدم إلى مكة في اليوم الثامن، من قدم للحج في اليوم الثامن بعد أن خرج الناس إلى منى، فهنا الأفضل أن يجعلها حجا مفردا أو قارنا. وذكرنا لكم في الدرس السابق أن معنى المفرد والقارن والمتمتع سيأتي لاحقا، لكن أذكره باختصار. أما الإفراد بالحج، أن يحرم بالحج مفردا، أن يحرم بالحج مفردا، فيقول: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، ثم يمضي في حجه حتى ينتهي. وأما القران هو أن يحرم بالعمرة والحج، القارن أن يحرم بالعمرة والحج معا في نسك واحد، فيقول: لبيك اللهم عمرة في حجة، فيبدأ بالعمرة وينتهي، ثم يتحلل، ثم بعد ذلك يحرم بماذا؟ بالحج. وهذا القارن هو ما حجها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والمتمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها، ثم يحرم بالحج في عامه هذا، لكن يكون في أشهر الحج التي ذكرت في بداية الدرس، وهذا كله سيأتي معنا مفصلا إن شاء الله. نبدأ بقراءة الدرس. نعم. وقدم علي من اليمن

نعم. وهنا يقول في حديث جابر رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن وقال أهل العلم معه 30 بدنة، معه 30 بدنة كما قال أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معه 70، فأصبح 100 بدنة. ويخبرنا جابر رضي الله

عنه في هذا الحديث أن عليا لما قدم أتى متأخرا، فلما قدم وجد فاطمة رضي الله عنها قد حلت من إحرامها ولبست الثياب وتزينت وتطيبت له، لأنها ظنت أن عليا سوف يتحلل مثلهم لأنهم هم أتوا بعمرة ثم بعد ذلك تحللوا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل لأن معه ماذا؟ معه الهدي. فلما رآها علي رضي الله عنه لما أتى ورآها على هذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر هذا الفعل واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت قبل أن يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لما سألها قالت أبي أمرني بهذا، أي أن النبي الذي أمرهم بأن ماذا؟ يتحللوا بعد العمرة. فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، أي أن عائشة صدقت لأني أنا الذي أخبرتهم أن يتحللوا بهذا. وعلي رضي الله عنه أتى متأخرا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم الآن، قال ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يريد أن يعرف النية، هل هي عمرة إلى حج أو حج فقط، حتى يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره علي أنه إحراما معلقا. إحراما ماذا؟ معلقا. كيف معلقا؟ قال اللهم إني أهل بما أهل به نبيك أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو علق نيته بمن؟ بالنبي. ويجوز أن يعلق الإنسان نيته في الحج، أنك تنوي على نية أبيك مثلا، فإذا أتى الوالد فسألته قال معنا الهدي فأصبحت مثله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي لا تحل. إذن النبي ساق معه ماذا؟ الهدي. إذن أنت يا علي ستكون مثلي معي، إذن لا يحل علي من الإحرام. أي وأنت كذلك معك هدي، فأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه. فالمانع أن يحل إحرامه ماذا؟ هنا وجود الهدي. طيب، وهذا سيأتي معنا. فقال الناس، ذكر أن الناس بعد ذلك من قصر وحل من الإحرام، أي أنهم قصروا. والتقصير هنا سنة، هنا التقصير في التحليل الأول سنة وليس الحلق، لأنهم منوا بعمرة وماذا؟ وحج. فعندما انتهوا من العمرة ماذا فعلوا؟ قصروا، لأنهم يحتاجون بعد الحج أن يحلقوا. فهنا قال بعض أهل العلم التقصير في هذا المكان يعتبر سنة، فقصروا. كثير من الصحابة قصر إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن ساقوا الهدي. نعم. قال فحل. هل ذكرناه قبل قليل أن الجميع أكثرهم قصر، والتقصير قال بعض أهل العلم أنه في هذا الموطن ماذا؟ سنة وليس الحلق. نعم. نعم. فلما كان يوم التروية، أي اليوم الثامن، يوم التروية هو اليوم الثامن، وسمي بذلك لترويتهم بالماء، لأن كان العرب يأتون بالماء إليها لأنها لم تكن فيها إيش؟ لم تكن فيها ماء، فسميت بيوم التروية. فهذا اليوم التروية هو اليوم كم؟ اليوم الثامن. قال جابر فأهلوا بالحج، أي أحرموا إحراما جديدا بالحج. من هم؟

الذين تحللوا لم يكن معهم الهدي، والذين كانوا بعمرة ثم حج، فالآن أحلوا أحرموا إحراما جديدا بالحج، وهذا لمن أحل الإحرام ولم يسق الهدي، وتوجهوا محرمين إلى منى، توجهوا بعد ذلك إلى منى مهلين بالحج مثل ما قال فأهلوا بالحج. وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها أي بمنى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أي ركب من الأبطح إلى منى، خرج من الأبطح إلى منى وصلى فيها كما ذكر هنا جابر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومكث بمنى حتى طلعت الشمس صباح اليوم التاسع، يعني الثامن كانوا أين؟ في منى، صلوا فيها وباتوا فيها إلى أن طلعت الشمس في اليوم التاسع. نعم.

0: فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالأزواج رحمة الناس.
1: مكان في هذا المسير منهم لما خرجوا من منى الآن متجهين إلى جهة من يوم التاسع ما هو إلى عرفة، الاتجاه إلى عرفة، في هذا المسير كان منهم الملبي ومنهم المكبر، لبيك اللهم لبيك، ومنهم من الله أكبر الله أكبر، وهكذا منهم الملبي ومنهم المكبر يسيرون إلى عرفة. قال وأمر بقبة من شعر، أي أرسل من يقيم له بيتا هناك أي خيمة. فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، أي قريش ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمكث أين المشعر الحرام، وهو ماذا؟ لا قبله مزدلفة هناك. لماذا؟ لأن قريش في الجاهلية، لأن قريشا في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح، جبل في مزدلفة يقال له قزح، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة، سائر العرب يخرجون من مزدلفة ما عدا قريش فإنهم يجلسون أين؟ في مزدلفة ويقفون بها. فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في المشعر الحرام مثلهم ومثل عاداتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز إلى عرفات لأن الله أمره بذلك. وسائر العرب غير قريش كانت، وقريش كانت تقف بمزدلفة لأن مزدلفة من الحرم، لأنها من الحرم، وكانوا يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من حدود الحرم يبقون فيه، أما سائر العرب فكانوا يخرجون، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وخرج إلى عرفة بأمر من الله عز وجل. وضربت له قبة بنمرة فنزل بها، وفيه استحباب، استحباب النزول بنمرة، استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة ألا يدخلون عرفة إلا بعد الزوال، السنة عدم دخول عرفة إلا بعد الزوال، فمن استحب من ذهب إلى عرفة أن يبقى في نمرة حتى بعد الزوال. وقال أهل العلم أن نمرة ليست من عرفة، أن نمرة ليست من عرفة، والحمد لله الآن في هذا الوقت هناك حدودا تميز للحجاج عرفة، حدود عرفة، لماذا؟ حتى لا يقف الحاج خارج حدود عرفة، لأن الحاج لو وقف خارج حدود عرفة هل له حج؟ لا، لأن الوقوف بعرفة

ركن من أركان الحج لابد أن تأتي به، فمن لم يقف في عرفة فلا حج له. طيب، إذن فقال أهل العلم أن نمرة ليست من عرفة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم هناك حتى زاغت الشمس وأمر بالرحيل من ذلك المكان. ويستحب الاغتسال للوقوف بعرفة باتفاق المذاهب الأربعة، وذكره ابن عمر رضي الله عنه، ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل للوقوف عشية عرفة، فمن الأمور المستحبة الإنسان يغتسل للوقوف بعرفة. ثم قال حتى زاغت الشمس وأمر بالقصواء فرحت له. نعم. وحديث جابر واضح، ولكن هو تعليقات مختصرة. ويذكر الآن لنا جابر رضي الله عنه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، والخطبة واضحة لكن من باب التعليق اليسير عليها. نعم. بطن الوادي المقصود به وادي نمرة. وادي ماذا؟ نمرة. وهذه ويسن للإمام أن يخطب يوم عرفة بنمرة بعد الزوال، يخطب قبل الصلاة. فقال نعم

دم ابن ربيعة طيب نعم، أي النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أن ما كان في الجاهلية قد ألغاه الإسلام، ما كان من أمور الجاهلية قد ألغاه الإسلام، أي عادة من عادات الجاهلية، الطواف بالبيت عراح، البغي، القتال، السرقة، الذبح لغير الله، كذلك دماء الجاهلية، ما يكون من السأر بينهم، الاقتتال فيما بينهم، أمر بإلغائها. الإسلام أمر بإلغائها، بل قال وأول دم وضعه دم ابن ربيعة بن الحارث، وهو من بني هاشم، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. نعم.

نعم، لأنهم في الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا، كانوا يتعاملون بالربا، وأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم الديون الربوية التي ترتبت من العمل بالربا في هذا الحج، ثم أوصاهم. نعم.

نعم، فيه الحث على مراعاة حق النساء، فيه الحث من النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف. وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك، وهذا المكان ليس مكانا لبسطه. وكذلك من حقوق الأزواج على زوجاتهم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ألا يأذن، يعني يأذن النساء لأحد يكرهونه أي أزواجهم في دخول بيوتهم والجلوس فيها إلا بإذنه،

يعني لا يدخل البيت حتى لو كان من الأقارب إلا بإذن من؟ إلا بإذن الزوج، وهذا حق من حقوق الزوج. فإنه قد يكون من النساء من هي صاحبة فتنة، قد تدخل في بيتك فتفتن عليك الزوجة، تكون راضية بما رزقها الله عز وجل في بيتها، فتدخل عليها إحدى النساء فتقول: ما لكم، ما للأساس، هكذا ما تملكون شيئا، لماذا بيتكم ليس جديدا، لماذا وكذا وكذا، فتخرب عليك هذه الزوجة الطائعة الصالحة. فإن الرجل إذا رأى أن إحدى النساء أو الأقارب صاحب فتنة قد يخرب عليه البيت، فإن له أن يمنعه من دخول بيته، وعلى المرأة أن تسمع لزوجها. وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الضرب المبرح المبرح، وهو الضرب الشديد الشاق. ففي الحديث المقصود به الضرب الغير شديد، إن كان هناك ضربا الغير شديد ولا شاق، وهذا من قوامة الرجال على النساء. نعم.

وفي رواية كتاب الله وفي رواية والسنة أي تمسكوا بها. ينبغي التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تعبد الله عز وجل إلا بما ورد في الكتاب وفي السنة بفهم السلف الصالح. هذا هو الذي أمرنا به. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة في هذه الخطبة، يقول: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، أي ماذا ستجيبون إذا سئلتم؟ فنطقوا، فماذا قالوا؟ نعم.

أن يرفعها إلى السماء ثم ينزلها على الناس هكذا في هذا المكان. نعم نعم اللهم اشهد على كلامهم. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، ونحن والله نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده. نعم. أي بعد أن انتهى من الخطبة التي ذكرت قبل قليل، أذن بلال لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم، أذن أذانا واحدا للظهر والعصر جمع ماذا؟ جمع تقديم. صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر، ثم أقام الصلاة لصلاة العصر فصلى، ولم يصلي بينهما شيئا، أي أنه لم يصلي بين الظهر وبين العصر أي نافلة، وإنما أذن أذانا واحدا وأقيمت الصلاة فصلوا الظهر، ثم أقيمت الصلاة فصلوا ماذا؟ العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، استغلالا لهذا اليوم العظيم يوم عرفة، يوم وحتى يطول الوقوف به. ويسن الإصرار بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر، لا تكون القراءة ماذا؟ جهرية، وإنما تكون سرية، حتى لو وافق يوم الجمعة، حتى لو وافقت الصلاة متى؟ يوم الجمعة. نعم. طيب، بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ركب على ناقته ومشى حتى أتى الموقف عند جبل

رحمة، أي في عرفة. الآن أصبح عين في عرفة، داخل حدود عرفة، واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو حتى غربت الشمس، وغاب القرص، يعني خلاص نزلت الشمس. والوقوف إلى الغروب سنة لفعله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يدعو على ناقته وكان يرفع يديه وهو مستقبل ماذا؟ القبلة. بل من شدة الدعاء كان يرفع يديه، فإذا سقط الحبل مثلا كان يرفعه وتبقى اليد الأخرى مرفوعة من شدة الدعاء، لأن هذا اليوم يوم ماذا؟ فضيل. وهذا اليوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو من ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء الحديث. وأما لغير الحاج صيام يوم عرفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. غير الحاج الذي لم يحج عليه أن يصوم يوم عرفة، أما الحاج فيكره له أن يصوم يوم عرفة. لماذا؟ لأنه الآن يحتاج إلى التقوي للعبادة في هذا اليوم الفضيل، فإنه يتقوى للعبادة، يأكل ويشرب ليتقوى للعبادة ويدعو الله عز وجل. ومن وفقه الله عز وجل للحج فعليه أن يستغل هذا اليوم، وهو يوم ماذا؟ عرفة. وإن مما ابتلي به الناس، بعض الناس يوفقه الله عز وجل للحج ولكنه يشتغل يوم عرفة بتصوير الجوال، يصور الناس ويصور الحجاج ويصور نفسه ويتكلم ويصور الجبل ويصور الناس وهي تبكي ويصور الباصات. طيب لماذا أتيت؟ أتيت بهذه المشقة وبهذا السفر ودفعت الأموال من أجل أن تحج؟ فينبغي عليك في يوم عرفة أن تجتهد وأن تري الله من نفسك خيرا، وأن تجتهد في الدعاء وذكر الله عز وجل. فهذا هو اليوم الفضيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى متى؟ إلى غروب الشمس، أي اجتهد في الدعاء. ونحن كذلك إن وفقنا الله عز وجل للذهاب والوقوف في هذا اليوم العظيم، فينبغي علينا أن نجتهد وأن نترك الكلام مع الإخوان ونترك المزاح ونترك التصوير ونجتهد بعبادة الله عز وجل في هذا اليوم. نعم. وأردف

نعم، أي أركب أسامة ابن زيد خلفه على ناقته القصوى. أردف أي أركب أسامة خلفه على الناقة، ورخص لهم بالتوجه إلى مزدلفة. متى؟ بعد غروب الشمس. وشد الزمام، زمام الناقة شده. لماذا شده؟ إلى أن رجعت رأسها إلى الخلف حتى لا تسرع، حتى لا تسرع. ومن السنة أن يدفع الحاج بعد غروب الشمس إلى مزدلفة وعليه السكينة والوقار. النبي صلى الله عليه وسلم شد الزمام حتى أن الناقة لا تسرع في المشي. وقال أسامة رضي الله عنه عند البخاري: كان يسير العنق، كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. والعنق الإسراع قليلا، الإسراع قليلا، يعني يكون في هذا الدفع من عرفة بسكينة ووقار بهدوء. فإذا انتصف الطريق وخرج من الزحام وكان في الطريق اتساع فلا بأس أن يسرع قليلا. ومن السنة التلبية في الطريق إلى المزدلفة، وأنت خارج من عرفة إلى مزدلفة فإنك تلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن جمع يسن للحاج أن يجمع بين صلاة المغرب والعشاء وقصرها أيضا في المزدلفة بأذان واحد وإقامتين، ولا يصلي بينهما شيئا، لقول جابر: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي بينهما شيئا، أي من النافلة. ويشرع كذلك. ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. إذن يشرع للحاج بعد أن بات بمزدلفة أن يصلي صلاة الفجر في أول وقتها، في أول وقتها. وهناك مسألة: بعض الناس قد يخرج من عرفة ويلقى زحاما شديدا، فيخرج وقت العشاء وهو لم يصلي ماذا؟ المغرب والعشاء. وبما أنها جمع فوقت المغرب في نهاية وقت العشاء، فيبقى في الزحام إلى أن ينتهي وقت العشاء. لماذا يقول: لا أريد أن أصلي أين؟ لا، وهذا خطأ. فإنه إذا خاف خروج الوقت وقت العشاء فإنه ينزل في مكانه ويصلي المغرب والعشاء، وإن وصل إلى مزدلفة في الوقت المناسب فإنه يصلي أين؟ يصلي هناك المغرب والعشاء. وهذا ينبغي الحجاج أن ينتبهوا لهذا الأمر. نعم.

نعم، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام بعد أن صلى ماذا؟ الفجر في مزدلفة. ما زال ركب ناقته صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، وهو الجبل الذي في وسط مزدلفة، الجبل الذي في وسط مزدلفة. فاستقبل القبلة ودعا الله وكبر وحلل ووقف حتى أسفر جدا، أي بدأت الشمس تخرج ولكنه ذهب قبل أن تطلع الشمس، يعني أسفر الصباح، بدأ الصبح يكون واضحا قبل أن تخرج الشمس، فخرج قبل أن تطلع الشمس، وهذا مخالفة للمشركين، فكان المشركون لا يخرجون من هنا حتى تشرق الشمس. ويسن للحاج ذكر الله عند المشعر الحرام وهو الجبل إن تيسر، وإلا في مكانه. الآن قد تكون في حملة فيكون البعض واقف في مكان، ومن زحمة السيارات لا تستطيع أن تصل إلى الجبل أو إلى المشعر، فإنك تدعو الله وتذكره أين؟ في مكانك، والحج صحيح. ولما دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة من مزدلفة على ناقته، أردف خلفه من؟ الفضل ابن العباس هنا، لكن أول من عرف أردف من؟ أسامة. أما هنا أردف الفضل ابن العباس حتى أتى بطن محسر وأسرع السير في هذا الوادي، أسرع السير لماذا؟ قال بعض أهل العلم لأنه مكان عزيز.

عذاب الفيل لأنه مكان عذاب الفيل فأسرع. وقال بعض أهل العلم أن موقفه للكفار، أنه كان موقف الكفار أيضا فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واد، هذا المكان واد بين مزدلفة وبين ميناء. وكذلك لا بأس، لا بأس، الآن خرج من مزدلفة متى؟ نعم بعد الفجر، بعد الفجر قبل شروق الشمس، لكن لا بأس بتقديم الضعفاء من الرجال والنساء قبل طلوع الفجر، لا بأس. إذا كان هناك من الحجاج من هو ضعيف كبير في السن لا يستطيع البقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يخرجوا في الليل، أن يخرجوا في الليل. أما الأقوياء فمتى يخرجون؟ نعم بعد أن يصلوا الفجر ويبقوا قليلا ثم يخرجوا. أما الضعفاء فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في الليل. وهذا من تيسير الدين للمسلمين. نعم الآن أيضا ما زلنا يذكر خروجه من مزدلفة إلى ماذا؟ إلى ميناء، إلى رمي الجمرة. نعم

في قدر، في قدر. نعم، ثم سلك الطريق الوسطى، أي الطريق الوسط الذي يوصل إلى الجمرة الكبرى. الطريق الوسط، طريق الجمرات الذي يوصل إلى الجمرة الكبرى. والجمرة، قال الجمرة التي عند الشجرة، هي الجمرة الكبرى، كانت عند الشجرة عند الجبل. فرماها بسبع حصيات، رماها بسبع حصيات. والسنة التكبير مع كل حصاة كما في هذا الحديث. فعندما ترمي الله أكبر الأولى، الثانية الله أكبر، الثالثة الله أكبر، هذا من السنة. ومن تركها فلا شيء عليه، لكنه ترك شيئا يعني فيه الأجر وفيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس من أركان الحج ولا من واجبات الحج. لكن من السنة أن إذا رميت مع كل حصى تكبر. والواجب أن يرمي كل حصى برميه، لا يأخذ الحصى جميعها ويرميها وينتهي، لا، الواجب أن يرمي كل حصى منفردة عن الأخرى، مثل ما أتى معنا في الحديث. وقال بعضها للعلم: ولو رمى الحصى مع بعضها البعض دفعة واحدة لم يصح منه. ويستحب أن يكون الرمي أو الحصى كما هنا مثل الخذف أو الخذف، وهو أكبر من حبة الحمص. تعرفون الحمص؟ أكبر من حبة الحمص قليلا، أو هو كما قال في رواية من الحديث كبعر الغنم، والذي يعرف الغنم يعرفه، كبعر الغنم أي أكبر من الحمص قليلا. ولا يستحب غسل الحصى. بعض الناس يتعبد، يجمع الحصى التي يريد أن يرمي بها الجمرات ثم يذهب بها إلى المخيم ثم يغسلها بالماء، ثم يغسلها بالماء. وهذا قال أهل العلم أنه بدعة، قال أهل العلم أنه بدعة. واختار هذا القول بأنه بدعة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني. لا تغسل الحصى إلا إذا كان فيها نجاسة. لو أخذت حصى وقدر الله رأيت أن فيها إيش؟ نجاسة، فإنك تزيل هذه النجاسة. أما ليس فيها شيء فإنها لا تغسل، ومن فعل هذا فإنه قد فعل بدعة، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني. ثم قال: رمى في من بطن الوادي، أي في بطن الوادي، وتكون منى عن يمينه. عندما يريد أن يرمي الجمرة تكون منى عن يمينه وتكون

في الجمرات أو وقع في عند الجمرات، لكن ينتبه الإنسان من أن يدخل في الوسوسة. لا يدخل يرمي والله أنا كأنها فعلت كذا، يدخل له الشيطان من هذا الباب، لكن بما أنه تأكد أن الحصى قد وصلت فيكمل الباقي ثم ينصرف. ثم قال: ثم انصرف إلى المنحر، أي النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر فنحر بيده 63 بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما بقي وأشركه في هديه، ثم أمر بأن يقطع من كل بدنة قطعة لحم، وثم طبخت ونضجت فأكل هو وعلي من لحمها وشرب من مرقها تحقيقا لقوله فكلوا منها وأطعموا، تحقيقا لهذه الآية. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق، يعني رمى الآن ونحر، ثم قال الحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطي الناس، وإذا طاف للإفاضة حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. والتحلل الثاني يكون بعد طواف الإفاضة، وسيأتي في أركان الحج إن شاء الله الدرس القادم هو طواف الإفاضة. نعم.

نعم، بعد ذلك أفاض صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمرات وحلق، أفاض صلى الله عليه وسلم إلى البيت ليكمل حجه، فصلى بمكة الظهر وطاف بالبيت، وهذا هو طواف الإفاضة. أي أنه ثم قال: فأتى بني عبد المطلب، نعم، يسقون على زمزم. فلولا أن الناس يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم لنزع معهم وسقى معهم الحجاج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يفعل ذلك فيقتدوا الناس به فيصبح عليهم ماذا؟ الزحام، ويأخذون منهم هذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأخذ المناسك عنه والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقول للناس: خذوا عني مناسككم. ثم بعد ذلك يبيت بمنى، بعد أن انتهى من طواف الإفاضة يبيت بمنى ليلتي 11 و12، وإن تعجل يخرج 12، وإن تأخر بات ليلة 13، ورمي الجمار أيام التشريق رمي الجمار بعد زوال الشمس. بعد ماذا؟ بعد زوال الشمس. ومن حديث جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد فإذا زالت الأفضل للحاج، يعني إذا زالت الشمس فالأفضل للحاج أن يرمي بعد الزوال، وإن خشي الزحام رمها في المساء أيضا جائز، يعني إذا قال هناك زحام بعد الزوال وكذا فله أن يؤخر إلى الظهر، له أن يؤخر إلى العصر، له أن يؤخر إلى المغرب، فكل هذا ماذا؟ جائز، لكن أهم شيء أن يكون بعد الزوال، لا يرمي قبل الزوال. وكذلك يجوز الإنابة في الرمي، قد يكون معك يعني رجل أو امرأة لا يستطيعون أن يرموا، أو قد يكون فيهم ضعف أو لا يستطيعون المشي، فهنا يجوز لك أن تنوب عنهم، فتذهب فترمي عن نفسك أولا، فإذا انتهيت ترمي عمن أنابك في الرمي. وآخر الرمي اليوم 13 حتى غروب الشمس.

0: ثم بعد ذلك إذا انتهى يطوف طواف الوداع، يطوف طواف الوداع ويسقط عن الحائض والنفساء إذا كان هناك من حاضت وكذلك النفساء، فإنه يسقط عنهم طواف الوداع. وقال ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، يعني ينبغي أن يكون قبل أن يخرج الحاج من مكة أن يطوف طواف الوداع إلا الحائض أو من كان لها عذر فإنه يسقط عنها. ووقت طواف الوداع إذا فرغ من النسك وأراد مغادرة مكة، خلاص انتهى من الحج وأراد أن يغادر مكة، فيكون آخر عهده بماذا؟ بالبيت، فيطوف طواف الوداع. وإذا طاف وتأخر قليلا فلا شيء عليه، بعض الناس يطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى الأسواق ليشتري هدايا أو ليشتري أغراض فلا بأس به، قال أهل العلم، فإنه يأخذ ما أراد ثم يخرج من مكة. وأهل مكة هل عليهم طواف وداع؟ أهل مكة ليس عليهم طواف وداع إلا إذا كان ينوي أنه سيسافر، قد يقول أنا سأحج وسأخرج مسافرا إلى خارج مكة، فهنا يقول نقول له ماذا؟ عليك طواف وداع لأنك مغادر مكة لا تبقى فيها. وأهل جدة والطائف هل عليهم طواف وداع؟ نعم، أهل جدة والطائف لأنهم ليسوا من أهل الحرم فإن عليهم طواف الوداع. ولعلنا نقف هنا، وإن شاء الله نأخذ غدا أركان الحج وواجباته وكذلك أنواع النسك بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يكون هذا المجلس في ميزان حسناتنا وأن يثقل به موازين يوم القيامة، وأسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يغفر لوالدينا وأن يغفر لجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
1: والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله وأمينه على وحيه، إمام المتقين وإمام الدعاة في سبيل الله وإمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين، سيد الأولين والآخرين، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة بيان ما دل عليه قوله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذه الآية الكريمة أوضح الله فيها جل وعلا ما ينبغي أن يستقيم عليه الحج، فقال جل وعلا: الحج أشهر معلومات، معنى ذلك الحج حج أشهر معلومات. وقال جماعة من التفسير معناه: وقت الحج أشهر معلومات، وهما شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، آخرهن الليلة العاشرة ليلة النحر، هذه أشهر الحج، شهران وأيام، سماها الله أشهر الحج لأنه يحرم فيها بالحج وتؤدى فيها أعمال الحج، فلهذا قيل لها أشهر الحج. ولا ينبغي أن يقدم الإحرام بالحج عليها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره. وهكذا جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن جماعة من السلف الصالح، كلهم رأوا أنه ينبغي أن يكون إحرامه بالحج في أشهره، وأن لا يتقدم أحد بالإحرام بالحج قبل ذلك. يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، عرفنا الأشهر وأنها شهران وعشر ليال. قال بعض السلف: بل هي ثلاثة، شوال وذو قعدة وذو الحجة، ولكن هذا القول ليس له معنى يعني يلفت النظر أو يعتمد. والصواب ما قاله الجم الغفير وهم الأكثرون أن المراد شهران وعشر ليال، هذه هي أشهر الحج، لأن الإحرام بالحج بعد ذلك غير مشروع،

متى انتهت ليلة النحر بطوع الفجر فات الحج من ذلك العام، فلا وجه لجعل بقية الشهر من أشهر الحج إلا على وجه لا بأس به، وهو أن يقال أن ذا الحجة من أشهر الحج بمعنى أنه يؤدى فيها أعمال الحج، فإن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام الحج يؤدى فيها الرمي ويؤدى فيها النحر والطواف أيضا، وهكذا بقية الشهر يطاف فيه بطواف الإفاضة لا مانع والسعي، ولكن هذا لا يختص بشهر الحجة، يجوز الطواف حتى بعد شهر الحجة، لو أخر الطواف لأسباب إلى ما بعد ذي الحجة وطاف المحرم أو في صفر أجزأ ذلك ولا حرج. وبهذا يعلم أن التحقيق أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة هو العشر الأول من ذي الحجة، فإذا أحرم بالحج قبل ذلك قال بعض أهل العلم لا يصح، وقال آخرون بل يصح ولكن يجعله عمرة، ولعل هذا أقرب، وتأحرم بالحج قبل أشهر الحج جاهلا فإنه يعلم ويقال اجعلها عمرة، لأن الرسول أمر من أحرم بالحج أو بالحج والعمرة في أشهر الحج أن يجعله عمرة، فإذا كان قبل أشهر الحج فمن باب أولى أن ينصح ويقال اجعلها عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل بفسح حجه العمرة، لأن الحج ذلك الوقت بينك وبينه وبينه أيام كثيرة، فالمشروع له أن يجعل إحرامه عمرة لو أحرم بالحج قبل أشهره، وهكذا لو أحرم بالحج في أشهره وليس معه هدي فإن السنة بحقه أن يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويجعلها عمرة كما هو مقرر وما دلت عليه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن فرض فيهن الحج معنى ذلك يعني من أحرم فيهن بالحج، لأنه متى أحرم فيهن بالحج فقد فرضه عليه وألزم نفسه به، قد أجمع المسلمون على أن من أحرم بالحج أو بالعمرة لزمه الإتمام كما قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا أمر الوجوب، فإذا أحرم بالحج أو بالعمرة لزمه الإتمام فصار ذلك فرضا عليه، فهذا هو معنى فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم بالحج فيهن فإنه يفترض عليه أن يكمل ذلك، إما بالبقاء على إحرام إن كان معه هدي، وإما بالفسخ إلى العمرة ولا يخرج من ذلك إلا بأحد الأمرين، إما بالفسخ إلى عمرة وإما بالبقاء على إحرامه حتى يكمل الحج في يوم النحر، إلا أن يمنع ذلك مانع من إحصار، فالمحصر له التحلل بنحر الهدي ثم الحق والتقصير كما فعله مصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه لما أحصر نحر هديه وتحلل بالحلق، وهكذا أصحابه لقوله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من هدي فاذبحوا ما استيسر من هدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا في المحصر، المحصر هذا حكمه، إذا منع الإنسان من أداء الحج أو من أداء العمرة فإنه ينحر هديا مع أقله شاه أو سعو بدنة أو سعو بقرة ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، وليس له الحلق إلا بعد الهدي، هذا في الإحصار، أما في الحج فلا بأس أن يحلق قبل النحر كما دلت عليه السنة، فلو أنه رمى وحلق قبل أن يذبح فلا حرج، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم سئل عمن نحر قبل أن يحلق قال لا حرج، وبهذا يعلم أن قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة أن هذا في المحصر، وقد يظن بعض الناس أنه في الحج وأنه لا يحلق حتى ينحر وهذا غلط، ليس في الحج ولكنه في المحصر، هو الذي لا يحلق حتى ينحر، أما الحاج الذي ليس في المحصر فإنه له أن يقدم الحلق على النحر، الأفضل أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا هو السنة، هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن لو أنه رمى

وحلق قبل أن ينحر أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في ذلك. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قيل يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. قال آخر نحرت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال آخر أغرت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال الراوي عبد الله بن عمرو: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فلا حرج. وذلك يوم النحر عليه الصلاة والسلام. وبهذا نعلم هذه الفائدة المهمة، أن قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أن هذا في المحصر خاصة، ليس له أن يحلق حتى ينحر، وهو الذي يمنع من البيت، يمنع من أداء نسكه، كما منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر هديه في الحديبية ثم حلق وأمر أصحابه بذلك عليه الصلاة والسلام. ثم بين جل وعلا أن الحاج عليه يجتنب الرفث والفسوق والجدال، قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذا واجب على الحاج وهكذا المعتمد، يعني عمره حج أصغر، فلا يجوز للمعتمد أن يرفث ولا يفسق ولا يجادل بغير الحق. والرفث فسره العلماء بالجماع قبل أن يتحلل، ليس للحاج وليس للمعتمد أن يجامع زوجته حتى يتحلل، يعني حتى يرمي يوم العيد وحتى يحلق رأسه ويقصر وحتى يطوف ويسعى إن كان عليه سعي، وبهذا يحصل له التحلل الكامل، ويجوز له في أيام من آيات أهل بعد هذا التحلل الكامل. ويسمى الجماع رفث، كما في قوله جل وعلا أحيلكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني جماع. ويطلق الرفث أيضا على دواعي الجماع، يعني قبلة والملامسة والحديث في الجماع، يمنع منها المحرم قبل التحلل، يعني وسيلة للجماع هي رفث أيضا. كذلك الفحش في الكلام فيما يتعلق بالجماع وفيما يتعلق بغير ذلك هو ممنوع أيضا، قال له رفث الفحش، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، لا يتكلم بكلام السيء من السب والشتم واللعن والكلمات الخبيثة، يجب أن يطهر منها لسانه المحرم والصائم. ولا فسوق، الصواب الفسوق أنه يعم جميع المعاصي، وقال بعض أهل العلم أن المراد بالفسوق هنا المحظورات في الإحرام، وهذا قول مرجوح. والصواب أن الفسوق هنا أعم، وأن الواجب على المحرم أن يتجنب الفسوق، يعني يحذر جميع المعاصي من القذف والشتم واللعن والغيبة والنميمة والربا والخيانة بالأمانة والعقوق لوالديه وأحدهما والقطيعة للرحم والزنا غير هذا من المعاصي. كل المعاصي يجب اجتنابها والحذر منها حتى يكون حجه مبرورا. ولهذا قال ولا فسوق، نكرة في سياق النفي تعم جميع أنواع الفسوق، سواء كانت المعصية قولية أو عملية أو عقدية، يجب اجتنابها كلها، يجب اجتنابها كلها، يعني المعاصي، حتى يكون سليما من الفسوق، وحتى يكون حجه مبرورا ليس فيه رفث ولا فسوق. وفي الصحيحين عن ابي هريره وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وفي لفظ اخر من اتى هذا البيت، رواه مسلم، من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. وهذا يعم الحج والعمره جميعا. وفي الآخر ثالث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، فهذا يدل على أن

ترك الرفث. والفسوق شرط في حصول الحج المبرور الذي رتب الله عليه المغفرة ودخول الجنة. في الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. والحج المبرور فسره قوله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا الحج المبرور. وفسره قوله صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. فالحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق، يعني استقام صاحبه في حجه على التوبة الصادقة، فلم يبق على سيئة، ما أصر على سيئة، بل حج حجا مبرورا ليس فيه رفث ولا فسوق ولا إصرار على المعصية، بل حج تائبا نادما من جميع المعاصي تاركا للرفث لجميع أنواعه، فهذا حجه مبرور وسعيه مشكور، ويرجع قد كفر الله له ذنوبه كبيرها وصغيرها، يرجع مثل ما ولدت أمه، لا ذنب عليه لا كبير ولا صغير، لأنه حج حجة تائب نادم غير مصر على ذنب أصلا، لأنه لو كان مصرا ما كان سالما من فسوق. المصر يسمى فاسق، من أصر على السيئات ولم يتب منها فهو فاسق. فالمعنى حج نادما تائبا تاركا للمعاصي تاركا للرفث لم يصر على سيئة أصلا، فهذا يرجع من حجه مغفورا له جميع ذنوبه وسيئاته الكبيرة والصغيرة. فجدير بالحاج أن يتعاهد نفسه ويجاهدها لله لعله يسلم، لعله ينجو من شر الذنوب لهذا الحج المفروض. يجدر به أن يحاسب نفسه في طريقه إلى الحج وبعد إحرامه وفي حال بقائه في مكة قبل أن يحج، يتعاهد نفسه لعله ينجو، لعله يسلم من الذنوب، وذلك بالتوبة الصادقة، بالندم على ما مضى من سيئاته كبيرها وصغيرها، بالعزم الصادق أن لا يعود في الذنوب كلها، وبذلك تغفر له ذنوبه وتغفر له سيئاته كبيرها وصغيرها حتى يرجع كيوم ولدته أمه. وهذا من فضل الله العظيم وإحسانه الكبير جل وعلا، ولكن يحتاج إلى جهاد من للنفس، يحتاج من الحاج والمعتمر، يحتاج هذا إلى جهاد، إلى جهاد النفس، إلى صبر ومصابرة في محاسبة النفس والتوبة من جميع الذنوب والعلم الصادق أن لا تعود فيها. ومتى عاد بعد الحج تجددت له الذنوب، متى عاد التوبة السابقة هدمت الذنوب الماضية، لكن متى عاد كتب عليه ما عاد إليه من الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بحجه المبرور وحيت ذنوبه كلها، فمتى عاد إلى ذنب بعد ذلك من عقوق أو قطيعة من رحم أو كذب أو غيبة أو نميمة كتب عليه إثمها وشرها إلا أن يتوب أو يعفى الله عنه سبحانه وتعالى. فجدير بالحجاج، وفقنا الله وإياهم جميعا، جدير بهم أن يعنوا بحجهم وأن يحرصوا غاية الحرص على التوبة الصادقة من جميع الذنوب، يحاسب نفسه ويتذكر ما سلف منه من الذنوب، ويجد توبة صادقة مضمونها الإقلاع من الذنوب وتركها والحذر منها خوفا من الله وتعظيما له، والندم على الماضي منها والعزم الصادق أن لا يعود فيه. هذه شروط التوبة ثلاثة، لا تكون التوبة نصوحا ولا صادقة إلا بهذه الشروط الثلاثة: إقلاع من الذنوب وترك لها، وندم على الماضي منها، وعزم صادق أن لا تعود فيها تعظيما لله وإخلاصا له سبحانه ورغبة فيما عنده. وهناك شرط رابع لا بد منه أيضا إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوق من ظلم في مال أو عرض أو دم، لا بد من إعطائه حقه. لا تتم التوبة من حق المخلوق إلا بأن تعطيه حقه فتمكنه من القصاص إن كان له قصاص، تعطيه مال إن كان له مال بسرقة أو غيرها،

تسأله المسامحة عما جرى في عرضه منك حتى يسامحك، إلا إذا كانت إذا كان طلب المسامحة من جهة العرض قد يترتب عليه ما هو أشر فلا حاجة إلى ذلك، لكن تدعو له وتذكره بالمحاسن التي تعلمها منه في المواضع والمجالس التي ذكرته فيها بالسوء حتى تكون هذه بهذا. إذا كان طلب المسامحة منه قد يفضي إلى شر أكبر فإنك لا تطلب ذلك، ولكن تدعو له وتستغفر له وتذكر ما تعلمه من محاسنه في المواضع والأماكن التي أسأت إليه فيها واغتبته حتى تكون هذه بهذا، حتى يكون ما تذكره من حسناته في مقابل ما ذكره من سيئاته. أما الجدال فقسمان: جدال فيما يتعلق بالحج وشؤون الحج، فهذا لا وجه له، قد انتهى الأمر، قد أوضح الله معالم الحج وشرائعه، فلا وجه للجدال فيه. كان العرب تجادل، كانت العرب تجادل، تقول قريش نحن أولى بالله منكم، ويقفون في مزدلفة وينسؤون شهرا ويقدمون شهرا، وكانت العرب تخالفهم فتقف في عرفات ويقول نحن أولى بإبراهيم من ذلك لأنه يقف في عرفات ونحن وقفنا في عرفات، فانتهى الأمر بهذا بما شرع الله من الوقوف بعرفات وبما نسخ الله من النسيء وأبطله من نسيء الجاهلية، فلا حاجة إلى الجدال حينئذ، أمر الحج واضح فلا وجه للجدال في ذلك. والجدال فيه فسوق، يدخل في الفسوق، النزاع في هذا يدخل في الفسوق الذي حرمه الله فلا وجه له، ولهذا لم يذكر في الحديث قال من حج فلم يرفث ولم يفسق، ما ذكر الجدال، لأن الجدال إذا كان محرما دخل في الفسوق، وإذا كان جدالا لا بأس به وهو المعنى الثاني فهو غير محرم وغير داخل في المنهي عنه، وهو الجدال التي أحسن في بيان الحق والدعوة إليه وإنكار الباطل وكشف الشبه، هذا يقال له جدال بالتي أحسن، يقال جدال بالحق، والله قال سبحانه في كتابه العظيم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فأذن في هذا، قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فعلمنا أن هذا النوع الثاني هو الجدال بالتي أحسن أمر مشروع ليس منهيا عنه، فليس داخلا في قوله ولا جدال في الحج، بل هو جدال مأمور به وهو إيضاح الحق بأدلته وبيان كشف الشبهة لمن يجادل في ذلك، فيقال بالتي أحسن: يا أخي المعنى كذا، ويا أخي المعنى كذا، وقد غلطت في كذا، وهذه الشبهة جوابها كذا، فيجادل بالتي أحسن بالرفق والكلام الطيب حتى يكشف الشبهة التي أوردها المعارض فيما يتعلق بأمور الحج أو في أمور أخرى. وبهذا نعلم أن الجدال جدالان: جدال منهي عنه فهو داخل في الفسوق وينهى عنه، وجدال مأمور به وهو الجدال بالتي أحسن فهذا مشروع وليس بمنهي عنه، وهو الجدال لمن لديه شبهة واعتراض على شيء من أمور الدين فتكشف شبهته وتوضح الحق له بالدليل بالأسلوب الحسن وبالجدال بالتي أحسن لإيضاح الحق من غير عنف ولا شدة، إذا لم يظلم، إذا كان يطلب الفائدة ولم يظلم فإنه جادل بالتي أحسن، أما إذا ظلم وتعدى فله جواب آخر كما قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه، أما من ظلم وضارب أو سب هذا له شأن آخر، يعني يوبخ ويعامل بما يقتضي زجره عن سوء أدبه، لكن من كان يجادل بالتي أحسن ويطلب الحق فإنه جادل بالتي أحسن ويوضح له الحق ويرشد إلى الأدلة الشرعية بالأسلوب الحسن وبالعبارات الرفيقة حتى يتضح الحق. ثم قال عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، لما أرشدهم إلى الطريقة والمنهج القويم في الحج وأن يحج بغير رفث ولا وثوق ولا جدال بل بالطريقة الشرعية والأعمال المرعية، قال بعد ذلك: وما تفعلوا من خير

يعلم الله، أرشدهم إلى المسارعة الخيرات والمبادرة إلى الطاعات، وأن الله يعلم ذلك لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فما يفعله الحجاج وغيرهم من الخير فالله يعلمه، ولو مثاقيل الذر، ولو مثاقيل الذر، كما قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فضلا من سبحانه وتعالى. فأنت يا عبد الله أيها الحاج أيها المسلم اجتهد في الخيرات وسعد للطاعات ولا تحتقر شيئا من الخير، والله يعلمه ويجازي عليه. فالصدقة بالدرهم أو نصف الدرهم أو باللقمة أو بالتمرة أو بأقل من ذلك كله معلوم عند الله، والله يجازي عليه. إذا أخلصت لله وفعلته على وجه الشرعي فلك الأجر العظيم وإن كان قليلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة الله يأجر عليه، لا تحتقر العمل الصالح ولو قليلا. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني سائلة ومعها ابنتان تسأل، فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات فناولتها إياها، فدفعت إلى كل بنت تمرة وأخذت تمرة وأخذت الثالثة لتأكلها، فاستطعمت ابنتاها الثالثة فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا. قالت: فأعجبني أمرها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوجب لها بها الجنة، أوجب لها بما يعني بما فعل الجنة. وانظر عمل قليل، انظر إلى هذا العمل القليل ماذا ترتب عليه بسبب الرحمة والإحسان والإخلاص لله وما وقر في القلب من الخير العظيم. في ثلاث تمرات، الثالثة واحدة شقتها بين ابنتيها. ثم قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أرشدهم إلى يتزودوا للحج، ما يحجون بدون زاد، فيكونون كلا على الناس يسحذونه. لا، المشروع للمؤمن أن يحج بزاد، يأخذ معه زاد من الطعام والنقود التي تكفيه حتى يرجع، وإذا كان لا يستطيع فهو معذور. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سأله جبرائيل عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل اليمن يحجون بغير زاد ويقولون نحن المتوكلون، فأنزل الله الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري الصحيح عنه رضي الله عنه. ولعل هذا كان في الجاهلية، يعني كان أهل اليمن في الجاهلية يحجون بدون زاد، لأن يعني الحج معروف عند الجاهلية. الكفار كانوا يحجون، كانت قريش تحج، كان الكفار يحجون وإن كانوا مشركين حجهم باطل، لكن هذه يحجون ويعتمرون ويصدقون ويعتقون في جاهليتهم. فكان أهل اليمن يحجون في جاهليتهم ويقولون نحن متوكلون. أو فعله بعض الجهال منهم بعد ما شرع الله الحج، فأنزل الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يتزودوا لحجكم بالطعام بالتمر بالحنطة بالأرز بالذرة بما عندهم من الزاد، بالنقود حتى يشتروا، هذا الواجب حتى لا يكونوا كلا الناس يجحدونهم سؤال الناس وإيذاؤهم في شر عظيم. المسألة لا تجوز إلا عند الضرورة، المسألة لا تجوز إلا عند الضرورة.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق على صحته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستغل أو ليستكثر. رواه مسلم. فينبغي المؤمن أن لا يسأل إلا عند الضرورة، لا في الحج ولا في غيره، لكن ما يستطيع لا يحج إلا بزاد حتى لا يسأل الناس. وهكذا في بلده لا يسأل الناس إلا عند الضرورة، ما أمكن يجد عملا يأكل منه فليعمل وليترك الكسل، ليعمل وليكدح وليطلب الرزق ولا يسأل الناس. كثير من الناس يأتي إلى مكة يسأل الناس، هذا غلط. ينبغي المؤمن أن لا يأتي مكة إلا لقصد خير، للحج، للعمرة، للعبادة، لطلب العلم. أما يأتي يسأل الحجاج ويؤذيهم هذا غلط عظيم. يبقى في بلده يسأل أخوانه هناك إذا كان مضطر ويكفي، وإذا كان يستطيع العمل يجب عليه العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل: أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام: لا أن يأخذ أحد حبلا بلفظ أحبلا فيأتي بحزن من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري في الصحيح. ينبغي العاقل رجلا كان امرأة أن يجتهد في طلب الرزق والأكل من عمل يده، لا يسأل الناس إلا عند ضروره القصوى، لا يسأل، يعمل يكدح، يعمل، يأتي بحزمة من حطب، يأتي بالحشيش، يعمل في البناء، يعمل في غير ذلك، يطلب الرزق حتى يستغني عن سؤال الناس. فإذا اضطر سأل بقد الحاجة، سأل سؤالا طيبا من دون إيذاء قد الحاجة، فإذا أعطي حاجته كف حتى يحتاج مرة أخرى. ومتى وجد العمل وجب عليه العمل، ومتى استطاع العمل وجب عليه أن يعمل. ثم قال: فإن خير ذلك التقوى. لما نبه سبحانه، لما أمر سبحانه بتزود الحج والعمرة بالزاد الحسي من الطعام والشراب والنقود، قال بعد ذلك: فإن خير ذلك. نبه على الزاد المعنوي الحقيقي، الزاد للسفر العظيم للآخرة الذي هو الأهم، الذي خلقت من أجله، وهو أن تتقي الله وأن تعد العدة للقاء الله. هذا الزاد العظيم، الزاد الذي يجب على كل مكلف أن يعده وأن ينتقل إلى الله به، وأنت مخلوق لذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعليك أن تتقي الله وأن تأخذ هذا الزاد، زاد التقوى، بطاعة الله ورسوله، بالإخلاص لله وتوحيده، وترك الإشراك به، بأداء فرائضه، وترك محارمه. هذا الزاد العظيم، تخلصه لله عملك، لا تدعو مع الله لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غير ذلك، لا تدعو إلى الله وحده. هذا هو معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. يقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد من تحقيق هذه الكلمة لا إله إلا الله بإخلاص العبادة لله وحده. فالذي يدعو مع الله أهل القبور يسألهم، يستغيث بهم، ينذر لهم، ويقول: أنا في حسبكم، أنا في جواركم، المدد المدد، هذا شرك بالله أكبر. هذا نقض قول لا إله إلا الله وأبطلها بهذا الكلام. الذي يأتي البدوي أو الحسين أو الحسن أو رضي الله عنهما أو الشيخ عبد القادر أو المرسي أو فلان أو فلان، يسألهم يقول: مدد المدد، المدد المدد، الغوث الغوث، انصرونا، هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله. هذا البلاء العظيم، يجب إخلاص العبادة لله وحده. أو يقول: يا رسول الله انصرني، أو اشف مريضي، أو الشفاعة الشفاعة. لا، قل: يا الله اغفر لي، يا الله شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام،

انصرنا، اللهم اهدنا، اللهم اجعلنا من اهل شفاعة نبيك محمد يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. لا تدعو النبي، تدعو الله ان الله يشفعه فيه، ان الله يهديه، ان الله يدخلك الجنة، ان الله ينجيك من النار. لا تسأل النبي ولا غير النبي من الاموات ولا الملائكة ولا الجن ولا الاصنام ولا الكواكب. انت تقرأ في الصلاة وغيرها اياك نعبد واياك نستعين. معنى اياك نعبد يعني اياك نعبد وحدك بدعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا وذبحنا ونذرنا وإن ذاتنا العبادة وإياك نستعين. فالعبادة حق الله وحده. ويقول جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول جل وعلا وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هل يعم الأنبياء وغيرهم من الأموال؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني ينكرونه ويجحدونه ويتبرؤون إلى الله منه، كما قال عن الملائكة سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يعني جميع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فانظر يا أخي احذر، احذر يا عبد الله أن تدعو الأموات من أنبياء وملأ أو صالحين أو غيرهم أو تدعو الملائكة أو الجن أو الأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو النجوم، هذا هو الشرك الأكبر. لا تدعو إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكل من دعا مع الله أحدا فقد جعله إلها آخر، دخل إله آخر. إذا دعوت فلان أحمد البدوي أو الحسين أو الحسن أو فلان أو الشيخ عبد القادر أو فلان، إذا دعوت فقد جعلته إلها آخر، إلها مع الله. إذا طلبت من المدد أو النصرة أو شفاء المريض أو قضاء الحاجة أو ما أشبه ذلك فقد جعلته إلها مع الله ندا لله. فالواجب الحذر والتوبة ممن فعل ذلك، الواجب الحذر غاية الحذر. هذا الشرك الأكبر، هذا ينقض قول لا إله إلا الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى هي طاعة الله ورسوله، هي إخلاص لله في العمل، هي توحيد الله وترك الإشراك به مع أداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم وحج والجهاد وغير ذلك، وترك ما حرم الله من المعاصي كلها، وأعظمها الشرك بالله هو أعظم الذنوب. وهكذا بقية المعاصي من الزنا السرقة والعقول والدين وقطيعة الرحم أكل الربا الغيبة النميمة القذف السب إلى غير هذا. والحج أحد الجهادين، ذكر البخاري رحمه الله عن عمر أنه كان يقول شدوا لحال الحج فإنه أحد الجهادين. ولما قال قالت عائشة رضي الله يا رسول الله نرى الحج أفضل الأعمال، قال عليكن الجهاد لا قتل فيها الحج والعمرة، عليكن الجهاد لا قتل الحج والعمرة. فأنت أيها الأخ حاج في الجهاد، هذا الجهادين. وسمعت ما قرأه القاري في قوله جل وعلا إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهد من الله فاستشهدوا بيعكم رباعكم بما ذلك هو الفوز العظيم. هذا في مجاهد في سبيل الله، وأنت في حاجك في جهاد في سبيل الله. ثم وصفهم فقال التائبون يعني هم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف النهي عن المنكر الحافظ لحدود الله المبشرون. فاحذر أن تكن منهم، جاهد نفسك أن تكن من هؤلاء الأخيار الذين باعوا أنفسهم على الله واشترها منهم بالجنة وباعوا أموالهم عليه فاشترها منهم بالجنة. فكن منهم في جهادك لنفسك في طاعة الله وجهادك في أداء الحج على وجه الذي شرعه الله. ثم قال واتقوني يا أولي الألباب، أمر بالتقوى. وهذا واقع في آيات كثيرات في مواضع كثيرة. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال تعالى يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته.

0: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والآية فيها كثيرة، يأمر بالتقوى سبحانه وتعالى. وعرفت التقوى ما هي، وأن توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به وأداء فرائضه وترك محارمه تعظيما له وإخلاصا له وطلبا لمرضاته، هذه التقوى. فالزمها دائما في هذا البلد وفي رجوعك إلى بلادك وفي بلادك وأينما كنت، الزم التقوى أيها المسلم أينما كنت، في البر والبحر وفي الجو وفي البيت وفي الطريق وفي المسجد وفي كل مكان، الزم التقوى استقم عليها وسر ربك التوفيق والإعانة والثبات على الحق. ثم قال: يا أولي الألباب، يعني يا أولي العقول الجيدة السليمة الصحيحة. لما عنده لب هو محل خطاب، خطاب الله مع ذوي الألباب السليمة ذوي العقول الصحيحة ليعقلون عن الله أمره ونهيه، كما قال جل وعلا: هذا بلاغ للناس، يعني القرآن، ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه، وقال على كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته، كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال تعالى: إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولو الألباب هم أهل الرشد البصيرة، هم أهل الاستقامة، هم أهل التمييز والقبول للحق، هم الذين يتعقلون أوامر الله ونواهيه وينتفعون بها. فاتقوني يا أولي الألباب، إن قال اتقوني يا أولي الألباب، يعني خافوني وعظموني بالإخلاص لي وطاعة أمري وترك نهي. أيها أصحاب العقول السليمة، يا أصحاب العقول الصحيحة الطيبة التي تعقل، فهل أن تكون منهم، فهل في عبد الله أن تكون منهم. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم الاستقامة على التقوى، ويجعلنا جميعا من ذوي الألباب من ذوي العقول الصحيحة التي تقبل عن الله أمره ونهيه وتستقيم على أمره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونسأله سبحانه يصلح ولاة الأمور ويهديهم صراطه المستقيم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح عباده، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يصلح قادتهم، وأن يهديهم صراطه المستقيم، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
1: Dear brother pilgrims, we are witnessing the first night in the annual cultural program carried out by the Muslim World League or Rabitat Alalam al-Islami on every Hajj season. Tonight's lecture was delivered by His Eminence Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, General President of the Departments of Islamic Researches, Ifta, Da'wah and Guidance. He was introduced by His Excellency Dr. Abdullah bin Omar Nasif, the Secretary General of Rabitat al-Alam al-Islami. We are very sorry indeed, because our intention at the Muslim World League was to provide simultaneous translation, but due to technical difficulties we could not do that. Therefore, I would only give you the gist of the eloquent and most valuable words that His Eminence Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz has uttered. First, Dr. Nasif, the Secretary General of Rabitat al-Alam al-Islami, thanks His Eminence Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz for accepting our invitation to be the first speaker on this cultural program, and then he thanked also the Deputy President of office in charge of the affairs of the two holy mosques. And then he besought Allah that we should benefit by the words of His Eminence Sheikh Abdulaziz bin Baz. Sheikh, however, began his lecture with the saying from the Holy Quran. Allah subhanahu wa ta'ala says, Al-Hajj ashhur ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. This is the verse of the Holy Quran on which Shaykh Abdulaziz pondered and explained every line of it. Al-Hajj Ashur Ma'lumat, of course, as we all know, means that Hajj is embarked upon in a fixed and appointed well-known month of the year. There is divergence of opinion among scholars, Muslim scholars, ulama. Some say these well-known fixed months of the year are only 2 months, Zulqa'dah and Zulhijjah. Others say no, 2 months, 10 days. Others say no, it is 3 months. But Shaykh pointed out that the consensus of the vast majority of ulama is that these well-known months are 2 months and 10 days. That is Shawwal, Zulqa'dah, this is 2 months, and the first 10 days of the month of Zulhijjah. Therefore, a person who intends to embark upon pilgrimage, that is Hajj, or what some call the major Hajj, should embark on it in these fixed and appointed times of the year. But any pilgrimage or any person intending or putting off the garb of al-ihram outside these 2 months and 10 days, or these 3 months, so to say, is performing Umrah and is not performing Al-Hajj. The next line of the ayah is, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Therefore, we have known the appointed time for Hajj. Now, once a person has intended, made a sincere intention, and has embarked upon the pilgrimage within this appointed time, then he should not involve himself in any intimate contact with his female partner, meaning his wife, while he is in ihram, or while he is under the intention of performing Hajj. He should never, never have any intimate contact with his wife. He should not also involve in himself in any wrangling, and also should not involve himself in any wickedness or wicked doing. Sheikh Abdulaziz pointed out that wickedness in this meaning means every sin, all kinds of evil doing or sin. For example, once you have adorned your ihram garments and intended to perform Hajj, one should avoid all acts of wickedness, meaning sin, including backbiting, conspiracy, insulting, and all kind of foul words. One should refrain from it to have his Hajj properly performed, and hope then that Allah will accept it and reward him as he has promised all Muslims who perform their Hajj properly. Sheikh then pointed out in the hadith, which says that man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja fayawm waladatu ummu. This is narrated by Abi Hurairah from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saying that any person, any believer who performs the Hajj sincerely for the sake of Allah and did not, while performing the Hajj, had intimate contact with his wife and did not involve

0: be him in the sea, be him in this country, and be him in his country, be him everywhere in the world, he should have Allah in his heart, and this is at-taqwa. Finally, Shaykh, our father, His Eminence Shaykh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz, besought Allah to guide us to that which satisfies and pleases him, and to guide us to righteous deeds and to accept our pilgrimage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We now leave the floor for questions. Questions have been put to the Shaykh, and the Shaykh will ask for us.
1: ما الحكم في من دفع من مزدلفة الساعة الواحدة بعد نصف الليل لارتباطه بعمل في منى ونحوه؟
2: لا حرج في الاندفاع من مزدلفة، الاندفاع من مزدلفة قبل بعد نصف الليل، وإن بقي فيها حتى يكمل الليل فهذا أكمل وأفضل، وإذا اندفع بعد نصف الليل فلا حرج إن شاء الله. والضعف لهم الانصراف في آخر الليل، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء والشيوخ والصبيان لهم الاندفاع في النصف الأخير من الليل. وهكذا من له شغل والارتباطات من الأطباء وغيرهم لا مانع من اندفاع في النصف الأخير. نعم.
1: وأقمت بعمرة بعد السعي، وبعد السعي أخذت رأس عراق من رأسي، فما الحكم؟ هل يجوز الحلق والتقصير قبل الدفع؟
2: الواجب بعد الطواف والسعي أن تحلق أو تقصر، ما في شعرات، الواجب أن تقصر من جميع شعرك، مو شعرات، والحلق يبقى للحج إن شاء الله، لكن تعيد إذا كنت ما أخذت إلا شعارات تلبس ملابس الإحرام وتعيد التقصير كاملا، وهكذا ينبغي في الحج. إذا رميت الجمرة يوم العيد لم تحلق وهو أفضل، وإن لم تحلق تقصر تقصيرا كاملا، تعمم الرأس للتقصير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والله جل وعلا قال محلقين رؤوسهم مقصرين، فكما تحلقه كله تقصره كله أيضا. أما اللي مضى في السنوات الماضية فيعفو الله جل وعلا، لكن هذه السنة إذا كانت تقصير شعرات قليلة تعيد التقصير.
1: هل يجوز أن يعتمر الرجل في اليوم أكثر من عمرة؟ وإذا كان يجوز وهو في مكة من أين يكرر؟
2: لم يجد للتحديد من أعلم فيما بين العمرتين، لكن الأفضل ألا يكرر إذا كان يؤذي الناس مع الحجاج الكثيرين، لا يكرر حتى لا يؤذي أحدا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال العمرة وكفارة لما بينهما، فلا يكرر إذا كان يؤذي الناس، أما إذا كان ما يؤذي أحدا في وقت الساعة فليس في ما بين عمرتين حد محدود على الراجح. وفق الله الجميع.
1: شكر الله لسماحة الشيخ على هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى وأن يبارك فيما سمعنا وفي الشيخ الغالي إن شاء الله مع محاضرة للشيخ محمد بن عبد الله الشيخ. سبحان الله أنك
0: This we come with this we come to the end of this lecture delivered tonight by His Eminence Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz. And tomorrow we have appointment in this same hall for another invaluable lecture to be delivered by Sheikh Muhammad bin Abdullah ibn Subayl, Deputy President in charge of the office in charge of the two holy mosques. Therefore, tomorrow this will be the lecture, and the theme of the lecture will be Hajj and Umrah rituals simplified. Therefore, the translation tomorrow will be in French. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في شهر ذي الحجة عام 43,400 هجرية بجامع أمهات المؤمنين بحي الفيصلية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد.

حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد في اليوم الثالث من التعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله. وأخذنا بالأمس بعض المسائل، ولعلنا نراجعها معكم قبل أن نبدأ بالتعليق على درس هذه الليلة. ذكرنا مسألة ماذا يقول النائب إذا أراد أن يحج عن غيره، ماذا يقول النائب إذا أراد أن يحج عن غيره. تفضل الشيخ حسن. لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عن فلان. طيب، وإذا نسي اسمه؟ تفضل لقمان. يشترط النية، أحسنتم. وكذلك من بعض المسائل أيضا، هل يجوز من لم يحج أن ينوب عن غيره؟ هذه أخذنا أمس. تفضل عدنان. نعم، قال من شبرمة؟ قال أخ لي، أي قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك، أي لابد الإنسان أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره. طيب، مسألة من لم يحج عن نفسه، من لم يحج عن نفسه، ما حج عن نفسه ولكنه حج عن غيره، أخذ مالا وحج عن غيره، فما الحكم هنا؟ تفضل نزار. قال ابن قدامة أن يرد المال لمن أخذ منهم، وتكون هذه الحجة حجة لنفسه، حجة الإسلام. طيب، هل يجوز للرجل أن ينوب عن المرأة في الحج، أو المرأة تنوب عن الرجل في الحج؟ تفضل الشيخ. نعم، بارك الله فيك. طيب، هل هناك دليل؟ تفضل نواف. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أقر حج المرأة عن أبيها. طيب، متى حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي عام؟ السنة العاشرة. وكم حج حجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدر الرياض. قال أهل العلم أنه حج حجة واحدة. ما معنى المواقيت؟ ما معنى المواقيت؟ تفضل يا لقمان. جمع الميقات وموضوع العبادة، وهو موضوع العبادة وزمنها. ذكر أهل العلم حكمة، ذكر أهل العلم حكمة من تعيين المواقيت. ها شباب، ايش بكم اليوم؟ تفضل لقمان. جعلها حصانة ومكانة، وجعلها حدودا وهي الحرم، وجعل للحرم حرما وهي المواقيت. ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا بالإحرام. وإلى كم تنقسم المواقيت؟ إلى كم ينقسم المواقيت رياض؟ قسمين أو قسمان، ما هما؟ زمانية ومكانية. وما هي المواقيت الزمانية عدنان؟ الأشهر الحرم، وهي تفضل الشيخ. شوال وذي القعدة وذي الحجة، وقيل عشرة من ذي الحجة، فتح الله عليكم. وما هي المواقيت المكانية؟ ذكرنا كم ميقات، كم هي، كم ميقات؟ خمسة. ما هي؟ الأول الجحفة.